0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعي.
1: وجعنا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كأس العالم
2: في مونديال فرنسا 1998 الذي رفع فيه شعار حماية الموهوبين، طبق الفيفا لأول مرة قانونا صارما يعتبر العرقلة من الخلف خطأ يستوجب الطرد المباشر بالبطاقة الحمراء، في قرار اعتبره الرياضيون تاريخيا لمنحه النجوم أمانا داخل المستطيل الأخضر، وفتح الباب لبطولة هجومية غزيرة الأهداف.
1: كأس العالم
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة اف ام.

0: جد اف ام على هواك. البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعاً. فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعياً بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. بسم الله مجيب الداعين، المستجيب للسائلين، مغيث المستغيثين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم كن لهم بعد الحبيب حبيبا، ولدعاء من دعا لهم من المؤمنين سامعا ومجيبا، واكتب لهم في مواهب رحمتك حظا ونصيبا. اللهم اغفر لهم وارفع درجاتهم في المهديين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لهم في حلول دار البلاء وطول الإقامة بين أطباق الثرى، واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلهم، وافسح لهم بالقرآن العظيم ضيق وظلمة مداخلهم، ولا تفضحهم يا مولاي في حاضر يوم القيامة بموبقات الآثام. اللهم واعف عنهم ما ارتكبوا من الذنوب والآثام، وارحم بالقرآن العظيم في موقف العرض عليه ذل مقامهم، وثبتهم من أن تزل أقدامهم عند اضطراب جسور جهنم، ونجهم من كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم الطامة، وبيض وجوههم يوم تسود وجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة. اللهم حط عنهم ثقل الأوزار، وهب لهم بالقرآن شمائل الأبرار، واجعلهم في مقام من قاموا لك بالقرآن آناء الليل وأطراف النهار، حتى توجب لهم غفرانك وجزيل إحسانك ومواهب صفحك ورضوانك، يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. يا رب طهر موتانا من دنس الخطايا، وامنن عليهم بالإجابة، وعافهم من كل مكروه، يا كريم يا غفور يا رب. اللهم اجعلهم من الذين إذا أحسنوا استبشروا. اللهم إني أسألك يا أرحم الراحمين أن يكون موتانا ممن بشروا عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، يا قريب يا مجيب دعوة الداعي إذا دعا، يا حنان يا منان يا رحمن يا بديع السماوات والأرض يا أحد يا صمد. نسألك يا رب أن تعطي عبادك من خير ما أعطيت به نبينا
وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عطاء ما له من نفاذ، من مالك خزائن السماوات والأرض عطاء عظيما من رب عظيم، عطاء أنت له أهل، عطاء يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم واسقهم من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم ولا تحرمهم شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، واحشرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات الخلود. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كما جمعت بين الروح والجسد. اللهم اكتبهم عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والأخيار والأبرار. اللهم اكتبهم عندك من الشهداء والصابرين، وجازهم جزاء الشهداء والصابرين. اللهم ثبتهم بالقول الثابت، وارفع درجاتهم، واغفر خطيئتهم، وثقل موازينهم. اللهم حاسبهم حسابا يسيرا، يا من هو أرحم من عباده بأنفسهم ومن الأم بولدها. اللهم أظلهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا باقي إلا وجهك الكريم. اللهم واجعلهم يمرون على الصراط كالبرق الخاطف. اللهم وادخلهم الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم في ضيافتك، فهل جزاء الضيف إلا الإكرام والإحسان، وأنت أهل الجود والكرم. اللهم استقبلهم عندك خالين من الذنوب والخطايا، واستقبلهم بمحض إرادتك وعفوك، وأنت راض عنك.

0: غير غضبان يا أرحم الراحمين. يا
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

تشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى؟

قَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ

الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى.

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي

يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى

شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى

يذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الْعُلَى

مهدا. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟

موسى؟ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن؟ أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي،

يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا

همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً.

يَعْقِلُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى

موسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.

بِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى

يعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.

0: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
1: جدة اف ام على هواك.
2: النفايات ليست نهاية الاستخدام، بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءا من الحل لا من المشكلة.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
4: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.
5: كأس العالم.
6: في مونديال السويد 1958 دخل منتخبا الأرجنتين وألمانيا الغربية أرض الملعب بقمصان متطابقة تماما وبلا طقم بديل للتانغو، ليضطر منتخب الأرجنتين إلى استعارة قمصان صفراء من نادي مالمو السويدي في مباراة حفرت في الذاكرة بألوان غير مألوفة.
5: كأس العالم.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.
7: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: أمسيات نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: كأس العالم.
2: في مونديال فرنسا 1998 الذي رفع فيه شعار حماية الموهوبين، طبق الفيفا لأول مرة قانونا صارما يعتبر العرقلة من الخلف خطأ يستوجب الطرد المباشر بالبطاقة الحمراء، في قرار اعتبره الرياضيون تاريخيا لمنحه النجوم أمانا داخل المستطيل الأخضر، وفتح الباب لبطولة هجومية غزيرة الأهداف.
1: كأس العالم.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف

يسلم عليك وردة ويهليبك. وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب.
2: صباح الخير.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. لون صيفك. تتميز مدينة جدة بواجهتها البحرية اللي تمتد على طول البحر الأحمر، وهي مكان مثالي للتنزه والتأمل. وعلى طول الواجهة راح تكتشفوا المجسمات الفنية الفريدة اللي اختارت بحر جدة بالذات دون بقية مناطق العالم، واللي تم تصميمها بأيدي فنانين عالميين منهم هنري مور وجوان ميرو. تصميم الواجهة البحرية يمزج بين التكنولوجيا الحديثة والجمال الطبيعي المتناسق مع تصاميم العمارة والمباني والأبراج السكنية الحديثة، واللي تطل على المناظر الطبيعية الخلابة لعروس البحر الأحمر. يصل طول كورنيش جدة الشمالي إلى 10 كيلومترات، ويتردد عليه أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، ويمتد إلى جانب البحر في واجهة جدة البحرية مضمار طويل مخصص للرياضة يصل طوله إلى 4500 متر. وفيه العديد من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب الدراجات الهوائية والتزلج على الجليد، ركوب الخيل، ركوب القوارب واليخوت، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي. كمان تقام فعاليات بحرية زي رحلات الغوص ورحلات الصيد ورحلات السفاري البحرية. لون صيفك.
1: كأس العالم. تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقا لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات، أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
2: كأس العالم.
3: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
2: يا صباح الخير، يا صباح الأنهار. انطلقنا انطلاقة جديدة وبداية جديدة زي ما تعودتوا دائما. انطلاقتنا من الآن وعلى مدى 3 ساعات ونص حنكون معكم في مشوارنا الصباحي، ولكن اليوم مشوارنا مختلف. عندنا مواعين بس أوكي تمام، يعني مشوارنا مختلف لأنه يصادف يوم الخميس يا جماعة، فإنه الخميس.
3: الله الله على يوم الخميس الحلو الونيس الفلة اللي فيه كل شيء حلو اللي بنستناه من أسبوع. أنا أتوقع أنه الكل يستنى الخميس، من الخميس للخميس. الله يجعلها إن شاء الله نهاية أسبوع حلوة على الجميع، وأجمل التحايا أكيد مننا من فريق العمل، الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف ورولا بلحمر.
2: أما معكم في التقديم معكم إيمان بحيدر دينا سعد، ومكملين معكم مشوارنا أكيد بفقراتنا المنوعة وتفاصيلها مع إخراج الأستاذ طلال الخطيب.
3: حماس أكيد كالعادة، صباح إن شاء الله كله تفاؤل وفرح وخير، وما في أجمل من تصبيحاتكم نبدأ بيها، لكن فاصل ونرجع نشوف تصبيحاتكم على 800-244-2828.

0: أخبار الطقس على جدة FM.
1: مرحبا بكم في الطقس ليوم الخميس. بإذن الله توقعات الطقس بمشيئة الله تعالى، لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حايل، القصيم، الرياض الشرقية ونجران، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل لجازان. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي، ارتفاع الموج من متر إلى متر إلى

0: مترين ومن مترين على الجزء الجنوبي. حالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 إلى 42 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 إلى 32 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي. حالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي. بذلك تعرفنا على حالة الطقس ليوم الخميس 9 يوليو.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام، بداية مشوارنا معاكم. اكيد كل اللي حابب يصبح علينا ما عليك غير انك ترفع تليفونك وعلى الواتساب 800-244-282-8 وتكتب لنا أجمل تصبيحة منك. وصباح الخير على الجميع. نبدأ يدينا،
2: نبدأ في أول تصبيحة، نقول غازي شولان صباح الخير، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
1: أيضا في عندنا صباح من الصادق آدم العاقب علي، بيصبح على الجميع وبيحيي فريق العمل وكل أصدقاء برنامج ابدأ صح، وبيقول لنا أسعد الله صباحكم بكل خير وأنعم عليكم بالصحة والعافية ورزقكم خير وسعادة الدنيا. صباح الخير، صباحك أجمل.
2: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا عبد الرحيم الثبيتي صبح علينا، يقول أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. شكرا جزيلا لك يا عبد الرحيم.
1: علي بركات يصبح علينا وبيدعي لنا دعوات حلوة، نسأل الله الإجابة. شكرا يا علي بركات.
2: أيضا عندنا تصبيحة من فهيدة تصبح علينا وتقول صباح الخميس، درجة الحرارة 25. نحن يعني بطلنا نقول درجة الحرارة، ولكن فهيدة للسد أطينا درجات الحرارة، يعطيك العافية، تهنوا بالأجواء يا فهيدة، ناس عندهم 50 و51، فحاي الممتازة، يعطيكم العافية ويا هلا وسهلا فيك.
1: عبد العزيز عسيري صباح الورد وصباح الخير عليك، وبيصبح عليكم وبيسأل الله لكم صباح طيب مبارك ويوم جميل رائع مليء بذكر الله ويحفظكم من كل سوء ومكروه.
2: أيضا عبد الله بركات يصبح علينا ويقول صباح السعادة على الفريق، يعطيك العافية يا هلا وسهلا فيك، شكرا جزيلا لك.
1: سعيد البيشي من الدمام بيقول لكم صباحكم الله بالخير.
2: أيضا عندنا يزيد يصبح علينا ويقول لنا كلمات جميلة ويدعينا، اللهم يا من ملأ من العطايا وفضله أكف السائلين، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا يزيد.
1: أيضا أمال بتقول صباح يبدأ بالحمد، يستمر بالأمل، ينتهي برضا الله، أسعد الله صباحكم بكل خير.
2: أيضا التصبيحات، آخر تصبيحة معنا مع روبن، شكرا جزيلا لك يا روبن، يصبح علينا ويصبح على الجميع، أهلا وسهلا فيك. هذه تصبيحاتنا اليوم، ولكن دايما تعودتوا دايما عندنا ألعابنا وألغازنا، فبإذن الله نطلع فاصل صغير نرجع مع اللوز.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير

0: مناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. طيب خلينا نشوف في بعض التصبيحات عندنا قبل لا ندخل على اللغز، لأنه إيمان متوعدتكم اليوم أنا ما لي علاقة، لا حد يسألني أي سؤال،
4: أنا متأكدة حيعرفوا
3: كيفكم، أنتوا حرين نتخالصوا مع بعض. طيب خلينا نشوف عندنا تصبيحة من مصطفى شعبان يقول: أحلى صباح على أحلى تيم، نهاركم سعيد ومليء بالتفاؤل والسعادة، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا مصطفى. أيضا عندنا عبد الهادي يصبح علينا ويقول: صباحكم ورد وند ومليارات لا ما تنعد.
4: الله،
3: هي لا تنعد.
4: طيب آمين
3: آمين، يعطيك العافية، شكرا، أكثر هذه الدعوات ما حنزعل منها أبدا أبدا أبدا. طيب يلا ننتقل إلى لغزنا اليوم. تعودنا أنه يوم الخميس دائما عندنا لعبة سواء كانت رياضية أو ترفيهية، نشوف إيش حضرت لنا إيمان.
4: بالضبط، هي لعبة اليوم. اللعبة دي بتقول لك أنا لعبة تطورت وتغيرت عبر الزمن إلى أن وصلت لما أنا عليه الآن. اكتسبت شهرة واسعة عالميا، المهارة والسرعة أدواتي، والتبديل يحسم النتائج، فمن أنا؟ مرة ثانية، أنا لعبة تطورت وتغيرت عبر الزمن إلى أن وصلت إلى ما أنا عليه الآن. اكتسبت شهرة واسعة عالميا، المهارة والسرعة أدواتي، والتبديل يحسم النتائج، فمن أنا؟ أكيد كل الحابب يشارك على الأرقام يدينا
3: على الواتساب على 800-244-28-28، أما على الاتصال على 012-647-1554 أو 012-649-5154 أو 012-647-8544. هذه الأرقام للاتصال. أكيد تويتر موجود، تقدروا اللي هو إكس تلاقونا صورة وصورة.

إنه تسألوا قبل لا تتسرعوا بالإجابات، يعني أتحمسوا وتسرعوا بالإجابات، أفضل تسألوا تستفيدوا وتفيدوا غيركم. اللغز مرة ثانية: أنا لعبة تطورت وتغيرت عبر الزمن إلى أن وصلت لما أنا عليه الآن، اكتسبت شهرة واسعة عالميا، المهارة والسرعة أدواتي، التبديل يحسم النتائج، فمن أنا؟

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم سوري دخلت على دينا من الحماس. سوري دينا.
2: يلا
1: نبي نقول الارقام.
2: يلا
1: شيء
3: طيب شفتي كيف؟
2: ايوه انا هذا اللي خايفه منه
1: طيب الارقام حابين نسمع اصواتكم على 012-647-7154 012-647-5154 والواتساب يا دينا
2: أكيد 800-244-28-28. خلينا نعيد اللغز قبل لا نأخذ أي اتصال أو حتى نشوف المشاركات.
1: اللغز يقول أنا لعبة تطورت وتغيرت عبر الزمن إلى أن وصلت لما أنا عليه الآن، اكتسبت شهرة واسعة عالميا، المهارة والسرعة أدواتي، التبديل يحسم النتائج.

0: النتائج فمن أنا؟
1: يلا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول سعد صباح الخير. يا سعد
2: صباح الخير.
1: يا أهلا وسهلا.
2: طبعا عارفيني ومش هدفع لو خسرت النهاردة ما عدتش تابع فطار ولا متصل تاني.
1: أنا أقول لك حل ما تتحداش حد وخلاص يا عمي.
2: ما هو أنا جبت فطار مرتين، ما هو أنا لازم أتحدى عشان يجيني مرة.
1: لا ما تتحداش ولا حاجة، اشتري فطارك وتعال أشارك معنا على طول.
2: على العموم
1: أقول
2: طالما بتكلم على السرعة والتبديل والمهارة فأنا أعتقد سباقات الفورمولا والحاجات اللي شبه كده، يعني
1: فورمولا 1
2: مثلا. ممكن
1: متأكد؟
2: نبدل فطارات، ممكن نبدل أفراد.
1: أوكي يعني خلاص أثبت فورمولا 1. اوكي تمام.
0: انا من رايي تاخذ بنصيحه دينا وما تتحدى احد.
1: لا تتحدى احد ابدا.
0: خلاص يا سعد
2: صباحكم فل. صباحكم فل.
1: انت يعني دقيت الباب ولقيت الجواب، يعني هذا اللي احنا بنقوله.
2: توكلنا على الله.
1: يلا يعطيك العافيه.
2: سامح معايا فلوس ما تحملوش هم النهارده.
1: اوكي كويس
0: ان شاء الله دائما يا رب خيرك وسيع ورزقك ما له حد. انت وكل اللي بيسمعنا يا سعد، شكرا لك.
1: يا هلا اسلام. يا هلا
0: فيك. هلا وسهلا.
1: طيب خلينا ناخذ الواتساب،
0: تعالي كده نشوف الواتساب بايت. يلا نبدا من ما
1: طيب.
0: حط اسمه.
1: اوكي عندنا عبد الرحيم الثبيتي قال كرة القدم.
0: طيب ابو سليم قال كرة القدم.
1: عندنا اسئلة جميلة. عندنا هادي اول شيء جاوب بعدين سأل على كيفه، يعني
0: راجع هادي. نفسه.
1: طيب يقول لك اللعبة فردية او جماعية؟ الاثنين ممكن كذا وممكن كذا. أيه. الاثنين ترى.
0: طيب مصطفى شعبان يقول كرة القدم، كله كرة يا جماعة فكروا شوية.
1: طيب عندنا عبد الله بركات وفيصل الثقفي كلهم قالوا كرة القدم.
0: لا. السلام أيه. عليكم كيفكم. من محمد الحربي يقول كرة القدم
1: أيضا. عندنا أيه لا بكيفكم كيفكم.
0: قولي.
1: أوكي.
0: قولي
1: برضو مين. جريح قال كرة القدم. منيرة قالت كرة القدم.
0: يعني معقول. طيب. معقول يا دينا حنجيب سؤال سهل زي كذا؟
1: والله أنا أقول فكروا، نصيحة فكروا، لأنه إيمان حتفاجئكم على فكرة فنص الحلقة حتفاجئكم.
0: فكروا لو سمحتوا.
1: فكروا ترى إيمان مسوية خدعة. والله أنا حذرتكم ما لي علاقة، أنا قلت يعني أنا عشرة معاكم من زمان فأبغى أحذركم فشوفوا أنتوا إيش الوضع.
0: بتمرر لكم دينا.
1: بحاول أساعدكم من أمس على فكرة، بحاول أساعدكم ما أنتوا راضين تساعدوا.
0: وعلى فكرة يعني إحنا برضو كمان عندنا تمويهات
1: ما أنا عشان كذا بقول ترى لا الكلام ترى مرة ملعوب فيه. وكرة القدم فكروا فيها عشرة مرات قبل.
0: إحنا ما نقول صح ولا خطأ،
1: ما
0: بس
1: قلنا.
0: نقول
1: ما قلنا.
0: فكروا مليا.
1: فيها عشر مرات.
0: أسألوا يا جماعة أسألوا، حتى طلال ما جالس يدينا هذه الإجابة ويدينا، حتى طلال ترى ما يعرف. لا تحاولوا عشان قلبه طيب وتضغطوا عليه، ما في مخرج بيعرف الإجابة. شكرا.
1: يلا قولي اللغز عشان نطلع.
0: اللغز يقول أنا لعبة تطورت وتغيرت عبر الزمن إلى أن وصلت لما أنا عليه الآن، اكتسبت شهرة واسعة عالميا، المهارة والسرعة أدواتي، والتبديل يحسم النتائج، فمن أنا؟

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. إيمان طالعني.
3: أيوة
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. نكمل مشوارنا معاكم في لغزنا. أكيد اللغز رياضي أو أنه يعني لعبة سواء ترفيهية أو هذا، ولكن هي لعبة. فركزوا في الألعاب، وما شاء الله يعني بدأت إجابات تختلف وبدأت الأسئلة كمان بطريقة جميلة. ولكن خلينا نذكركم بأرقامنا الواتساب 800-244-28-28. بالنسبة للأرقام على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-5144.
3: واللي حابب يشارك أكيد عن طريق منصة إكس على هاشتاغنا، هاشتاغ برنامج إبدأ صح. جاتنا أسئلة. الجريح يقول هل لها أدوات تستخدم؟ نعم لها أدوات. في عندنا سؤال في علي، إيش سمى يا دينا؟
2: علي يقول سباق السيارات، يعني الفورمولا هو قصده.
3: طيب وفيصل عقلان يقول الدومينا.
2: أوكي طيب، عندنا إبراهيم أبو محمد يقول كرة القدم.
3: يسعد صباحك يا إبراهيم أبو محمد. وعبد الله بركات يقول كرة الطائرة.
2: عندنا سؤال جوهري من مصطفى شعبان يقول هل المقصود بالتبديل هو تبديل اللاعبين أم تبديل الأدوار أم تبديل الأدوات؟ جاوبينا.
3: صراحة يا مصطفى كله ممكن يكون تبديل لاعبين، ممكن يكون تبديل أدوات، ممكن يكون تبديل أدوار. كل الأسئلة تليق على لعبتنا لليوم.
2: كمان عندنا فيصل الثقفي جاوب كرة القدم ولكن رجع قال كم سنة لها اللعبة؟
3: اللعبة لها أكثر من 130 عام.
2: قديمة
3: جدا.
2: يلا كمان عندنا من ضمن الإجابات عندنا عبد الرحيم الثبيتي، يعني سوانا كوليكشن، عمل كرة القدم وبعدين قال إيش سباق السيارات.
3: بس احنا هناخد الإجابة الأخيرة. هادي سيف من اليمن، والله عجبتني ذي الإجابة. لعبة الشطرنج.
2: جميل، يعطيك العافية.
3: شطرنج حلو الشطرنج. أيضا معتز سيف الشطرنج.
2: أوكي طيب، خلينا ناخذ اتصال نقول مرحبا يا فاطمة.
4: أهلا وسهلا.
2: يا هلا فيكي، كيف حالك؟ صباحك أنوار. هاي فاطمة.
4: الحمد لله بخير.
2: أهلا وسهلا. ها
4: اولا حابه اصبح على استاذه ايمان.
3: صباحك ورد.
4: ثاني شيء عندي سؤال.
2: قول.
4: هل هي فرديه او جماعيه؟
2: تو جاوبنا قلنا هي الثنتين، ممكن تتلعب كذا وتتلعب كذا. ها
3: فاطمه ايش اخبارك؟ كويسه؟ امورك تمام؟
4: الحمد لله تمام.
3: الحمد لله، منورتنا في ابدا صح. وهي
4: وجودك.
3: اسالي اسئله ثانيه ممكن تدلك على الاجابه. إيش في بالك سؤال يا فاطمة؟
4: هل هي تلعب برا البيت؟
3: برا البيت.
4: تلعب
3: برا البيت.
4: طيب كرة الطائرة؟
3: كرة الطائرة. طيب يا فاطمة شكراً.
4: تحياتي لك أستاذة إيمان.
3: تحياتي لك، أسعدتيني بسمع صوتك.
4: وأنا
3: هلا بيك يا فاطمة.
2: طيب عندنا أبو نواف يقول مع الألعاب الكورة،
3: من ألعاب الكورة يعني لو أنا قلت لك من ألعاب الكورة خلاص حنحل الحكاية وتعرفها. لعبة عالمية مشهورة لها شهرة عالمية واسعة.
2: يعني بتحيري قولي لي.
3: لا أبا كده. طب يعني في ألعاب كورة ترى كتير، حتحتار لو قلت لك إيوة ولا لا.
2: طيب أنت جاوبي وما عليك منه.
3: لا
2: خلاص يلا ما حد جاوبي. طيب خلينا ناخذ كم، خلينا نشوف اجاباتكم عندنا. اوكي ان شاء الله يعطيك العافيه عبد الهادي، تقدر اكيد. خلينا نشوف برضو من ضمن الاجابات. حلو حبيت.
3: مصطفى شعبان يقول لي لو صح اديني اي هند. مصطفى خليك بتفكر، فكر فكر، ابغاك تفكر اكثر، ابغى اليوم حماسكم ما ينقطع، اشغل مخكم في يوم الخميس من بدري.
2: الله يعينكم.
3: تحيه تحيه لمصطفى شعبان.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين. طيب خلينا نعيد اللغز من جديد. يلا، اللغز يقول: انا لعبه تطورت وتغيرت عبر الزمن الى ان وصلت لما انا عليه الان. اكتسبت شهرة واسعة عالميا، المهارة والسرعة أدواتي، التبديل يحسم النتائج، فمن أنا؟ ناخذ اتصال.
3: هلا وسهلا لكل اللي حابب يشاركنا أكيد على 012-647-7154 012-649-5154 012-647-5154 ونعيد رقم الواتساب 8002-442-8288. عيدي لنا اللغز يا دينا. دينا عيدي لنا اللغز يا دينا.
2: ما انحكت لك يوم بس عادي حنشوف
3: فداك. عيدي لنا.
2: يلا، اللغز يقول: أنا لعبة تطورت وتغيرت عبر الزمن إلى أن وصلت لما أنا عليه الآن. اكتسبت شهرة واسعة عالميا، والمهارة والسرعة أدواتي والتبديل يحسم النتائج، فمن أنا؟

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد بسرعة قبل لا تتكلمين. طيب يلا نخزن يقول انا لعبة على فكرة ايمان بتقول لكم شغلة بس أيه. يعني صدمة كبيرة تفضلي
3: انه يلعبوها في البيت.
2: لا تفضلي قولي لنا الاجابات كيف وضعها معك.
3: اي استني في بس جاني سؤال هل أيه. تنلعب في البيت؟ نعم تنلعب في البيت لانه كمان سالتني فاطمه تنلعب برا البيت قلت تنلعب برا البيت فممكن
2: هو تتلعب جوا وبرا
3: جوا وبرا البيت
2: بس لا يعني كذا بحسب الاجابات.
3: شوفي التفكير جميل يعني جيتنا كميه اجابات شكرا انكم اديتونا افكار لالعاب جديده أوكي. يعني ممكن نحطها في اللغز.
2: طيب
3: بس احب اقول لكم ولا اجابه صح الى الان.
2: الى الان ولا اجابه صحيحه وصلتنا تخيلوا تخيلوا كذا انزلي بس يعني كذا بس ما ولا شايفة. اجابه صحيحه الى الان وصلت. طيب. تمام
3: خلينا ناخذ الاتصال ونرجع للواتساب
2: نقول مرحبا. يا الو يا الو يا علي يا هلا يا علي
4: يا هلا فيك يا مرحبا اخبارك طيبه
2: بخير اهلا وسهلا
4: والرائعه ايمان ايضا الرائعه ايمان
3: هلابك هلابك يا اخويا هلابك
2: هاي علي
4: اقول ان شاء الله كره الطائره يا دينا
2: كره الطائره ونحن قبل شوي قلنا شغله انه ولا اجابه صحيحه وصلت ولا اجابه
4: والله سمعت
2: طيب يعني قالوا قبل شوي كره الطائره
3: لا تغششيهم دينا
2: لا معني بخليهم بس بقول لكم شغله
4: أنا عارف دينا اليوم يا إمام ما قصرت والله مع المستمعين
3: والله صراحة دينا قلبها حنون عليكم أكثر مني
2: دحين أنت أعطيني إجابة خليني
3: أكثر مني
2: قصرت يا ابن الحلال يلا
4: طيب أغير إجابة
2: ها قول
3: ويمكن تكون إجابتك صحيحة
4: لعبة
2: الكيرم
3: حلوة والله دي
2: خلاص أوكي كيرم
3: الكيرم خليني أزيدها مع الألعاب
2: أوكي يعطيك العافية يا هلا
3: شكرا يا علي
2: يا هلا وسهلا يلا
3: خليني أزيد الكيرم مع الألعاب اللي نجيبها
2: يلا
3: هلا يا محمد
5: يا هلا
3: هلا ومرحبا
5: اللي جاء فورتنايت او ببجي
3: فورتنايت
5: ايوه او ببجي
3: او ببجي
5: نعم واحده منها
3: طيب ولا يهمك
2: اعطينا واحده طيب
3: واحده منهم
2: لا اعطينا واحده
3: ثبت لي واحده
2: ثبت واحده
5: فورتنايت
3: الفورتنايت
5: الكترونيه
3: طب اسمع هلا لحظة دينا عشان أنا هنا لازم لازم أحط بصمتي
2: أتعصب إيمان منك
3: ألعاب إلكترونية صح يا محمد؟
5: نعم
3: الألعاب الإلكترونية لها أكثر من 130 عام سمعت دي المعلومة ولا ما سمعت عن اللعبة؟
5: لا جديدة
3: لا قلنا
2: قالتها إيمان من أول
3: اللعبة لها أكثر من 130 عام فكر
5: أكثر من 130 عام
3: نعم فكر
5: اجل كرة قدم او سلة
3: لا انت ما تدينا اختيارات كثير ثبت لي على اختيار واحد ايش رايك
5: طيب تمام
3: ايش رايك يا محمد اخر اجابه
5: خلاص كرة السلة
3: كرة السلة محمد شكرا يا محمد
2: طيب يلا نروح لخديجه صباح الخير يا خديجه
6: صباح النور
2: اهلا وسهلا كيف حالك
6: الحمد لله بخير وانت كيفك
2: بخير جعلك بخير ها يا خديجة
6: عندي السؤال هل تقدرين تلعبين في موقع واسع ضيق
2: تتلعب كذا وكذا يعني تتلعب في الواسع وفي الضيق كمان
6: انت تحيرين طيب
2: انا ايوه انا احير صادقة والله والله انك صادقة انا معاكم
3: هذا اسلوبنا يا جماعة
2: والله انا معاكم
6: طيب تلعبين في البيت ولا خارج البيت
2: برضو كذا وكذا
6: إيه
2: على حسب الشخص اللي يلعبها كذا وكذا
6: حسب مزاجك يعني
2: ها حسب مزاجك لا مو مزاجي على حسب الشخص اذا كبير صغير ممكن يلعبها في البيت برا البيت على حسب
6: ما في غير الورق
2: ما في غير الورق خلاص اوكي
3: طب ايش الورق يعني احنا عندنا كونكان عندنا اونو عندنا
2: كوتشينا بالعموم كوتشينة. يعني بالعموم طيب. اوكي كوتشينا تمام يعطيك العافيه شكرا لك يا هلا يا هلا يا هلا
3: صراحه انت يا دينا
2: انا ما قلت شيء والله ليه
3: لا تعجبيني في التمويه
2: والله ما موهت ايش ما سويت شيء انا قاعد اوضح دحين انا باقي شوي يسالوني اقول الاجابه يلا
3: طيب نرجع شوي للواتساب
2: إيه؟
3: يلا اوكي وصلنا الى هنا خلاص.
2: طيب اوكي عندنا خديجة هي اللي سالتنا. أيوة. عندنا كمان ماجد احمد قال سباق التتابع من اول، هو جاوبنا سباق التتابع.
3: محمد الفريجي قال كرة القدم.
2: ايضا عندنا اجابة من غير اسم، عندنا احمد القيسي قال كرة الطائرة.
3: سلمان عامر قال البولينج.
2: ايضا اسماء تسال تقول رياضة بدنية عقلية، بدنية ما هي عقلية لجزء معين ولكن هي بدنية. تمام. التبديل يكون أشخاص أو أدوات. تو جاوبتكم إيمان قالت الكل، يعني ممكن يكون أشخاص وممكن يكون أدوات.
3: أيضا علي أبو عبد الله يقول أتوقع إنها البلياردو.
2: حلو.
3: والجريح يقول البلوت.
2: أوكي يلا نأخذ اتصال نقول أصيل. صباح الخير.
7: صباح النور.
2: يا هلا يا هلا.
7: لعبة كرة السلة.
2: كرة السلة.
7: أيوة.
2: متأكد خلاص؟
7: متأكد.
2: طيب كيف حالك؟ طيب إيش أخبارك؟ كيف المدرسة؟ تابعت الكورة ولا لا؟
7: تابعها يعني.
2: تابعها.
7: مو كل يوم.
2: مو كل يوم. زعلت على مصر ولا ما زعلت؟
7: ما تفرجت.
2: ما تفرجت الكورة. ما كنت نايم يعني ما تفرجت؟ ولا ما تفرج كأس العالم؟
7: نايم متلخبط.
2: أقول الساعة 10 الليل. مرة متلخبط. خلصت اللعبة. صح؟ بس اليوم في لعبة، انتبه تتفرج عليها بدل ما تقوم الساعة 10 بالليل.
7: خلاص يلا بروح اشوفه.
2: اشوف يلا. يعطيك العافية. يعطيك العافية.
3: يا عليك يا أصيل.
2: طيب ولا بعدين سريع يعني ما هو. أيوة. طيب خلينا نشوف أيضا بعض الإجابات.
3: عندنا كرة الركبي سماها عبد الهادي. عبد الهادي عمران سماها الركبي.
2: أوكي.
3: وأيضا
2: عندنا الوافي النجمي قال البلياردو.
3: عمر هيبة قال الدومينو. إن شاء الله تكون صحيحة.
2: إن شاء الله بإذن الله. كمان من ضمن الإجابات عندنا سامي مصطفى قال تنس الطاولة.
3: وفي سؤال من فيصل الثقفي، كبار وصغار يلعبوها؟ نعم كبار وصغار يلعبوها.
2: طيب عندنا كمان هذا مين؟ هذا مصطفى.
3: مصطفى شعبان.
2: مصطفى يقول
3: ما تمشيش الريشة الطايرة.
2: تمشي ليه ما تمشيش؟ كل حاجة تمشي يا مصطفى.
3: يا ريت تزودونا بمعلومة صغيرة كده، قلنا انها لعبة ممكن تتلعب فردي ممكن تتلعب جماعي، لعبة لها اكثر من 130 عام من بدايتها، قلنا انها صغار وكبار ممكن يلعبوها، قلنا انها تعتمد على ادوات معينة وممكن يكون فيها تبديل ادوار ولاعبين وادوات، وتكون سريعة جدا. وايش كمان قلنا هنتات؟
2: إيش تلعب في البيت وبرا البيت. يلعبوها زي ما قالت إيمان كل أحد،
3: ويلعبوها النساء أيضا كمان.
2: حلوة هذه معلومة.
3: هذه معلومة حلوة. يلا يا مصطفى شعبان.
2: يلا نروح لحسن. صباح الخير يا حسن.
8: صباح النور.
2: يا هلا.
3: صباح الورد يا هلا.
8: عليك يا إيمان
3: بخير. عساك بخير.
8: دينا دائما ترى تسوي أفخاخ أحيان.
3: إيش تسوي؟
2: أنا اليوم قعدت أقول لكم كل الأشياء.
3: والله دينا اليوم مراعيتكم مراعاة،
2: لانه اللغز مره
3: افخاخ. هو بيقول دينا تسوي ايش؟ افخاخ.
2: ايوه لانه احيانا يكونوا يجاوبوا صح.
3: ترى حتى انا يعني ممكن تجاوبوا صح ونموه لكم الليله.
8: انت اليوم عاد ما شاء الله تعلمتي منها.
3: كيف بس سريعه التعلم.
8: اي مره.
3: طيب قل لي يا عبد الله.
8: حسن. ايوه
3: يلا. ايش تبغى تسمي؟ تبغى تسال ولا تسمي على طول؟
8: انا اقول
3: اتوقع الشطرنج. حلو والله. حلو
8: عجبك الشطرنج كرة القدم؟
3: لا تديني اجابه واحده.
8: انا اقول
3: الشطرنج. طيب يا حسن حلو تفكيرك برضو. شكرا حسن. ثانك يو
2: يا ولد.
3: سي يو.
2: طيب يلا خلينا ناخذ كمان. عندنا اتصال. عيده. صباح الخير يا عيده.
9: صباح النور.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين. شلونك يا عيده؟
9: الحمد لله تمام.
2: يا هلا فيكي. يلا
9: يلعبونها كبار وصغار.
2: كبار وصغار وسيدات ورجال كل الناس تلعبها.
9: الكيرم.
2: ايوه. حلو خلاص اخر كلام.
9: ايوه
2: تمام. يعطيك العافية. يا هلا وسهلا.
9: تحية الطلاء.
2: يا هلا وسهلا. يلا نروح اتصال ولا واتساب. يلا عادل الدبيس يقول البلوت،
3: وأسماء تقول الكريكت.
2: أيضا عندنا إجابة من أحمد بكري قال سباق التتابع. أحمد اكتب لنا اسمك.
3: وعبد الله المطوع من الأحساء صباحك ورد يقول كرة السلة.
2: أيضا عندنا إجابة من عبد العزيز حكم يقول الضومنة. أوكي.
3: وفي معانا ماجد أبو حسام بيسأل هل هي لعبة شعبية؟ يسأل عمرها حوالي 130 سنة ليست فيها كرة، تلعب في البيت وخارج البيت، تعتمد على المهارة والسرعة، التبديل يحسم النتائج، هل هي لعبة شعبية؟ لعبة شعبية، تصنف لعبة شعبية وشهيرة عالميا، ليست فيها كرة. احنا ما قلنا فيها كرة ولا ما فيها كرة، لكن هي فيها أدوات.
2: أوكي. طيب عندنا كمان مقرن مصر على كرة القدم، مع أن إيمان قالت لكم ترى
3: أنا ما قلت،
2: لا قلتي في البداية، قلتي ما في إجابة صحيحة في البداية.
3: أي صح
2: صح، وكانت أكتر لعبة قالوها كرة القدم.
3: ما هي كرة القدم الصريحة.
2: ها شوفوا قالت لكم إيمان كذا بالصريح. طيب عندنا كمان من ضمن الإجابات أبو خلاد قال لعبة البلوت، وأيضا أبو لمار يقول البينج بونج. أوكي.
3: عبد الرحيم الثبيتي يقول الفرفر اللي هي الفرفيرة.
2: أيوة. طيب يزيد يقول لأي كم عام، يعني من قبل ألف، من قبل 130 سنة كانت موجودة. من قبل 130 أكثر، يعني من 130. أوكي.
3: طيب أرجعوا فكروا أسألوا كلمونا على 012-647-7154 012-649-5154 012-647-8544
2: يلا اللغز يقول قبل لا نطلع الفاصل، ركزوا كويس قبل لا ينتهي الوقت معانا. أنا لعبة تطورت وتغيرت عبر الزمن إلى أن وصلت لما أنا عليه الآن، اكتسبت شهرة واسعة عالميا، المهارة والسرعة أدواتي، والتبديل يحسم النتيجة، فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ سهل جدا في أمي، كملين الحماس في يوم الخميس معاكم ومع اللعبة العالمية الشهيرة اللي بتقول تطورت وتغيرت عبر الزمن إلى أن وصلت لما أنا عليه الآن، اكتسبت شهرة واسعة عالميا، المهارة والسرعة أدواتي والتبديل يحسم النتائج. في ماجد أبو حسام بيسأل إنه التبديل يحسم النتائج، يبغى شرح بسيط لهذا التلميح. التبديل إحنا قلنا ممكن يكون تبديل لاعبين، تبديل أدوات، وتبديل إيش قلنا؟
2: أدوار.
1: فممكن يكون واحد من هذه التبديلات. أنت بتقول ليست فيها كرة، إحنا ما قلنا ليست فيها كرة.
2: طب
1: فيها كرة.
2: بس شكرا لك يا ايمان، شكرا لك يا ايمان،
1: لانك عاد شوفوا دوروا اي كوره في اللعبه من كور الالعاب.
2: والله انت تفوقتي علي صراحه، انا لئيمه. انا عارفه
1: تعليمك يا استاذه دينا، تعليمك.
2: انا لئيمه. لا ايمان تفوقت في اللامنه. طيب اوكي، طيب خلينا ناخذ زين. صباح الخير يا زين. زين،
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليك السلام والرحمه. هلا يا زين، كيف حالك؟
3: افضل عليكم جماعه
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
3: هاي اقول لك هذه اللعبه يلعبون على واقفين قاعدين.
2: واقفين
3: مو هم قاعدين.
2: لا مو هم قاعدين، واقفين.
3: بغيت اقول الباصره. انا
2: بغيت تقول الباصره عشان الباصره قاعدين.
3: ايوه الباصره قاعدين.
2: طيب فايش
3: ما انا قاعدين.
2: ايه شفتي، ها واقفين.
3: في لعب كثيرة بعدين، بس الكرة لا، جري وواقفين ومدري
2: وتعبانين وحالتهم حالة.
1: إيه. طب ما احنا بنقول طيب سرعة ومهارة.
2: ها ايش؟
3: طيب اقول لك قاعدين.
2: قلت لك واقفين، قسم بالله واقفين. والله واقفين.
3: خلاص خليها كرة الطائرة.
2: كرة الطائرة حلوة. الطائرة واقفين كويسين ماشي. يعطيك
1: سريعين برضو.
2: هي مو مركزة المسارعين، مو واقفين، مو واقفين. أيوة بس واقفين.
1: مين مع بعد
2: أحلام؟
1: أحلام يا هلا.
4: السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا. عليكم السلام.
4: صباح الخير والأنوار.
1: صباحك ورد يا أحلام.
4: كيفكم؟ طيبين؟
1: خير، بشرين عنك. أحلام من فين تكلميني؟
4: أكلمكم من مكة.
1: من مكة. يلا يا أحلام، عندك أسئلة ولا خلاص الإجابة؟
4: أنا بحثت يعني وسويت تحرياتي.
1: حلو، تحرياتك الصعبة. أيوة
4: هي، وإنه من زمان هي تتلعب وبدنية وشعبية. طيب. وما أدري، قلت طيب. احتمال إنها إن شاء الله بإذن الله إجابة صح كرة السلة.
1: كرة السلة
4: ممكن
1: أكيد هي. لا يعني فكري أكتر، إيش رأيك؟
4: طيب فكر أكتر، أقول ممكن خلاص حق الحبل.
1: شد الحبل؟
4: شد الحبل.
1: يعني
2: فين الحبل؟ فين الأدوات؟ أيوه يعني شد الحبل.
1: خلاص طيب.
2: يعني
1: طيب يا أحلام،
2: أنا أقول خليكي على هذه لأنها يعني أفضل من شد الحبل، إيش رأيك؟
4: يعني خليني على شد الحبل ولا على السلة؟
1: أنا أبغى تخليكي على اللي أنت مقتنع به. أنا ودينا ترى نتوه الناس كثير.
2: نحاول.
4: أنا عارفة، أنا من أول سامعتكم ترى.
1: سامعتنا
4: من أول جلسة. أيوة.
1: أنا حبيت تحرياتي، سويت تحرياتي تقول لك.
2: آخر كلام، قولي لي يا أحلام، آخر كلام.
4: آخر كلام وتوكل على الله، إن شاء الله نقول إن شاء الله بإذن الله إنها كرة السلة.
1: طيب. طيب. يا أحلام.
2: أحلام، اتفرجي علينا. اتفرجي علينا، يمكن تشوفينا حركاتنا، يمكن تبين لك شيء. والله كل اللي يشاركنا شوفونا
1: صوت وصورة،
2: لأنه ممكن ترى تاخذوا مننا حركات. أنا يعني
1: شفايف.
2: أنا صراحة ترى إنسانة مرة واضحة، يعني زعلانة يبين، أضحك يبين، والله أشرق يبين.
4: صراحة شوف إنه كل ما نتابعكم كل ما نحتر زيادة.
1: هذا دورنا يا أحلام، نلخبطكم.
2: لا بس أنا ترى أنا أنكشف، يعني انا انكشف صراحه. ف
4: انا بتابع والله اني انا كنت داخله انام بس قلت خلينا اتابعهم.
1: بتشوفينا بالصوره على اكس ولا على سعودي راديو؟
4: لا والله انا على هذا الراديو.
1: الراديو طيب. طيب يا احلام اسعدتينا وتحيه لكل اهل مكه اهلي.
2: يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا.
1: نرجع هنا في اتصالات طلال. طيب نشوف هنا قاسم عسيري
2: هنا. نحن
1: هنا من ريهام.
2: من ريهام. ريهام تقول تنس الطاولة. كمان عندنا عبد الهادي متهيألي.
1: عبد الهادي يعني. سلمان إيه؟ قال السيجا الإكس أو.
2: أوكي. كمان عندنا قاسم عسيري قال الضومنة.
1: مجرن غير من كرة القدم إلى كرة السلة.
2: أوكي. كمان عندنا صالح سفياني قال لعبة التنس.
1: ومن عبد الله بركات عبد الله كتبت كرة السلة ورجعت حددتها ورجعت شلتها ورجعت مرة تانية. عبد الله بركات ثبت على كرة السلة.
2: طيب
1: أبو سليم تنس الطاولة.
2: خلينا نروح ليزيد. صباح الخير يا

0: يزيد.
1: السلام عليكم استاذ دينا.
0: وعليكم السلام ورحمه، اهلا وسهلا.
1: كيفك يا استاذ ايمن؟
0: يا هلا
2: هلا وسهلا.
1: صعبين معنا شويه الليله.
0: ما علي لي صوتك يزيد.
1: لك اليوم صعبه شويه.
0: يلا انتوا لا يعجبكم صعبه ولا يعجبكم سهله؟
2: سهله من اسهل ما يكون.
1: ايوه استاذ ايمن.
2: هلا بك.
1: ان شاء الله جواب كرة السلة 100%.
2: طيب يا يزيد.
0: الله الله الله الله 100% يا يزيد.
2: أحب الثقة دي اللي في النفس. أنا.
0: بس أنت قول يعني جاوب من غير ما تقول 100% عشان يعني إذا ما زبطت معاك نكون نحن يعني أمورنا تمام. إيش رأيك؟
1: كرة السلة إن شاء الله.
0: طيب ماشي. يعطيك العافية.
2: ما في.
1: أستاذ دينا توهتنا.
0: دحين أنا قاعدة أوضح لكم. صدمتني.
2: ترى دينا اليوم متعاطفة معاكم
0: بطريقة مو طبيعية.
2: شديد يا زول. تعاطف شديد يا زول.
0: والله كيفكم. لا أنا أقول لك الثقة معدومة بيننا عشان كذا.
2: بس حلوة عجبتني.
1: لا والله لا لا والله إن شاء الله ما.
0: يعطيك العافية يا زيد، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا.
2: إحنا قلنا إنه صالح السفياني قال التنس.
0: قلناها. طيب خلينا ناخذ محمد.
2: هلا يا محمد.
3: هلا والله هلا.
2: يا هلا ومرحبا.
3: صباح الخير عليك وعلى أستاذة دينا.
2: صباحك ورد يا محمد.
3: صباح النور. أنا عندي إجابتين ومحتار فيها، يا هي كرة الطائرة أو كرة السلة، بس في سؤال
0: يحسم الموقف.
2: طيب يلا أسألنا السؤال.
0: يحسم الموقف.
2: أول شيء محمد أنت بتكلمني من فين؟
3: من الرياض.
2: أنت محمد المري؟
3: أيوة.
2: طيب يلا ديني السؤال يا محمد المري.
3: هي جماعية أو فردية؟
2: ممكن تتلعب بالاثنين، يعني تتلعب جماعي
0: أول
2: تتلعب
0: سؤال.
2: فردي
0: أول سؤال
2: يعني والله طلع في دماغك في البيت تلعبها حتلعبها
3: خلاص. أجل فردية إن شاء الله. أجل
0: لا قرر إنها فردية. قرر
3: كرة السلة إن شاء الله.
2: محمد لا تقول البنات توهوني.
3: لا لا لا لا متأكد إن شاء الله كرة السلة.
0: طيب والله أنت حر.
2: طيب خلاص مو بعدين تقولوا توهناكم لخبطناكم. إحنا لا قلنا لا صح ولا خطأ.
3: لا أنتوا بريئين ما عليك.
2: شكرا شكرا يا محمد.
0: تمام. طيب خلينا قبل لا نطلع فاصل نقول نتذكر اللغز ونتذكر أرقامنا. أكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28 أو على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-649-5154. هذه الأرقام للاتصال اللي حابب يشاركنا يلحق علينا الآن عشان بعد الفاصل حيكون آخر جزء في اللغز.
2: واللي حابب كمان يشاهدنا من خلال منصة إكس أكيد ويشاركنا عبر هاشتاك برنامجنا هاشتاك برنامج ابدأ صح أو من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاز. إحنا ممكن ننوه ونتوه ونحير لكن لا تاخذوا مننا، قولوا الشيء اللي أنتم مقتنعين به. لعبتنا اليوم تقول أنا لعبة تطورت وتغيرت عبر الزمن إلى أن وصلت إلى ما أنا عليه الآن، اكتسبت شهرة واسعة عالميا، المهارة والسرعة أدواتي، التبديل يحسم النتائج، فمن أنا؟

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام، مكملين معاكم مشوار لغزنا الحماسي. صراحة حماس منقطع النظير، مو مستغرب عليكم، إجابات كثير متنوعة، طريقة تفكير رائعة جدا، أحييكم عليها أكيد. حتى الزملاء معنا في الاستوديو متحمسين جدا، ولكن ما حنقول لهم إيش الإجابة لسه لأن أنتم ما تعرفوها. اليوم لغزنا يقول: أنا لعبة تطورت تغيرت عبر الزمن إلى أن وصلت إلى ما أنا عليه الآن، اكتسبت شهرة عالمية واسعة، المهارة والسرعة أدواتي، التبديل يحسم النتائج، فمن أنا؟
4: طيب نروح لإبراهيم. صباح الخير يا إبراهيم.
5: صباح النور يا هلا، حياك.
4: يا أهلا وسهلا. هاي إبراهيم.
5: لعبة التنس.
4: متأكد؟
5: نقول إن شاء الله.
4: نقول إن شاء الله. أوكي.
5: طيب أو الألغاز.
4: ها؟
5: لعبة الألغاز.
4: آه لعبة الألغاز. نحن قلنا فيها كرة، مو الألغاز معه.
5: خلاص لعبة التنس.
4: متأكد؟ خلاص آخر كلام.
5: إن شاء الله.
4: يعطيك العافية، شكرا لك يا إبراهيم. يا هلا وسهلا ومرحبتين. يلا خلينا نشوف إجاباتكم على الواتساب، لأنه خلاص الحين وصلنا لآخر جزء في اللغز. اللي بيغير إجابة، اللي بيشاركنا، هذه آخر فرصة لكم. عندنا يوسف مسعد يقول تنس الطاولة،
3: وعندنا معتز سيف يقول لعبة السلة.
4: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من خالد يقول قاهر الظلام. أنا أسفة، خالد قاهر الظلام يقول كرة السلة.
3: وأيضا محمد الفريجي يقول كرة الطائرة.
4: خلينا ناخذ محمد أول بعدين نبدأ نكمل. نقول محمد صباح الخير.
6: صباح الخير أستاذة دينا.
4: يا هلا وسهلا.
3: هلا وسهلا يا محمد.
6: أستاذة إيمان صباح الخير.
3: صباحك ورد وسعادة.
6: إجابة اللغز إن شاء الله كرة التنس.
3: كرة التنس.
6: نعم.
3: أكيد.
6: أكيد.
3: ما تفكر كده ولا كده في الدقائق الأخيرة.
6: أكيد.
3: طيب يا محمد مشكور على سماع صوتك،
4: يعطيك العافية. عندنا هادي سيف يقول لعبة كرة السلة.
3: اللي ما سمع اللغز شهد الزعفران، عندنا يا شهد.
4: لا هي شهد. شهد الزعفران. كان
3: هذا كان حل،
4: كان إجابة.
3: سويت لها اسم.
4: سويتي لها اسم.
3: أنت خلاص من اليوم اسمك شهد الزعفران. اللغز قلناه يا شهد، ونتمنى تكوني بتسمعين عشان تعرفي الإجابة.
4: تركي عبد الله يقول لك لعبة التنس. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من فيصل الثقفي قال تنس الطاولة.
3: نجود قالت كرة السلة.
4: أبو وجدي قال كرة التنس أيضا.
3: ومريم الحمادي قالت كرة السلة.
4: أيضا كرة القدم عادل حمزة، وكمان ماجد أبو حسام قال تنس الطاولة.
3: في عماد عبد الرحمن يقول اتواصلت عبر منصة إكس وقلت كرة السلة. شكرا يا عماد عبد الرحمن.
4: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من أبو سام قال كرة السلة.
3: وعندنا أبو نواف قال التنس. في أحد غير؟ هادي عمران غير من الركبي إلى كرة السلة.
4: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من عبد الرحيم الثبيتي قال كرة السلة، وأيضا إجابة من العنود راشد من الإمارات تقول كرة التنس.
3: حياكي يا عنود، أنت وكل أهل الإمارات. أمين علي حسن حاج يقول الشطرنج.
4: أوكي، هذه هي الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. بكذا نكون وصلنا لنهاية لغزنا الآن. خلينا نرجع للغز ونعيد اللغز. اللغز يقول أنا لعبة تطورت وتغيرت عبر الزمن إلى أن وصلت لما أنا عليه الآن، اكتسبت شهرة واسعة عالميا، المهارة والسرعة أدواتي، والتبديل يحسم النتيجة.
3: الحل هو كرة السلة. كرة السلة يا جماعة بدأت من عام 1891، يعني لها بالضبط 135 سنة وصلت لنا إلى الآن. تغيرت قوانينها وقواعدها وعدد لاعبينا خلال هذا العمر وخلال مئات السنين اللي وصلنا لها لليوم. اكتسبت شهرة واسعة عالميا. طبعا هي تعتبر من الألعاب المشهورة جدا في العالم وخصوصا في أمريكا. المهارة والسرعة أدواتي، التبديل يحسم النتائج. طبعا تعتمد على طول القامة، تعتمد على سرعة اللاعبين، مهارتهم في الحركة السريعة، وأيضا التبديل، تبديل الكرة. يعني

0: بيتك، في حوش بيتك، غرفة الألعاب عند الأطفال الصغار فيها مرمى كرة سلة،
1: واللي يهوى كرة السلة عنده ملعب مسكر،
0: صحيح
1: يعني يكون عنده ملعب
0: وممكن في الحوش يلعبوها، في الحوش يلعبوها في الشارع في أي مكان. يعني نقول مين يدينا جاوب عن طريق الواتساب.
1: نشوف الواتساب عندنا عبد الله بركات، عبد الله المطوع، عندنا مجرن، وأيضا معتز سيف، قاهر الظلام، أيضا هادي سيف، وأيضا نجود، مريم حمادي وعماد عبد الرحمن، أم سام أو
0: أبو سام،
1: وعندنا كمان هادي عمران وعبد الرحيم الثبيتي. هذه الإجابات اللي كانت صحيحة على الواتساب.
0: كان فعلا عبد الله بركات من أول الناس، من أول الأوقات اللي جاوب عليه. هنقول كمان اللي جاوبنا من خلال التليفون كان أول واحد محمد، مع أنه محمد كان رايح للألعاب الإلكترونية، فسرعة الربط عنده سريعة لما قلنا له لعبة لها أكثر من 130 عام، على طول جاب كرة السلة. أصيل أيضا، مبروك يا أصيل، جابها صح، وأحلام جابتها صح، يزيد جابها صح، ومحمد المري كلهم سموا كرة السلة. اللي بيقول لي أبو نواف نفس كرة اليد، لا ما هي نفس كرة اليد، كرة اليد حاجة وكرة السلة حاجة ثانية. يا أبو نواف سعيدين جدا أنك أنت شاركت معنا.
1: جاوب
0: التنس. لا يعني هو بيقول انه نفس كرة اليد كرة السلة،
1: لا ما لها علاقة. لا ما لها علاقة، قوانين مختلفة وكلها مختلفة. طيب بكذا نكون وصلنا لنهاية لغزنا، خلونا نطلع فاصل صغير، بعدها راجع لكم من جديد نكمل باقي فقراتنا في ابدأ صح.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مكاني.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، حياكم من جديد، مكملين معكم مشوارنا الصباحي في جدة اف ام وبرنامجكم اليومي ابدأ صح. في طيب
3: طيب حنرجع مكملين أكيد معاكم مشوارنا، عندنا أخبارنا اليوم، فخلينا نشوف خبرنا اللي معانا اليوم. حنبدأ في أحد أخبارنا وهو المتعلق بأكاديمية علا اللي تنطلق برامجها النوعية وتواكب نمو القطاع السياحي في العلا. أعلنت أكاديمية إعلاء التابعة لهيئة الملكية لمحافظة العلا فتح باب التسجيل في مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة ضمن جهودها في تنمية القدرات البشرية وأيضا إعداد الكفاءات الوطنية مما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي في المحافظة، ويقدر سوق العمل بكفاءة مؤهلي والمؤهل في مجالات السياحة والضيافة. تتيح البرامج للراغبين فرصة اكتساب معرفة ومهارات مهنية متخصصة بما يسهم في رفع جاهزيتها للاستفادة من الفرص الواعدة والتي تتيح القطاع السياحي وأيضا مواكبة احتياجاته المتنامية. ويتضمن البرنامج التدريبي دور محتوى العلا التي تنطلق في 19 يوليو وتستمر حتى 30 يوليو، تهدف تعريف المشاركين بالمقومات التاريخية والثقافية والطبيعية لل العلا. أيضا تواصل الأكاديمية إعلاء تقديم برامجها التدريبية المتخصصة مستثمرة في فصل الصيف في إتاحة فرص تعليمية ومهنية تمكن المشاركين من استثمار أوقات الفراغ والإجازة الصيفية في تنمية مهارات وصقل قدراتهم بما يواكب احتياجات القطاع السياحي والتنمية في العلا، ويعزز جاهزية الكفاءات الوطنية للاستفادة من الفرص التي توفرها القطاع الحيوي.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: ابدأ صح على جد أف أم.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، مكمل معاكم مشواركم الصباحي اللي ما يحلى بيكم ومعاكم اكيد. وصلنا الى دردشتنا الصباحية، عندنا موضوع حابين ناخد رأيكم فيه وحابين نشوف يعني كيف انتوا تتعاملوا مع الموقف. احيان دينا يصدر مني موقف فاجي اقدم لك عذر، او يكون بيننا موعد كنسلته، فانت المفترض اني انا اقدم لك عذر لهذا الغلط اللي صار او الموقف اللي صار بيننا او الغاء الموعد ايش ما يكون. في اعذار بنقدمها في حياتنا للاخر عن شيء بالتاكيد صدر مننا. اجي مره اقول لك مثلا عذر، لكن انت تجلسي مع نفسك تشوفي لا والله ما اقنعني، لا والله عذر حقيقي قمت التمست لك فيه انه لا خلاص فعلا اقنعني هذا العذر. واحيانا تشوفي انه الاعذار يا اخي ما تتصدق، يعني واضح انه كده بس اني انا بس بدي اسلك. فتشوفي ساعات انه الاعذار تكون واقعية وحقيقية ومقنعة، وساعات بتكون واهية.
3: ممكن يعني في ناس تقول لك بس ما بدي ما ابغى الشغلة فاقول اعطي عذر، بس العذر غير مقنع، التمين واهي يعني عذر واهي. ولكن في ناس شاطرة في الأعذار. أنا أشوف على حسب الموقف أو على حسب الشخص. في أشخاص يعني تلتمسي لهم مو 70,000 عذر، تلتمسي لهم كل الأعذار اللي في الدنيا، تمام. ولكن أو في ناس لا، ما التمس لك اي عذر وما اسامحك في هذا الموقف اللي عملته. وفي ناس اكون عارفه انه اعذاره واهيه ولكن امشيله زي صاحبتنا اللي كانت امس قلتي لي حكيتيني عليها.
2: أيوة.
3: امشيلك يلا
2: اي شفتي فعدي لك. حنقول اليوم حنستعرض، نبغى نسمع منكم هل الاعذار بتكون فعلا مقنعة لكم؟ متى تكون مقنعة؟ متى تكون حقيقية من وجهة نظرك؟ ومتى تكون واهية؟ وإيش أكثر الأعذار اللي تتذكروها اليوم وكانت واهية؟ يعني أنا أتذكر في أحد الأشخاص قال يعني كانوا اثنين عرسان جداد، فلقيت إنه لبس الدبلة أول يومين ثلاثة بعدين شال الدبلة من إيده، فبتقوله ليه؟ فبيقولها والله أصل هذا الأصبع انكسر وأنا صغير أنشر. سبحان الله،
3: أنا والله ما
2: أصبع الدبلة نفسه هو اللي حصلت عليه الحادثة من 30 عام. العظم ما جبر، اللحم ما لم.
3: هذا عذر أنت تاخذي ولا لا؟
2: بس خلاص عاد هي سلكت، ايش تبي تسوي؟
3: والله انا كنت حابه استر عليها الشخصه، ولكن خلاص يعني بما انها فضحتها وايمان. عموما يعني فرضا هو صار له حادث اصبعه ده انكسر،
2: ليه 30 سنه الاصبع ما جبر؟
3: خلاص هو احساسه انه
2: هو من الاخر ما يبى يلبس دبله، فجلس يدخل يمين يسار، والله كبر الدماغ الآدمية، قالت خلاص لا تلبس دبلة، أنا كمان ماني لابسة دبلة،
3: يلا باي باي.
2: وظلت الحياة مستمرة
3: الحمد لله أنه ما خسروا بعض عشان الدبلة دي. والله
2: لا يعني شوفي العذر،
3: شوفي أنا أقول لك كمان ترى الأعذار على حسب الأشخاص. يعني في أعذار بين الأزواج وأعذار بين المدير.
2: أيوة.
3: بقى أنا والله موظف
2: كل يوم يبنشر الكفر كل يوم يبنشر
3: أو جاري قفل علي،
2: اي ممكن،
3: او او خربت السياره فجاه،
2: صحيح،
3: او ولدي مرض فجاه. ايوه والله امي كلمتني تحتاجني، امي دخلت، لا انا اللي يقتلني. أيوة. اللي يحط عذر يقول اهلي في المستشفى.
2: طب ليه تفاول عليهم؟
3: ليه تفاول عليهم وتكون الاهل يعني كل مره يقول امي مثلا سوت عمليه القسطره مثلا. اوكي طب كم مره سوت قسطره في السنه؟ جد. يعني بالضبط الإجازات
2: يا أخي كن توضح. شجاع واعترف أنه راحت عليك نومة
3: مثلا،
2: كن شجاع
3: مثلا يعني.
2: فيعني في مدرة بيعدوا، في مدرة لا تلاقيهم
3: يقفلوا الموضوع،
2: في مدرة يكونوا نظاميين بزيادة. يعني هذه من ضمن الأعذار. أيضا الأعذار بين مثلا صديقة أنت تبي تشوفيها ولا كفترة ما شفتيها وكل مرة تطلع لك بعذر، واضح إنها ما تبي تلتقي بأحد.
3: ما أبغى أكلمك خلاص.
2: أطلع خلاص من قولي أخرجي من الجروب. طالما أنت ما تبغي التواصل مع الناس. إنما كل مرة أعذار غير حقيقية، طبعًا إحنا بنتكلم إنه في أعذار حقيقية في الحياة.
3: نعم.
2: مثل ما قالت دينا، إحنا نكون عارفين الأشخاص، نكون عارفين الموقف ومقدرينه.
3: عندي هيستوري تاريخ.
2: إيه؟
3: لا بالنسبة للمدير أبغى أرجع بس نقطة المدير. دحين إحنا قلنا الموظف إيش يعتذر من المدير، بس المدير كيف يعتذر؟
2: ما حد يحاسبه المدير.
3: مثلًا يسوي تقييم. أجي أقول للمدير والله نزلت التقييم حقي مو مني، من اللي أكبر من من المدير العام المدري مين مدير هذا حول العالم.
2: جاني يعني تعميم صارم وبقوة. طب ورينا ذا التعميم، إذا التعميم حقيقي لازم إحنا نمضي عليه.
3: أنا من الناس اللي يعني أشتري دماغي صراحة.
2: أنا صديقة دينا دي أحلى حاجة ما شاء
3: الله فيكي. والله إنه أنا أشتري دماغي،
2: والله دي من الأشياء اللي تعلمتها
3: يعني مني. أنا أقول لك أزعل، يعني في أشياء كثير أزعل عليها. إيه؟ من جد أزعل. إيه؟ ولا

0: لكن ما حاسبك يعني اشتري دماغي صراحة. وازعل مع نفسي واشتري دماغي وما يعني لا لاني عارفه انه العذر ما حيقنعني وحعصب اكثر فخلاص
1: فما افتح الموقف من الاساس
0: ما افتح الموقف من الاساس من يوم ما يقول لي جاء اعرف انه في قرارات اوكي جاني قرار جاني تعميم جاني كذا اشتري دماغي اللي ما انا والله عزمت عزيمه مثلا قلت لإيمان ايمان تعالي اليوم اتغدي عندي ايمان تكلمني قبل الغدا بنص ساعه ساعه تقول لي انا ماني جايه
1: والادميه عملت حسابها يعني مثلا تكلفت مثلا في حاجه مزعجه صراحه
0: يعني اذا ما اعطتني عذر قالت لي انا مت
1: ما في شيء يغفر لها
0: ما في شيء مثلا تقول لي والله السيارة فعلا تعطلت فيني صورت لي أنا ألتمس أو أعرف أنها هي من إنسان اللي ما تعتذر
1: الناس بتتكلف دينا بتتحضر أيوة بس أقصد بتخسر
0: لا بس أقصد أنه ترى ممكن الدنيا فيها ظروف يعني لا لا لا نقفل على الموضوع ترى الدنيا فيها ظروف فعلا ممكن تصير عندي ظروف يعني فعليا بس هذه الظروف تكون فعليا قاهرة ومعروف عني أنه أنا ما قدم أعذار هنا حلتمس لك
1: عشان كذا نقول الشخص ده مهم ما له سوابق في ثوابت. المراوغة مثلا نعم. أو الأعذار التي لا تصدق أحيانا ينفرطوا عليك في حياتك مو مثلا تقولي وحدة أنا أقطع علاقتي
0: أيوة أيوة.
1: لا هو أحد في البيت من أفراد العائلة من الأقارب مرتبطة فيه دائما وللأسف دائما الأعذار الواهية
0: هذا اللي أقول لك هنا أشتري دماغ لأنه ما حقطع الشخص ما مضطر أتعامل معه اشتري دماغ
1: هذه حلوة اعتمدوها يا جماعة
0: اشتري دماغك خلاص خذ العذر زي ما هو وريح راسك
1: غازي شلان يقول في أعذار تقبل وفي أعذار لا تقبل ممكن البعض يكذب على مديره عشان يطلع من العمل أما هو ما يحب هذه الأعذار
0: تمام
1: كل اللي حابب يشاركنا أكيد على 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8 وأرقامنا
0: أكيد على 800-244-28-28 نطلع فاصل وراجع لكم من جديد الأعذار متى تكون واهية بالنسبة لك ومتى تكون فعلا مقنعة بالنسبة لك

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا من جديد. الأعذار، هل أنت من الناس اللي تقبل الأعذار ولا على حسب العذر؟ هل تقنعك الأعذار؟ متى تكون أو متى تشوف أنه هذا العذر واهي؟ ماذا كيف تتعامل مع هذه الأعذار؟ خلينا نشوف نوال. صباح الخير يا نوال.
2: السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمة. هلا يا نوال.
2: صباح الخير.
1: صباحك أنوار.
2: يعطيكم العافية. كيف حالك دينيا؟ كيف حالك إيمان؟
1: يا هلا وسهلا.
2: يعطيكم العافية إن شاء الله.
1: يا نوال قولي لي، تلتمس الأعذار ولا الأعذار الواهية تكشفيها على طول؟ تقتنعي ولا ما تقتنعي؟
2: يعني على حسب.
1: على حسب إيش؟ أنا هذه على حسب هذه اللي أبقى.
2: على حسب يعني الموقف، يعني أحيانا تشوفين العذر زين وتقبلينه، وأحيانا لا. بس في أعذار اختدينا، يعني مثلا يعني عارف واحدة أنا ما شاء الله عليها، يعني دائما تتأخر. فكان عذرها أن الشارع زحمة تقول

0: الشارع زحمه زحمه. تقول هالمديره حين معاها وقعدنا نتكلم وياها وقلنا أنا صحيح الكلام، يقول هي ما تعذرني وما دي ايش ما. قلت لها هو مو مره ولا مرتين، كثير كثير، فحاول ان انت يعني صحيح تطلعين بدري ويعني حسب الوقت، شوف الوقت متى يصير زحمه وغيري. نفس الشيء مع عجب هذا الوضع وظلت تتأخر، فخذت منها المديرة موقف يعني
1: نعم
0: لا تحسد
1: نعم
0: عليه إلى اليوم يعني.
1: نعم نعم.
0: وفي عذار دينا يعني مثلا الآن يعني ساعة أنا يصير لي موقف، أنا من النوع اللي ما أحب أقدم عذر لحد.
1: أوكي أتحمل الخطأ زي ما هو وخلاص.
0: خلاص لو أقول لهم أنا ما عندي عذر، ما عندي عذر يعني، مع أن تجين مثلا دينا وجيمان تقول قولي عذرش نوال ترى عندش كذا كذا، خلاص ما عندي عذر، لان انا عارفه الشخص اللي قدامي ما راح يتقبل.
1: اوكي انت قصدك على حسب الشخص كمان اللي قال العذر او اللي اخذ العذر.
0: لان بيجي بيقول اوه كحين قالت ان ذا الشيء وذا الشيء وذا الشيء وذا الشيء، فانا اجي حتى لو يعني فوق طاقتي هذا الشيء، فاقول خلاص ما عندي عذر. طيب ليش وليش ما عندي عذر اقدمه؟ خلاص ما عندي عذر يعني انا
2: بس احيانا انت كده يعني ممكن يكون معك الحق في مواقف وبتضيع الحق على نفسك.
1: بالضبط ايوه تظلمي نفسك.
0: ايمان المشكله البشر اللي تعاشرينهم ما تاخذين منهم لا حق ولا باطل، فانتين توكلين امرش الى الله.
1: نواد والله احنا نقول انت سنه متفائله، ايش البشر إيه
0: انا لا لا لا لا لا لا, لا لا لا متفائله انا الحمد لله رب العالمين. فانا
2: بس انت تقصدي شخصيات معينه
0: إيه شخصيات اقول يعني الصحبه تاخذين منهم لا حق ولا باطل، فليش انا اتعب نفسي وياهم؟
1: اوكي يعني نوال انت سويتي زيي مشتري دماغك يعني
0: إيه يعني الحين جدينا اقول ايش دينا انا عندي الظرف الفلاني وانت تقول إيه. كل يوم قلتي لنا هذا الظرف وكل يوم قلت لنا هذا الظرف. طيب انا وش اسوي زي وش تبغيني اسوي؟
1: صدقيني ما حقول لك كذا، صدقيني ما حقول لك كذا.
2: حتشتري دماغها دينا؟
1: لا طيب لا طيب. غير انه لا اذا هي زي ما قالت نوال، اذا هي فعليا شخصيه ما تعتذر يعني ما تقدم اعذار، لا ما تقدم اعذار دائما يعني. نوال جات قالت لي والله دينا انا تاخرت ما عندي عذر، انا حقبل عذرها على طول لانها اعترفت. بس
0: يعني
1: اذا
0: بكذب عليش بقولش بشر الكفر.
1: ايوه اول شيء بيقول بس اذا خلينا نقول اذا والله هي ما تقدم اعذار مو ما تقدم يعني ما تعتذر دائما او معتعارف عنها انها ما تقدم اعتذارات دائما، فانا حلتمس لها العذر على طول لانه هي مو اول ما اول
2: ما شوارع سيهات ما هي زحمه صح؟
1: كل مكان مو زحمه،
0: كل الدنيا زحمه حتى حاراتنا زحمه.
1: في سيهات عندكم اكتظاظ؟
2: احس فاضي
0: زحمه وايد، بالعكس سيهات ازحم من اي منطقه ثانيه والله، منطقه مركزيه اي والله في النار
2: اي القطيف اخف يعني.
0: لا لا كله بس كله زحمه لان عيوني يمرون على سيهات يزحمون
2: يشتروا سمك
1: إيه لا سمك. هي صح صادق اللي كذا يعدي على طول في دول كثير تبين انها زحمه وتكون هي بس مرور نقطه مرور.
2: ايوه يا نوال
0: الان صار علي موقف صباح وانا بطلع الدوام 5:30 انا طالع عند البيت جي ولد وصدمني
2: سلامتك
0: زين صدمني ذا الولد الله يسامحه يعني، فصار الغلط علي انا لان على قولتهم الطريق حقه واللي صار صار. المهم من 5:30 ظليت إلى الساعة يمكن 7 يعني باقي 10 دقائق ويصير الخط الأحمر. أنا من الرضكة لا اتصلت ولا شيء ولا قلت لهم أنا صار لي وصار لي وما إيدي من هذه الأمور، ما خلاص نفسيا تعبت. قمت كلمت واحدة من زميلاتي قالت لي وينش نوال؟ قلت لها تبين أقول لش الحق؟ والله أخوه نوال يعني هذا مو وقته. قلت لها قلت له صراحة أنا صاير علي حادث. نقول وش وين وين وما أدري وش وكيف هذا اللي ما أحب أتكلم فيه أنا. قلت له لك تعورتي؟ قلت له ما تعور سيارتي كلها راحت.
1: وي وي وي وي وي وي وي
2: هذيك لا
1: ترابت لا لأنه ما هذا اللي أنا بقوله إنه متعارف عن نوال أو
2: الانضباط
1: إنه انضباطي إنه ما عنده أعذار كثير ما يعتذر كثير، فأكيد حصدق أي كلمة يقول لي إياها
2: صحيح
1: من البداية.
0: بس في نعم الجانب الثاني نعم رئيسش مثلا لما أخر يعطر صار إيش حادث كلمت السواق وخلتيني جيبش، هذه منطق
1: هي مش إنه بس إنه دائما المسؤول أو المدير دائما يبغى الحل منك ما يبغاك تعطي العذر يبغى
0: أوكي
1: يبغى
0: ما عليه أنا الآن إيه. الآن أنا أنت الآن في زحمة مع مرور دينا شلون بتتركين وبتروحين

0: كيف يعني بالعقل يعني؟
1: هو صح صح معاكي حق، ولكن يعني دائما المدير، انا اتكلم من وجهه نظر المدير.
2: والله يعني سعدتينا نوال بمشاركتك اكيد.
0: الله يحفظك،
2: شكرا لك، ربي يحفظك العفو. ويحفظ كل يلا. السامعين من هذه الاعداد علينا وعليك،
0: سعيده للجميع ان شاء الله.
1: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. طيب احمد، ناخذ احمد.
2: اهلا وسهلا باحمد.
3: صباح الخير.
2: صباح الورد، اطولنا عليك، سامحنا يا احمد. هل هذا عذر تقبله ولا واهي بالنسبه لك؟
1: حلوه حلوه هاي يا احمد، دحين وضعت في الموقف،
2: طولنا عليك، تقبلنا في عذرنا؟
3: لا والله بصي اقول لحضرتك شيء، يعني اي حد عندي ليه رصيد في الاعذار.
2: يا سلام عليك يا احمد،
3: رصيده يبقى كده خلاص انت
2: قفلت. صباح الروقان يا احمد.
3: لا لا، ما انا شربت القهوه بدري الحمد لله. خلاص كده الامور طيب.
2: احمد بتكلمنا من فين؟
3: من نجران.
2: من نجران، كيف تشوف الاعذار؟ هل انت قلت لنا انا شخص عندي مساحه كبيره واتقبل كل الاعذار، حتى لو كانت اعذار انت عارف انها نص لبه؟
3: ما انا المشكله انا شخصيه يعني دقيق جدا في الكلمه او الحرف اللي بيخرج من الشخص اللي قدام، فعشان ادي مساحه لي وما يكونش فيه مظلمه لي عندي، اديله كل المساحه في اعذارك، قولي اشتغلني، انا عايزك تسرح بيا كده، اديله طمانينه ان انت سارح بيا في الملكوت وبتقنعني باعذارك من اول يعني اول ما تيجي كده قصادي وتتكلم، خلاص يا عم لا انت كده انت صح، فبديله كل مساحته
2: طيب
3: واعذاره.
2: اديته المساحه واديته الاعذار، تكررت هذه الاعذار يا احمد، ما ايش ردت فعلك؟
3: لا انت فاكر نفسك مين عشان تغفلني؟ معلش مع احترامي لحضرتك يعني الكلام ده كده خلاص، انت خدت مره واثنين وثلاثة يعني. انا كان معايا زملاء بيشتغلوا معايا، فكان دايما يجي يعني كان ليه مره في الشهر دايما ان هو يجي حد توفى عنده او حد مريض او حد مش عارف ايه اللي حصل.
1: قتل العيله كلها، قتل العيله كلها،
3: ده قتل الشعب عنده
1: كل العيله
3: بالكامل
1: كل
3: واصل حصل يعني لحد ما جه قلت بص انت كده.
2: هذه الاعذار اللي كنا نتكلم عليها، انه ليه نتكلم بهذا السوء؟ نكون فينا شجاعة ونعترف انه انا والله راحت علي نومة، انا ماني حابب اجي، ماني قادر اجي.
3: لا انا مشيتها معاه باحترام، خلاص انت بقى لك 7 شهور او سنة بتيجي في يوم في الشهر لازم ان انت يحصل لك غياب، طيب ايه السبب؟ اصل بيحصل ومات. قلت له ما فيش حد مات وما فيش حد حصل له شيء، بص انت ما تتهمش الناس او انت تعمل او تفول على الناس او تعمل لهم ازاي، انت في احتياج ليك في اليوم ده لنا طريقه ولنا صرفه قانونيه ان انت تغيب.
2: جميل. طيب
3: ان انت ما تحضرش
2: بكلمه حلو. واحده احمد، انت تقدم الاعذار في كلمه واحده.
3: اقدم الاعذار بكلمه واحده؟
2: انت يعني
1: خليك صريح،
2: خليك صريح.
3: بس طيب. على فكره احنا استفدنا حاجه النهارده
2: اللي هي
3: ان استاذه دينا مش سهل الاقتناع، بتقول لك انا لازم قهري ولازم تصوري ولازم
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش انا بشتري دماغي من كل
2: لا
1: حد.
2: دينا
1: انا
2: دينا
1: كل حد
2: تقول لها تشتري دماغها،
1: انا اشتري دماغي حتى لو انا عارفه انك انت بتكذب علي. لا بس انا بقول لك انماط من الناس انه لا ممكن يكون عنده عذر قهري فهو يعطيك هذه الدلائل، وفي ناس
3: على فكرة لا مش لازم يكون العذر قهري، انا هتقبل ابص ابسط الاعذار لان انا ما عنديش علم الغيب ولا انا فاضي ولا انا 100%
1: لا
3: طب انا عندي برضو مشكله معاكم، هو ايه المشكله ان هو الراجل ما يلبس الخاتم؟
2: لا احنا بنحكي فعلا قصه، في بعض السيدات لا حقيقي تاخذها بحزازيه وفي رجال يتحسسوا انه زوجته ما لبست الدبله.
1: صح يعني ناس وناس مش كل الناس.
3: لازم تلبسها معلش مع احترامي.
2: انت لابسها؟
3: احنا انا ما البسهاش، انا يعني مش عايز اقول
2: انا ما البسش دبل.
3: طيب.
2: يا سلم عليك صاحبنا يا سلم عليك صاحبنا اللي اصبعه مكسور من 30 سنة. شكرا يا احمد. شكرا
1: لك العافيه، يعطيك العافيه احمد، تسلم. شكرا لمشاركتك،
2: شكرا لك،
1: يا هلا وسهلا فيك يا افراح. نقول صباح الخير يا افراح.
4: صباح السعاده يا هلا.
1: يا هلا فيك، يعطيك العافيه، كيف حالك؟ تمام
4: يعافيكم يا رب، الله يسعدكم، اخباركم؟
1: الحمد لله. افراح تقبلي الاعذار ولا لا؟
4: ايوه اقبلها. ايوه
1: يا سلام عليكي
4: والله.
1: ايوه ليه؟
4: اعرف اذا كان واهي واذا كان لا، اذا كان واهي امشي خلاص.
1: تمشي مشتري دماغك يعني؟
4: مشتري دماغي، وحتى لو كان
1: عذر
4: مثلا زاهل ليش والله انا حل حقي واخا

0: خلاص خلي خلاص كافي.
1: اوكي يعني ما تحاسبي الشخص انت ما جيتي بدل الوقت معه.
0: ولا حب ولا حب حاسب ابدا.
1: برافو تمام يعطيك العافيه فرح. شكرا لك.
0: يعافيك يا رب.
1: هلا يا هلا يا هلا وسهلا فيكي. فعليا الاعذار في من يقبلها وفي من لا، وفي من انه يعدي لك اياها ويبين لك انه يوريك انه انا قبلته منك. انا صدقتك.
2: انا صراحه تستفزني الاعذار الواهيه. اقول كلمه واحده، احترم عقلي شويه يعني. أوه. احترم شويه عقلي وانت بتقول الكلام.
1: والله
2: ده
1: والله انا اقول احسن يعني افضل انام مظلومه ولا بات ظالمه. يعني دائما تتهموني انه انا والله انا المصيبه مسكينة. انا المصيبه في اللغز، انا المصيبه في الراي. اتفرجوا علي
2: فاصل وراجعين نكمل ابدا صح.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مكملين مشوارنا معاكم في ابدأ صح. بادين الآن في فقرة حدث في مثل هذا اليوم التاسع من يوليو. في التاسع من يوليو من عام 1816 انتشار أنماط موسيقية وفنية شعبية في أمريكا اللاتينية واللي أصبحت لاحقا جزء من التراث الثقافي العالمي.
2: 1962 أول بث تلفزيوني مباشر عبر الأقمار الصناعية، مما فتح آفاق جديدة لنقل المعرفة والثقافة بين الشعوب بشكل فوري.
1: في عام 1981 تطوير تقنيات متقدمة في ألعاب الفيديو المنزلية، مما ساهم في نشوء صناعة ترفيهية رقمية عالمية.
2: عام 1997 اعتماد أبحاث جديدة حول تأثير الموسيقى في تحسين الحالة النفسية وزيادة التركيز لتستخدم لاحقا في مجال التعليم والعلاج.
1: وأخيرا في عام 2007 الإعلان عن تطورات في تقنيات الهواتف الذكية التي جمعت بين الاتصال والترفيه والتصوير في جهاز واحد.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب.

0: وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد. موضوعنا اليوم بنتكلم عن الأعذار. متى بالنسبة لك تكون الأعذار واهية، ومتى تكون فعلا مقنعة؟ هل فعلا تستقبل هذا العذر وتتفاعل معه، ولا تشتري دماغك زي ما قال كثير من المتصلين؟ خلينا ناخذ محمد. صباح الخير.
2: صباح الخير محمد.
3: صباح الخير يا ديرة. صباح الخير ما.
2: يا هلا بك. يا هلا.
3: الله يصبحك بالخير والعافية.
2: الله يصبحك بالسعادة والسرور.
3: المخرج وجميع طاقم البرنامج.
2: تسلم تسلم محمد. محمد، كيف أنت والأعذار؟ أنت تقدم أعذار تمشي الحال، ولا أعذارك حقيقية؟
3: والله كذا وكذا. ماشي أعذار بالشعر.
1: الاعتراف بالحق فضيلة.
2: يعني ساعات تطلع منك أعذار كذا ما تتصدق.
3: والله حين تطلع كذا
1: زي ايش؟ ايش العذر اللي تقوله؟ زي ايش؟
3: يعني مثل ايش؟ يعني من احد
1: انت اعطيني ايش، متى قلت عذر واهي؟ اعطيني موقف.
3: مثل موقف يعني في العمل تأخرت على العمل، اقول بنشرت في السيارة
1: على طول. اول عذر
3: في السيارة. ايوه اقول زي كذا.
2: طب ليش ما تقول راحت علي نومة؟
3: لا انا ما اقول راحت علي نومة بعدين اقول
1: ليش.
3: احيان والله احيان تجي معي.
1: لا لا، ليش ما تقول؟ هل تحس ان اللي قدامك ما حياخذها، ولا ما حيصدقها، ولا تحس عيب في حقي اقول راحت علي نومة؟
3: لا والله يقول ليش ما انت
2: لا ما عايرت الساعة.
3: ايوه زي كذا. أيوة.
2: طيب تقبل الاعذار يا محمد من الاشخاص ولا
3: اقبلها؟ والله اقبلها مرة.
1: ما تقول له والله انت كذاب، انت تكذب علينا، قاعد تفلم علينا.
2: التسامح هو شعار محمد السهلي في الحياة.
3: واضح. اي والله التسامح على طول.
2: ربي يسعدك يا محمد. شكرا لك.
3: الله يسعدك.
1: يا هلا يا هلا وسهلا فيك. ناخذ عاطف.
4: السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمه. هلا يا عاطف.
4: صباح الخير عليكم وعلى المستمعين الكرام.
1: يا هلا وسهلا فيك عاطف. او اخر عذر قدمته، اخر عذر قدمته متى؟
4: انا ما قاعد اقدم اعذار مره.
1: يا راجل خليك صريح معانا. ابدا
4: لا صريح والله ما قاعد اقدم اعذار مره.
1: اوكي، ما تاخرت تقول الصراحه مثلا لما تتاخر؟
4: لا انا بروح دوامي قبل الدوام من الساعه.
1: والله يا عاطف انت زيي والله، يعني انا ازعل لما ما يجيبوني قبل بساعه. ازعل
2: ديكم ان شاء الله شهاده.
4: انا اجي قبل المدير.
1: قبل المدير. ايوه ترى مهم انك تجي قبل المدير.
2: احلى شهاده تقدير لعاطف ودينا.
1: طيب هل تقبل الاعذار يا عاطف ولا لا؟
4: والله الاعذار اقبلها من الناس، يعني ما كل الناس، يعني الناس اللي يكون عارف هو ما يعني ما يدري، يعني ما حصل كذب ولا
1: حاجه،
4: يعني
1: على حسب ثقتك في الشخص.
4: ايوه
1: حلو. والاول ايه تفضل.
4: لا في ناس، يعني في ناس كده من مجرد ما كلام يتكلم يبدأ يتكلموا إيه؟ تعرف هو انه من الاول كاذب، يعني كذاب، يعني ما عنده اي عذر. ما تقدر
1: تقول له انت كذاب ولا تطنشه؟
4: لا اقول له والله، يقول له هذا يا اخي ما اقوله اعطول ما اصارح على طول.
1: حلو، يعني اصحاب عاطف لما يقول لكم معقوله يعرفوا انه هو ما صدقكم.
4: ايوه يقول يا عمي معقول، يعني هو يجيب لك مسلسل.
1: اوكي تمام. يعطيك العافيه عاطف، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
4: يا هلا فيك.
2: نقول صباح الورد على خالد.
5: صباح الفل اخت ايمان. صباح الفل اخت دينا. يسعد صباحكم.
2: ويسعد صباحك يا خالد. من فين تكلمني؟
5: وخميسكم فله ويومكم سعيد ان شاء الله.
2: وانت كمان كل ايامك سعاده مو بس الخميس. انت من فين تكلمنا خالد؟
5: انا اتكلم في عاصمه البان والتمور بالخرج.
2: الله عليك انت واهل الخرج. طيب خالد انت فضلي. كيفك مع الاعذار؟
5: والله شوفي اخت ايمان، انا لما اعتذر اذا اخطات فعلا يعني.
2: طيب هل اليوم قدمت اعذار لا تصدق عشان انقاذ موقف؟
5: والله قدمت اعتذار اختي ايمان، يعني انا مره اخطات على شخص بدون مقصد.
2: طيب.
5: لكن في الاخير فكرت في الخطا هذا اللي اخطات فيه انا، فجلست مع نفسي فقلت لا يا راجل لازم ترجع.

0: تتصالح مع الشخص هذا. وفعلا طيب. رجعت
1: لو احد يا خالد اعتذر منك اعتذار ولكن انت ما صدقته كيف تتصرف؟
0: والله اقول على خير ان شاء الله ولا اكتب بالخير الكلمه هذه بس
1: احلى شيء هذه الكلمه اللي تنهي كل المواقف.
2: نعم. طيب خالد انت بتتكلم اعتذار ولا اعذار؟ لانه في فرق بين الاثنين.
0: لا شوف انا بالنسبه للاعذار انا اعتذر يا اخت هدينا
2: لا مو اعتذار أو... نحن بنتكلم عذر انت اتاخرت هل انت تقول نفس السبب اللي تاخرك ولا لا ممكن تقول والله جاتنا حراره والله بنشر كفر
0: بس خدينا صريح. انا مثلا لما اتاخر مثلا العمل اقول والله مثلا صادف مثلا حادث سياره مثلا اغلاق طريق مثلا صار لي موقف مثلا
2: تكون صريح فيه.
0: اي نعم
2: حلو جميل يعطيك العافيه يا هلا وسهلا فيك هلا يا هلا يا هلا يلا ناخذ كمان اتصال.
1: هلا محمد.
3: صباح الخير استاذ دينا. صباح الخير استاذ ايمان. صباح الخير استاذ طلال وكل المستمعين الكرام.
1: صباح النشاط والحيوية يا محمد النجار.
3: هابويكن يا أستاذ إيمان وأستاذ دينا.
1: هابويكن
3: خميسكم فل أمان منا إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله كل أيامك أنت
3: والمسلمون. ترى شوف أنا عضي واحد إذا مثلا تأخرت أقول راحت علينا ما أقول حقيقة ما عندي مشكلة
1: ما تلف الدور
3: ما ألف أدور ما عندي ألف أدوران طيب. أقول راحت عليها نومة
1: طيب واللي يجي يا محمد
3: ولا واحد قال لي عذر إذا عذر منطقي أقبله إذا عذر ما هو منطقي ما أقبله
1: ما تقبله وش تقول له؟
3: أقول له معليش عذرك مع نفسك
1: إيه عذرك مع نفسك طيب خلاص مخلص نفسك بنفسك يا محمد الوضوح شعار محمد في الحياة
3: يعطيكم العافية السلام عليكم
1: عليكم السلام يا محمد إن شاء الله نهارك سعيد
2: يعطيك العافية طيب الأعذار هل أنت من الناس اللي تقبل الأعذار لما يكون الأعذار واهية أو مقنعة إيش تصرفك كيف تتصرف معاها خلونا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد لا تروحوا بعيد

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. اليوم موضوعنا بنتكلم عن الأعذار. هل أنت من الناس اللي تستقبل الأعذار؟ متى تكون الأعذار مقنعة بالنسبة لك ولا لا؟ خلينا ناخذ محمود. صباح الخير.
2: صباح الخير يا فندم. صباحكم جميل إن شاء الله.
1: يا هلا وسهلا ومرحبا.
2: الله يحييك. بصوا أنا عايز أقول حاجة، أن الأعذار أو أن حد بيطلب من حد شيء وبيبقى فيه الاعتذار سواء كان مقنع أو الاقتناع واهي زي ما حضرتكم بتقوله. ده ممكن ممكن بيبقى فيه غصبانية للطرف الآخر أن هو ينفذ الطلب ده وهو متضرر نفسيا علشان الإحراج، وفي أن الطرف الثاني بيبقى بيزعل من الطرف ده أن هو منفذوش واعتذر. تمام. فأنا معتبر يعني واخد منهج في حياتي إن أنا بعمله مع الموضوع ده. إزاي؟ إن أنا هطلب من حضرتك طلب، أنا بديلك العذر أب وأنا بطلب منك الطلب، بديلك الأعذار اللي بيها نفسي تبقى مرضية إن أنت لو رفضتي، وفي نفس الوقت بديلك المجال إن أنت لو عايزة ترفضي أو مش حابة تعملي ده ما تعملوش إكراها، وأبقى أنا مديلك المساحة اللي أنت تعتذري بيها وأنا أبقى متقبلة نفسيا. ده ليه؟ لأن ده بيحصل مع مين؟ مع الشخص القريب مني. أنما الشخص البعيد أنا مش هيفرق معايا، قبل ما قبلش، اعتذر ما اعتذرش، فمش هيفرق. أنما الشخص القريب مني اللي أنا حريص إن أنا مخسروش، فبديله المساحة والحرية اللي هو يقدر يتصرف فيها.
1: هذا وأنا أستاذ محمود أسفة بس أنا قطعتك. هذا نتكلم فيه لما أنا أطلب من أحد، ولكن أنا لم أطلب. نحن تواعدنا في مكان، إحنا والله عندنا شغل معين وأنت دائما تتأخر، أنت دائما لن تنجز، أنت دائما يعني الطلبات يمكن وضعها شوية مختلف.
2: لا، ما هنا هنا هنا بيختلف الأمر.
1: هنا بيختلف. ايوه هذا اللي نقصنا.
2: ايوه لان هنا هنا الموضوع هنا بيخص عمل او بيخص شيء، يعني بيخص مجال تاني.
1: صحيح.
2: فهنا انت لما بتستهتر بيه او بتعمل بيه، لا انا هزعل منك اكيد.
1: أيوة.
2: انت ليه؟ انت عندك التزام.
1: حلو.
2: لازم توفي بيه.
1: حلو.
2: انما ما تجيش تطلع لي اي عذر وخلاص. في اعذار هتتقبل لانها اعذار قهريه.
1: نعم.
2: وفي اعذار ان ما تقوليش اصل انا ضربت فرد الكاوتش، لا اصف عربيتي على جنب وراح اخد تاكسي وامشي.
1: صحيح.
2: ما تقوليش اصل انما واحد والدته تعبت، ابنه تعب، عنده مشكله. خلاص يعني دي ده انا هجري له علشان هلغي الميعاد وانا هروح اقف جنبه.
1: صح.
2: انما ان انا يعني اعتذر على كلام فاضي وهي دي حاجات فيها التزامات وفيها شروط. انا ما انا بعزمك على عزومه، طلبت منك مساعده في شيء ما، طلبت منك سلف فلوس، لازم اديلك المساحه عشان ما اخسركيش لو انت مش حابه، بدل ما تديني انت الحاجه وانت مكرهه عليها وتبقى متضايقه برضو النفوس تبقى شايله.
1: جميل.
2: فيعني تحيات حضراتكم.
1: يعطيك العافيه استاذ محمود، شكرا جزيلا لك على مشاركاتك دائما مميزه. يعطيك العافيه. شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نشوف مشاركاتكم على الواتساب. ما شاء الله كثير من المشاركات. عندنا سليمان التميمي يقول أنا أعذاري لو تقعد 20 سنين ما تعرف إنه عذر. سليمان دايما واثق من نفسه، والمشكلة إنه مكشوف من أول مرة. يعني مكشوف من هذا.
3: شكرا لك أكيد السلمان عبد الهادي السلمان.
1: نعم.
3: من أحمد يقول كل الأعذار تنقبل إلا الأعذار اللي تيجي من شخص متسلف مني وساحب علي وأشوفه مسافر. شوف هذه الحكاية، يعني بصراحة إحنا حتى قلنا مرة دينا يبغى لنا نحطها سؤال، كيف أطلب فلوسي من اللي متسلف مني؟ يعني ربنا قال أكتب الدين، لازم تكون هناك وثائق. لا نيجي نقول والله كرم مني، لا ما أخذ منك ورقة، ما أخذ منك إثبات، في الأخير حقك اللي يضيع ومن إيدك ضيعت حقك. الإثباتات مهمة، رسالة جوال،
1: وخلي يسافر براحته.
3: أيوه. وخلي يسافر بمنتهى البساطة، تأخذ هذا الإثبات وانت قاعد. الحمد لله اليوم وزارة العدل فتحت كل شيء إلكتروني.
1: يا ويلكم من إيه.
3: ترفع قضية. أيوة. وتطلب مالك من الجهات المختصة، مالك يجيك وانت قاعد في المكيف وامورك
1: زي الفل. والله صدقي هذا ترى موضوع ان شاء الله هناخده، لانه فعليا يعني فيها قوانين وفي نفس الوقت فيها صعب اني انا اوصل لذي المرحلة. خلينا نشوف مصطفى. مصطفى يقول كلنا بشر ولسنا من السماء، حتى اذا ما صدقت العذر فالشخص اللي ما يبي يفعل الشيء وجاب عذر تقبله بقبله خلاص، هو ما يبي ورد له العذر بالمثل رد العذر بالمثل وانتهينا الأخ. خلاص الأعذار طبيعي، طبيعة البشر وجينات فينا لابد من تقبلها حتى وإن كانت واهية. برافو عليك، يعطيك العافية يا مصطفى.
3: عبد الله بركات يقول راح أعذره هو يبين إذا كان صادق أو كاذب من الصوت، من الملامح، من الأسلوب في تقديم الحوار. شكرا يا عبد الله بركات.
1: أيضا خلينا نأخذ خالد وبعدين نكمل مسجاتكم. عندنا خالد، صباح الخير يا خالد.
4: يا هلا، يا صباح النور، يسعد صباحكم يا رب العالمين.
1: وصباحك يا رب، يعطيك العافية. ها يا خالد، قل لي متى بالنسبة لك تكون العذر هذا واهي؟ هذا أنا داري إنه يكذب.
4: لما أحس نفسي لما أحس نفسي إنه غلط أعتذر، لأن اللي ما يعذر الناس ما يعذر الله سبحانه وتعالى.
1: نعم ونعم بالله.
4: فالاعتذار ضروري جدا بس ما تتكرر.
1: لا اسمعني الحين، خلينا نركز، هو مو اعتذار، أنا بحط عذر. خالد الحين قال لي دينا حنعدي على المكان الفلاني مثلا وأنا تأخرت، هل حتقبل عذري أنا تأخرت والله ما صرت أرد عليك مثلا؟ طيب. أو أنا تأخرت ما أعطيتك عذر معين، أو جيت قلت لك والله السيارة بنشرت، هل تقبل عذري ولا لا؟
4: إلا أكيد اللي ما يعذر الناس ما يعذر الله، والغايب حجته معاه.
1: حلو.
4: والغايب حجته معاه. وبعدين ما شاء الله في موضوع قلتوه حلوة جميلة جدا من ناحية الدين هذا.
1: اي ان شاء الله، هذا ان شاء الله يا خالد هذا ناخذه في المرة الجاية. بس عشان ما بس تدخل المواضيع
4: زي ما قالت الأستاذة زي ما قال القرآن اكتب بينهم عشان لا يضيع حقه.
1: تمام، بس عشان ما ندخل المواضيع في بعض سامحني.
4: لا بس جميل جدا الموضوع هذا،
1: حناخذه ان شاء الله بإذن الله.
3: إلهام هلا وسهلا.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا ومرحبا يا إلهام.
5: يا
3: هلا. إلهام قولي لي ايش اخبارك مع الاعذار، انت اللي بتستقبلي ولا انت اللي بتعتذري اعذار يعني كذا وكذا؟
5: حسب المواقف ممكن انا اقدم عذر، لكن انا من النوع اللي اقول عذر زي ما هو، عاد اقبله بسلامتكم.
3: الوضوح والصراحه عند الهام عاليه. حلو. والاعذار لما تسمعيها يا الهام تتقبليها؟
5: اقبلها كلها.
3: حتى لو
5: انا دائما امشي على مبدا اخيك 70 عذرا.
3: طيب. حتى لو عرفتي
5: ثاني يكذب، حتى لو يكذب.
3: ايوه الله عليك يا الهام.
5: بقول لك ليش؟ مو لاني انا متقبله انه يكذب علي، لا، لان احيانا في ناس طبعا مش الكذابين دائما، اتكلم عن ناس اللي ما يكذبون عاده معروف عنهم الكذب.
3: تمام.
5: احيانا يكون الانسان السبب الحقيقي محرج يقوله
3: عشان كذا
5: اخر، فانا اتقبل.
1: اوكي جميل،
5: لانه ممكن يكون عنده شيء ثاني ما يبي يقول لي.
1: والله برافو عليك،
3: والله شيء جميل منك يا أحلام.
1: يعطيك العافية إلهام.
3: إلهام إلهام توصلي بالسلامة إلهام.
5: طيب
3: يعني.
1: طيب عندنا أحمد مسولي يقول أحلى حاجة الأعذار.
3: طيب.
1: واضح إنه هو شغال أعذار، يعطيك العافية. طيب. شكرا لك.
3: طيب خلينا نقرأ رسالة أحمد القيسي يقول المثالي اللي يجي قبل الدوام بساعة ويخدم 30 ساعة بدون دقيقة تأخير هذا روبوت. معليش، في طبعا ظروف وفي أمور خارج عن المألوف لازم ناخدها، وأيضا حبيت أسوي فيها صادق وكتبت لمديري راحت علي نومة، أقسم لكم بالله أعتبر ردي هذا أنه من سوء الأدب ورفع حسم يومين، فالعذر المكتوب لا يحتمل الصدق والشفوي يقبل الصدق وربما يتردد في قبول الكذب. وبيقول يجب أن تعلم إيمان أني أمزح في رسالة الصباح يا أحمد القيسي. طبعا عارفة أنك تمزح، وحابة أقول لك أني مستحيل أسيب هنا، فيعني تعامل شوف ايش تبى تسوي يعني، ايمان قدرك القادم.
1: انا ما فهمت هو ايش كاتب احمد، ما فهمت هذا ايه، هذا روبوت
3: انه اللي ما اللي ما يعني اللي يفضل يشتغل ومنضبط وكذا.
1: لا منضبط. اوكي. لا لا تحسب انه انا فظيعه يعني، ايوه انا اجي بالدوام بدري بس ماني فظيعه قوي يعني.
3: خليل حميد السلمي من اليمن يقول قبول العذر من مكارم الاخلاق. واللي ما يعلم حقيقه ظروف الناس الا رب العالمين، لما يعتذر الشخص الأصل قبول عذره وإحسان الظن فيه دون الخوض في صحة السبب أو النوايا. يسعد صباحك يا خليل.
1: يا هلا. طيب بكذا يعني أخذنا كل مسجاتكم، خلونا نطلع فاصل وراجع لكم من جديد نكمل باقي فقرات. ابدأ صح.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: مكملين معاكم مشوارنا، اكيد نجدد التحايا لكل اللي بيسمعنا على موجة جدة اف ام، وكل اللي انضم لموجتنا الغالية بنقول لكم تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق الاذاعات السعودية سعودي راديو بلس ومنصة اكس، وكمان من اذاعة جدة اف ام. وصلنا لفقرة اكيد مميزة بضيوفها، وهي فقرة ضيف اليوم. الأناقة لغة تعكس الذوق والشخصية، ولا تقتصر على مواكبة الموضة فحسب، تمتد إلى حسن اختيار الألوان وتنسيقها وانتقاء الأقمشة اللي بتمنح الراحة والأناقة، خاصة في فصل الصيف اللي احنا فيه الآن. في هذه الحلقة وفي هذا الوقت نسلط الضوء على تنسيق ألوان الأزياء الكاجوال وأفضل أنواع الأقمشة المناسبة للأجواء الصيفية، مع ضيفتنا مصممة الأزياء واستشارية المظهر أستاذة أسماء مطير، ونتعرف منها على أهم النصائح اللي بتساعدنا على الظهور بإطلالة عملية أنيقة ومريحة في آن واحد. يا هلا وسهلا أستاذة أسماء.
2: هلا ومرحبا، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك وصباح الألوان وصباح الصيف والكاجوال.
3: يا هلا وسهلا فيكي أستاذة أسماء. خلينا نقول بدأنا في الصيف ودخلنا الصيف، والناس كلها تبدأ تنسق ألوان بطريقة كاجوال ويعني لطيفة لهذه الأجواء. نراعي فيها أنه درجات الحرارة عالية، وأيضا تنسيقها كيف يكون، ما هي القواعد اللي لازم نحطها عشان نراعي كل هذه التفاصيل.
2: والله شوفي، أول حاجة أنا صراحة أعتمد قاعدة 3 ألوان، يعني تختاري لون أساسي، لون سنوي، لون مميز. For example بلوزة بيضة، بنطلون جينز، شوز أحمر، أو مثلا ميكس ما بين الأبيض والأحمر، يعني شيء بسيط خفيف. لازم كمان يكون في توازن، يعني إذا كان الواحد واحد مننا مثلا لابس قطعة تكون مزخرفة فيها طباعة، ضروري يكون الباقي بسيط. وآخر شيء يعني تجنبوا أنه تسووا ميكس بين الألوان المتضاربة زي بلوزة برتقالي بنطلون أصفر، خليكم على الدرجات اللي تتناغم مع بعض، تكون حلوة متناسقة، يعني سهلة بسيطة.
1: طيب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف بيخلينا نتجه لأقمشة من نوع معين، حابين نعرف منك اليوم الأقمشة اللي تفضليها من حيث الراحة والأناقة في فصل الصيف.
2: يعني أبسط شيء والمتوفر كثير القطن، يعني خفيف مريح ينفع لكل يوم. كمان اللينن يعطي تهوية حلوة، إحساس بالبراد يعني، وخاصة إنه صاير ترند في البلايز، البناطيل وحتى الفساتين. الفيسكوز كمان ناعم مريح وبرفكت للفساتين اليومية، والحرير يخلي طلتك شيك أنيقة بس يبغاله عناية.
3: نعم جميل جدا. طيب حضرتك لما قلتي الألوان اللي ذكرتيها، هذه الألوان تنفع أكيد للصيف، ويمكن خلينا نقول للسيدات والرجال الكبار. نحن الصيف الأطفال هم يمكن الاستمتاع لهم أكبر، وأيضا

0: أيضا عندنا اليافعين أو المراهقين يكونوا يبوا يستمتعوا بالصيف أكثر. لما نجي ننسق ألوان ونحن معتمدين فقط على الثلاثة الألوان اللي حضرتك ذكرتيها، شوية صعب إنه الأم حتلبس أبيض، أو إنه والله الطفل شاب أو كذا صعب إنه ندخل على اللون الأحمر. لو نحن حطينا بالاعتبار إنه الصيف لليافعين والشباب والأطفال، إيش الألوان اللي حنرتكز عليها؟
1: يعني مثلا احنا لازم نخلي لون محايد، فور اكزامبل مثلا بنطلون جينز غامق او فاتح، ونحط معاه الالوان الباستل، الليموني، التفاحي، البيج، السماوي، رمادي. أوكي. يعني لازم يكون في عنصر محايد عشان تقدر تنسقي معاه ويكون لوك سمبل.
0: اوكي اوكي.
2: طيب اليوم لو حبينا ناخذ منك اللي حابب يعمل دولاب أو خزانة كاجوال، وكاجوال اللي هي الملابس العصرية، يعني معناها الخفيفة العصرية البسيطة، كيف ممكن أبني هذه الخزانة بحيث أنها تناسب الاستخدام اليومي وتواكب الموضة من دون مبالغة؟
1: طيب أنا أحس صراحة أنه لازم نستثمر في القطع الأساسية. لازم يكون عندنا بناطيل على الأقل جنس فاتح غامق أسود، وياريت كمان لو عندنا بناطيل لينن بيج أبيض كريمي. وبالنسبة للبلايز لازم يكون عندكم كمان الألوان المحايدة والباستل، يعني اختاروا ألوان تقدروا تنسقوها مع بعض بسهولة، ما تحسوا أنها شادة مع بعض.
0: نعم نعم، جميل جميل جدا. يعني الموضة وأيضا الألوان، أحس من الناس أني أشوفها، أو أنا من الناس اللي أحس أنه الألوان هذه تعطي الحياة، وفصل الصيف له أساس في التنسيق، سواء في ألوان الكاجوال خلينا نقول، أو الصيف دائما متعلق بالبحر. ومن ضمن الأقمشة اللي ذكرتيها لازم يتوفر فيها الراحة والأناقة. شكرا جزيلا لضيفتنا اللي حلت علينا اليوم أستاذة أسماء، شكرا جزيلا على هذا اللقاء.
1: الله يعطيكم العافية.
0: يا هلا يا هلا وسهلا فيك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة.
1: وبكذا نكون وصلنا لدقائقنا الأخيرة في حلقتنا اليوم في برنامج ابدأ صح. شكرا جزيلا لكل اللي شاركونا سواء كان على الواتساب أو حتى على الاتصال.
2: اليوم كانت أكيد حلقة ماتعة معاكم، بيكم بأصواتكم برسائلكم، أكيد الشكر موصول لفريق العمل اللي اشتغل معانا. وحابين بس نستعرض معاكم، اليوم بدينا بالتصبيحات كالعادة، بعد كده انتقلنا للغز اللي كان حله كرة السلة، جاوبتوا إجابات حلوة فيها ذكاء فيها منطق، وكمان نقول مبارك لكل اللي جابوا الإجابة الصحيحة. لسه ما فتحنا باب الجوائز، إن شاء الله قريبا لو فتحنا أحلى كرة سلة هدية لكم. وبعد كده كان عندنا سؤال دردشة،
1: دردشتنا اليوم كنا بنتكلم عن الأعذار الواهية، هل تستقبلها ولا ما تستقبلها، تقتنع فيها ولا لا، هل تعطي العالم عذرهم ولا لا ما تعطيهم عذرهم. شكرا جزيلا لكم لكل اللي شاركونا، ونقول شكرا لفريق العمل من الإعداد كانت معنا علياء الهذلي، فاطمة شرف، وأيضا رولا بل الأحمر.
2: من الإخراج كان معنا زميلنا المبدع طلال الخطيب، تسلم يدك يا أبو كمال على كل الإبداعات اللي قدمت لنا. هي شكر لك دينا سعد على وجودك وعلى أجوائك الحلوة التفاعلية.
1: وأيضا بكذا نقول إيمان، ما تقول اسمها وما حقول اسمها، أنا أوريها عشان لازم تقول اسمها.
2: لا يعني ما يحتاج، معروف،
1: خلينا نقفل الحلقة قبل لا أقتلها على الهواء، عرفتوا؟ فخلونا نقفل الحلقة، نقول
2: إن شاء الله نهاية أسبوع سعيد عليك يا دينا وعلى كل اللي بسمعنا،
1: ويكند سعيد على الجميع في أمان الله.

0: بودكاستك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
0: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يومياً 6 مساءً على جدة FM.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
3: سوبر بيرفكتو،
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا. يلا انطلق
5: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرو، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
5: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس 4 عصرا على جدة FM.
6: امسية نهاية الاسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح واغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش.
7: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل،

0: تالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: الآن صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير مستمعينا، يا أهلا وسهلا فيكم من جديد وحلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة أفا. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، ورح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. في أشخاص كثيرين يقولون التزمت بداية شهور، أوزن طعامي، أحسب سعراتي، أمشي بشكل يومي، لكن الميزان ما يتحرك. فهل المشكلة هي في بطء الحرق عندي، ولا في الهرمونات، ولا في أخطاء أنا ما انتبهت لها؟ هل كل ثبات في الوزن يعني فشل؟ هل يمكن أن يكون الجسم يحرق الدهون بينما الميزان لا يكشف ذلك؟ هل نحتاج إلى تغيير النظام الغذائي أم زيادة النشاط، أم أن الوقت وحده هو الحل؟ كل هذه الأسئلة وأكثر رح نناقشها اليوم مع ضيفنا أخصائي التغذية السريرية الأستاذ مقرن الحربي، لنكشف الأسباب العلمية الحقيقية وراء ثبات الوزن، ونصحح أشهر المفاهيم الخاطئة اللي تجعل كثير من الناس يفقدون الحماس قبل أن يصلوا إلى أهدافهم. نرحب مباشرة بأخصائي التغذية السريرية مقرن الحربي. صباح الخير، يا هلا وسهلا فيك.
3: يا صباح النور أستاذ محمد، حياك الله.
2: يا هلا ومرحبا، أول شيء شكرا لحضورك معنا اليوم، وسعيد بإطلالتك الأولى معنا في برنامج صحة ولياقة من جدة أفهم. أستاذ مقرن، ليش يعتقد كثير من الناس أنه نزول الوزن توقف رغم أنهم ملتزمين بكل السعرات الحرارية المطلوبة وبالنشاط الكامل؟ إيش السالفة؟
3: طيب، هذه فيها أسباب كثيرة طبعا، فيها أسباب إيجابية، فيها أنه ممكن يكون الشخص زادت معاه الكتلة العضلية، وهذا خصوصا عند اللي يكون بادين في الرياضة، ويكون عند أشخاص بدأوا في تمرين المقاومة، وهذا طبعا يعتبر أنه تغير إيجابي. وفي ناس لا، يكون عندهم مثلا تكيف أيضي، يكون مع نقص السعرات لفترة طويلة، يكون الجسم يحاول المحافظة على الطاقة ويقلل، يعني يقل في خلال الفترة هذه معدل الأيض جزئيا، وتقل الحركة التلقائية خلال اليوم، ويشعر الشخص أحيانا بالخمول. وفي سبب برضو دارج، هو أنه احتياجه في بداية الحمية ترى ما هو نفسه عندما يكون في نقص في الوزن. كل ما خسرت وزن ترى يقل حجم الجسم وتقل الكتلة الدهنية، ويحتاج الجسم إلى سعرات أقل من اللي يمكن تأخذها في بداية الحمية.
2: ممتاز، مع كل كيلو أعتقد 25 سعرة تنزل، يعني تنزل كيلو ينزل 25 سعرة من احتياجك، صحيح؟
3: بالضبط.
2: طيب، هو متى نقدر نقول أنه الشخص دخل مرحلة ثبات الوزن؟ يعني شو المدة المطلوبة اللي أقول والله هنا مرحلة ثبات فعلياً؟
3: المدة أنه أنا والله أكون ملتزم بالحمية، وملتزم بحساب السعرات الحرارية مع وزني الجديد اللي صار الآن، وملتزم في النشاط البدني، ويكون الوزن ثابت يعني شهر وأكثر من شهر طبعاً.
2: طب يعني طبيعي أنه يقعد ثابت أيام أو حتى أسبوعين؟
3: هو طبيعي إذا كان فيه، هو طبعا ما يكون فيه ثبات في الوزن، يعني أحيانا تركب الميزان مثلا يكون نازل والله 100 جرام، في بعض الناس يحسبها يعني لا أنا ما كنت أنزل كذا. فالفكرة لا، هو في نزول بس نزول بطيء جدا، يعني عكس بداية الحمية اللي أنت كنت تنزلها.
2: طيب وش السبب أحيانا في نفس اليوم يكون في تذبذب في الوزن؟ في ناس اعتقد أنهم ما يفسرون هذا التفسير بطريقة علمية، وش التفسير العلمي لهذا الشيء؟
3: هي لها عدة عوامل، من ضمنها يعني قلة النوم، في بعض الناس عنده النوم ما ياخذ كفاية من النوم. في بعض الناس يكون مثلا آكل وجبات عالية في السعرات قبل النوم، فلما يجي يقيس الصباح أنا وزني زايد، ما مثل كذا يعني سابقا. ففيها عدة عوامل، بس من أهمها ترى يعني واللي أنا ألاحظه عندي في العيادة، يكون النوم عندهم صراحة قليل جدا، يقول انا اسهر، انا ما انام، انا ما اقدر التزم في الحميه يعني زي قبل بسبب دوامي، بسبب مشاغلي، فهذه تراها سبب مهم جدا.
2: طيب انا دائما اسمع موضوع انه النوم احيانا يسوي زياده في الوزن، وش علاقه النوم؟ يعني ايش اللي يصير؟ يعني يصير في احتباس سوائل قصدك يعني، ولا كيف؟

0: يصير في احتباس سوائل، يصير في عدم يعني التزام في الحمية، في أشياء كثيرة تصير بسبب قلة النوم.
1: أحيانا توقيت أخذ الوزن هذا يأثر على النتيجة؟
0: أكيد طبعا، يعني أنا أفضل وقت لقياس الوزن هو الصباح بعد ما أنت ما تصحى من النوم، تأخذ نومك الكفاية، هذا أفضل وقت أنك تقيس فيه وزنك.
1: ممتاز. يكون لازم يكون أعتقد بعد آخر وجبة 12 ساعة ولا 11 ساعة ولا 10 ساعات، يعني كم بعد آخر وجبة؟
0: يعني إحنا دائما نقول حاول أن تكون الوجبة الأخيرة اللي تأخذها قبل النوم تكون من ساعتين إلى 3 ساعات، يعني هذه آخر وجبة. ما ينفع تأكل وجبة دسمة وتنام بعدها.
1: طيب، هل فكرة الاعتماد على الوزن وحده تعتبر فكرة خاطئة ومحبطة إلى حد كبير خاصة عند كثير من الناس؟
0: هو الوزن طبعا كثير يجوني أنا يقول لك أنا ترى وزني ثابت في الميزان، بس لما يشوفني أشخاص من برا يقول لا أنت سحفان، وجهك متغير، ملابسي اللي أنا ألبسها قبل الآن صارت واسعة علي. فهو ثبات الوزن في الميزان ترى أبدا ما هو شيء دقيق، لا هو أنت بنفسك تعرف يعني هل وزنك تغير في الفترة هذه أو لا.
1: طيب ممتاز، هذه نقطة مهمة. طيب أنا وش اللي يخليني أو إيش اللي يدل أن جسمي الآن يتغير حتى لو كان وزني ثابت على الميزان؟
0: يتغير معك في ملابسك، يتغير معك حتى أنت لما توقف قدام المراية شكلي، حتى بعض الناس لما يصور نفسه بداية الحمية وبعد فترة يشوف لا والله تغير وجهه، تغير جسمه، تغير الملابس اللي كان يلبسها قبل صارت واسعة عليه. الناس لما صاروا يشوفونه الحين من جديد والله ترى شكلك مره متغير، هذه كلها اشياء تدل انه في نزول في الوزن.
1: ممتاز جدا. طيب خلينا نروح الفاصل ايضا ونرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه، ونتكلم عن المحور القادم عن اخطاء السعرات والحسابات.
2: رحله يوميه تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنمويه. تجوال، نافذه شامله على الحياه في المملكه، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM، ونتكلم اليوم عن ثبات الوزن والأسباب الفعلية. ضيفنا طبعا الأخصائي التغذية السريرية الدكتور مقرن الحربي، وواتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب الآن بسألك عن أكثر خطأ يقع فيه الناس عند حساب السعرات، ما هو هذا الخطأ؟
0: طيب حساب السعرات أكثر خطأ احنا نواجهه ان احنا نعتمد ان نحسب سعراتنا الغذائية في انه تكون بالنظر. هذا خطأ يعني شائع وكثير من الناس يقعون فيه للأمانة. النظر ترى ما يعطيك نسبة دقيقة أو اللي هو الرقم الصحيح للسعرات اللي أنت استخدمتها. أنا يعني دائما أنصح المرضى اللي جونا في العيادة أن يكون عنده ميزان الأكل في البيت، أي شيء أنا بضيفه للوجبة أحسب وزنه وأسجله على أساس أني أنا يكون معي بعد فترة حساب السعرات دقيق جدا، عشان ما يكون عندي هذا الخطأ اللي موجود في النظر.
1: طب هو ما أعرف إيش العائق، أحيانا الناس تشوف الميزان صعب عليهم، وش السبب؟ يعني مع الميزان يعني شيء سهل بالنسبة للناس ولا لا؟
0: هو عادة طبعا، أنت لازم تعود نفسك. أنت في البداية أنا ما فيني والله أني أنا أحط ميزان وأحسب، بس ترى كل ما تعودت أنك أنت تحسب ترى بيكون شيء سهل لك، و يعني اعتبر زي ما انت قاعد تسوي قهوه اليوم تحطها على الميزان وتحسب كم، يعني هي نفسها بالضبط.
1: صح، على فكره القهوه بدون ميزان ما تضبط، يكون في علمك يعني اكيد انت فاهم القهوه. طيب الزيوت والصلصات

0: بشكل عام المشروبات هذه ممكن تكون سبب خفي.
1: استاذ محمد الصوت يقطع عندي انا.
0: الصوت فيه مشكله للاسف شديد، هذه دائما نواجهها. هل الان صار واضح ولا ما زال في مشكله؟
1: الى الان والله
0: ما طيب لازم نروح فاصل، اعرف الموقف هذا، نروح فاصل نرجع لك.
2: الحدث الاكبر والقصه الاجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
0: ونرجع نكمل حوارنا مع اخصائي تغذية سريرية مجرن الحربي، ان شاء الله سامعني الان بوضوح.
1: اي الان
0: ممتاز. طيب كنت اتكلم قبل الفاصل عن موضوع الزيوت والصوصات والمشروبات، هذه ممكن تكون سبب خفي الناس ما يحسبونه في سعراتهم الحرارية، فبالتالي يكون سبب وعائق كبير لعدم نزول الوزن.
1: صحيح، يعني احيانا ما يحسب الاشياء الصغيرة هذه، بينما هي ترى ممكن تزيد له 300 الى 400 سعرة، هو مو حاسس يعني الاشياء البسيطه هذه اللي هو يشوفها انها ما تدخل السعرات.
0: يعني اعطيني مثال بانه صوص بملعقه واحده ممكن يكون فيه كميه كبيره من السعرات، هل ممكن يصير هذا الشيء؟
1: بالضبط، يعني ممكن يكون عندك ملعقه زيت او ثلاث ملاعق زيت، ممكن ترى تكون الى 300 سعره او 400 سعره في اليوم، يعني هو مو قاعد يحسبها.
0: طيب تسمع دائما وكثير من الناس يقول انا دائما في الويكند اخذ لي وجبه مفتوحه، هل أخذ هذه الوجبة المفتوحة يمحو عجز أسبوع كامل من الالتزام؟
1: صحيح، يعني أحياناً أنا أكون ملتزم أسبوع كامل في سعرات حرارية معينة، وأجي في الويكند أخربها في وجبة واحدة. يعني أنا أقول لك على أربع أيام في الأسبوع، أربع أيام في الشهر، يعني ممكن أنا أكون زودت فيها 500 سعرة حرارية، عندك 2000 سعرة حرارية دخلتها أنا في جسمي وخربت الحمية اللي أنا كنت ماشي عليها طول الشهر،
0: فصار التوتل مثلا عجز السعرات ما هو بذاك الـ
1: بالضبط
0: الـ، فبالتالي صار
1: ما راح يكون اللي أنا الخطة اللي أنا استهدفت أني أنزل فيها.
0: فمعناته أنت ضد موضوع الوجبة المفتوحة في الويكند؟
1: أكيد. أنا أكون في هي سعرات وإجمالي السعرات أنا راح أخذها في اليوم سواء في الويكند أو في الأيام العادية.
0: طيب الأكل الصحي هل يعني تلقائياً سعرات أقل ولا ليس بالضرورة؟
1: يعني الأكل الصحي هو نمط حياة، وبنفس الوقت يكون سعراتها معلوم وداخلة في نشاط اللي أنا بسويه في اليوم. يعني أنا أشوف أنه الأكل الصحي يكون دائماً في السعرات الحرارية أقل ومقنن، يعني اكثر من الوجبات السريعه والاشياء اللي من برا.
0: اي بس ممكن واحد يروح يقول باكل شوفان اكل صحي، يروح يحط 150 جرام مثلا.
1: لا طبعا لازم يكون يعني باستشاره اخصائي تغذيه، ولازم يكون في ذاك الوقت انه هو حاط خطه كامله انه هو يمشي على اكل صحي.
0: ممتاز، يعني الزبده انه الاكل الصحي حتى هو في سعرات حراريه، فبالتالي قد يزيد الوزن حتى لو اكثرت منه.
1: الموية لو تكثر منها فيها مشكلة، فما بالك بالأكل الصحي يعني.
0: طيب في اختلاف في السعرات الحرارية بين الطعام الني والطعام المطبوخ ولا كلاهما نفس الشيء يعني عندما نزنهما؟ يعني
1: عيد سؤال ثاني،
0: أتكلم عن موضوع اللي يقيس السعرات الحرارية، هل يقيسها والطعام ني ولا وهو مطبوخ حتى يقدر كمية السعرات فيها؟
1: يعني الأفضل أن يقيسها قبل لا يطبخ الأكل، يعني أفضل شيء.
0: طيب اليوم منتشر كثير
1: بعد الاكل، طبعا مهم ترى ان نقيس الاكل كم كميه رز اكلت، كم كميه يعني يعني هاي تعطيك قياس، وهي تعطيك قياس في الاخير. انت لما تروح لاخصائي التغذيه هو عارف ايش الكميه اللي انت اخذتها قبل وايش الكميه اللي اخذتها بعد وكيف طريقه طبخها اصلا خلال الوقت هذا.
0: طيب
1: تسوي او كمقليات او يعني.
0: طيب في كثير من التطبيقات اليوم تساعد، حتى يعني حتى يقول لك اذا كان تبغى تضيف السعرات الحراريه للطعام اللي أكلته مثلا قبل الطبخ أو بعد الطبخ، فهل هذه التطبيقات اللي بتحسب السعرات هي تعتبر دقيقة دائما؟
1: لا هي غير دقيقة ترى للأمانة، دائما أدق شيء ممكن تسوي إنه يكون في ميزان عندك في البيت، حتى لو وزنت عادي ممكن تدخلها يدوي في التطبيقات.
0: يعني ميزان الطعام أهم شيء تشوفه؟
1: أنا أشوفه على أن تكلفته رخيصة، لكن يعني أدق من التطبيقات الأشياء اللي تشترك فيها.
0: طيب هل فعلا في العيادة واجهت أشخاص يعتقدون أنهم في عجز سعرات واكتشفت أنهم ليسوا في عجز؟

0: السعرات من خلال ما طلعت عليه من تغذيتهم؟
1: يجون ناس فعلا عندهم يعني يكون عندهم عجز, وفي ناس ما عندهم عجز, يعني يكون عندهم نمط حياة سيء يعني بغير الأكل, إنه يكون خامل جالس في البيت ما يتحرك.
0: لا بس أنا أقصد إنه في أشخاص يقول لك أنا والله أمشي على 1500 سعرة ولا 1600 سعرة, تتفاجأ تلاقي يأكل 2000 سعرة بس هو أخطأ في الحساب. هذا اللي أقصده يعني, هل فعلا حدث كذا؟
1: كثير, هذه كثير نواجههم لما نجي نحلل معهم الأكل اللي هم يأكلونه, نتفاجأ إنه السعرات اللي يأخذها غير الكلام اللي هو قاعد يقول لي أبدا.
0: طيب إيش السبب الخطأ اللي وقعوا فيه؟
1: مثل ما قلت لك انه ما في قياس,
0: يعني عدم قياس,
1: ما يكون في قياس للأكل.
0: طيب الشخص عشان يتاكد انه فعلا في عجز سعرات, هل هو يكفي الميزان ولا هو الاحساس بالجوع هو الفيصل هنا؟
1: انه يكون عنده عجز
0: اي سعرات. كيف يعرف, كيف يتاكد انه في عجز سعرات حراريه؟
1: طبعا في الميزان انا اجي اخذ منه مثلا اخر 24 ساعه انت شكلت مثلا, هو حاسبها والله انا اخذها 1500, لما جلست معه انا لا اكتشفت انه اخذها 2000 سعره حراريه, فهذا هذا اللي يبين معاني يعني.
0: ممتاز. طيب هل في فعلا في ناس عندهم مشكله في الحرق فبالتالي يكون عندهم بطء في الحرق, ولا هذا الشيء غير صحيح؟
1: لا, هو الجسم لما يتكيئ, الجسم ذكي عندنا احنا, لما انت تدخل له سعرات حراريه قليله فتره طويله يبدا يتكيف انه هو خلاص انا احافظ على الكميه اللي صارت تدخل لي وقاعد اخزن منها, فبالتالي تقل عمليه الحرق ويكون الوزن نزوله أبطأ صراحة من بداية الحمل.
0: طب ما في عوامل أخرى أو أمراض معينة تحدد سرعة الأيض أو تبطئ فيه؟
1: طبعاً دي مو كل اللي هو ثبات الوزن يعتبر مشاكل هرمونية, لا يعني أحياناً ترى يكون من سلوك الشخص ومن نشاطه البدني يكون قليل, يعني هذه أشياء مهمة, لكن في أحيانًا أشياء تدل إنه هذا الشخص لا عنده مشكلة طبية يحتاج إنه يعني يراجع طبيب. يعني أنا مثلًا ملتزم بالتمرين أو ملتزم في نشاط بدني والفترة طويلة ولكن ما في نزول الوزن, طبعًا أنا قاعد أراجع مع أخصائي تغذية, لا هنا في مشكلة طبية تحتاج إنها تتعالج, لأنه لو كان في مشكلة طبية التغذية الحالة ما راح تعالج, لا لازم نحل المشكلة في البداية وبعدين إحنا نكون متابعين.
0: كثير من الناس يضع العمر احيانا شماعه في عدم نزول الوزن, هل العمر له علاقه
1: بالنسبه للكبار
0: السن؟ قله الحرق يعني
1: إيه؟ كبار السن تكون عندهم الكتله العضليه اقل من الاشخاص اللي صغار في السن, فيكون عندهم يعني معدل الحرق ابطا من الاشخاص العاديين.
0: طيب الجنس ايضا يحدد احتياجات السعرات وقله الحرق من عدمه؟
1: بالضبط, يعني في برامج غذائيه الكبار السن تختلف اختلاف يعني عن اللي هم الاشخاص البالغين.
0: اقصد مثلا النساء والرجال, هل هما على حد سواء في موضوع خساره الوزن او في استهلاك السعرات الحراريه ولا يختلف؟
1: لا يختلف طبعا, النساء عندهم حتى عندهم امراض غير عن الرجال, عندهم يعني تشكيل الجسم غير والأنواع الرياضة اللي ممكن يسوونها غير, فأكيد السعرات تختلف عن الرجال يعني.
0: أيضا يمكن دائما نعرف أنه هو احتياجهم السعرات أقل بحكم البنية العضلية والجسمانية بالنسبة للنساء اللي هي أقل من الرجل, صحيح؟
1: بالضبط صحيح.
0: طيب خلينا نتوقف مع فاصل نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة مجدفة.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص, قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة, من أنا؟ لا عليك, فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك, فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM. وجانا الصيف ولياليه الحلوة, إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك, تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة, ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر, أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك, وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها, وإيه ما رق الرياض تالي الليل, مو بتالي الليل.

0: بس إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التاليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام.
3: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. ضيفنا اليوم الاستاذ مقرن الحربي، اخصائي التغذيه السريريه، وحديثنا عن موضوع ثبات الوزن واسباب ثبات الوزن. طيب نسمع دائما الاستاذ مقرن عن موضوع التكيف الايضي، وش المقصود فيه؟
4: هذا قلت لك قبل شوي انه يكون الجسم على سعرات حراريه قليله فتره طويله، هنا الجسم يبدا يتكيف، يبدا يعني يحتفظ في السعرات ويخزن الأشياء اللي فيها تتخلوه.
3: يعني يصير في اقتصاد في استهلاك الطاقة، هذا اللي تقصده. طب هل يوصل لمرحلة أحيانا يتوقف فيها الحرق تماما، ولا هذه ما تحصل في الإنسان؟
4: لا، يكون بطيء الحرق فيها بس ما يتوقف. لا.
3: طيب تجربة أنواع الحميات المختلفة هذه تؤثر على نزول الوزن؟
4: هذه دائما أنا أقولها للمراجعين اللي جونا، طريقة الحمية يعني هي تختلف من شخص لشخص، لكن المهم فيها إجمالي السعرات اللي أنا قاعد أخذها في اليوم. يعني الطريقة ما تهم قد ما يهم إجمالي السعرات اللي أخذها.
3: كم لازم يكون العجز؟ 500 ولا 1000 سعرة؟
4: نقول 500 سعرة. يعني أنا معدل أني أنزل في الأسبوع من نص إلى كيلو، هذا الأفضل يعني.
3: طيب إحنا ذكرنا أن النوم السيء يساهم في عدم نزول الوزن ويكون من العوائق أحيانا، لكن هل أيضا التوتر المزمن مثل ما نسمع له دور أيضا في عدم خسارة الوزن؟
4: بالضبط، لما يكون عندي توتر وقلق وشايل هم شيء، أكيد أنه يكون الحرق فيها بطيء جدا للأمانة.
3: طب في فعلا أغذية ومشروبات تسرع الحرق بشكل ملحوظ؟ يعني نسمع في كثير من الناس يقول يلا أخذ لك حوارق. أنا ما أدري، صار ما دخلت مزاجي الموضوع، فما أسألك يعني أنت كأخصائي تغذية.
4: هو ما في شيء يعني مثبت علميا أنه موجود الحرق الدهون للأمانة، ما في أي شيء من الأنواع هذه.
3: حلو. طيب ليش أحيانا الناس اللي يمارسون حتى الرياضة يتوقف الوزن عندهم؟ هل هو فقط بسبب بناء الكتلة العضلية؟ طيب يقول لك واحد والله أنا ما أسوي مقاومة ولكن يلعب كارديو فقط وزني ثابت على الميزان.
4: ممتاز. هذا لما يكون شخص خامل عن الرياضة فترة طويلة ويبدأ يمارس الرياضة، ترى تبدأ عنده العضلات تبدأ تنشط وتزيد الكتل العضلية، فهو كان ماني قاعد أسوي تمارين، أنا عادي قاعد أمشي وقاعد بس أجري على السير وقاعد أسوي تمارين هوائية. هي لا، لو يروح يسوي على الجهاز الإمبادي اللي عنده قبل وبعد، راح يلاحظ أنه في زيادة في الكتل العضلية.
3: حتى بالكارديو تزيد الكتل العضلية؟ كيف؟
4: بالضبط، عندك حتى الكارديو، حتى السباحة، حتى المشي نفسه برضو ترى يزود الكتلة العضلية.
3: طب خلال هذه الفترة كثير من المختصين يقولون المقاومة هي أهم من الكارديو في فترة خسارة الدهون، هل هذا صحيح؟
4: بالضبط، يعني تمرين المقاومة تزيد عندك الكتلة العضلية، العضلة هي أكثر نسيج في الجسم يعني يحرق طاقة أو يحتاج طاقة، فيكون فيها عملية الحرق. يعني لما تكون الكتلة العضلية عندي عالية تكون عملية الحرق عندي يعني يتحسن وفي زيادة الأمان.
3: يعني المشي وحده ما يكفي؟
4: طبعا أنا أقول بجانب الرياضة المقاومة، أنا ما أهمل نشاطي اللي هو اليومي. يعني دائما أقول للأشخاص لما تروح لدوامك لا تحاول توقف عند الباب عشان أدخل بس دوامي. عادي خذ مسافة، طبعا هذه تراها تعتبر حركة يومية، بس ما تتخيل أنه فيها حرق سعرات يمكن بالمئات في اليوم.
3: يعني تقصد الخطوات اليومية صحيح؟
4: خطواتي اليومية بدل ما أطلع.

0: البيت في المصاعد، اطلعها في الدرج، الاعمال المنزليه، الوقوف حد ذاته ترى في حرق سعرات.
1: يعني مثل الخطوات هذه، في ناس يقولون نعتمد فقط على الخطوات، هذه تعتبر ايضا رياضه؟
0: هذه تعتبر رياضه بجانب اللي هو انه انا يكون مثلا مشترك في نادي بسوي تمرين مقاومه، يعني وحدها الحاله ما تكفي طبعا. لا
1: لان ما فيها رفع نبضات القلب، صحيح؟
0: هي ما فيها، لا بس فيها نشاط يومي يعني قاعد يحرق لي سعرات يعني بشكل تدريجي، لو انه خفيف لكنه محسوب.
1: يعني نقدر نصنفها نشاط يومي ما هو تمرين.
0: اي لا هو نشاط يومي طبعا.
1: أيوة.
0: نشاط يومي.
1: طيب في كثير من الناس اللي يمارسون تمارين وخاصة الكارديو، لاحظ انهم احيانا يعوضون السعرات بعد التمرين بدون ما يحسون، هل هذا السبب انه احساسهم بانهم حرقوا بكميات كبيرة فبالتالي يتساهلون في موضوع الاكل بعد التمرين؟
0: هذا خطأ شائع عند ناس كثير للأمانة، لما يروح للنادي ويرجع البيت يحس انه خلاص منهك يحتاج ياكل، فيبدأ ياكل وجبات السعرات الحرارية عالية، فكأنك ما سويت شيء ترى في النادي يعني، فهذا غلط كبير جدا الناس تقع فيه الأمانة. يعني أنت رجعت البيت ممكن تأخذها تأكل وجبات تكون عالية في الألياف تحسس بالشبع بس السعرات فيها قليل، أفضل كثير أنك تأخذ وجبة دسمة يعني.
1: طيب توزيع الماكروز، هل البروتين مهم في تجاوز ثبات الوزن خلال هذه المرحلة؟
0: أكيد البروتين مهم جدا في بناء الكتل العضلية، يعني تحتاجه بشكل كافي لك، يعني ما نقول افرط في البروتين، لا خذه باحتياجك الكافي لوزنك وطولك.
1: طيب اجمالا الكتله العضليه هي تزيد الحرق مثل ما نسمع، فبالتالي تنصح دائما بزياده الكتله العضليه للناس اللي يتوقف عندهم نزول الوزن عشان يصير معدل الحرق عندهم اعلى؟
0: بالضبط، دائما انا اقول لما يكون في ثبات الوزن راجع نفسك، شوف انت قاعد تسوي تمرينك بشكل جيد، هل أنت قاعد تنام جيد؟ هذه كلها أشياء مهمة ترى للحرق يعني.
1: طب خلينا نتوقف مع فاصل نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة اف ام.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال. مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال، هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
3: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا هلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. ضيفنا اخصائي التغذية السريرية مقرن الحربي، واتساب البرنامج لاسئلتكم واستفساراتكم 800-44-28-28. طيب الان نتكلم على الجزء الطبي والمشاكل الطبية اللي تعيق ثبات الوزن. متى نقول ان ثبات الوزن يستدعي تقييم طبي وليس مجرد تعديل في النظام الغذائي وفي النشاط؟
0: طيب مثل ما قلنا قبل شوي، لما اكون انا ملتزم مع اخصائي تغذية وملتزم في نشاطي البدني وملتزم في سعرات الحرارية وحساباتها والوزن ثابت عندي شهر وأكثر، وفي أعراض طبية يعني ظاهرة معي، مثلا عندي تعب مزمن، يكون عندي مثلا برودة، تساقط في الشعر، هذه الأشياء تحتاج أنه يكون فيها تدخل طبي.

0: لو في مشكلة لازم تعالج في البداية.
1: بس وش أشهر الأمراض اللي قد تجعل نزول الوزن صعب؟
0: عندك قصور الغدة الدرقية، تكيس المبايض عند النساء، مقاومة الأنسولين، هذه كلها أشياء تعتبر عائق يعني في نزول الوزن.
1: قصور الغدة الدرقية هو يمنع نزول الوزن ولا فقط يخليه أبطأ شوي؟
0: هو يخليه أبطأ، يعني ما هو الشخص اللي يتأمل من الحمية أنه ينزل نزول سريع، لا بيكون بطيء جدا يعني.
1: طب كل من يعاني من السمنة يجب أن يفحص الغدة الدرقية؟
0: وغالبا هم يعني يتحولون على الأطباء في البداية يشيك على الغدة الدرقية، النساء يشيكون على تكيسات المبايض، وبعدها تتحول على التغذية يبدأون معهم إذا كان ما في مشكلة، لكن طالما أنه في سبب أو عائق طبي الأفضل أنه يكون فيه تدخل طبي عشان يعالج المشكلة وتبدأ معه أخصائي التغذية.
1: طيب موضوع مقاومة الأنسولين، أنت يعني مثل ما ذكرت أنه هو يسبب صعوبة في خسارة الوزن، هل هذه الصعوبة هي مباشرة ولا غير مباشرة عن طريق مثلا تخلي الالتزام أصعب بسبب زيادة الشهية؟
0: بالضبط، يعني مقاومة الأنسولين تخلي الشهية يعني مفتوحة عند الشخص ويعني ويكون النزول فيها صعب جدا، فلازم يكون في حل.
1: طيب موضوع تكيس المبايض هذا يؤثر على نزول الوزن عند النساء؟
0: اي نعم، هذه يكون فيها يعني في اضطراب الدوره، في زياده الشاشه، هذه من اعراضها طبعا، ولكن تكون فيه يعني نزول او حرق بطيء جدا للسعرات.
1: طب ايضا ينطبق على موضوع النساء اللي انقطع عندهم الطمث، هذا يغير طريقه استجابتهم للحميات؟
0: يعني هو الافضل انهم يتحولون على طبيب، بحيث انه لما يكون ما في اي عارض طبي لهم احنا هنا نتدخل معهم في التغذيه الغذائيه.
1: ممتاز. طب في ادويه معينه بتشوف انها احيانا تسبب زياده وزن او تعيق نزوله؟
0: في ادويه كثير يعني تسبب، يعني زي الكورتيزون عندك يعني فاتك شيء وتزيد الاوزان معه، فدائما يعني نسال عن الادويه اللي هم ياخذونها ونتعامل معها حسب الحميه اللي موجوده.
1: الكورتيزون تقول انه يعني قصدك انه يسبب زياده الدهون ولا احتباس سوائل؟
0: يسبب انه يكون في فتك شهيه، يكون الشخص عنده قابليه للاكل.
1: اوكي، بالاضافه اعتقد احتباس سوائل ايضا ولا لا؟
0: احتباس سوائل برضو من الاشياء اللي تحتاج انه تعالج.
1: مضادات الاكتئاب تعتبر من الادويه ايضا اللي تزيد الوزن؟
0: بالضبط، يعني مضادات الاكتئاب اغلبها تكون فاتحه للشهيه يعني وتكون فيها زياده
1: بس مو كلها اعتقد، صحيح؟
0: يعني الغالب مو الكل طبعا.
1: طيب وش التحاليل اللي تنصح فيها شخص ما انخفض وزنه رغم انه له فتره ملتزم بالدايت؟
0: يعني احنا في العاده ما نطلب تحاليل، نتحول لطبيب والطبيب هو اللي بناء على الحاله يعني يطلب له التحاليل المناسبه له ويعطينا الابروف انه هو خلاص الان امور الصحيه تمام ويتحول الى التغذيه العلاجيه.
1: نقص الفيتامين دي له علاقه بالموضوع احيانا؟
0: يعني نقص الفيتامين دي له أسباب كثيرة طبعا، ومن ضمنها أنه يكون في خمول، يكون الشخص يعني ما يقدر يسوي رياضة، ما يقدر يعني يمارس حياته اليومية زي ما احنا نبغى أنه هو يسويها، هذه مشكلة طبعا تواجهنا.
1: طيب البي 12 نفس الشيء؟
0: والبي 12 يعني الفيتامينات في الغالب لما تكون ناقصة يعني دائما تؤثر على عملية استجابة الشخص للحمية والقمول، لأنه في بعضها يكون مسؤول عن القمول، عن الحركة اليومية، عن الحرق أحيانا، فدائما إحنا نأخذ التحاليل المخبرية ونشوف قارن بينها وبين الحمية اللي إحنا راح نبدأ فيها مع المريض.
1: طب هنا لازم أعتقد يشوف دكتور غدة صماء ولا طبيب أسرة، وش الأفضل؟
0: هو يروح لطبيب الأسرة في البداية وبعدها يتحول إلى الجهة المختصة، يعني سواء إذا هو غدة يتحول ل الغدة الصماء، إذا هو عنده تكيس مبايض مثلا تتحول طبيبة نساء ولادة، يعني تتحول المسار الصحيح من طبيب الأسرة.
1: متى تشوف أنه أدوية العلاجات السمنة المنتشرة حاليا هي مناسبة لتجاوز ثبات الوزن؟
0: هذه تحدد عن طريق الطبيب، يعني بناء على الحالة الطبية وعلى التاريخ المرضي للشخص بناء عليها الطبيب هو اللي يوصفها يعني، بس أنه في حال وصفت للشخص الأفضل أنه يكون فيه متابعة من أخصائي التغذية بحيث أنه يعطيه الحمية المناسبة خلال الفترة هذه.
1: طيب نتوقف أيضا مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية، أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية.

0: يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jeddah_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
0: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفنا اليوم الدكتور مقرن الحربي اخصائي التغذية السريرية. واتساب البرنامج لاسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب الان خلينا نتكلم عن الحلول اللي في متناول اخصائي التغذية السريرية والتغذية العلاجية. وش اول خطوة تنصح فيها المراجع عندك انه عندما يتوقف نزول الوزن يقوم فيها؟
3: طيب احنا دائما نقول يعني تحتاج انه لما يكون في ثبات الوزن، يعني وثبات الوزن ما يكون مبني على زياده في الكتله العضليه، نقول دائما تحتاج تغير الطريقه. اول شيء ممكن تعيد حساب احتياجك، لان وزنك الجديد طبعا ما هو زي وزنك القديم، واحتياجك للسعرات دائما يكون اقل. غير توزيع الوجبات، غير نوع الأكل، أضيف تمارين مقاومة جديدة عشان ترفع الكتلة العضلية، عشان بس يزيد عندك الحرق. وإذا سويت الأشياء هذه كلها وإلى الآن الوزن ثابت، ممكن أنه تاخذ بريك من أسبوع إلى أسبوعين. وطبعا البريك ما يكون مفتوح، ما يكون في زيادة وزن، لا، يعني أنا احتياجي للسعرات الحرارية 2000، أنا أخذ 2000، لو أخذت أكثر من 2000 ممكن يزيد الوزن. فأنا احتياجي كذا خلاص.
2: هذا اللي يسمونه الدايت بريك، صح؟
3: بالضبط.
2: بس يكون اعتقد المفروض انه يكون زياده من السعرات للثبات او الاصل فيها للثبات من الكربوهيدرات، ولا لا؟
3: الصوت ترى بدا يقطع.
2: هذه مشكله الصوت، صدقني دائما نعاني منها. خلينا نروح الفاصل لانه علاجه بس فاصل ونرجع. يلا.
1: في مساحه لتبادل الاراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
0: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: طيب رجعنا من جديد، مكملين معك أستاذ مقرن الحربي أخصائي التغذية السريرية، ونسألك الآن على موضوع هل نقلل السعرات الحرارية مباشرة ولا نزيد النشاط؟ وش الأفضل في هذه الحالة؟
3: على حسب التمية اللي أنت ماشي عليها. يعني أنا مثلا ماشي على سعرات حرارية معينة ونشاط رياضي معين، في البداية أزيد النشاط الرياضي، أشوف هل في تغير في الوزن، في الكتله العضليه زادت، الوزن عندي خسرته، او اني انا ممكن يعني لما

0: احتاج اني اقيس وزني اللي صار الان، واحتاج اني يعني احسب سعرات حراريه للوزن الحالي الان اللي انا فيه. يعني هي كلها عمليتين متكامله مع بعض الامان.
1: اوكي، اتذكرت السؤال اللي قبل الفاصل كنت اسالك اياه بس ما كنت سامعني اخوي مقرن، اللي هو موضوع الدايت بريك. عندما نزيد السعرات الحراريه، هل يفضل دائما تكون من الكربوهيدرات افضل من العناصر الاخرى بحيث انه الجسم يرتاح اكثر؟
0: بالضبط، لانه البروتين والدهون هي اشياء تحسس بالشبع. الكربوهيدرات يعني كل ما اخذت منها كل ما انك بعد فتره تحس انك تجوع فتضطر انك تاخذ وجبات ثانيه.
1: يعني افضل كربوهيدرات، اقصد سؤالي
0: ايه، انه افضل اني انا اقلل من الكربوهيدرات وازيد من البروتين والدهون خلال فتره البريك.
1: بس في بعض الدراسات تقول انه تكثر كارب في هذه الفتره، يعني هو سعرات الاحتياج ولكن تزيدها من الكربوهيدرات عشان الجسم يرتاح وتبدا الغده الدرقيه ترتاح ايضا وبالتالي يزيد عندك الحرق.
0: لا، هي انا باخذ بريك، يعني انا ما راح اطول في البريك هذا، هو اسبوع او اسبوعين فقط. ولكن اني انا اركز في اني انا ما اتعدى احتياجي بحيث اني ما ادخل في مشكله اني انا ازود في الوزن الفتره الجايه.
1: طيب،
0: الكربوهيدرات مشكلتها ان حرقها سريع وشعور في الجوع على طول يعني مستمر.
1: اوكي، عموما يعني في اراء في هذا الموضوع. طيب، بالنسبه ل زيادة أيضا عدد الخطوات اليومية وزيادة النشاط، هذه أعتقد لها دور، وأنتم كأخصائيين تغذية دائما تنصحون فيها أثناء ثبات الوزن، وخاصة مع وجود الساعات هذه اللي تحسب لك الخطوات. إلى أي حد ممكن يزيد الخطوات؟ إلى مثلا 15,000 ولا 12,000 ولا كم خطوة؟
0: يعني إحنا نقول على حسب وزنك يعني تحسب خطواتك اليومية. في برامج الآن يعني موجودة حتى في الأجهزة، لما تحط وزنك يطلع لك المستهدف اللي أنت ممكن تمشيه خلال الأسبوع أو خلال اليوم. هذه طبعا هي ما تحرق، هي مساعدة خلال اليوم. يعني الحرق يكون في نشاط بدني متواصل مثل الأندية الرياضية والأشياء هذه هي اللي تمشي عليها، لكن هذه مساعدة في اليوم وهي نمط حياة. يعني مثلا أنا بدل ما أروح المسجد في السيارة أروح لها مشي، بدل ما أروح الدوام أوقف عند البوابة سيارتي في مكان بعيد وأستغل المشي، بدل ما أطلع في المصاعد أطلع في الدرج، اشتغل في البيت، اسوي هذه كلها اشياء تساعدني في اني احرق سعرات خلال اليوم.
1: طب موضوع الاجهزه اللي منتشره في بعض النوادي الصالات الرياضيه وحتى في بعض المستشفيات اللي هي تقيس الدهون والعضلات، هذه ممكن الاعتماد عليها تعطينها مؤشر؟
0: نعم، هي تعطيك مؤشر، ومؤشر يعني هي مو بشكل يومي انت تقيسها، انت تقيسها بفتره معينه يعني خلال كل شهر خلال كل شهرين على حسب المتابعه، وتعطي قراءة يعني كيف كانت عندك الكتلة الدهنية سابقا، كيف كانت الكتلة العضلية سابقا، كيف صارت حسنت، وبالعكس تقيس لي شيء دقيق يعني.
1: طيب، أبغى منك الآن رسالة لمن يشعر بالإحباط، يعتقد أن جسمه لا يستجيب للحميات، ماذا تقول له كأخصائي تغذية؟
0: طيب، أول شيء أنه يعني حاب أقول أنه الميزان الحاله طبعا ما هو مقياس وحيد، دائما راقب محيط الخصر، راقب قياسات الملابس، راقب نسبة الدهون، كيف لياقتك، كيف تحليلك المخبرية تحسنت ما تحسنت، لأن هذه أشياء مهمة جدا أصلا، وهذا هدفنا من الحمية اللي كنا ماشيين عليها. وطبعا إذا حسيت أنه والله لا في ثبات في الوزن، راجع نفسك، يعني هل أنت يعني حسبت السعرات صح، هل أنت مارست نشاطك البدني بشكل كافي، هل نومك كان بشكل جيد خلال الفترة الماضية. وطبعا في الأخير أحب أقول يعني ترى الأفضل برنامج غذائي ما هو اللي ينزلك بسرعة، لا، الأفضل برنامج هو اللي أنت تقدر تستمر عليه، لأنه في برامج كثيرة أنت تنزل فيها بسرعة بس ما تقدر تستمر عليها يعني.
1: طب بتشوف أستاذ مقرن أنه الدهون الصحية أحيانا ممكن تكون سبب في ثبات الوزن، يعني رغم أنها مفيدة للصحة ولكن يساء أحيانا تقدير استخدامها، صحيح؟
0: صحيح، أي شيء تكثر منه هو يعتبر شيء سيء للأمانة يعني. لا، خذها في وزن معتدل، والفكرة دائما في إجمالي السعرات اللي تصلي في اليوم، يعني هذه هي الفكرة الأساسية من نزول الوزن.
1: في أعتقد أيضا المكسرات تعتبر من أكثر الأطعمة التي يساء تقدير سعراتها، ولا ما تتفق معي في هالنقطة؟
0: إلا بالضبط، لأنها تعتبر من الأشياء اللي فيها سعرات والناس ما تحسبها صح، فيقولك لا أنا هي مكسرات في الأخير.
1: طيب، بالنسبة للدهون خلال فترة خسارة الوزن، يعني أنا أتكلم عن الدهون الغذائية الصحية، في حد أدنى من هذه الدهون يجب أن تكون داخل الجسم؟
0: يعني هي بناء على وزن

0: الشخص، وبناء على احتياجك اليومي من الدهون يعني مع مراجعة مع أخصائي التغذية هي تحدد يعني كم نسبة الدهون اللي أنت تحتاجها في اليوم وتمشي عليها.
1: لكن الأنظمة الخالية من الدهون تماما فيها إشكالية؟
0: أي شيء يعني يعني أي شيء في الأكل يحتاجه جسمك، دهون، بروتين، كربوهيدرات، سالفة أنه أنا أمنع نفسي منها هذا لا، الجسم يحتاج دهون، يحتاج بروتين، يحتاج كربوهيدرات، فسالفة أنه أحرم نفسي منها لا، هذا شيء مو صحيح يعني.
1: بس أقل عنصر أعتقد هو يكون الدهون، لأن الجسم يحتاجها بكميات ضئيلة أو قليلة.
0: بالضبط، يعني أنا عندي الكربوهيدرات وعندي البروتين وفي الأخير الدهون.
1: الأنظمة الغذائية العالية بالدهون زي الكيتو مثلا تخلي خسارة الوزن أسهل من غيرها؟
0: يعني الكيتو يعتبر برنامج أو طريقة، ولكن مثل ما قلت لك الفكرة في إجمالي السعرات الحرارية في اليوم، هذه هي الهدف حقي.
1: يعني زبدة في السعرات مثل ما قالت وزارة الصحة.
0: بالضبط أيوة.
1: يعني ما تؤيد مثل هذه الحميات المتطرفة أحيانا؟
0: لا، هي برامج تصلح لناس وناس ما تصلح لهم، يعني ما في برنامج واحد ممكن استخدمه المجموعة لكل الناس، لا هي برامج تنفع مع ناس وناس لا، يعني مو شيء سحري، هو في الأخير سعرات حرارية أنا باخذها في اليوم، بس في ناس بتاخذها كذا وفي ناس بتاخذها بطريقة ثانية.
1: جميل جدا. طيب تشوف أنه دور أخصائي التغذية مهم جدا في رحلة خسارة الوزن، ولا الواحد ممكن يأخذ أي حمية موجودة ويطبقها؟
0: لا، أنا أشوف أنه دور أخصائي التغذية العلاجية مهم جدا جدا في بناء الخطة الغذائية وبناء هدفك أنك أنت تنزل وزنك، مهم جدا أن تكون متابع مع أخصائي التغذية العلاجية.
1: جميل جدا. طيب تقريبا وصلنا للختام، في شيء تبغى تضيفه ما سألناك عليه يا أستاذ مقرن نختم في حلقتنا اليوم؟
0: الله يعطيكم العافية وشاكر لكم استضافتكم، إن شاء الله أن كنا خفيفين ومفيدين بإذن الله.
1: يعطيك العافية، ما قصرت. شكرا لأخصائي التغذية السريرية مقرن الحربي، نلتقي دائما على خير. إذا وصلنا معكم مستمعين لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM، تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.

0: لا هواك.
1: صبح ومساء الآن على جدة اف ام.
2: مستمعينا الأحبة في كل مكان، يا هلا ومرحبا فيكم، صباح الخير وصباح السعادة وصباح يوم جديد وانطلاقة جديدة من برنامج صبح ومساء. أكيد نرحب فيكم في حلقة نهاية الأسبوع، حلقة الخميس، يا رب تكون كذا بداية نهاية أسبوع سعيدة عليكم مستمعينا. في البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا طلال الخطيب. كالعادة مستمعينا حلقتنا فيها مجموعة من المواضيع الأسرية، ونطرح عليكم سؤالنا، وأكيد ننتظر مشاركاتكم الجميلة والرائعة بالاتصال على الأرقام 012-64-77-154 و012-64-95-154، كمان على 012-64-78-544، وعلى الواتساب تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: وعدنا لكم من جديد مستمعينا، مكملين المشوار معاكم في صبح ومساء، ووصلنا لسؤال حلقتنا اليوم. اليوم بنتكلم عن موضوع، يعني بما أننا اليوم الخميس ونحن في إجازة، فغالبا بتكثر مناسبات الزواجات وتحديدا كمان في أيام نهاية الأسبوع. اليوم بنتكلم عن موضوع مرتبط بالزواجات، بما أننا لنا فترة ما أتكلمنا في هذه النقطة. اليوم بنتكلم عن العادات اللي صارت في الزواجات. طبعا يعني خلينا نقول انه الزواجات من المناسبات الاجتماعية الجميلة جدا، ولكن مع الوقت اكتسبت الكثير من العادات ومن التفاصيل اللي اصبحت متعارف عليها، مو لانه الجميع مقتنع فيها، ولكن خلاص يعني البعض مقتنع انه هذه ممكن عادات بتضيف للمناسبه جمال وبهجه. ممكن اخرين بيشوفوا ان هي بتحمل العروسين والاسر تكاليف وجهد مال وداعي، وانه بعض هذه العادات يمكن الاستغناء عنها من غير ما تفقد المناسبه قيمتها الحقيقيه. عشان كده اليوم نحن بنسال، هل تعتقدوا انه بعض العادات المنتشره في حفلات الزواج اصبحت تحتاج الى مراجعه؟ وايش اكثر العادات اللي تشوفوا انها هي ما عادت منطقيه في وقتنا الحالي؟ خلينا نقول كثير كثير كثير من التفاصيل المرتبطة بالزواجات، ويمكن تحديدا يعني خلينا نتكلم عن القسم النسائي من جانب الزواجات. هذا مليان بالتفاصيل اللي ما لها أول من آخر. يعني حنتكلم عن الكوشة، حنتكلم عن فقرات الحفل، حنتكلم عن الطعام، عن خلينا نقول الاستقبال، أي يعني أشياء مرة كثير. البعض صار يدخل هدايا رمزية، يعني هي كانت موجودة زمان بعدين راحت شوية بعدين دحين رجعت. بعض الناس بتبالغ فيها، يعني كل ما أحد خرج من الزواج ده لازم يأخذ هدية. بعض الناس دخلوا في هذه النقطة، وخلينا نقول يعني كل تفصيلة في الزواج بتحمل جانب من الجوانب اللي ممكن نحن تعودنا عليها بس ما فكرنا ليش ما نحتاج نحن نغير، وليش نغير، وهل هذا الشيء للأفضل ولا لا. يعني صراحة كثير من الأمور اللي يعني فيها تفاصيل مرتبطة بالزواجات، يعني ما بقول لكم كل الأمثلة، ولكن يعني حابين اليوم نعرف إيش العادات اللي مرتبطة بالزواجات واللي تحسوا إنه هي تحتاج إلى إعادة تقييم ومراجعة، وتشوفوا إنه ما لها داعي ممكن، أو نعدل عليها شوية ونغير الفكرة. ممكن تكون، يمكن يكون هذا الشيء أفضل لأنه هذه العادة أو هذه الحاجة بتستهلك أموال كبيرة بدون ما يكون لها قيمة حقيقية. ممكن لأنها بترهق الزوجين، ممكن لأنها هي يعني ممكن نغيرها لشيء تاني أحسن. بصراحة يعني أنا شخصيا لو بدي أتكلم عن حاجة من هذه الأشياء، أشوف أنه فكرة البوفيه في الزواجات أحس أنها مزعجة من عدة جوانب. وأشوف أنه زمان كان أحسن، يعني خلاص من زي ما الرجال لسه مكملين في الموضوع ده، يعني في الغالب بيكون في القسم الرجالي في الرز واللحم أو أيا كان اللي بنحط كعشاء للضيوف. أنا أشوف أنه هو أفضل من فكرة البوفيه المفتوح. هذه يعني وجهة نظري الخاصة على حاجة من الحاجات اللي مرتبطة بالزواجات، بس إحنا طبعا حابين نعرف منكم مستمعينا كمان آراءكم في الأمور كلها اللي مرتبطة بالزواجات. العادات إيش اللي تشوف أنه حلو خليها تكمل، وإيش الشيء اللي تشوف أنه لا يحتاج مراجعة وإعادة تقييم وتغيير أو إلغاء. تقدر تشاركونا بالاتصال مستمعينا على 012-64-77154، و012-649-5154 كمان على 012-647-5444 وعلى الواتساب تقدر تشاركونا على 800-244-28-28.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: صباح ومساء على جدة اف ام. عدنا لكم من جديد مستمعينا مكملين المشوار، واليوم نتكلم عن حفلات الزواج والمتعارف عليه في هذه الزواجات، من بعض العادات، من بعض التقاليد، من بعض الأمور اللي دخلت مستجدة علينا أو حتى قديمة. هل تعتقدوا أنه بعض العادات المنتشرة في حفلات الزواج صارت تحتاج لمراجعة؟ وإيش أكثر عادة من وجهة نظركم تشوفوا أنها هي ما عادت منطقية في وقتنا الحالي وتحتاج إلى تغيير أو إلى إلغاء؟ نروح لمشاركاتكم مستمعينا حول موضوعنا. معنا اتصال من أفراحي. أهلا ومرحبا. معنا مشاعل. أهلا يا مشاعل.
1: ألو.
0: أهلين مشاعل.
1: صباح الورد، الأحلى وردة في يوم الخميس وكل أيام الأسبوع.
0: يا هلا ومرحبا فيك، صباحك سعادة وسرور يا مشاعل. أهلين،
1: إيش أخبارك؟ إن شاء الله تمام أستاذ علاء.
0: الحمد لله تمام، أنت كيف حالك؟
1: أنا تمام الحمد لله. وصباح الورد أيضا أستاذ عبد اللطيف، أستاذ عبد الأستاذ طلال الخضي سوري، ومستمعين صفحة متدمين، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك يا رب. تفضلي مشاعر، قولينا رأيك.
1: موضوع اليوم على الوتر الحساس صراحة، موضوع مرة أهنيك الاختيار الموضوع، وفي يوم الخميس يعني ضربت مع
0: إجازة وخميس وأنت عارفة الأوضاع ما شاء الله.
1: الأغلب معزومين اليوم فعلا على الزواجات. أول شيء مبروك لكل الناس اللي بتتزوج، ألف مبروك، حياة زوجية سعيدة. بالنسبة للعادات هي ما تحتاج مراجعة، في أشياء تحتاج حد صراحة.
0: أتفق.
1: في أشياء كثير يعني ما أنزل الله بها من سلطان، أشياء غريبة عجيبة. أول شيء الناس اللي عندهم زواج، سواء مثل أغلب أهل الزوج أهل العريس، يعني حطوا في بالكم أنه الناس اللي جايين المعزيم هذولي مو مفجوعين. يعني في ناس يحسبوا الناس هذولي ما أكلوا لهم شهر، فبيجيبوا أكل، بيجيبوا أشياء، ويعني مش بس بالبوفيه زي ما قلت.
0: هم ممكن معتقدين يا مشاعل إنه هذا هو الكرم. يعني أنا من وجهة نظر إنه أحابب أكرم الناس اللي جوني، فبقدم اللي أقدر عليه واللي ما أقدر عليه.
1: هو الكرم، إحنا ما نختلف إن إحنا شعب كريم، بس في فرق بين الكرم والبذخ، يعني بين إنه أنا أوازن بين عدد ضيوفي وبين الشيء اللي أنا بقدمه كضيافة. يعني في ناس بيجيب بوفيه مثلا، خلاص في كل أنواع الأكل، في موالح، في حلويات، في أطباق رئيسية وكل شيء، وبرضو في الاستقبال أو في طول السهرة بقدم معجنات وحلويات. طيب ليه
0: هيوصلوا للعشاء خلاص جبعانين،
1: خلاص تخمى. وعلى فكرة الأغلب أنا واحدة من الناس، أنا ما أكل في الزوجات، مش لسبب، يعني ما في سبب معين، بس كده سبحان الله ما أشتهي. يعني إذا مرة قهوة وحلا إذا مرة، والأغلب أنا أشوفهم زي كذا ما بيأكلوا، فيكون في كمية أكل رهيبة رهيبة عجيبة. أنا ما بقول كيف يتم يعني مثلا تصريف الأكل هذا كيف،
0: إن شاء الله أنهم هم يعني بيصرفوه بشكل صحيح، بس إحنا من البداية ليش بنصرف من أساس الموضوع؟
1: تمام، يعني هذا هو المطلوب. أنا أوازن وأعرف العدد المعازيم، الناس اللي جايين، والأكل اللي بتقدم يكون فيه توازن في العدد، أو على الأقل تقريبا. أنا عازم مثلا 500 شخص، أجيب أكل يكفي 500 تقريبا، يكفيهم 200 برضو. ما أبغى أطول في موضوع الأكل لأنه صار
0: يعني
1: فيه أشياء جديدة.
0: عموما يعني إيش رأيك في فكرة البوفيه المفتوح أصلا يا مشاعي؟
1: لا حلوة والله، في ناس تحب هذا الشيء، يعني من باب أنه تكمل، بس تكون بسيطة. أنا مع قاعدة أنه المبالغة دائما في الأشياء تفقدها قيمتها المعنوية، يعني يمكن ماديا وشكليا كده وللمظاهر ولل بتعطي قيمه للحفل.
0: انت قلتي مظاهر،
1: بس يكون بسيط. يعني في بوفيه عن بوفيه يفرق، في بوفيه مثلا متوسط، الفيلم متوسط عادي، وفي ناس لا بتجيب شيء ما تقدر عليه، وفي ناس تجيب اشياء ما تنوكل حرام، وفي اشياء بتنضاف كورنر القهوه على كورنر،
0: عشرين نوع سلطه وعشرين نوع مقبلات وما ادري ايش واشياء،
1: والمدعوين عدد بسيط، وثلاث ارباعهم كلهم عندهم سكر وبطهم ياكلوا. برضو في شغله ثانيه، موضوع الهدايا. الهدايا هذه يعني انا مو ضدها، يعني حلوه كانت فعلا موجوده زمان، بس انه الان صار مبالغ فيها يعني بزياده. يعني هي جمال الهدايا هذه اللي بتتقدم كنا من تقدير للمعزين تكون بسيطه تكون يعني رمزيه اشياء رمزيه بسيطه وحتى تعطي يعني ذكرى حلوه للناس اللي جايه تحفه بسيطه ينكتب يعني عليها اسم العريسه والعروسه وكذا او اسمائهم هم الاثنين تاريخ الزفاف عشان يعني تكون ذكرى حلوه للمعزين. اليوم لا اليوم الهدايا صارت اشياء غريبه عجيبه صارت تجيب يعني تجاب برادات عالميه اشياء يعني مختلفة.
0: يعني سبحان الله يعني في ناس ممكن يكون عندهم المقدرة بس ما أدري حتى في كده أحس إنه هي مبالغة يمكن زي ما أنت قلتي حاجة رمزية بسيطة كفاية هذا لو كان يعني هو كمان مو ضروري.
1: وردة أحيانا والله في زواج عزمنا عليه وكان عدد معزين مرة كثير فجايبين ورد طبيعي يمكن جوري الحب يمكن ما كل 3 ريال أو حتى بالمجموعة ممكن ريالين كانت أحلى هدية بالنسبة لنا يعني كانت شيء معبر ورمزي وحلو في نفس الوقت بس في ناس لا تجيب هدايا يعني أنا مع إنه الهدية لما أنت بتهدي مجموعة كبيرة يعني هذه مش هدية خاصة لشخص معين هذه هدية لمجموعة من الناس فمفترض تكون رمزية منها تعطي الحفل قيمته وتوصل الفكرة اللي أنت حاب مثلا تحتفي فيها بضيوفك وتقدرهم على جيتهم وتلبية
0: الدعوة. المرة رحت زواج يا مشاعل كانوا بيعطوا هذه تعرف المراوح اللي هي الورق الصينية هذه أيوة وكان مكتوب عليها اسم العروسة والعريس وخلاص يعني كانت حاجة بسيطة بس حلوة
1: وتستفيدين منها حتى بالزواج وانت قاعدة عشان لا يفتح المكتب أنا مع الأفكار هذه الحلوة مباخر أشياء بسيطة يعني أشياء رمزية يعني ترمز للحفلة الجمال الحفلة البساطة الأشياء لما تكون مبالغ فيها أنا أقول تفقد يعني قيمتها المعنوية.
0: في حاجة تبغى تلغيها من الأساس؟
1: والله إذا بلغي الأشياء اللي يعني ما لها داعي يعني زي مثلا أنا بقدم قهوة وشاي ليش أجيب كورنر قهوة ليش أجيب مثلا كورنر مشروبات باردة وساخنة لوحده وأنا قاعدة أقدم مثلا مشروبات لوحدة على بس اليوم أنا ألقى لهم عذر اليوم صار الهدف التصوير ثم التصوير ثم شو يسمون هذا التوثيق يعني التصوير هذا صراحة الناس بتلجأ فيه أنا عشان في أشياء أستخدمها واللي ما أستخدمه واللي أستفيد منه والمكلف وغير المكلف أنا أجيبه واللي يناسبني واللي ما يناسبني بس عشان تطلع صورة حلوة عشان والله آخر الحفل أقول والله قدمت كذا وكذا وكذا ويكون فيها فعلا مظاهر ومظاهر كذابة بس دائما الجمال في البساطة
0: طبعا
1: وأرجع أقول مبروك لكل الناس اللي تزوج وحياة زوجية سعيدة وخميسكم جميل شكرا على الموضوع الجميل
0: شكرا يعني. شكرا يا مشاعل مشاركتك الجميلة يعطيك العافية وإن شاء الله ويكند سعيد عليك شكرا
1: يعطيكم العافية باي باي.
0: معنا مشاركة من حصة يا هلا ومرحبا
2: أهلا وسهلا آلاء كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام كيف حالك؟
2: أنا سمعت الحمد لله ما شاء الله أنت مع البوفيه ولا مع التباسي؟
0: والله مع التباسي الصراحة أحس أن البوفيه
2: أيوة أنت ما شاء الله
0: أحس أنه بصراحة البوفيه يعني أيوة أنا أشوف أيوة. البوفيه أحس أني شبعت خلاص
2: لا والله يا بنتي صحيحة البوفيه يخسر الواحد وبعدين تحسين وكذا يعني مأكولات بعرية ومدري خلاص هو أهم حلو. حاجة الواحد يحط التباسي الرز واللحم وكمان إضافة زيادة الدجاج يعني كمان يعني مثلا 20 صحن دجاج 20 خرفان
0: حلو
2: وخلاص ويمشي الحال وسلطات سلطة باردة وسلطة حارة
0: حلو حلو يعني انت مع هذه الفكره في حاجه تانية
2: ايوه يا بنتي انا معاها
0: طيب في حاجه تانية في الزواجات تحس انه لازم تتغير قولي لي حصه والله يعني الفكره نفسها يعني يمكن احنا نقلد اشياء وما تكون مناسبتنا يعني وما تكون
2: ايوه صحيح
0: يعني فيها عليها ملاحظات فعادي نحن نراجع نفسنا مره ثانيه يعني بعد سنين من هذه البوفيه هذا
2: ايوه
0: قولي لي حصه هل في حاجه ثانيه في الزواجات تحس انه لو انها تتلغي ولا تتغير؟
2: لا خلاص انا اشوف انه يعني كل الناس يسوون ذوقهم يعني
0: حلو
2: ايوه
0: جميل
2: وزي مثلا اختي سوت فرح ولدها سوت بوفيه لو قلت أقول لك يبيدي صحن من جسم الرجال.
0: والله معك حق. شكرا يا حصة، شكرا لاتصالك ورأيك في موضوعنا.
2: يا عيوني ما شاء الله، الله يسلمك.
0: ويسلمك يا رب، تسلمي، شكرا. معنا كمان اتصال من أفراح، يا هلا ومرحبا.
3: السلام عليكم.

0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك أستاذ علاء؟
0: الحمد لله تمام، أنت كيف حالك؟
1: الحمد لله، الله يسلمك يا رب. والله يا أستاذة شوفي، يعني أنا بقولك على حاجة، يعني التكاليف صراحة صارت في كل شيء، مو بس في الضيافة، صارت المبالغة حتى في الزينة، في الكوشة هذه تطلع على العروسة، صارت الزينة فيها من جميع الجهات،
0: صح،
1: وبيبالغوا يعني خلاص، يعني أكتسب كم وردة وكم،
0: وفي ناس بيحط لك يعني باقة ورد قديش كبرها على كل طاولة.
1: أيوة كبيرة،
0: وفي نهاية الزواج تشوفي كمية ورد بتنشال مو طبيعية، كم نحط فيها أيوة. فلوس شيء هائل،
1: وفوق وتحت ومن جميع الجهات، شفتي كيف؟ طيب لحين على موضوع البوفيه، يعني أنا هو شوف البوفيه شيء كويس، أنا ما أختلف، لكن أنا ليش رفضته؟ لأنه بيكلف صراحة، يعني مثلا بتطلبي على عدد المعازيم، بتسوي بوفيه يكفي وبتدفعي فيه مبلغ قدره، وصراحة ما يعني صراحة أشوفه كثير أنا على هذا الشيء اللي من بيدفعه. طيب
0: جميل.
1: ولا في على الضيافة في الطيب والمعجنات وأشياء بيحطوا لك اياها في الستاند، بيبالغوا في الصحف دي حقه التقديم اللي يحطوها.
0: وبيزيد
1: والهدايا، الهدايا انا افضل انها تكون شيء بسيط، يعني يعني زي مثلا شوف يوم زواج اختي وزعنا كذا توزيعات، كلها هدايا، يعني فتحوها حبه ميداليه جوتها وخلاص، يعني اشياء بسيطه
0: حلو
1: خلاص، او مثلا ورد يوزع ورد وخلاص انتهى الموضوع، لكن بالتوزيعات بتكثر شويه، يوزعوا لك مكسرات شويه، يوزعوا لك مدري ما، هنا أشوفها مكلفة والله.
0: جميل صح، أتفق معك يا أفراح وكلامك كله رائع، يعطيك العافية، شكرا لاتصالك.
1: يعافيك يا رب، أهلا وسهلا،
0: مع السلامة. كملين معكم مشوارنا مستمعين، اليوم نتكلم عن عادات الزواجات اللي تشوفوا من وجهة نظركم أنه تحتاج إلى مراجعة، تغيير، تعديل، إلغاء. قولوا لنا رأيكم في هذا الموضوع، إيش العادات اللي لكم ملاحظات عليها؟ تقدروا تشاركونا على 012-647-7154 012-649-5154، كمان على الواتساب تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديدي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم المشوار في الصبح ومساء، وخلينا ناخذ موضوع من مواضيعنا، يتكلم عن التربية الزايدة. يعني هل في شيء اسمه تربية زايدة؟ أكيد في شيء اسمه تربية زايدة، وهنا ممكن يتحول فيها الحب إلى عبء على الأبناء. كل أب وأم أكيد بيبغوا الأفضل لأبنائهم، حابين أنه يحموهم من الألم، من الفشل، من الخطأ، وحتى من خيبة الأمل. لكن السؤال اللي بينطرح، هل ممكن يتحول هذا الحرص نفسه إلى مشكلة؟ الإجابة نعم. التربية لا تتضرر فقط من الإهمال، ولكن تتضرر أيضا من الإفراط في الرعاية، وهو ما يعرف بالتربية الزائدة. إيش هي التربية الزائدة؟ التربية الزائدة هي أنه تجاوز دور الوالدين حدود الإرشاد والدعم، يصبحوا مسؤولين عن كل تفاصيل حياة الطفل، يتدخلوا في شيء اللي يستطيع القيام فيه بنفسه، أو يمنعوا من التجارب اللي يحتاجها عشان ينمو. الوالدين هنا ما بيكتفوا بالحماية، ولكن بيحاولوا أنهم يزيلوا كل صعوبة وكل خطأ وكل احتمال للفشل من حياة الطفل. ورغم أنه الدافع غالبا هو الحب، فإن النتيجة ممكن تكون عكس الشيء اللي بيتمنوه. كيف تظهر التربية الزائدة؟ لها صورتين أساسية. أولاً التدخل الزائد، لما يكون الأب أو الأم عارفين إنه الطفل يستطيع القيام بهذه الأشياء بنفسه، ولكن يسووها بداله، يحلوا الواجبات عنه، يتدخلوا في كل خلافاته مع أصدقائه، يتخذوا قراراته، يتحدثوا نيابة عنه، يحلوا مشكلاته، يقوموا بمهامه اليومية حتى بعد ما يكون هو في عمر قادر على القيام فيها. وهذا الشيء بيخليه يكبر وهو يعتقد أنه هو دائما يعني في أحد حيتولى عنه كل هذه المهام وكل هذه الأمور، في أحد حيخدمه، في أحد حينقذه، في أحد حيحاول بداله. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية هي المنع الزائد، لما يكون الطفل ممنوع من كثير من الأشياء، لا تلعب عشان لا تطيح، لا تطبخ عشان لا تحرق نفسك، لا تروح في رحلات عشان لا يصير لك، لا تركب الدراج عشان ما أدريش ممكن تتعور، لا تخرج مع أصدقائك. كل هذه الأشياء اللي خلوا الأهل يعني يكونوا خايفين من بعض السيناريوهات في بالهم، فبيمنع الطفل من هذه الأشياء كلها. مع مرور الوقت بتصير الحياة بالنسبة له مكان مليء بالمخاطر اللي لازم يتجنبها. ليش بيقع الآباء في هذه التربية الزائدة؟ في الغالب ما يكون السبب سوء التربية، ولكن يكون السبب شدة الحب. في عوامل بتخلي الوالدين بيتصرفوا بهذه الطريقة. أول شيء الخوف من أنه تعرض الطفل للأذى، شيء طبيعي. الرغبة في تجنيب الفشل، الشعور بالذنب والرغبة في تعويض الأبناء، يعني يبغى يعوضوا عن كل شيء. ممكن كثرة الأخبار اللي بتركز على الحوادث والمخاطر والأشياء اللي بتحصل، فيصيروا الأهل خايفين بزيادة. ممكن كمان الخوف أو المقارنة مع الآخرين، والخوف من التقصير، والاعتقاد عندهم، يعني كنا الأب والأم معتقدين إنه الآباء الناجحين هم اللي بيحلوا جميع مشاكل الأبناء. لكن الحياة طبعا ما تمشي بهذه الطريقة. إيش الطفل حيخسر بسبب هذه التربية الزايدة؟ أول شيء بيخسر ضعف الاستقلالية. كيف حيتعلم لو كانوا الأهل هم اللي بيسووا كل شيء؟ أكيد ما حيتعلم يعتمد على نفسه، ما حيقدر يستقل فجأة لما يصير عمره 18، يلا نبغى دحين ابن يتعلم الاستقلالية، ما حيجي الموضوع كده فجأة لما يكبر. هذا الشيء ينبني من الطفولة. كمان انخفاض الثقة بالنفس، لما يسمع

الطفل باستمرار، خليني أسوي بدالك، أنا أديني هذا الشيء أنا أسويه، ممكن تغلط. فهنا الرسالة اللي بتوصل له أنه هو ما هو قادر على هذه الأشياء، ومع الوقت بتتحول هذه الرسالة إلى قناعة في داخله. كمان الخوف من التجربة، الطفل اللي ما يسمح له بالمحاولة حيخاف من المحاولة، ويصبح اتخاذ أبسط القرارات بالنسبة له مصدر للتوتر، لأنه ما بيتعلم أنه الخطأ جزء طبيعي من التعلم. كمان ضعف مهارات حل المشكلات، المهارات ما تكتسب بالمشاهدة فقط ولكن بالممارسة. الطفل يحتاج أنه يواجه المشكلة ويفكر ويجرب ويخطئ وبعد كده ينجح، لكن إذا كان في شخص بيختصر له هذا الموضوع كله وحله نيابة عنه ما حتتطور عنده هذه المهارات بالشكل المطلوب. كمان ضعف تحمل المسؤولية، المسؤولية ما بتنمو في بيئة يتحمل فيها الآخرين كل شيء. الطفل ما يحتاج ما يسمح له اللي ما يسمح له باتخاذ قرارات تناسب عمره أكيد ما حيتعلم يتحمل هذه النتائج. وكمان بتشير دراسات نفسية لأنه الأطفال اللي يتعرضوا للتربية الزايدة بيكونوا أكثر عرضة للقلق، لأنهم بتلقوا رسالة غير مباشرة إنه العالم مكان خطير وإنهم غير قادرين على التعامل مع هذا العالم من دون التدخل المستمر من الوالدين. هل هذا الكلام يعني إن إحنا نترك الطفل يفعل الشيء اللي هو يبغى أي شيء؟ لا أكيد، في فرق كبير بين الحماية والسيطرة وبين الإرشاد وبين التحكم، وبين إحنا نساند الطفل وبين إن إحنا نقوم بكل شيء بدلا عنه. الطفل يحتاج لحدود واضحة ولكن أيضا يحتاج إلى مساحة يتعلم فيها، نعطي له هذه المساحة. كيف نوازن بين الحماية والاستقلال؟ ما نسوي عنه كل شيء بكل بساطة، خليه يتعلم يسوي كل الأشياء اللي هو ما يعرف يتعلمها اللي ما تعلمها واللي تناسب عمره طبعا. نساعده كيف يسوي الأشياء إذا حسينا أنه في احتياج لهذه المساعدة، نساعده على أنه يفكر في المشكلة وكيف يحلها بدل ما إحنا نحلها عنه. نعلمه كيف يتصرف بأمان، خايفين مثلا من ركوب الدراجة نشوف الوسائل السلامة اللي يحتاجها، وقياسا على كده كل الأشياء. كيف نعرف كأهل أنه نحن بنبالغ في التربية؟ إذا كان في تدخل زايد، إذا كان في منع من أشياء الناس عادي بتتعامل معها بس إحنا خايفين منها، إذا بنقوم بمهام عن الطفل وهو قادر إنه هو يقوم فيها، إذا نخشى إنه هو يخطئ أكثر من الخطأ نفسه، يعني نخاف لا يغلط، نخاف لا يعمل، الأهل تلاقيهم هم خايفين أكثر من الطفل نفسه. هنا هذه من العلامات اللي نعرف فيها إنه الأهل بيبالغوا. الطفل ما يحتاج للحياة أنها تكون من غير مشكلات، ولكن يحتاج أنه هو يكتسب المهارات اللي تعلمه التعامل مع هذه المشكلات. ومو كل سقوط يعني فشل، ولكن بعض السقطات هي بداية التعلم. مو كل منع حماية، بعض أنواع المنع بتحرم الطفل من اكتساب الخبرة، ولا كل تدخل هو مساعدة، بعض المساعدات بتسرق الفرصة من الطفل أنه هو يتعلم وينمو. فنقول في النهاية مستمعينا، التربية الناجحة لا إننا نحن نفتح الطريق أمام الطفل 100% ولا إننا نغلقه أمامه خوفا عليه 100%. نكون قريبين منه، نسير بجانبه، نتعلم ونشوف هو كيف بيشق طريقه في هذه الحياة. الهدف إنه نحن ما نخلي الطفل دائما محتاج لوالديه في كل خطوة، ولكن يكون هو واثق وقادر على اتخاذ القرارات اللي يقدر يتخذها ويتحمل مسؤوليتها ويواجه الحياة بهذه الطريقة. كان هذا موضوع مستمعينا من موضوعنا، يتكلم عن التربية الزايدة، متى نكون بنربي الأطفال بزيادة وإيش العلامات اللي تدلل على هذا الموضوع.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
3: صبح ومساء على جدة اف ام.

0: ومكملين مشوارنا معاكم مستمعينا. اليوم بنتكلم عن الزواجات والمناسبات الاجتماعية لما يكون فيها بعض العادات والأمور المتعارف عليها واللي اندرجت كذا على مدار السنوات. هل في شيء معين منها لكم عليه ملاحظة وتقولوا هذه الأمور لازم تتغير، هذه الأمور لازم تتعدل، نحتاج أننا نلغي شيء من الأشياء أو نضيف شيء من الأشياء، ممكن يكون السبب أنه هذه العادة بتستهلك أموال كبيرة من غير ما يكون لها قيمة حقيقية، أو لأنه هي فوق قدرة العروسين، أو تشوف أنه هي ما لها داعي أساسا نحتاج إحنا نغيرها أو نعدل عليها. فسؤالنا لكم، إذا كان بإمكانكم إلغاء عادة من حفلات الزواج الحديثة إيش هي وليش؟ يعني مو بضرورة أنكم تلغوها، ممكن حابين أنكم تعدلوا عليها. خلينا نروح لمشاركاتكم مستمعينا واتصالاتكم معنا. مشاركة، يا هلا ومرحبا.
1: أيوة السلام عليكم.
0: أهلا يا محمد.
1: من السنور أستاذ ألا وجدت السمعين بعد جدة ومن يسمع محمد الحارثي.
0: يا هلا ومرحبا محمد، تفضل.
1: أهلابك. بس أنا أقول بالنسبة لي يعني أشوف أنه يعني دائما الواحد يعني يبغى يكمل في أي حاجة، سواء يعني زواجة ومناسبة، فأتكون لابد يعني في أشياء تكون مثلا لها إيجابيات أو سلبيات من ناحية

0: سواء يكون مثلا مناسب بشكل عام. يعني أنا أتكلم بشكل مثلا مناسب سواء ضيافة أو مناسبة يعني فرحة.
1: طيب إيش هل في عادة معينة تقول نحتاج نلغيها أو نعدل عليها في الزواجات مثلا؟
0: أحيانا بس يكون مثلا يعني أنا أدعو مثلا يعني أخذ احتياطي مثلا أدعو 100 شخص بالكلب يجوني مثلا 150 فيكون في زيادة
1: أو ممكن يجوا أقل.
0: طيب فرضا احنا بننظر بمثال يعني أنا أقول يعني نسوي مثلا فنص مثلا يعني الدعوة يكون يعني مثلا أنا حاسب حساب إني دعوت مثلا 100 وجوني 150 ودعوت 100 وجاني أقل 50 فأكون يعني في النص يعني ضامن شيء إنه يعني كمل مثلا الفرح أو المناسبة هذه بدون ما يكون يعني من ناحية الطرفين أو من ناحية المناسبة يعني بشكل عام يعني
1: كلام جميل.
0: يعني أنا أشوف إني كملت في الشيء هذا وما نقدر
1: أعتقد من الأشياء المهمة اللي لها علاقة باللي تقوله يا محمد إنه لو كل واحد أكد حضوره أو قال إنه هو جاي يعني أو جاي مع أحد زيادة إنه يبلغ صاحب المناسبة يعني ما يكون فجأة.
0: لا هو مثلا جاي مع مثلا مع صديق أو جات دعوة مثلا
1: يعطي يبلغ
0: لا هو أنا وصلت العزومة مثلا جاتني العزومة أنا مثلا بعد العشاء فرضا هذا جايني مثلا الدعوة مثلا مسبقة يعني جاتني مثلا العشاء وهذولي يعني زيادة. وفي بعضهم يعني يكون احيانا جاي مثلا مثلا المناسبه يعني جاي عن طريق قريب او حاجه زي كذا يعني هذا انا ما اقدر انا احكم عليه بس صح لو كان بلغ يكون يعني افضل بس انا اعتقد انه بيحط يعني مثلا زي ما حسبنا اقل من 100 واكبر من 120 عشان يكمل يعني احنا نتكلم بشكل عام يعني مناسبه ما نقول يعني انه فرح او مثلا حاجه.
1: جميل جميل كلامك محمد.
0: بالتوفيق ان شاء الله واجازه اسبوع نهايه اسبوع اتمنى المغرب اليوم ان شاء الله يقدم مستوى
1: باذن الله اكيد إيه اكيد كل التمنيات لهم بالتوفيق. شكرا لك يا محمد. إيه
0: امان الله بالتوفيق
1: مع السلامه. معنا كمان اتصال من محمود. يا اهلا ومرحبا.
2: شكرا صباحك الاء ومخرج طارق خطيب طاقم البرنامج الرائع والمستمع الكريم.
1: يا اهلا ومرحبا تفضل محمود.
2: شكرا الله يسلمك. الزواج المبارك ان شاء الله اللي يكون طبيعي طبيعي طبيعي يعني بمعنى انه انا مثلا عندي 100 نفر 200 الى اخره اعمل حدود هالعدد واحسب حساب قد يزيد 20 30 40 لكن الاسراف في نص الايه الكريمه كلوا واشربوا ولا تسرفوا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين يعني كلوا واشربوا ان الله لا يحب المسرفين فهي ايتين ولكن انا لازم يعني بعضهم يقول لك يا ابا سوي زواجي مثل زواج فلان. طيب فلان ذاك ربنا معطيه مقتدر سوى زواجه بالزواج الكبير بكل الامور لكن انت انسان يعني امكانياتك محدوده تروح ياخذ قرض من البنك ويروح منه ومنه عشان يسوي زواجه صح. مثل ما صار زواج فلان ليه يا اخي
1: طيب محمود يعني هل في عادة معينة تقول هذه لازم تتلغي يعني يمكن الموضوع ده عند النساء أكثر بس الرجال برضه هم مطلعين هم بيدفعوا كمان
2: ما بيدفعوا بس النساء صح التكاليف الزواج حفل العروسة يكون أكثر من الرجال ليش هذا الإسراف وليش هذا البذخ اللي ما له فائدة الفلوس الزايد هذه اللي أنت أخذتها دين أو قرض أعطيها لبنتك ولزوج بنتك ولدك هذا يعتبر وخلي هذه تنفعهم في حياتهم يعني ما قالوا يتبحبحوا شوية في فلتهم في شقتهم ويعيشوا الحياة العادية لكن إن أدين وراح أخذ قروض منه ومنه عشان بعدين في الأخير أدفع الثمن بعد العرف الدين التسديد ومنه ومطالبات فأسوي زواجك
1: يعني كأنه الواحد يبحث عن المبالغة ويسوي اللي بعدها يعني أنا لسه مناهل تكلمني وتقول لي زفت عصير وزفت شوكولاتة وزفت قهوة وما أدري إيش أشياء يعني أشياء غريبة حقيقي
2: ما بقول لك يخترعوا حاجات يعني ما لها وصول ولا لها إسراف بل إسراف وتضيع للمال وبذخ يعني ما له أي وجه.
1: أكيد يعني إحنا ما إحنا ضد إنه الواحد ينبسط ويفرح ويسوي كل شيء هو حابه، ولكن بالمعقول يعني في أشياء فعلا ما تعودنا عليها وبدأنا ندخلها علينا، وبعد كده الكل بيتكلف من وراء هذا الموضوع أشياء ما يعني سواء كان يقدر عليها وما يقدر عليها، هي في النهاية إحنا ما نحتاجها.
2: وصارت أختي الكريمة عادة للناس ما تضج زفة كذا وزفة كذا أربع خمس زفات، وهذه كلها الأضحى العروس تغير فستانة اثنين ثلاثة أربعة فستان، هذه كلها مختلفة.
1: يعني في ناس بدأت تعمل حركات دي. أيوة
2: فأتمنى وأرجو من الأخوة الكرام الطيبين، أنا متأكد إنه كثير يؤمن إنه مد لحافك على قد فراشك، فلا لابد أعمل الحفل على قدر أو على قدر إمكانات المادية، ولا أتحمل شيء إن شاء الله، ولو إذا كنت أنا مقتدر أسوي الحفل المعقول، ما يكون 15-14 زفة، هذه كلها مكلفة تدفع أنت للدول حقول المصيبة أو الأخير. أو أبغى أجيب المطربة الفلانية، ليش جابوا فلان العائلة الفلانية جابوا
1: هذا موضوع تاني يا محمود، في كثير من الكلام. ففعلا يعني فعلا هي كلها هذه أمور تحتاج مننا لمراجعة ووقفة كده، لأنه الأمور بصراحة قاعدة قد ما نتكلم وقد ما نوعي ونقول إلا أنه الموضوع صاير أسوأ أكثر من أنه يصير أحسن.
2: لابد نقف مع أنفسنا أختي ونراجع الأمور اللي ما لها داعي يا أخي ويا أختي.
1: أكيد جميل.
2: أول العرس المعقول والزواج المختصر المبارك هو اللي ما فيه إسراف ولا في مضيع للمال هنا وهناك. الفلوس الزائدة هذه أعطوها للعروسين ينفعهم في حياتهم، يشتروا الحاجات اللي يحتاجوها. لازم نكون عقلاء ومنصفين عشان نمشي حياتنا برتم طبيعي وعادي.
1: أكيد جميل كلامك، يعطيك العافية، شكرا لاتصالك محمود.
2: شكرا، الله يحفظك، شكرا،
1: مع السلامة. نروح كمان لاتصال مشاركة من نوال. يا هلا ومرحبا.
3: مرحبا، مساء الخير، كيف الحال؟
1: مساء السعادة والسرور، أهلا يا نوال.
3: كيف حالك؟ خلي كلمتني منار وأقول لها هلا. عذراً أختي منار.
1: مناهل
3: عفوا، فصوتها قريب لصوتك. كيف حالك أختي آلة؟ يعطيك العافية.
1: الحمد لله، الله يعافيك.
3: الموضوع جاء مكانه في وقته المناسب.
1: شكرا، وإحنا طبعا حابين نعرف رأيك، قولي لنا فضفضي.
3: والله شوفي، أنا لا أروح أعراس ولا شيء، ده صارت عندنا أعراس، نحاول إن إحنا يعني نسوي بالشكل المعقول يعني.
1: حلو.
3: يعني ما نحاول إن إحنا نسرح. الآن شفت في الأعراس الأخيرة اختي آلاء توديع العزوبية، تخيلي.
1: هذه يعني كمان حاجة جاية علينا.
3: أي جديد والله عن جد يعني.
1: حفلة قبل الحفلة.
3: أي قبل الحفلة للبنت ولا الولد، إيش دعوة يعني، وين رايحين؟ هذه طالعة من بيت أبوها لبيت زوجها يعني، وهذه طالعة من بيت أهلها لبيته. فمستغربة أنا يعني، فيها تكليف وعزم فلان وعلان وما أدري إيش من هالسوالف. طبعًا في بعد قبلها حفلة الخطوبة، قبل الخطوبة حفلة العقد، بعد تخيلي حتى في العقد في حفلة.
1: يعني
3: شوفي يعني الصرف اللي ما له أول ولا لا تالي. بعدها الزواج، قبل الزواج إحنا عندنا هنا في الشرقية يسمونها الجلوة. في ناس تسويها على طول مع الزواج، يعني مع الزف يسوون الجلوة مرة واحدة، وفي ناس لا تسويها وبعد الزواج هم كذلك. الآن وش يسوون بعض الأسر؟ يكون يسوي الجلوة للعروس مرة ثانية، يعني في صالة من الصالات كده، وتعزم الناس على غد عشاء وعلى ما أدري شنو.
1: كل ما زادت يعني الحفلات كل ما كان أحسن.
3: أي عندهم كده أهم يعني الوجاهة.
1: مم. مم.
3: ولكن في أسر ما شاء الله الآن اللي شفت يعني أسر كده أسر، المشكلة اللي يسوون ده الشيء منهم آلاء اللي على قد حالهم، تخيلي.
1: صح،
3: اللي على قد حالهم هم اللي زي ما تسألينها، أبى أفرح بنتي، بفرح ولدي، هذه مثلا على قولة الأم هذه أول فرحتي في دنيتي. أوكي ما عليه، فرحي بس بالمعقول.
1: صحيح،
3: بالمعقول. بكرة بتصيحون على هاللي دفعته وسلفته وسويته وفعلته.
1: صح،
3: في النهاية وش بتستفيدين أنت؟ بترفعين، تظلين ترفعين على الفاضي. ولا أنت مشكورة ولا محمودة.
1: هذه للأسف حاجة تانية كمان.
3: اي والله يعني
1: قد ما تعملوا ما حتلاقوا الرضا من الناس يعني. هذه
3: اللي طالعت عندنا احنا هنا في سيهات يمكن يعني اغلب الاعراس اللي انا اشوفها يعني الان حتى الوجبات ما يسوون آلة مثلا ذبيحة و يعني عشاء كامل قليل اللي يسوون ذا الشيء. الان وجبات قليلة يعني وانتي طالعة تاخذينها يعني في ناس تسوي بوفيهات وفي ناس مثلا وجبة شو انتي طالعة باركتي قعدتي شوية في الزواج انتي طالعة يعطونك وجبتك فيها مثلا في بعضهم يعطونش فيه رز على شوية لحمة ودجاج وتفاحة
1: والله وبطلالة. حبيت الفكرة والله حلوة
3: إيه لا كده احنا عندنا اغلب
1: جميل
3: كده
1: جميل
3: يعني انا بعد زوجت اخواني كده سويت لهم
1: والله يعني فكرة جميلة رائعة الصراحة
3: يعني
1: الواحد يتعرف على عادات ما كانت تمر عليه يعني هذه من الحاجات الجميلة.
3: اي خلاص ياخذ وجبته مع السلامة يعني ياكلها في بيته وانتهى الموضوع يعني تعطينا وجبته بس وياكل. الرجال وش يسوون الرجال خلاص هو بعد صلاة المغرب والعشاء خلاص الناس تجي تبيرك يزفون المعرس ويسوون له يعني في بعضهم يسوون بس مرطبات
1: أيه؟
3: يعني بدون عشاء يعني مثلا عصير وكيك ومشروبات ساخنة وخلاص.
1: جميل والله أيه؟ يعني حلو الواحد يتعرف على هذه العادات وانا شاكرة لك نوال انك انت شاركتينا فيها وشاركتي في حلقتنا بصراحة بكلام جميل جدا يعطيك العافية.
3: ان شاء الله والله يبارك ان شاء الله للمقدمين على الزواج
1: آمين.
3: واللي متزوجين الله يديم حياتهم بالسعادة والرفاهية ان شاء الله.
1: امين يا رب شكرا لاتصالك.
3: نهاية اسبوع سعيد ان شاء الله.
1: امين على الجميع يا رب شكرا لك مع السلامة. كملين معاكم مستمعينا تقدروا تشاركونا على 012-647-7154 012-649-5154 على الواتساب كمان على 800-244-28-28.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة اف ام.
4: كن حذراً، للمواطن دور كبير في مساندة جهود الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات. للإبلاغ الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 955 أو عبر البريد الإلكتروني 955@gdnc.gov.sh.

0: أي أو بأحد الأرقام التالية 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، 999 في بقية مناطق المملكة. جميع البلاغات تعالج بسرية تامة. مع تحيات جدة أف أم.
1: جدة أف أم على هواك.

0: يا رب. سبحانك سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
4: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك ورده ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: رجعنا لكم من جديد مكملين المشوار معاكم مستمعين.

0: واليوم نتكلم عن حفلات الزواج. هذه الحفلات اللي يمكن من أجمل المناسبات الاجتماعية، لكن للأسف مع مرور الوقت بتكتسب الكثير من العادات والتفاصيل اللي أصبحت تنتقد. مو الجميع متأكد إنه أو مقتنع إنها ضرورية، ولكن بعض الناس بيشوفوا إنها هي من المظاهر اللي بتضيف للمناسبة جمال وبهجة، وآخرين بيشوفوا إنها هي بتحمل العروسين وأسرهم تكاليف وجهد ما له أي داعي. اليوم نسألكم مستمعينا، هل تعتقدوا إنه بعض العادات المنتشرة في حفلات الزواج أصبحت تحتاج إلى مراجعة؟ وإيش أكثر عادة بتشوفوا إنها هي ما عادت منطقية في وقتنا الحالي وتشوف أنه نحن نحتاج نلغيها أو نغيرها أو نعدل عليها؟ كثير من الأمور تكلموا فيها مستمعينا، يعني تكلمنا عن الأكل، تكلمنا عن الكوشة، تكلمنا عن الحفلات الإضافية قبل وبعد، تكلمنا عن الإسراف في الطعام وفي التقديمات، تكلمنا عن المبالغة في الزفات والأمور هذه كلها. ولسه أكيد بنعرف منكم مستمعينا رأيكم، إيش العادات اللي تشوفوا أنها هي مبالغ فيها تحتاج إلى تعديل أو تحتاج إلى إلغاء؟ تقدروا تشاركونا بالاتصال على 012-64-77154 و012-64-95154. كمان تقدروا تشاركونا بالتواصل على الواتساب على 800-244-28-28. هنروح لهذا الاتصال معنا من عبد العزيز. هلا ومرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا عبد العزيز.
1: يقول لك قديمك قديمك ولو الجديد أغناك. سبحان الله، يعني أول تكاليف الزواج الواحد ما في تكاليف. ليه؟ لأنه أول شيء ما في قصر أفراح، هذه قصر الأفراح. كيف كنا نسوي؟ كنا بنعمل يعني مثلا جار، الجار عارف أنه جاره يبغى يجوز ولده ولا زي ده تحت بيته، وكل الناس يعني إيش بتتعاطف مع أبو العروسة أو أبو العريس على أساس يساعدوهم. فأما الآن يعني في قصور الأفراح يعني برضو يعني حلت محل الأشياء، وطبعا الإنسان مستحيل حيبقى زي ما هو يعني على العهد القديم. لكن
0: شوف يعني عبد العزيز، يعني حتى الآن في ناس بتعمل الحركة دي وفي ناس بترجع لها كمان. أنا عني جيراننا عملوا كده، عملوا في تحت البيت، وكانت ليلة جميلة. يعني الجيران حتى كانوا متابعين معهم المناسبة، فكانت حاجة حلوة وممكن، ليش لا؟
1: وأنا بقول لك، لكن الآن يعني تغيرت الطباع، يعني حتى لو نبغى نشوف هذا بنشوفها في يعني في النادر، ما بنشوفها على طول. لكن احنا اللي بنتكلم من زي ما تفضلتي انت، يعني في قصور الافراح لما بعد العشاء وزي ده، كيف فين بيروح العشاء؟ او في البدايه بتشوفي الاشياء اللي نازله ما انزل الله بها من سلطان، وخصوصا عند الحريم. يعني انا لما بتكلمني ام ريان انا استغرب استغراب كامل.
0: بتقول لك كل اللي قال الأشياء اللي قاعدة تحصل.
1: يعني أشياء سبحان الله، ويا ريت كل هذا وبعدين حمدا وشكر. والله شوفي ناقصة كده، ما عملوا كده، ما سووا كده. يعني مو الواحد يجلس وخلاص يرضى باللي مكسوم قدامه، بيقول يمكن يعني تعذر الإنسان هذا، كيف جاب الفلوس، كيف عمل، إيش اللي حصل، كيف. يعني لازم الإنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة. وبقول يعني الواحد يقول يعني أنا وإن شاء الله بعد مدة بإذن الله تعالى حزوج ولدي فيصل.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: سبحان الله، يعني جاء الموضوع على الأشياء اللي أنت بتتكلم عنها.
0: طيب إيش الحاجة عبد العزيز تقول يا ريت يلغوها، هذه الحاجة ما نبغاها، ما لها لزمة؟
1: والله شوفي الإسراف في الأكل، لأن أنا بأحضر في أماكن بيحطوا جمل أو جملين في البداية، وبعدين غير الرز وغير الأشياء الفواكه وغير، والله يعني شيء يندله. أنا أقول الأكل حتى أنا يعني الواحد يقول لي طيب بدل ما يحطوا كده التباسي خليه سوى زي البوفيه، قلت البوفيه أخص.
0: أتفق معاك يا عبد العزيز، أنا من أول بقول كده.
1: يعني البوفيه هذا أخص، لكن لو كانت تبسي خلاص نقدر نشيل الشيء اللي مو كويس على جنب ونخلي الباقي يعني تاكل، ما هي مشكلة.

0: لكن البوفيه واحد يملي صحن وتحصلين حيف كذا، من اللي حياكله بعدك؟ ليش انت
1: صح
0: مو موجود؟
1: صح حيترمي حيترمي
0: حيترمي
1: فعلا.
0: هذه هي الاشياء. انا بقول الاكل يعني انا ما اقول ابخل ويعني زي كذا، لا
1: بالمعقول
0: بالمعقول. وبعد ما واللي يزيد في جمعيات تتصل عليها بتجي لين حد تاخذ الرز وهي تنظفه بطريقتها يعني الخاصه والباقي بتوزعه، جزاهم الله كل خير.
1: صحيح.
0: احنا نقول الحمد لله على كل حال، وانا اقول لكل واحد احنا عندنا هنا بنقول واما بنعمه ربك فحدث، وانتبه على هذه النعمه.
1: صح
0: ايوه، لانه هذه النعمه ضروره. طالع بشوف الدول الثانيه المساكين هذول اللي عندهم المجاعات واللي زي كذا يبغوا يعني حبه الرز ينقوها.
1: فعلا فعلا فعلا، يعني هذه كلها الامور لازم الواحد يفكر فيها، وانا اتفق معك في كل اللي ذكرته عبد العزيز. يعني كلامك جميل جدا. طبعا احنا يعني نقول لولدك الف مبروك، وان شاء الله كمان نقول لك انت الف مبروك، ويا رب تكون كذا حياه سعيده وجميله عليهم يا رب.
0: الله ان شاء الله عقبال عندكم وعقبال عيالكم واحبابكم وكل واحد.
1: واقول
0: لك كل
1: شيء امين يعني.
0: خير، مع السلامة، الله يسلمك.
1: الله يعطيك العافية، شكرا لاتصالك ومشاركتك. شكرا لك، مع السلامة. كملين معكم مشوارنا مستمعينا، حنروح لهذا الفاصل ونرجع مع موضوع يتكلم عن السؤال اللي طرحناه عليكم اليوم في حلقتنا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
3: صبح ومساء على جدة اف ام.
4: ومكملين مشوارنا معاكم مستمعينا. خلينا ناخذ هذه الرساله اللي وصلتنا على الواتساب من مازن الغانمي، يقول حياكم الله، خميسكم فله. انا اشوف التكاليف اللي ما لها داعي، تكاليف الكوشه مثلا اللي توصل اسعارها فوق. يعطيك العافيه وشكرا لك يا مازن على مشاركتك. مستمعينا طبعا اليوم نتكلم عن العادات المبالغ فيها بالنسبه للزواجات، وكثير من الامور تكلمنا فيها في حلقتنا اليوم. كثير من الأشياء تعودنا عليها في حفلات الزواج، وخلينا نقول بعض الأشياء فعلا لها معنى، عادات جميلة جدا ممكن تكون بتحمل معاني الفرح، بيكون فيها طقوس وعادات جميلة ثقافية اجتماعية، لكن المشكلة لما تبدأ تتحول بعض هذه العادات من خيارات إلى التزامات، ومن وسائل لإدخال السرور إلى مصدر للضغط المالي والنفسي. السؤال المهم اللي بنطرحه، هل كل شيء تعودنا عليه في حفلات الزواج ما زال يحقق الغرض اللي وجد من أجله، ولا بعض العادات استمرت بس عشان الناس اتعودوا عليها؟ بتشير دراسات في علم النفس الاجتماعي لأنه الإنسان بيتأثر بشكل كبير بما يسمى بالامتثال للمعايير الاجتماعية. الكثير من القرارات اللي كثير من القرارات اللي ما نتخذها لأنها هي إحنا شايفين إن هي الصح، ولكن نعتقد إنه المجتمع بيتوقعها مننا. ولما يجي الموضوع يرتبط بالزواج، هذا التأثير بيزيد، لأنه المناسبة بتكون تحت أنظار العائلة وتحت أنظار الأصدقاء والمجتمع، فنصير نحن يعني حاسين إنه إحنا لازم نمتثل لهذه المعايير الاجتماعية. عشان كده بعض العرسان بيشوفوا أنهم هم بينفقوا مبالغ كبيرة على أمور هم ما كانوا أصلا يبغوها ولا يبغوا يعملوها من البداية، ولكن خايفين من التعليقات، خايفين من الكلام، خايفين من المقارنات إذا تخلوا عن هذه العادات. من هذه الأمثلة يعني أشياء مرة كثيرة تكلمنا فيها اليوم، الديكورات الباهظة، توزيعات الهدايا، دعوة أعداد كبيرة من الناس، وغيرها وغيرها وغيرها من الأمور اللي مرتبطة بالأكل، اللي مرتبطة بالديكور، اللي مرتبطة بالمكان وغيره.

هذا يعني خلينا نقول ما يعني إنه هذه الأمور خاطئة، ولكن عشان تكون مناسبة سعيدة وممتعة لازم تكون نابعة من رغبة العروسين وتتناسب مع الإمكانيات. هذه النقطتين مرة مهمة. المشكلة لما تصبح هذه التفاصيل معيار للحكم على نجاح الحفل أو على مكانة الأسرة. من منظور اقتصادي بتشير تقارير إلى أن تكاليف حفلات الزواج ارتفعت بصورة ملحوظة خلال العقود الأخيرة في كثير من الدول، وأصبحت بتمثل أحد أكبر المصروفات اللي بيواجهها الأزواج في بداية حياتهم. وممكن خلينا نقول في ناس يوصل 5 سنوات و6 سنوات و10 سنوات بعد الزواج، وترى على فكرة ما خرج من الديون ومن المشاكل المالية اللي حط نفسه فيها من بداية الزواج. يعني بيجيبوا أولاد والأولاد بيدخلوا المدرسة ولسه هم متحملين هذه المسؤولية أو هذه الديون. ففعلا هذه الأمور بتكون أعباء كبيرة. وبعض الدراسات بتربط بين الضغوط المالية في بداية الزواج وبين زيادة التوتر والخلافات خلال السنوات الأولى. يعني خلينا نقول الضغوط المالية عموما هي من العوامل المؤثرة بشكل كبير في جودة العلاقة. من الناحية النفسية بيتكلم المختصين عن ظاهرة تسمى المقارنة الاجتماعية. مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتصوير، الناس ما عاد يقارنوا حفلاتهم بأقاربهم فقط، ولكن بآلاف الصور ومقاطع الفيديو اللي بيشوفوها يوميا ومن عوائلهم ومن اللي حولهم واللي بعيد عنهم. وهذا يخلق شعور بأنه الحفل لازم يكون أفخم، متميز أكثر، في شيء إضافي. وهنا غالبا طبعا حيكون ده شيء على حساب الميزانية أو على راحة العروسين. من الناحية الاجتماعية العادات مو كلها سلبية، لكن في بعضها خلينا نقول ما هو مطلوب. عشان كده قبل ما أسوي أي شيء نسأل نفسنا سؤال: هل هذه الحاجة بتضيف قيمة حقيقية للمناسبة؟ هل بتسعد العروسين فعلا؟ هل بتتناسب مع إمكاناتهم؟ هل ممكن نحقق الهدف بطريقة أبسط أو بفكرة مختلفة وأقل تكلفة؟ هذه الأسئلة إذا كان إجابة عليها نعم لازم نفكر في الموضوع ونسوي الشيء، مو عشان خايفين من كلام الناس، ولكن لأنه فعلا جاء الوقت إن احنا نراجع كثير من هذه الأمور. في السنوات الأخيرة بدأنا نلاحظ تغير في كثير من المجتمعات. في ناس صاروا بيفضلوا الحفلات الأصغر أو تقليل عدد المدعوين أو استبدال بعض المظاهر المكلفة بشيء يحقق خصوصية أكبر وراحة أكبر. ما نقول إنه الحفلات الصغيرة أحسن من الحفلات الكبيرة، ولا إنه كبيرة أحسن من الصغيرة. في النهاية مقدرة الإنسان مهمة جدا في هذه النقطة. وكمان إن إحنا ما نعمل حاجة مبالغ فيها، حتى لو عندنا المقدرة هذه الأموال هل ممكن نستخدمها أو نستغلها في حاجة تانية أحسن؟ هذا سؤال مرة مهم. أهم شيء كمان نقول إن الحياة الزوجية تبدأ بشكل مستقر، ما تكون مثقلة بالديون وبالضغوطات المالية. في النهاية مستمعينا، يعني لما ينتهي حفل الزواج بعد ساعات بسيطة من الزواج، إيش اللي بيبقى فعلا بعد هذا الأمر؟ هل التفاصيل والديكورات والأكل والأشياء هي اللي بتبقى، ولا الذكريات الجميلة والعلاقة اللي بيبدأها الزوجين مع بعض بشكل سليم؟ هنا خلينا نقول هذا أجمل ما في الزواج وأجمل ما في حفلات الزواج، إنه الأثر الجميل يبقى بعدها، ومو إن إحنا نفتكر الجهد والتعب والنفسية الصعبة اللي كنا فيها في ذاك الوقت. وأنا متأكد إنه كثير من اللي كانوا يعني مرتبطين بترتيبات الزواجات، سواء كانوا آباء أو أمهات أو أزواج أو زوجات أو أخوان وأخوات، أيا كان أحد مسؤول عن هذا الموضوع يعرف قد إيش الجهد الكبير اللي بينبذل في هذا الموضوع، وقد إيش العائد ممكن أحيانا ما يكون على نفس الطريقة اللي إحنا متخيلينها. مستمعينا، كان هذا موضوع من مواضيعنا، أو كان هذا موضوع حلقتنا اليوم. تكلمنا عن الزواجات والعادات المرتبطة بها، إيش العادات اللي نحتاج نراجعها وإيش العادات اللي نحتاج نلغيها أو حتى نرجع نقيمها مرة ثانية. طبعا نشكر كل اللي تواصلوا معنا وكل اللي كلمونا وكل اللي استمعوا لبرنامجنا، يعطيكم ألف عافية يا رب. بكذا نكون وصلنا معكم لنهاية المشوار. في النهاية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا مناهل دحمان. نلتقيكم بإذن الله الأسبوع القادم، وإلى اللقاء. نتمنى لكم ويكند سعيد.

0: جدة اف ام على هواك. من المونديال،
1: في عالم المونديال الوقت لا يتوقف والأحداث تتسارع لتكتب فصولا جديدة في سجلات التاريخ، واليوم نحن على موعد مع صافرة البداية الكبرى. العالم يحبس أنفاسه، فالمونديال يخلع رداء المفاجآت ليرتدي ثوب المواجهات الحاسمة في دور الثمانية. الخريطة باتت أكثر وضوحاً وقسوة. اليوم بوستن تفتح أبوابها لمواجهة ستظل في الذاكرة، الديوكة الفرنسية في اختبار تاريخي أمام أسود الأطلس، وكما توقع حاسوب أوبتا الخارق قد تذهب بعيداً حتى ركلات الترجيح في معركة تكتيكية يغيب فيها التخطيط الخاص ويسود فيها منطق العزيمة. بينما في الأفق تتأهب إنجلترا لصدام إيرلينغ هالاند الذي لا يكتفي بأهدافه السبعة بل يتوعد الأسود الثلاثة التهامهم كما يلتهم وجباته الست الضخمة. وعلى صعيد الأرقام الإعجازية، نرى ميسي وهو يدخل عامه 39 متجاوزا قوانين الشيخوخة، كأن تحوله الصارم في 2014 كان تمهيدا لهذه اللحظة التاريخية. وفي الوقت الذي يودع فيه كريستيانو رونالدو المونديال بضمير مرتاح ويسدل الستار على عقد المدرب روبرتو مارتينيز مع البرتغال، يبرز مصطفى شوبير كأيقونة صاعدة بعدما عادل إنجازات حراس تاريخيين، مؤكدا أن الفراعنة ودعوا المونديال بشرف الرجال. خارج الخطوط لا تزال الحكاية مستمرة، من أحذية بيدرو نيتو المقصوصة خلفا لتخفيف آلام الأقدام إلى القلق البالغ الذي يسكن قلوب 20 نجم يواجهون شبح الإيقاف عن نصف النهائي، وصولا إلى الرعب التقني الذي يلاحق اللاعبين، فالإصابات أنهت مشوار 4 نجوم كبار بينهم أونانا ويندرسون في ضريبة باهظة يدفعها المونديال. وعلى صعيد الأرقام القياسية لهذه النسخة الاستثنائية، تخطى المونديال حاجز 20 مليار مشاهدة بمتوسط حضور جماهيري، تخطى 65 ألف المباراة الواحدة مع نقل 13 مليون جيجا بايت من البيانات. هي ليست مجرد بطولة بل هي الحدث التقني والجماهيري الأكبر في تاريخ البشرية. ختاما مستمعينا، تكشف دراسات علمية حديثة أن متابعة مباريات كرة القدم وعلى رأسها مباريات كأس العالم 2026 تحدث تغييرات فعلية في نشاط الدماغ والحالة الفسيولوجية للمشجعين، إذ ترتفع معدلات ضغط الدم ونبض القلب وهرمونات التوتر بشكل ملحوظ أثناء المباريات الحاسمة، ويزداد هذا التأثير كلما كان تعصب المشجع لفريقه أقوى.
0: من المونديال،
2: أخبار الطقس على جدة اف ام.
3: مرحبا بكم في الطقس ليوم الخميس. بإذن الله توقعات الطقس بمشيئة الله تعالى، لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة المدينة المنورة حايل القصيم الرياض الشرقية ونجران.

0: تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل لجيزان. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي، ارتفاع الموج من متر إلى مترين ومن مترين على الجزء الجنوبي. حالة البحر، متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 إلى 42 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 إلى 32 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي. حالة البحر، متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي. بذلك تعرفنا على حالة الطقس ليوم الخميس 9 يوليو.
1: أخبار الطقس على جدة FM. في 60

نتعاون في معايير البيئة والانبعاثات الغبارية لننعم ببيئة أنقى. عقولنا تسبق الزمن، باحثون سعوديون يبتكرون تقنية ثورية لتعزيز موثوقية الأجهزة الرقمية وتأكيد ريادتنا في مضمار الابتكار العالمي. وختاماً، تذكروا الحكمة اليابانية: من يبتسم بدلاً من أن يغضب فهو دائماً الأقوى، فهدوء ثقتكم هو سلاحكم لمواجهة كل التحديات.

0: جدة اف ام على هواك. استدامة الآن على جدة اف ام. الاستدامة اليوم أعزائي المستمعين لم تعد مفهوما يقتصر على البيئة أو الحفاظ على الموارد، بل أصبحت نهجا تنمويا متكاملا يشمل الاقتصاد والإدارة وجودة الحياة وبناء الإنسان. ومن هذا المنطلق يحظى القطاع الرياضي في المملكة باهتمام متزايد بوصفه أحد القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وتنويع الاقتصاد وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ومع هذا التحول الكبير يبرز سؤال مهم: كيف يمكن للقطاع الرياضي أن ينتقل من الاعتماد على الدعم إلى الاكتفاء المالي والاستدامة؟ وما دور التخطيط الاستراتيجي والحوكمة وتنمية القدرات البشرية والشركات الاستثمارية في بناء قطاع رياضي مزدهر ومستدام؟ كيف نوجد الفرص وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030؟ أهلا بكم في استدامة لنطرح هذا التساؤل وهذا الموضوع اليوم مع ضيوفنا الكرام في ثنايا حلقة هذا اليوم من استدامة. معكم بكل سرور من الإعداد والتقديم نهى الجديبي، ومن الإخراج شريكة النجاح الزميلة مناهل دحمان.
1: تقرير وخبر.
0: حققت شركة نادي العلا الرياضي إنجازاً جديداً بحصولها على شهادة أفضل بيئة عمل من مؤسسة Great Place to Work العالمية، تأكيداً لنجاحها في بناء بيئة عمل ترتكز على تمكين الموظفين وتعزيز ثقافة الأداء وترسيخ قيم التعاون والابتكار. ويعكس هذا الاعتماد جهود الشركة في تطوير تجربة الموظف من خلال تبني ممارسات حديثة في إدارة الموارد البشرية وتوفير فرص النمو المهني، بما يسهم في رفع الرضا الوظيفي والكفاءة التشغيلية ويعزز مستهدفاتها المؤسسية انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة نادي العلا الرياضي وليد ابن عبد الرزاق معاذ أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود جميع منسوبي النادي ويجسد ثقافة مؤسسية تقوم على التقدير والثقة والتمكين، مبينا أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النجاح واستدامة الإنجازات.
1: لقاء الأسبوع.
0: موضوعنا اليوم كما ذكرنا آنفا في مطلع الحلقة مستمعين الكرام هو الاستدامة في القطاع الرياضي. كيف ننتقل من الاعتماد على الدعم إلى الاكتفاء المالي، وكيف نحقق ذلك، وكيف نوجد الفرص لهذا القطاع المتنامي في المملكة. للحديث حول هذا المجال وهذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في مطلع الحلقة الدكتور علي محمد الحازمي، خبير في التخطيط الاستراتيجي وتنمية القدرات البشرية. أهلا ومرحبا بكم الدكتور علي الحازمي.
2: حياك الله أستاذة نهى، الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله بإذن الله

0: نطلع بمخرجات جيدة وتوصيات بمشيئة الله. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية وأنا معكم بمشيئة
1: حياكم الله. دكتور علي، عندما نتحدث عن الاستدامة المالية في القطاع الرياضي، ماذا نعني بهذا المفهوم، ولماذا أصبح اليوم يعني أصبحت يعني الاستدامة المالية في القطاع الرياضي بتكون يعني أكثر ضرورة من كونها مجرد خيار؟
0: في الحقيقة أستاذ نهى، الاستدامة المالية تعني قدرة القطاع الرياضي على تمويل عملياتها وتطويره من إيراداتها الذاتية. احنا الآن في عصر الاعتماد على الذات، يعني فتطوير من خلال يعني حصول على إيرادات ذاتية حيث لا يكون رهين للدعم الحكومي. يعني خلاص حكومة، يعني نحتاج دعم حكومي، دعم حكومي، هذا يعني انتهى المفهوم هذا في ظل رؤية 2030. فلازم يكون هناك اعتماد ذاتي، لأن الاعتماد على الذات يعطي قوة أكبر. أصبحت ضرورة اليوم، حيث أن حجم الإنفاق على القطاع الرياضي استاذ أنواع في إطار رؤية 2030 تجاوز 150 مليار ريال. يعني هذا مبلغ كبير جدا حتى 2024 طبعا، ومع إنشاء 18 ناديا استثماريا وتخصيص الأندية. يعني الموضوع الخصخصة لازم نهتم فيها الآن. نعم.
1: وتحقق الأندية، يعني تحقق عوائد يعني ما شاء الله تبارك الله. يعني بس عشان ما يقولوا إحنا نذكر هذه النقطة، ولكن حقيقة القطاع الرياضي يحقق عوائد، يعني هو قطاع استثماري.
0: والله والله شوفي، هو القطاع الرياضي يحقق بالفعل عائد كنشاط، ولكن يعني بقولها بكل صراحة we want to execute، يعني نبغى تنفيذ. في خطط في وزارة الرياضة، لكن المشكلة في عملية التنفيذ. يعني في كل العالم الأندية تدخل فلوس ونشاطها يدخل فلوس عبر تشغيل الفاسيليتي. يعني لم يعد من الممكن إدارة هذا القطاع بمنطقة دعم فقط الحكومي. وأوصي هنا، نحن بحاجة لتحويل الأندية من مراكز استهلاك إلى كيانات استثمارية.
1: أنت تنقلنا للسؤال الثاني دكتور علي،
0: تدر دخلا.
1: يعني أنت الآن تنقلنا للسؤال الثاني دكتور علي، أنه في ظل التحولات اللي بيشهدها القطاع الرياضي، كيف ممكن يسهم التخطيط الاستراتيجي في الانتقال من النموذج يعتمد على الدعم إلى النموذج قائم على الكفاءة والأداء والاستثمار؟
0: والله استاذ نهى، الأندية لازم تنتقل من مراكز استهلاك إلى كيانات استثمارية. يعني نبغى فلوس، يعني شركات.
1: نعم.
0: طبعا تملك أصولا وعلامات تجارية تدر دخلا. وأؤكد هنا أن التخطيط الاستراتيجي هو الذي حول السؤال من كم نحتاج من دعم إلى كيف نصنع القيمة. الآن لازم يعني ما نعتمد على عملية الدعم الحكومي، لازم نصنع قيمة، وهذا ما يأتي إلا يعني بالاعتماد على الذات. أعطيك مثال.
1: نعم.
0: أعطيك مثال أستاذ نوع، مشروع تخصيص الأندية الرياضية عام 2023 ربط بين الأداء الرياضي والتجاري، حيث أصبحت 6 أندية كيانات استثمارية مملوكة لصناديق غير ربحية وتدار وفق مؤشرات الكي بي آي واضحة. يعني
1: ايوه، يعني 6 أندية ليس عدد يعني يستهان به.
0: طبعا.
1: نعم.
0: ولكن في بعض الملاحظات انا عندي، يعني اغلب الأندية يعني الفاسيليتي والتجهيزات ايجار، يعني ما في غير الأندية الكبيرة تمتلك مباني. لكن لازم كمان نركز،
1: يعني إعادة الجدوى لهذا الموضوع، إعادة النظرة فيه.
0: طبعا. ويعني عندي وجهة نظر كمان، التخطيط الاستراتيجي أنا بحكم تخصصي في التخطيط الاستراتيجي.
1: نعم.
0: جعلنا نغيص، لا بد أن نغيص كل ريال بما يعود به من أثر جماهيري وتسويقي ومجتمعي. الأثر كيف نغيص؟ نغيص عبر الجماهير وعبر التسويق وعبر المجتمع، وهذا يحتاج يعني هذا جزء مهم جدا في التخطيط الاستراتيجي في عملية القياس. لازم نقيس الأثر الجماهيري المجتمعي طبعا. نعم. والتسويقي كمان.
1: طالما ذكرنا الأثر التسويقي، يعني كيف تقرؤون أهمية الانتقال من الموازنات التقليدية إلى موازنات ترتبط بالأهداف ومؤشرات الأداء؟
0: والله استاذ نوها، هذا سؤال وجيه جدا هذا، وهذا يفتح لنا مداخل عديده في في في تنميه القدرات البشريه وفي التخطيط الاستراتيجي. واود ان اوضح ان الموازنه التقليديه، طبعا الموازنه التقليديه تسال ماذا صرفنا، ماذا صرفنا، يا وين الفواتير يا موظف، وين صرفت المبلغ، هذا هذا مفهوم تقليدي قديم. بين نعم. موازنة الأداء تسأل ماذا حققنا اليوم، ما نسأل كم صرفنا إحنا.
1: نعم.
0: هذه كلها موجودة، المحاسب القانوني يعملها، ولكن نريد نسأل ماذا حققنا من أثر اجتماعي، من أثر المجتمع. في وزارة، أعطيك على سبيل المثال أستاذنا، في وزارة الرياضة تم ربط 70% من الميزانيات الاتحادات بمؤشرات أداء تشمل عدد الممارسين والإنجازات والحوكمة منذ 2021. وزارة الرياضة تعمل بقيادة معالي الوزير، صراحة تعمل جهد كبير جدا، ولكن مشكلتنا في عملية كمان التنفيذ. وأوصي هنا أي نادي لا يربط ميزانيته بثلاث، وهذا شيء مهم أستاذ نوع، ثلاث أشياء مهمة جدا لازم كل نادي يربطها، هي عدد المستفيدين، العائد التسويقي، والأثر المجتمعي. أي نادي ما يربط بالثلاث الأشياء وعيدها، عدد المستفيدين والعائد التسويقي والأثر المجتمعي، سيبقى عاجزا عن الاستدامة، ولن يكون هناك استدامة.
1: ما عنده بيانات ولا عنده أي يعني أسس للقياس حتكون بعد كده، ولا إحصائيات عشان يضع الخطط الاستراتيجية إذا لم يكن يسجل هذه كلها ضمن الحوكمة.
0: يعني يا أستاذ نوان تقولين ما في خطة استراتيجية، والله ممكن ما في خطط، ما يعني قلت لك المشكلة في عملية التنفيذ، والتنفيذ أحد أهم العناصر في التخطيط الاستراتيجي.
1: نعم.
0: إذا ما فيه مؤشرات أداء، وقلت وأعيد، مؤشرات أداء تقيس عدد المستفيدين، العائد التسويقي، والأثر المجتمعي،
1: نعم،
0: سيبقى النادي عاجز عن الاستدامة، ولن تكون هناك استدامة.
1: طيب إيش رأيك دكتور ناخد فاصل وننتقل للمحور الثاني اللي هو واقع الرياضة البارالمبية في السعودية، ولكن بعد الفاصل.
2: استدامة.
1: حياكم الله من جديد، وطبعا نرحب مرة أخرى بالدكتور علي الحازمي اللي هو طبعا مستشار وخبير في التخطيط الاستراتيجي وتنمية القدرات البشرية. دكتور علي، الآن نحن نتحدث اليوم عن واقع يعني القطاع الرياضي، الاستدامة المالية في القطاع الرياضي في المملكة، ولماذا أصبح هذا يعني ضرورة أنه يكون في استدامة وننتقل من مرحلة الدعم إلى مرحلة الاكتفاء والاستثمار. الآن يعني نعرج على جزئية مهمة ويتستحق حلقة كاملة، واقع الرياضة البارالمبية في السعودية. يعني يمكن البعض يعني يقول إيش معنى الرياضة البارالمبية، ماذا نقصد بهذا المفهوم؟ الرياضة البارالمبية هي الرياضات التي توجه لذوي الهمم، من شبابنا من ذوي الإعاقة في شتى المجالات. هنالك رياضات مختصة لذوي الإعاقة البصرية، رياضات مختصة لضعف السمع، كل نوع من الإعاقة يستطيعون ممارسة العديد من الأنشطة الرياضية، ويحققون طبعا سجالات فيها دوليا ومحليا، وحصلنا الحمد لله وحصدنا الكثير من الجوائز. يعني كيف بدأت وتطورت الرياضة البارالمبية في المملكة وأبرز إنجازات؟
0: والله يعني ممكن نقول كيف بدأت وتطورت وأبرز الإنجازات. دكتورة نهى، في الحقيقة أقولها والله بكل صراحة، معالي الوزير برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزارة الرياضة ما هي مقصرة.
1: أكيد طبعا.
0: طبعا ودي أشير لموضوع مهم جدا. الرياضة البار أولمبية انتقلت من العمل التطوعي، وهذا شيء مهم دكتورنا، من العمل التطوعي. دعيني شوية أسرب، الله يعطيك، لأن الموضوع والسؤال هذا جدا وجيه ومهم، ويفتح لنا يعني مداخل عديدة في منظور التخطيط الاستراتيجي وتنمية القدرات البشرية، خصوصا حنا نتكلم يعني عن شريحة مهمة جدا وتنال اهتماما كبيرا في ظل رؤية 2030، وهم ذوي الإعاقة. طبعا الرياضة البار أولمبية انتقلت من العمل التطوعي إلى العمل المؤسسي.
1: نعم.
0: انتقلنا من العمل التطوعي هذا أبدعنا فيه من ساعات تطوع أبدعنا فيه ولله الحمد، وقيمنا في المملكة العربية السعودية تحث

0: دين الإسلام يحث على التطوع. طبعاً إحنا انتقلنا من العمل التطوعي إلى العمل المؤسسي مع دمج اللجنة البار أولمبية.
1: يعني دكتور اللجنة. دكتور إحنا الآن أمام النموذج ماثل. الرياضات البار أولمبية انتقلت من العمل التطوعي إلى العمل المؤسسي. أكيد. أنجزنا مع رغم وجود تحديات كثيرة لكن أنجزنا. يعني النموذج ماثل الآن أمامنا.
0: دعيني أتحدث. دمج اللجنة البار أولمبية ضمن اللجنة الأولمبية السعودية صار هذا عام كم؟ قبل 5 سنوات عام 2021 برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.
1: نعم.
0: طبعا هناك ملامح، والملامح يا أستاذ نهد من ناحية استراتيجية.
1: نعم.
0: يعني أبرز الملامح في الرؤية والانتشار والإنجازات. الرؤية هنا أقصد فيها تمكين 1.5 مليون شخص من ذوي الإعاقة رياضيا وفق مستهدفات رؤية 2030 لرفع نسبة ممارسة الرياضة إلى 40%، وهذه نسبة تعتبر عالية جدا.
1: نعم.
0: طبعا عندنا كمان موضوع الانتشار، تأسيس أندية ومراكز متخصصة وإدخال 12 لعبة بار أولمبية رسمية في دوري المدارس والجامعات.
1: نعم.
0: وبعدين من ناحية الإنجازات حققت المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030 3 ميداليات في بار أولمبياد طوكيو 2020 قبل 6 سنوات.
1: نعم.
0: وأول ذهبية بار أولمبية في تاريخ المملكة عبر البطل عبد الرحمن القرشي.
1: نوجه له كل التحية وكل أبطالنا.
0: وبعدين أوجه رسالة أستاذ نوع من هذا المنبر، يعني الاستثمار في الرياضة البار أولمبية ليس عملا خيريا كما يعتقد البعض.
1: نعم.
0: هذا هو استثمار في طاقة بشرية مهملة. كل ريال يصرف هنا يعود بأربع أضعاف على الصحة والمجتمع.
1: نعم. هنالك قنوات يعني توجد أنه نتابعهم، ولكن ما زال انتشارهم عبر الإعلام نحن مقصرين حقيقة، ونعتذر من هذا التقصير، ولكن إن شاء الله مع الرؤية وتوصيات الرؤية أنه نوجد ونسد هذا الخلل في هذه الخانة.
0: الرؤية مهتمة بشكل كبير.
1: نعم.
0: في هذا الأمر.
1: نعم. أنه تمكينهم من جودة الحياة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، يعني كل هذا ذكر نصا في رؤية المملكة 2030 فيما يختص يعني بواقع الرياضات البارالمبية وطبعا ممارسيها. دكتور علي
0: الصوت.
1: نعم. يعني ذكرنا أنه الرؤية ذكرت نصا الاهتمام بممارسي الرياضات البارالمبية وطبعا تمكينهم من الفرص المجتمعية وتكافؤ الفرص وتمكينهم وجعل حياتهم أفضل وحقوقهم في جودة الحياة، ذكر نصا في طبعا رؤية المملكة 2030.
0: وودي أضيف يعني تذكرت شيء مهم جدا، يعني حسب دراسات قمت بها بالعديد من الدراسات والأبحاث في هذا المجال، أنت عارفة أن ذوي الإعاقة مساهمتهم في الأعمال في المملكة العربية السعودية عالية، يمكن تفوق الناس الأصحاء، وهم
1: أصحاء يعني الناس قرناءهم من الناس الذين يعني ما عندهم
0: ولديهم بصيرة عالية جدا
1: وإحساس بالمسؤولية ووجودهم وحضورهم عالي جدا، وهم أكفاء طبعا في كل مكان
0: ومنتجين
1: ولا قدر المسؤولية كذلك، ودائما يعني موجودين ومبتسمين ويؤدون أعمالهم يبذلون جهودا يعني عالية، لأنهم فعلا هم جزء من المجتمع وذوي همم، يعني كما أسماءهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إن هم ذوي الهمم فعلا، فهم ذو همة عالية. طيب.
0: سبحان الله أستاذ نهى، الله يأخذ ويعطي. سبحان الله.
1: نعم.
0: سبحان الله.
1: نعم. ولديهم رضا عالي، ف لابد أن احنا ننظر لواقع الرياضات البارالمبية في السعودية. وطبعا هل لك إضافة في هذه النقاط عشان ننتقل للمحور الثالث في الحلقة؟
0: خلاص ننتقل. الله يعطيك.
1: تمام.
2: استدامة.
1: دكتور علي، يعني المحور الثالث اليوم في حلقتنا هو بناء القدرات البشرية والحوكمة لتحقيق الاستدامة.

0: إلى أي مدى يعني في رأيك يسهم الاستثمار في الكفاءات البشرية والإدارية في تحقيق الاستدامة المالية داخل الأندية؟
1: والله دكتورة نهى، بالرجوع إلى الإحصائيات أؤكد أن 60% من أسباب تعثر المؤسسات الرياضية عالميا، هذا طبعا عالميا، سببها بشري إداري وليس مالي. النادي الذي يملك مديرا تسويقيا محترفا يستطيع مضاعفة عقود الرعاية 3 مرات. هنا يعني نحتاج موارد بشرية إدارية وليس مالية. هذا اللي احنا نحتاجه من أجل الاستدامة. النادي الذي يملك مدير تسويق محترف يستطيع مضاعفة العقود الرعاية 3 مرات. فالإدارة هنا تلعب دور كبير. وودي كمان يعني أود أن أوصي بشيء، نخصص 10% من ميزانية كل نادي لتدريب وتهيل الكوادر الإدارية
0: واستكشاف
1: الإنسان. الإنسان هو الأصل الثابت الوحيد في معادلة الاستدامة. لا يوجد استدامة دون موارد بشرية مؤهلة
0: ومهيئة لها الفرص.
1: نعم الفرص تهيئة، والحمد لله الفرص موجودة، بس احنا نحتاج نستغلها. بيئتنا الآن بيئة مشجعة ومحفزة في ظل رؤية 2030 بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله.
0: حفظهم الله، وطبعا منحونا الفرص وفتحوا كل الأبواب والمجالات. بالنسبة لسؤالنا الثاني دكتور علي، في رأيك ما هي أبرز المهارات والتخصصات؟ إحنا عندما نتحدث عن كفاءات بشرية إذن لابد من إتاحة كل نعطي كل ذي حق حقه. يعني مو معقول أنا أكون مدير وأكون أنا تسويق وأكون أنا مكتشف مواهب وأكون أنا مدير مالي، يعني مركزية يعني انتهت من زمان واستهلكت. فما هي أبرز المهارات والتخصصات التي يحتاجها القطاع الرياضي اليوم لمواكبة هذا التحول؟
1: والله أستاذ نهى، هذا السؤال جدا وجيه جدا، وهذا يتطرق لسوق العمل يعني في المملكة العربية السعودية. وسوق العمل في ظل رؤية 2030 هناك يعني استحدثت وظائف، ولكن أنا يعني سؤالي أود أن يعني أركز على 3 أمور يعني مهمة جدا، وهي إدارة الاستثمار الرياضي. هذه طبعا إدارة الاستثمار الرياضي لجذب الرعايات وتسويق الحقوق، هذا مهم جدا. كمان في تحليل البيانات الرياضية لاتخاذ قرار مبني على أرقام الجمهور والأداء. وانت قبل شوية كلمتيني قلتي لي ما في بيانات. لازم يكون عندنا بيانات.
0: البيانات هي الأساس للاستدامة.
1: طبعاً انت كيف تخططين كيف تغسين إلا لازم يكون بيانات، وهذا أمر مهم جدا. يعني لازم تحليل البيانات الرياضية، لازم يكون عندنا ناس محترفين وعمل مخصص يعني لاتخاذ قرار مبني على أرقام الجمهور والأداء. يعني كيف اتخذ قرار ولا يوجد أرقام ولا يوجد بيانات؟ هذا جدا يعني نحتاج إلى تنظيمه الصراحة في القطاع الرياضي في الأندية. كمان في أمر مهم جدا وهذا يعني مركز عليه وزارة الرياضة، يعني حوكمة والامتثال الرياضي.
0: الحوكمة والامتثال ويمكن إدارة جودة.
1: نعم الحوكمة والامتثال الرياضي لضمان الشفافية وتطبيق المعايير الفيفا واللجنة الأولمبية. عندنا هناك معايير لازم نطبقها، وهذه المعايير ترفع من الأداء والإنتاجية في الأندية. ويعني ودي كمان يعني أخلص الموضوع تحت إن نحتاج إلى عقلية سيو. نحتاج إلى عقلية سيو أستاذ نهى داخل كل نادي، حتى يدير النادي كشركة وليس كفريق.
0: يعني عقلية عفوا دكتور،
1: نحتاج عقلية سيو.
0: أيوة نعم
1: داخل كل نادي.
0: اشرحها دكتور، اشرحها دكتور للجميع.
1: يعني رئيس مجالس الإدارة، يعني احنا محتاجين ان نفكر بإدارة فريق. فريق النادي، نركز على الفريق. لا ما
0: كأنه رئيس الاتحاد قصدك.
1: ايوه لازم يكون، لازم يكون كشركه، لازم يفكر بمنظور شركه وليس كفريق. اذا ركزنا على فريق والله نادي
0: عمره ما حيصير في تكامل، ما حيكون في تكامل اذا فريق نعم
1: اذا يعني اذا يعني ركزنا على نوادينا الصغيره مثلا والانصار الانتصار الاهلي الاتحاد كمنظور كفريق، هذا ما رايح نمشي بمنظور الاستدادة ولا نمشي فيها،
0: لازم ما حيكون في نظريه تكامليه ابدا.
1: نعم لازم الان ننظر للنوادي كشركه وليس كفريق.
0: نعم برأيك يعني أنا أرى أنه كل التخصصات في المجال الرياضي لو نجي مثلا ننظر إلى التجارب في الدول الأخرى بتلاقي من الـ A to Z يعني من الألف إلى الياء، حتلاقي اختصاصي التغذية، حتلاقي اختصاصي النفس وعلم الاجتماع، حتلاقي المتخصصين الماليين، حتلاقي المتخصصين في الـ كل التخصصات موجودة، مش فقط أنه مدرب وفريق واكتشاف مواهب ومدير، لا كل التخصصات مصاغة متكاملة علشان بنوصل لمرحلة جودة الحياة وبيئة العمل الأكثر استدامة، يعني تكاتف كل الجهود وكل التخصصات. يعني
1: وهذا استدعنها ما يرد ما تركز عليه رؤية 2030 تركز
0: نعم.
1: على جودة الحياة، جودة الحياة مهمة جدا في رؤية 2030.
0: نعم بالنسبة للحوكمة والشفافية في رأيك دكتور علي كيف راح تسهم، وانت ذكرتها الآن يعني ذكرت جزئية منها أثناء استعراض البيانات وكذلك، إنه كيف حتسهم هذه الحوكمة والشفافية في رفع كفاءة الإنفاق وتقليل الهدر المالي؟
1: والله ودي أوضح نقطة مهمة أستاذ أنه الحوكمة يعني قللت الهدر المالي بنسبة تصل إلى 25%
0: نعم.
1: الجهات التي طبقتها في القطاع الحكومي السعودي في كل جميع الجهات قللنا الهدر 25% بسبب تطبيق الحوكمة، عندما تكون الصلاحيات واضحة والمنافسات الإلكترونية والتدقيق مستمر حتى يصبح من الصعب إخفاء أي خلل، ما نقدر نخفي أي خلل
0: حتى أنه توضح المشكلة، يعني إذا خلينا نقول يوضح الموقف وتكون واضحة سبل العلاج له.
1: أكيد
0: نعم.
1: وبعدين يعني ودي أطرح مثال، يعني الأندية التي نشرت ميزانياتها وجذبت شركاء نعم. نجحت في زيادة إيراداتها التجارية بنسبة 40%،
0: وهذه نسبة ليست سهلة، ما هي سهلة أبدا 40%،
1: 40% ما هي سهلة
0: أبدا،
1: يعني معناه هنا أنه لما طبقت الحوكمة عالجت موضوع الهدر
0: وأوجدت
1: بطريقة غير صحيحة.
0: نعم نعم وأوجدت يعني الداعمين لك بكل يسر وسهولة.
1: نعم.
0: طيب دكتور يعني في ختام حلقتنا يعني في ختام لقائنا مع حضرتك اليوم في الجزء المخصص لكم، يعني ما هي رسالتك للقيادات الرياضية وصانعي القرار حول أهمية الاستثمار في الإنسان أولا باعتباره جوهر وأساس الاستدامة وجوهر وأساس طبعا الاقتصاد وجوهر وأساس الرؤية رؤية 2030؟
1: والله رسالتي مباشرة بهذا المنظر استثمروا في الإنسان قبل المنشأة، ما نبغى نستثمر في المنشآت، أول شيء لازم نستثمر في الإنسان، الإنسان هو الذي يبني. أستاذ نهى بماذا نبني بقى؟ أنا بوجه لك سؤال، بماذا نبني البطولات والعلامات التجارية من أجل الاستدامة في القطاع الرياضي؟
0: نبنيها بالشخص الكفؤ في البداية الذي وفرت له طبعا كل الفرص وأتيحت له كل البيئة المناسبة. نعم. هو الأساس.
1: نعم يعني باختصار العقود.
0: نعم.
1: باختصار العقود نستثمر في العقود. الملاعب سادة نهى لا تبنى بالمال. الملاعب لا تبنى بالمال. صح نحتاج أموال ونبغى استدامة.
0: يعني دكتور خلينا يعني نقول نكون حق يعني نعطي الحق حقه، يعني نعتمد على مورد بشري وأيضا رأس مال، يعني رأس مال مادي لابد، يعني يعني لو بنتكلم اقتصاديا يعني معادلة كوب دوغلاس في الاستثمار إنه عندك تعتمد على رأس المال البشري والرأس الكابيتال والمال لابد يكون عندك. عشان ما يكون مرهق المسألة، يعني لا نقع في نفس الحفرة مرارا وتكرارا، لا يعتمد فقط على الإنسان الكفؤ ونرهقه بدون ما يكون موظف موفرين له بيئة العمل المناسبة، الملعب المناسب. يعني أنا ما أقدر بدون ملعب مناسب أو أيا يكن، أي شخص كفؤ يحتاج إلى بيئة عمل مناسبة. فيعني إيش وصيتك عشان لا يصير نظلم هذه هؤلاء الأفراد؟
1: صحيح
0: يعني
1: صحيح نعم. أستاذ نوها صحيح، الملاعب تبنى بالمال، لكن بماذا؟ لكن البطولات والعلامات التجارية المس

0: السلامة تبنى بالعقول. أبغى عقول تجيب لي بطولات، تجيب لي علامات تجارية عشان الاستدامة. ونحن اليوم نركز على رعات وبطولات وعلامات تجارية مستدامة. الاستدامة
1: واستكشاف المواهب وتنميتها، وكما تفضلت ذكرت في ثنايا الحلقة أنه يخصصوا 10% من دخلهم لاستكشاف مواهب جديدة وتنميتها وتنمية المورد الجديد، يعني يكون دائما في دائرة متصلة من النماء والاستثمار.
0: أكيد أستاذة نهى، هذا يحتاج إلى عقول مؤهلة ومدربة أفضل تدريب نحو انطلاقة واستدامة مالية وغير مالية. كما أوصي أستاذة نهى بن نجعل، من كل لاعب سفير استثمار، ومن كل إداري رائد أعمال، ومن كل نادي مدرسة قيادة، وكادرنا الوطنية اليوم هم قادة. هذه هي الاستدامة الحقيقية التي تخدم رؤية 2030 في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسيدي سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهم وصدد الله وطاهم نحو رفعة الوطن ومجدها بكوادرنا وجيالنا الوطنية التي نفتخر بها ونعتز، والحمد لله البلد مليانة قادة ولله الحمد.
1: طبعا نشكرك دكتور علي الحازمي على هذه الرؤية الاستراتيجية المهمة والتوصيات الهامة لطبعا القطاع الرياضي، الاستدامة في القطاع المالي الرياضي، كيف يتحول من الاعتماد إلى الاكتفاء، وكيف نوجد الفرص ونخطط لها بشكل استراتيجي. طبعا سنستكمل الحوار مع
0: أشكرك. أود أن أشكرك أستاذة نهى، وأشكر إذاعة جدة على إتاحة الفرصة لي، وأتمنى أن نكون هناك مخرجات بمشيئة الله يستفاد منها في هذه الحلقة المهمة. وإلى اللقاء إن شاء الله، نلتقي بكم في لقاءات أخرى بمشيئة الله
1: تعالى. شكرا لكم. شكرا.
2: استدامة.

0: جدة اف ام على هواك. الحدث الاكبر والقصة الاجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الاحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: استدامة.
3: اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام ومتابعينا صوتا وصوره، سواء كنتم تتابعونا على منصه اكس من حساب الاذاعه او كنتم تتابعونا كذلك من خلال سعودي راديو بلس على الايقونه الحمراء التي هي تمثل اذاعه جده، فتستمعون إلينا من خلال البث المباشر، أو كنتم تتابعونا طبعا من خلال الصوت أينما كنتم مع ترددات الإذاعة، في مكاتبكم، في منازلكم، في سياراتكم. طبعا ما زلنا في حوارنا اليوم الذي يتحدث عن الاستدامة المالية في القطاع الرياضي، لماذا أصبحت ضرورة وكيف ننتقل من الاعتماد إلى الاستثمار والاكتفاء. طبعا نستكمل الحوار مع ضيفنا الثاني اللي هو الدكتور إبراهيم الغامدي، خبير في تنمية القدرات البشرية وريادة الأعمال وإدارة الأزمات والمخاطر. نرحب بك دكتور إبراهيم، حياكم الله.
4: السلام عليكم، أهلا وسهلا أستاذ نهى وبالسادة المستمعين، حياكم الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور إبراهيم، يعني الآن نستكمل إحنا الحوار الذي بدأناه مع الدكتور علي، كنا نتحدث عن التخطيط الاستراتيجي وأهمية ذلك، وعرجنا على جزئية أن نفكر بتفكير رائد الأعمال وبناء الشراكات بشكل أكبر. فمحورنا الأول، كيف ممكن أنه إحنا يعني نمكن ريادة الأعمال أن تسهم في إيجاد الفرص ومصادر دخل جديدة ومستدامة للأندية الرياضية، كيف نحولها الفكرة إلى فكرة تجارية استثمارية؟

0: صحيح، بارك الله فيك. خلينا أول حاجة نشرح للسادة المستمعين معنى sustainability اللي هي الاستدامة. طبعا الاستدامة هي تعني الاستمرار وعدم الانقطاع في تلبية الاحتياجات الحاضرية الموجودة الحين اللي احنا نعاصرها الآن،
1: نعم
0: بنقطة مهمة جدا وهي عدم المساس أو الإضرار بمقدرات الأجيال القادمة. يعني نقدر نختصرها بشكل ثاني، إن احنا نقدر نتعايش اليوم مع الخطط الموجودة ونأهلها لكي تكون في التنمية في المستقبل المستمر بإذن الله تعالى للأجيال المستقبلية.
1: نعم
0: طبعا لا يخفى عليكم أستاذة نهى
1: نعم
0: وعلى المستمعين أخواننا أن التحول من نادي يعتمد على الدعم
1: نعم
0: بشكل يعني تلقائي إلى نادي ربحي كبروفيت، يعني هذه من الجواهر الموجودة في رؤية المملكة 2030
1: نعم
0: ورؤية القادة حفظهم الله ورعاهم في الرياضة. وهذا يعتمد على 3 نقاط جوهرية. أول حاجة إحنا كيف نقدر نحول أصول النادي إلى منتجات. أنا
1: جميل.
0: الآن لابد أن أشتغل على النادي لحوله من يعني مستفيد إلى ربحي، فلابد إحنا نمشي بالخطوة الأولى اللي هو تحويل الأصول النادي إلى منتجات، ثم نعمل على الابتكار في تجربة الجمهور من
1: جميل.
0: حيث التذاكر، من حيث الآراء، من حيث الاستبيان السيرفي، ثم أعمل على إنشاء شراكات تابعة للنادي بشعارات النادي ومنسقات النادي بفعاليات معينة
1: حتى لبس النادي دكتور، يعني في محلات تلاقي جنبا إلى جنب نادي الاتحاد ونادي الهلال والأهلي، والناس بتشتري ومبسوطة وسعيدة. ففي يعني بصيص لهذا الجزئية يعني، ولكن خلينا نقول إنه هي لم ترعى بالرعاية الاستراتيجية والشراكة الاستراتيجية، وإنما يعني ما زالت تقليدية في مفهومها، ولسه يعني ما زالت.
0: نعم صحيح صحيح بذلك. فأنا الآن لما أعمل على بناء الشعار اللوجو تبع النادي وأحوله إلى شراكة أو أحوله إلى بروفيت من غير داعم، فهنا نعمل على تطويره من ناحية الشعارات، من ناحية وضع وجبات صحية بشعار النادي أو بممتلكات النادي. يعني هذه كلها تدعم في عملية الاستدامة وعملية الاستمرارية. وقيس على ذلك برضو الألعاب البارالمبية، هذه برضو لها هدف سامي ولها دخل ربحي عالي جدا، بحيث يوجد يعني موجود الآن استحداثات كثيرة في الألعاب هذه ومستقبل مبهر لها. طبعا احنا الآن لو لخصنا الجملة هذه كيف احنا نقدر نعمل على الاستدامة من خلال الألعاب هذه، نقدر نعمل على استمرارية التنويع مع عدم الاعتماد على مصدر واحد مثل التذاكر أو الرعاية فقط في عملية الربحية.
1: يعني دكتور إبراهيم، حضرتك ذكرت نقطة مرة جدا استثنائية اللي هو الابتكار وبناء الشراكات، الابتكار وبناء وبناء الشراكات وتحويلها إلى منتجات. يعني ذكرت نقاط، يعني عملت زي ما يقولوا استشارات مجانية عبر الهواء، يعني عبر إذاعة جدة. فهي هذه النقطة إنه نحولها إلى منتجات وابتكارات ونبني الشراكات. يعني هنا نلاحظ ما هو الفرق بين الرعاية التقليدية والشراكة الاستراتيجية، وكيف ممكن للأندية أنه تفعلها وتستفيد منها.
0: نعم صحيح أستاذ نهى. يعني إحنا الآن أساس يعني نلخصها في جملة واحدة، أن أنا عشان أعمل على الدخل المستدام وهذا اللي حقق لنا البروفيت، لابد إحنا ننوع في التنويع وعدم الاعتماد، إحنا نعتمد اعتماد كلي على بس فقط التذاكر التي تقدم من الجمهور، ولا فقط يعني نقلص الأمر في الرعاة الموجودين.
1: نعم يعني ننوع مصادر الدخل ونبتكر في
0: صحيح.
1: الفرص الاستثمارية.
0: طيب
1: إيش هي الفرص الاستثمارية التي ترى دكتور إبراهيم إنه هي ما زالت منسية، متجاهلة، غير مستغلة في القطاع الرياضي السعودي تحديدا؟
0: أول حاجة إحنا لابد أن نشرح يعني المستمعين الفرق بين الرعاية التقليدية والشراكات الاستراتيجية. طيب هي هناك فرق كبير، يعني ممكن يغم علينا بعض الأحيان في التعبير أو التفسير من شخص لآخر، لكن الرعاية التقليدية هي تعتمد على دعاية وإعلام فقط للشركة. أما الشراكات الاستراتيجية تحقق نمو مشترك وأهداف سامية. وقيس على ذلك برضو أن الرعاية التقليدية هي قصيرة المدى وظهورها في الشعارات، وفي الشعارات على الملابس والملاعب فقط، والمبالغ المالية يعني قصيرة المدى وليس طويلة، وعلاقتها يعني مع المشتري لها فترة يعني وجيزة جدا، لكن بناء الشراكات استراتيجية تحقق يعني أمد طويل من 3 إلى 10 سنوات، والدخل راح يكون في تطور منتج في الخدمات، وبالإضافة لذلك راح يكون في عندنا اللي هو الكابيتال راس المال والإكسبيرينس الخبرة والتكنولوجي، وبنوصل لأسواق عالمية وأسواق أخرى خارج النطاق أو خارج المنطقة الجغرافية في الشركات البناء الاستراتيجية.
1: يعني إحنا الآن يعني يكون واحد عقليته فعلا ريادة أعمال رائد.
0: هو شوف أستاذ نهى، يعني ولا يخفى على أستاذ المستمعين أن فعلا ترى بناء الشركات الاستراتيجية هي من أهم القواعد وأهم الركائز التي يعني تحفز عليها الحوكمة وتحفز عليها كذلك رؤية المملكة 2030، لأنها فعلا هي تحقق الاستدامة. أنا كيف يعني أستديم وأنا ما عندي لا إكسبيرينس ولا عندي تكنولوجي ولا عندي
1: أو بفكري اللي هو دائما بيضع العوائق والتحديات، ما أفكر بعقلية الإنسان المتحرر من المشاكل والإنسان الذي يبحث دائما عن الفرص والإنسان الذي يوسع دائما أفقه. يعني هذه نقطة جوهرية جدا.
0: أنا أيد كلامك يا أستاذة نهى، وأيد كلام الدكتور علي لما قال لابد أن يكون في الإدارات موجودة CEO نوليدج تكنولوجي، يعني لابد أن يكون عندنا قائد إداري محنك لديه خبرة ولديه دراية ولديه مساعدين إداريين أو مساعدين تنفيذيين بتوزيع المهام بشكل صحيح بخلاف الشكل التقليدي. الحكم الآن
1: الإداري يعني مفهوم أنه الإداري الذكي هو من يوظف إداريين أذكى منه ليحققوا أهدافه. يعني القائد الذكي، هذا القائد الذكي الذي لا يحارب الفرص بل يخلقها ويوجدها، يعني يفتح المجالات دائما
0: بكل تأكيد. وهذا ما تدعي عليه الرؤية، وهذا ما يعني حثنا عليه سمو ولي العهد حفظه الله في كل اجتماع وكل ندوة وكل قرارات يتخذها ببناء الفريق، وحث على القوة والنزاهة والعطاء الموجود في جميع المواطنين والأفكار دائما. فهذه يعني حاجة يعني لابد أن احنا نعمل بها بشكل جيد وبشكل يعني متوسع في العمل في الإدارات.
1: نعم. طب إذا كان لدينا هذا الشخصية القائد الإداري CEO المحنك، كيف يمكن، أعتقد أنه تسهل على هذه الشخصية بناء الشراكات مع القطاع الخاص وتسهم في تطوير طبعا الكفاءات البشرية إلى جانب تحقيق العوائد المالية والاستثمارية.
0: نعم.
1: يعني برأيك كيف ممكن أنه تتغير هذه الفكرة، فكرة الدعم إلى فكرة الاكتفاء وبناء الشراكات مع القطاع الخاص؟
0: ممكن حنا يعني نبرولها في أن تستفيد الأندية من تحويل الشراكات استراتيجية إلى عدة يعني أمور. أنه بيكون في دخل أعلى وأكثر استقرار في العقود، تكون عقود طويلة الأمد وحوافز. وفي نقطة جدا جوهرية وموجودة اللي هي نقل الخبرات. الآن أنا كيف أبني فريق وما عندي خبرة، ما عندي إكسبيرينس، ما عندي تكنولوجي، ما عندي ترينر موجود معاهم يعطيهم تدريب حوافز تعليم. هنا ننتقل من موضوع التعليم بشكل مقنن إلى التعليم والإكسبيرينس بشكل أكبر. في تكنولوجيا، في نقل الخبرات من الأسواق المحلية من الأسواق الداخلية، كيف أنا أدرب الفريق ووزع المهام عليه بشكل صحيح، يكون في أجندة عمل واضحة لكل شخص، وكذلك نعمل على تطوير المنتجات. نحن نطلق منتجات مشتركة مثل باقات موجودة مع الشركات، يعني مثلا إحدى البنوك نطلق معاهم باقة مثلا موجودة للنادي باسم النادي وباسم الموسم، كذلك في الشركات المشغلة للجوالات مثلا نعتمد مع الشركة المشغلة في باقة معينة أو في مثلا رسوم معينة. هذه كلها تفتح أسواق جديدة النادي راح يستفيد منها في الشركات.
1: حتى النادي يقدر يحول يعني جزء من وقته إلى دخل، إنه الأشخاص حابين يشتركوا اشتراك إنه يتدربون مثلا، أو يلتقون مثلا إنه يوم لقاء مع شخصية من شخصيات هذا النادي إنه الناس حابة تتواصل معاها وتتدرب معاها مثلا. يعني يقدروا يعملوا زي ما تفضلت أفكار ابتكارية وأفكار منتجات وبناء الشراكات بشكل واعي، ويحولها من مجرد إنه دعم ما احنا عارفين قد إيش إلى دعم كما تفضلت إنه محدود ومعروف، يعني معروف هذه الفرص. طيب دكتور إبراهيم، تسمح لنا نأخذ فاصل ونرجع عشان ننتقل إلى المحور الثاني، عوامل النجاح والدعم طبعا لشبابنا من طبعا ذوي الإعاقة.

0: دكتور إبراهيم الغامدي، حياك الله من جديد. والآن حنتكلم في جزئية جدا مهمة، وهي في الحلقة إنه إحنا عرجنا على ذوي الهمم، شبابنا من ذوي الإعاقة في الرياضات البارالمبية، وهم طبعا بيحققوا إنجازات وبطولات على مستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولهم إنجازات وحققوا ميداليات ذهبية وفضية ومشاركات متتالية متوجة بالفوز. قد يكونون الأقل حظا كما ذكرت سابقا في الظهور الإعلامي، ولكن نعتذر منهم على هذه النقطة. مع الوقت نعتقد بوجوب تسليط الضوء عليهم أكثر، مع توصيات طبعا رؤية المملكة في جانب المشاركة وجودة الحياة وتكافؤ الفرص لذوي الإعاقة في شتى المجالات. طيب، ممكن توضح لنا عوامل النجاح والدعم كرما في هذا الجانب؟
1: طيب، أول حاجة أشكرك على طرح السؤال في الألعاب البارالمية. هي فعلا تعمل على دور مهم جدا في تطوير النوادي وتطوير الألعاب بشكل كبير جدا جدا، من خلال الاستفادة من المهارات المكتسبة والموجودة، وإتاحة كذلك إتاحة ألعاب جديدة ومهارات جديدة، واستكشاف نولج جديد وعقول جديدة، واستكشاف ايضا ممكن احنا ندرجهم من ضمن طاقم العمل، ممكن ندرجهم من طاقم الشركات الموجوده في بناء التقنيه الموجوده، مما يضيف ارباح وبرفت على النادي وعلى المنشاه. كيف يعني؟ لما احنا الان نضيف لهم قيمه معينه في الشراكه في بناء الشركات الموجوده، فهذا يضيف بالتالي ويعطينا انتاج عكسي جدا في عمليه الربحيه لهم.
0: نعم. طب دكتور، يعني وإحنا بنجهز الحلقة حضرتك ذكرت إنه الرؤية ركزت وأكدت وكان في محور أساسي في الرؤية، يعني لو تحدثنا عنه بالنسبة لذوي الإعاقة في الرياضات البارالمبية.
1: طيب، حنا نتكلم الآن في الرياضات البارالمبية لأصحاب الهمم.
0: نعم.
1: انتقلت من المشاركة في المنافسة وحصد الميداليات مع دعم رؤية إلى استثمار الشباب.
0: نعم.
1: على الحصول على إمكانيات أكبر والتوسع في الألعاب بشكل كبير جدا.
0: نعم.
1: استضافت بطولات إقليمية، شاركت في مع القطاع الخاص رعاية الأبطال، توسعت بشكل كبير جدا، وهذا شيء مبهر وشيء يسعدنا جميعا في صناعة الرياضة وصناعة الأداء وصناعة المحتوى الذي يضمن رؤية المملكة 2030 بقادتنا العظام، وكذلك أن فعلا في تحسين وفي صنع قرارات موجودة، ولكن لابد أن حنا نعمل على الدعم الحكومي والبرامج التأهيلية واكتشاف المواهب والمشاركة المستمرة في الألعاب وأصحاب الخبرات الموجودة.
0: نعم. ينقلنا هذا السؤال يعني إلى التحديات، يا ترى إيش التحديات وفرص المستقبل؟
1: طيب، هذا أستاذ نهى سؤال جوهري مهم جدا، لأن هذا هو اللي ينقلنا الآن من التحديات لابد أن تكون موجودة.
0: نعم.
1: يعني بصفة أخرى، إذا لم تجد تحديات ما بيكون في عندنا صناعة للتحسين أو التطوير أو الانتقال من الأفضل لأفضل.
0: نعم، ما يكون عندنا طموحات جديدة.
1: نعم صحيح.
0: نعم.
1: صحيح، لأن التحديات هي لابد تكون موجودة في أي كيان
0: الفرص
1: موجود.
0: خلينا نقول خلق الفرص.
1: يا سلام عليك. نعم. صحيح، لأن التحديات هي التي تصنع الطريق الجديد للنجاح وتعمل على التحسين. فبلا تحديات موجود عندنا لا نقدر نستطيع أن نعمل تطوير أو تحسين. على سبيل المثال، فريق الكورة لما يتدرب كل مرة يكتشف أخطاء فيطور، يكتشف أخطاء أخرى فيطور. التحديات يعني عندنا التحديات وذكرناها، أن قلة المنشآت المتخصصة في عملية اللي هي المشاركات وبناء الشركات، الحاجة لتسويق أكبر للألعاب
0: والتعريف بهم نفسهم أصحاب الهمم. يعني نعرف يعني كثير من الأسماء حققت إنجازات، لكن أين هم من الإعلان الرياضي؟ أين هم من الحضور المجتمعي؟ وهم ليسوا مقصرون، لكن تقصير مننا إحنا، ومن خلينا نقول من المنظومة التي تعنى بهم. يعني لابد أن يكون هنالك تقارب أكبر، وإن شاء الله ما يزعلوا مننا، يمكن إحنا مقصرين كمان. يعني
1: والله احنا نقول ان شاء الله استاذ نهى ان التقصير هذا غير متعمد،
0: ولكن نعم اليوم احنا في بناء شراكات جديده مجتمعيه، وفي بناء توصيات لتلافي هذه التحديات، وبناء طبعا اطر جديده في التواصل، اطر جديده في التسويق، في الاستثمار. فاحنا نبني اليوم باذن الله تعالى هذه الفرص.
1: احنا ممكن نبرولها السادة نهى الى ان هذه ليست تقصير، ولكن وجود فترة زمنية لوضوع خارطة طريق جديدة، يعني هي مسألة وقت لا أكثر. ورؤية المملكة 2030 ولله الحمد وبالقيادة السامية وكذلك بقيادة وزير الرياضة سمو الأمير عبد العزيز حريصين شديد الحرص على هذه البرامج وهذه التوعية، وبلا شك أنهم فعلا يضعون خارطة الطريق جديدة للألعاب مع إمكانيات التطور السريع. ولله الحمد حنا عندنا تطور مبهر في جميع القطاعات، يعني الآن جميع الألعاب هذه يتم تحويلها إلى بنات شركات اجتماعية وتعمل على الغرفة والرف بإذن الله تعالى. طبعا احنا يعني ممكن نستخلص الموضوع هذا أن فعلا المستقبل موجود والتحسين موجود لله الحمد
0: بإذن الله
1: ويكون بأفضل بإذن الله تعالى.
0: طيب دكتور إبراهيم، نظرا طبعا لوقت الحلقة والمحور الثالث جدا مهم وجوهري في حلقتنا اليوم اللي هو وهو في صميم تخصصكم إدارة المخاطر واستدامة المنشآت الرياضية، يعني في رأيك ما هي أبرز المخاطر التي قد تواجه الاستدامة المالية للأندية والمنشآت الرياضية على حد سواء طبعا لذوي الإعاقة البارالمبية أو الغير طبعا ذوي الإعاقة، وكيف ممكن نحول المنشآت الرياضية إلى من مراكز تكلفة إلى أصول استثمار تحقق الدخل المستدام طوال العام، طبعا دور التقنية الحديثة الطاقة الشمسية الإضاءة الذكية، يعني الاستدامة في التكاليف. يعني أنا أديتك الأسئلة كلها للمحور. طيب وانت قد
1: ما شاء الله عليك، أنا يعني استاذنها فخور بأسئلتك الجوهرية صراحة في صميم الموضوع. استاذنها الأسئلة سؤالك مهم جدا، يعني وإحنا كيف نتجنب تلك المخاطر؟ لابد يكون هناك فريق متخصص، وأنبه على يكون فريق متخصص لإدارة المخاطر والأزمات، وراح نشوف كيف نقدر نعمل على التطوير بشكل كبير، لأن بدون فريق متخصص لإدارة المخاطر والأزمات المتبوع تحت الحوكمة ورؤية المملكة في هذا النطاق لا نقدر نعمل أي نكست ستيب أو نقدر نعمل أي بروفيت. فرؤية المملكة ولله الحمد واضحة في إدارة اللي هي المخاطر والأزمات الاستباقية، وهذه راح نلخصها في نقاط يعني جدا سهلة ما راح أطول عليكم.
0: يعني نقول إحنا كيف نرسم خارطة الطريق مختصرة لتضمن قطاع رياضي مستدام.
1: نعم، أول حاجة إحنا ما نعتمد على مصدر دخل واحد.
0: جميل، تنوع مصادر الدخل نفس الرؤية.
1: نعمل على تنويع مصادر الدخل. جميل. ونعمل على رعاية تذاكر ونعمل أكاديميات للبراعم. نعم. ونعمل فعاليات أخرى. كذلك ما نعتمد على أن يكون ارتفاع تكلفة التشغيل عالية جدا. نعمل على عقود صيانة وترشيد في الطاقة والاستهلاك، وكيف نعمل على الطاقة الذكية والتحول الذكي والسولار للطاقة الشمسية.
0: يعني خطط مدروسة حقيقية. نعم. مستدامة. نعم. في كل الجوانب. نعم
1: ضعف الحوكمة هذه برضو من المخاطر الموجودة، لابد نطبق اللي هي أنظمة الشفافية والمساءلة والرقابة داخل المنشأة. كذلك ضعف الإقبال الجماهيري، كيف أعمل على التحسين؟ لابد من تحسين تجربة الجمهور وتفعيل التسويق الرقمي وأخذ الآراء والاستبيان لهم. هذه كلها تعمل على كيفية اللي هي أحقق الاستدامة وأحقق كيفية الرعاية لها. حنا عندنا نقطة مهمة جدا هنا أستاذ نهى، أن لابد أن يكون هناك تطور مستمر من مرحلة اللي هي التأسيس والتشغيل والنمو في بناء المنظومة بشكل كامل. النتيجة يعني حنا الآن مهم جدا عندنا لما تكون إدارة المخاطر استباقية تعمل على تشغيل استثمار جيد مع وجود تحول رقمي في تقنية ذكية. هذا يعطينا نحصل على استدامة المنشآت الرياضية، وأيضا على النماذج التي يمكن الاستمرار في الألعاب الرياضية بشكل كامل دون انقطاع ودون الاعتماد على الداعمين بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. طبعا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم في استدامة. شكرا لك دكتور إبراهيم الغامدي المتخصص في إدارة المخاطر وريادة الأعمال، شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لكم. شكرا أستاذة نهى. شكرا مستمعين، وأشكر ولاة الأمور حفظهم الله ورعاهم على هذه الريحية وهذا التعاون. جزاكم الله خير إن شاء الله.
0: شكرا لكم.
1: فمعنا.
0: إذن متابعينا الكرام وصلنا إلى ختام لقاء الأسبوع وختام حلقتنا اليوم، الاستدامة المالية في القطاع الرياضي، التغير، تغير التفكير من الاعتماد إلى الاكتفاء والاستثمار. استمعنا إلى رؤى مهمة أكدت أن الاستدامة المالية لا تتحقق بالتمويل وحده، بل تبدأ بالتخطيط الاستراتيجي والحوكمة والاستثمار في الكفاءات البشرية وإدارة المخاطر بشكل صحيح وواضح. شكرا لضيوفنا الكرام الدكتور علي محمد الحازمي خبير التخطيط الاستراتيجي وتنمية القدرات البشرية، والدكتور إبراهيم الغامدي خبير تنمية القدرات البشرية وريادة الأعمال وإدارة الأزمات والمخاطر. كنت معكم بكل سرور نهى الجديبي وشريكة النجاح زميلتي مناهل دحمان. خلوا الاستدامة في حياتكم جوهر وأساس، لأنه بالاستدامة تكون للحياة معنى وتكون أكثر جمالا. في أمان الله، مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك. اخبار الطقس على جدة اف ام.
1: مرحبا بكم في الطقس ليوم الخميس بإذن الله. توقعات الطقس بمشيئة الله تعالى: لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حايل، القصيم، الرياض الشرقية ونجران، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل لجازان. حالة البحر الأحمر: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي، ارتفاع الموج من متر إلى مترين ومن مترين على الجزء الجنوبي. حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 إلى 42 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 إلى 32 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي. حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي. بذلك تعرفنا على حالة الطقس ليوم الخميس 9 يوليو.
0: أخبار الطقس على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بكم في برنامج تجوال. مع نهاية هذا الأسبوع نحييكم في جولة أثيرية متجددة ننطلق وياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج من الإعداد كل من عبدالعزيز حمد العضيلة ورولا بلحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج مناهل دحمان. كذلك يسعدنا أن نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر @jeddah_radio، وكذلك عبر تطبيق Saudi Radio Plus. نبدأ معكم جولتنا كالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث.

0: العمليات والإسكان منصة بلدي تتيح إصدار شهادة الأشغال للمباني إلكترونياً. جامعة جازان تطلق برنامج موهبة الإثراء البحثي مسار الطالبات لتنمية مهارات البحث والابتكار. ريف السعودية يعلن اكتمال إنشاء 11 مشروع تنموي لدعم وتطوير قطاع العسل وتربية النحل. المنطقة الشرقية تجذب زوارها بأكثر من 1000 حديقة ومتنزه. مطار أبها الدولي يحقق أعلى رقم قياسي في عدد الرحلات خلال اليوم الواحد.
1: تجوال على جدة FM.
0: من أخبارنا لهذا اليوم، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان مشروع الفواكه الاستوائية والبيوت المحمية بالمنطقة باستثمارات تتجاوز 600 مليون ريال بحضور صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبد الله بن جلوي نائب أمير المنطقة ومعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي ومساعد وزير الاستثمار الدكتور عبد الله بن علي الدبيخي والسفير الهولندي هانس بيتر وعدد من المستثمرين المحليين والدوليين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وأكد سمو أمير منطقة جازان رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي بهذه المناسبة أن المشروع يأتي امتداداً لجهود المكتب الاستراتيجي في تمكين واستقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز التنمية المستدامة والاستفادة من المقومات الزراعية التي تزخر بها المنطقة بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي ورفع مساهمة القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية.
1: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
1: تجوال على جدة اف ام.
3: دشنا صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم برامج التوعية بأضرار المخدرات التي تنفذها جمعية حياة لمكافحة التدخين والمخدرات بمحافظة البدائع، تأكيدا على أهمية تكامل الجهود الوقائية وتعزيز البرامج التوعوية التي تسهم في حماية أفراد المجتمع ولا سيما فئة الشباب من مخاطر هذه الآفة. وللحديث أكثر عن برامج الجمعية ومبادراتها التوعوية والوقائية، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مجلس إدارة جمعية حياة لمكافحة التدخين والمخدرات في منطقة القصيم ومحافظة البدائع. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد بن سعيد المطيري.
4: أهلا وسهلا، حياكم الله.
3: الله يحييك. في البداية أستاذ محمد نود أن

0: تحدثنا عن جمعية حياة بمحافظة البدائع، ما هي الرؤية التي تنطلقون منها وما هي أبرز مجالات عملكم في مكافحة التدخين والمخدرات؟
1: طبعا أولا بسم الله الرحمن الرحيم وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة الجميلة. بالنسبة لجمعية حياة لمكافحة التدخين والمخدرات، أولا كانت جمعية حياة للتدخين فقط، فأضيفت لها نشاط مكافحة المخدرات، وبتدشين من سمو أمير المنطقة جزاه الله خير وحرصها الدائم على مثل هذه المبادرات والنشاطات التي تخدم المجتمع وتخدم جميع فئات المجتمع، أيضا من حرص الدولة حفظها الله حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وسمو وزير الداخلية في التقليل من هذه الآفة وتوعية الناس في أضرار المخدرات، لا سيما هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف فئات الشباب وتستهدف فئات المجتمع. انطلقت الرؤية من التوعية بأضرار المخدرات في هذه الجمعية التي تهدف إلى التوعية بأضرار المخدرات عبر التوعية والإرشاد والاستشارات والخدمات العلاجية والافتراضية، مع تركيز خاص على الشباب والأسرة.
0: نعم طبعا، يعني برامجكم التوعوية حظيت بتدشين كريم من سمو أمير منطقة القصيم، ما الأثر الذي يمثل لكم هذا الدعم الرسمي ولجهود الجمعية، وما هي أبرز مكونات وأنشطة هذه البرامج؟
1: طبعا لا شك دعم سمو أمير المنطقة في تدشين نشاط مكافحة المخدرات دعما رسميا كبيرا ودعما الحقيقة نفتخر به، وهذا يدل على حرصه حفظه الله على متابعة مثل هذه النشاطات ودعمها بالتدشين. وأيضا ننسى أيضا محافظ محافظة البدائع جزاه الله خير على حرصه واهتمامه أن يكون التدشين من قبل سمو أمير المنطقة، وهذا التدشين حقيقة يعكس يعني اهتمام الدولة حفظها الله واهتمام القيادة بهذه الآفة الخطيرة التي تستهدف فئة المجتمع ولا سيما فئة الشباب. كما يعزز حضور الجمعية وشركاتها أيضا تدشين سمو الأمير يمثل دعما للجمعية ويعكس أهمية هذا المسار الوقائي والعلاجي، كما يعزز حضور الجمعية وشركاتها ويدعم برامجها التوعوية والميدانية والرقمية.
0: طيب يعني الجمعية تولي اهتمام بالغ بفئة الشباب مثل ما ذكرت أستاذ محمد، ولكن كيف تسهم مبادرتكم الميدانية والرقمية في تحصين هذه الفئة وحمايتها من مخاطر المخدرات؟
1: الحقيقة نعمل ولله الحمد والشكر، يعني طبعا الأخوة أيضا أعضاء السيدارة جزاهم الله خير والعاملين، نعمل جميعا على تحصين الشباب والشابات من خلال مبادرات ميدانية أقمناها في المدارس وفعاليات التي نقيمها في المدارس، أيضا إلى جانب الحلول الرقمية وأبرزها برنامج حياة بلس. قامت الجمعية بفضل الله جل وعلا بإنشاء البرنامج، هي التي قامت بإنشاء الجمعية بنفسها، قامت بإعداد هذا البرنامج وإنشائه برنامج حياة بلس. وقد
0: ما هي فكرة هذا البرنامج حياة بلس؟
1: أولاً البرنامج بني على دراسة علمية بدأت من عام 2022 ومر بمراحل تقييم وتطور مؤشرات القياس حتى أصبح يساعدنا في قراءة سلوك الحالة والتنبؤ بمؤشرات الانتكاسة قبل وقوعها، مما يمكن المختصين من التدخل المبكر. فكرة هذا البرنامج يقيس المستفيد من بداية دخوله إلى الجمعية، يقيس حالة المستفيد لتلقي العلاج، استفادته من العلاج، متابعة الحالة، يعني لا يكتفي فقط أنه يعطى المريض يعني علاجه فقط، لا، إنما ولله الحمد يعني نستمر مع المريض ويتابع حالة المريض. وقمنا بإنشاء هذا البرنامج وتم تطويره وهو خاص بالجمعية فقط، ولا يمنع إن شاء الله تعالى من الاستفادة به في جمعيات الأخرى، نرحب بذلك.
0: الله يعطيكم العافية.
1: الفائدة للجميع، ليس لجمعية حياة فقط. نعم. إنما الهدف للجميع على مستوى المملكة.
0: نعم طيب، إلى جانب التوعية تمثل الخدمات الإرشادية جانب مهم في عمل الجمعية، كيف تقدمون الدعم الاستشاري والأسري والنفسي للمستفيدين، وما هي الضوابط التي تعزز ثقة الأسر وتشجعها على التواصل معكم؟
1: طبعا ولله الحمد تقدم الجمعية الدعم الإرشادي والاستشاري للمستفيدين وأسرهم بسرية تامة ومهنية عالية من خلال استقبال الحالة وفهم احتياجها وتوجيهها للخدمة المناسبة سواء عبر العيادة أو الخدمات الافتراضية. ونحرص دائما على الخصوصية وعدم إصدار الأحكام مما يعزز ثقة الأسر ويشجعها على التواصل المبكر. أيضا لدينا استشاريين لهم سنوات طويلة، أيضا لدينا استشاري في المخدرات له خبرة ميدانية 30 سنة، عندنا عميل متقاعد الأستاذ علي السقير، وعندنا أيضا مستشار أسري له فوق 13 سنة. فنحمد الله ونشكره. وكذلك لدينا استقطاب أيضا لعدد كبير من الاستشاريين المعروفين بإذن الله تعالى.
0: نعم، بعد تدشين هذه البرامج ما هي ملامح خططكم المستقبلية لتوسيع الأثر المجتمعي وتعزيز إسدامة برامج الجمعية والوقاية من المخدرات؟
1: طبعا خطتنا المستقبلية وللحمد تقوم على توسيع أثر نشاط مكافحة المخدرات بافتتاح الفروع، وأيضا تعزيز الشركات وتطوير برنامج حياة بلس ليكون أداة مستدامة في الوقاية والمتابعة وقياس الأثر وخفض احتمالية الانتكاسة. الجمعية تحرص دائما، هدفها تقليل الانتكاسة. بعض الناس تجد أنه يكون يعني متعافي ثم ينتكس، فنحن نعالج هذه الانتكاسة ونسعى إلى تقليل الانتكاسة، هو هدف الجمعية الحقيقة.
0: نعم.
1: وغيرها من الأهداف التي تسعى لها.
0: نعم، بإذن الله تعالى كل التوفيق لكم، وبإذن الله تعالى مجتمع آمن محافظ خالي من جميع الآفات حول يعني من حولنا. نشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد بن سعيد المطيري، رئيس مجلس إدارة جمعية حياة لمكافحة التدخين والمخدرات في منطقة القصيم محافظة البدائع. شكرا لكم.
1: شكرا لكم على تواصلكم وعلى اهتمامكم وحرصكم، وجزاكم الله خير. شاكر لجميع الأخوة في البرنامج والإعداد.
0: الله يسلمك العافية. شكرا لك، واجبنا أستاذ محمد.
1: جزاكم الله خير، الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك، مع السلامة.
1: وجمعية لها برامج تواصل وترحب بالجميع، الله يحييك.
0: الله يسلمك، شكرا، مع السلامة. تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: تجوال على جدة اف ام.
4: أكدت وزارة الصحة عدم صحة الادعاءات الواردة في مقطع الفيديو المتداول الذي تضمن الإعلان عن مشروع بمسمى مدينة آسيا الطبية، لافتة النظر إلى عدم حصول هذا المشروع على أي موافقات أو تراخيص من الوزارة، ولا يملك أي صفة نظامية تخوله الإعلان عن إنشاء أو تشغيل منشأة صحية. وأوضحت الوزارة أن الشخص الظاهر في المقطع هو طبيب ومدير سابق لأحد مستشفيات وزارة الصحة، وقد استدعته الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه وفق الأنظمة.

0: ذات العلاقة. ونفت الوزارة صحة مزاعم مشاركة 50 دولة آسيوية في المشروع والمعلومات المغلوطة التي تضمنها المقطع حول الأنظمة الصحية وإجراءات تنظيم خدمات الطب البديل بما يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعتمدة، مشددة على أن الإعلان عن أي مشروع أو تقديم خدمة صحية يستلزم استكمال كافة التراخيص والموافقات النظامية اللازمة وفقا للأنظمة والإجراءات المعتمدة بما يضمن نظاميته وموثوقيته. وجددت وزارة الصحة تأكيدها على أهمية استسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الادعاءات أو الإعلانات غير النظامية، مؤكدة استمرارها في تطبيق الأنظمة واللوائح انطلاقا من مسؤولياتها الرقابية لحماية صحة وسلامة المجتمع.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: مستمعينا، في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط الحراك المجتمعي وتعزيز جودة الحياة، تطلق جمعية تنمية البديع بمحافظة الأفلاج بالشراكة مع بلدية البديع فعاليات نسمات الصيف في حديقة الخزان ضمن برنامج صيفي متنوع يستهدف الأسر ويقدم باقة من الأنشطة الترفيهية والاجتماعية لجميع أفراد المجتمع. ولمزيد من التفاصيل عن أهداف الفعاليات وبرامجها المتنوعة ودورها في تعزيز الترابط المجتمعي، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية بالبديع الأستاذ شنار عامر الشكرة. أهلا وسهلا بكم أستاذ شنار في برنامج تجوال على جدة اف ام.
2: حياكم الله. حياكم الله،
0: أهلا بك. في البداية نود أن تحدثنا عن فعالية نسمات الصيف والتي تنظمها جمعية تنمية البديع بالشراكة مع بلدية البديع.
2: الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بداية ذي بدء، أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل لهيئة الإذاعة والتلفزيون ممثلة في إذاعة جدة وبالخصوص في برنامج تجوال على حرصهم على نقل فعالياتنا عبر منصتهم الإذاعية. كذلك يمكن التعريف ببرنامج نسمات الصيف. هذا البرنامج تم اختياره من قبل المسمى من قبل فريق العمل من الكادر النسائي والكادر الرجالي كذلك، بما يتناسب مع الفترة التي نعيشها الآن فترة الصيف. البرنامج طبعا تم بالشراكة مع بلدية البديع بحيث أنهم المشرفين على جميع المرافق والحدائق العامة. ما يقدم في هذا البرنامج من فعاليات يتم في نهاية الأسبوع فترة الخميس والجمعة، قد يمتد إلى 3 أسابيع. ما يقدم فيها هو أركان الأسر المنتجة من المبيعات والأكلات المتنوعة. كذلك يقدم فيها برنامج يعني ترويحي للأطفال الصغار من خلال بعض الألعاب الهوائية. كذلك يوجد هناك مرسم للصغار يتم الإشراف عليه من قبل الفريق النسائي بجمعية التنمية بالبديع، بالإضافة إلى المتدربات. لدينا متدربات في فترة الصيف من جامعة الأمير سلطان.
0: نعم.
2: كذلك يوجد هناك ركن أسميناها ركن هدايا للصغار، ركن مفتوح توضع عليه مجموعة من الهدايا، يقوم الطفل باختيار الهدية التي تناسبه.
0: نعم. طيب ذكرت يعني الأيام الخميس والجمعة، لكن ما هي الأوقات وأين تقام هذه الفعالية؟
2: الفعالية تقام بعد صلاة المغرب ابتداء من اليوم وغدا، تقام في حديقة الخزان هذا الأسبوع. البرنامج سوف يتنقل بين الحدائق والمرافق العامة في البديع. في البديع يوجد به عدة حدائق، سوف يتم إن شاء الله يتنقل لها البرنامج في نهاية كل أسبوع خلال الفترة الصيفية. الهدف منها هي ربط يعني ساكني الحي للحدائق العامة، وكذلك في هذه البرامج ربما ينفذ لهم يعني جزء من أهمية المحافظة على هذه الممتلكات العامة وتقديم يعني ما يسمى بثقافة المكان، يعني اجعل المكان كما كان أو أفضل مما كان.
0: جميل جداً.

0: كل الشكر والتقدير لكم رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية بالبديع الأستاذ شنار عامر الشكرة.
1: ختاماً لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للقيادة الكريمة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على ما يلقاه القطاع غير الربحي من دعم وتمكين حتى ينفذ أهدافه بالوجه المطلوب، كما نتقدم الشكر الجزيل للمركز الوطني للقطاع غير الربحي الذي يشرف على الجمعيات، وكذلك وزارة الموارد والتنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في المشرف الفني المباشر على جمعية التنمية مركز التنمية الاجتماعية في محافظة الأفلاج على ما نلقاه من دعم ومساندة ضمن يعني أهداف الجمعيات وخططها المرسومة، كما هناك يعني شكر خاص في الحقيقة أتقدم به لأمانة مدينة الرياض ممثلة في أمين المنطقة الدكتور فيصل على ما نلقاه حقيقة من شراكات مجتمعية هادفة مع بلدية البديع من خلال تمكين الجمعية من إقامة برامجها في الحدائق والمرافق العامة، وكذلك الشراكة المتميزة مع البلدية في كل البرامج التي تقام في بلدية البديع، فلهم منا خالص الشكر والتقدير على ما نلقاه منهم من دعم وتمكين.
0: تستاهلون كل خير أستاذ شنار، شكرا لك مرة أخرى لوجودك معنا اليوم في برنامج تجوال.
1: شكرا شكرا لكم ولتواصلكم.
0: شكرا، مع السلامة.
2: تجوال على جدة اف ام.
0: مستمعين الكرام، أما الآن فتستمعون إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري التي توفينا بآخر وأهم الأحداث.
3: نحييكم مستمعين الكرام في جولة إخبارية. انطلاقا من المبادرة العالمية لتمكين المرأة في مجال الأمن السبراني التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، طرحت بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف مشروع قرار أممي يعزز أهداف هذه المبادرة المهمة على المستوى الدولي. السفير والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف عبد المحسن بن خثيلة.
4: السيد الرئيس، بدأت المملكة هذا المشروع انطلاقا من اهتمامها بتمكين المرأة في مجال الأمن السبراني من خلال مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتمكين المرأة في مجال الأمن السبراني، التي تهدف إلى زيادة الكفاءات النسائية في هذا المجال ودعم المسار المهني للمرأة نحو مناصب قيادية عليا. السيد الرئيس، حرصت مجموعة النواة إلى ضمان أن يوفر مشروع القرار إطاراً عملياً للتصدي للتحديات في هذا المجال، فعلى الرغم من التقدم الذي أحرز في مجال التحول الرقمي لا تزال هناك فجوات كبيرة في وصول النساء في مجالات الأمن السبراني، خصوصا ما يرتبط بالتعليم وتنمية المهارات وفرص العمل، ولا سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نموا.
3: وإلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أطلق معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حزمة من الخدمات والأنظمة الإلكترونية الخاصة بالإدارة القانونية ضمن توجه الرئاسة العامة نحو التحول الرقمي، وذلك عبر ربط خدماتها الإلكترونية بالجهات العدلية المختصة. معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن السند.
5: تطلق في هذا اليوم خدمتين من الخدمات الإلكترونية في ظل توجه الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أتمتت جميع إجراءاتها وخدماتها في ظل التحول الإلكتروني الذي تشهده الرئاسة في كل مجالاتها وخدماتها وإجراءاتها، في ظل التوجيهات الكريمة المباركة من لدن خادم

0: بالحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهم الله في التحول الكامل لجميع الإجراءات والأعمال والخدمات المقدمة بأن تكون ضمن منظومة التحول الإلكتروني. بسم الله وعلى بركة الله.
1: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك زادكا عن صدور قرار معالي وزير المالية المتضمن بتمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية. ومن أبرز أهداف هذه المبادرة تخفيف الأعباء المالية على القطاع الخاص مع التركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي.
2: حقيقة يمكن من أهم الأمور التي نستند عليها في هذه المبادرة ومحتوت من مزايا فيها هو نبحث عن أولا تقليل الأعباء المالية على القطاع الخاص وخصوصا المنشآت الصغيرة المتوسطة. نعلم يقينا أن المنشآت الصغيرة المتوسطة خصوصا لديها يمكن جاهل في بعض الأنظمة الضريبية أو عدم إلمام، فبالتالي الهدف من هذه المبادرة هي زيادة الامتثال، زيادة الالتزام بمتطلبات الأنظمة الضريبية. ومن هذا المنطلق حقيقة حرصنا في زادك على تمديد هذه المبادرة حتى 31 ديسمبر 2026.
1: إذن بهذا مستمعينا الكرام لكم قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: استمعتم فيما مضى إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري. مستمعينا الكرام نختم معكم بأهم العناوين لهذا اليوم. وقاية تحذر المسافرين إلى خارج المملكة من مخاطر الأمراض المعدية خلال موسم الصيف. فنون الأحساء تطلق مهرجان فن المسرح العرائس برؤية بصرية معاصرة. أكاديمية الشعر العربي تطلق حزمة من الدورات التدريبية في 8 مدن بالمملكة. أمانة القصيم تسلم 81 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي في محافظة البكيرية. المزارع الريفية في المدينة المنورة وجهة صيفية تنعش الأمسيات وتستقطب الأهالي والزوار. انطلاق فعاليات مهرجان رفحاء للتسوق والترفيه بحديقة الملك فهد. محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تطلق بطولة رياضية لكرة القدم في تربة حائل. أخيرا مع الأرصاد، توقعات بهطول أمطار عادية مصحوبة برياح نشطة على جازان عسير الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، ورياح نشطة على مكة المكرمة المدينة المنورة حائل القصيم الرياض الشرقية ونجران تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان. بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامجنا اليومي تجوال، مع تلويحة الوداع لكم من أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم، من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج مناهل دحمان. شكرا لكم مستمعينا، إجازة نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله تعالى، مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: كأس العالم
3: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
2: كأس العالم
4: سوبر بيرفكتو.
5: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق.

مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: من الرياض إلى باريس، كأس العالم للرياضات الإلكترونية يقتحم العالم بمشاركة 2000 لاعب من 100 دولة وجوائز $75 مليون. أكاديمية إعلاء بالعلا تفتح أبواب المستقبل ببرامج تدريبية احترافية لتجعلكم أنتم واجهة السياحة العالمية والكوادر الأكفأ في الميدان. هواء العاصمة خط أحمر، غرامات رادعة تصل إلى 16 مليون ريال ضد كل من يتهاون في معايير البيئة والانبعاثات الغبارية لننعم ببيئة أنقى. عقولنا تسبق الزمن، باحثون سعوديون يبتكرون تقنية ثورية لتعزيز موثوقية الأجهزة الرقمية وتأكيد ريادتنا في مضمار الابتكار العالمي. وختاماً، تذكروا الحكمة اليابانية: من يبتسم بدلاً من أن يغضب فهو دائماً الأقوى، فهدوء ثقتكم هو سلاحكم لمواجهة كل التحديات.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: نقاش الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم. في عالم تتسارع فيه التحديات وتتعاظم المشكلات، تبرز أهمية الاستقرار والأمن كركيزة للاقتصاد وأيضا للاستقرار. اليوم المملكة العربية السعودية تحقق منجز ليس بمستغرب، لأن كل من سكن في هذه البلاد الآمنة شعر بهذه الميزة العظيمة، وهي

0: لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
1: نقاش على جدة FM.
0: إذن المملكة تتصدر دول مجموعة العشرين في الشعور بالأمان، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف اللواء المتقاعد حسين معلوي الشهراني. حياك الله لواء حسين. في البداية، كيف تقرؤون هذا المنجز الكبير، تصدر المملكة لدول العشرين في مؤشر الشعور بالأمان للعام الماضي 2025، وما الذي يعني هذا الإنجاز سواء للمواطن أو المقيم؟
2: بداية لك مني تحية، ولجميع الزملاء المشاركين ولمعدي هذا البرنامج ومخرجين. وإجابة لسؤالك، أرى أن هذا الموقع أو هذا المركز المتقدم الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية يعتبر إنجاز كبير جدا، ولكنه لم يأتي من فراغ، وإنما هو ثمرة عمل فردي وأسري وجماعي ومؤسسي متواصل منذ أمد بعيد. وفوق هذا وذاك، دعم غير محدود من القيادة الرشيدة وكفاءة عالية يتمتع بها رجال الأمن في مختلف القطاعات العسكرية والأمنية. ومن واقع خبرتي التي امتدت لعقود في الخدمة العسكرية، فإن بناء الأمن يحتاج إلى رؤية واضحة وتخطيط دقيق واستمرار في التطوير، وهذا ما تحقق في المملكة العربية السعودية.
0: طيب لواء حسين، من واقع خبرتك، ما هي أبرز التحولات اللي شهدتها المملكة وساهمت في الوصول إلى هذا الواقع؟
2: والله أطال الله عمرك، التحولات كثيرة التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية، وأسهمت في تعزيز الشعور بالأمن لدى أفراد المجتمع. ودعني أذكرك وأذكر نفسي وأذكر المستمعين الكرام بأن الأمن قبل الملك عبد العزيز رحمه الله كان مفقودا، ولم يكن هناك أي إدارة أو أي جهة تؤمن الأمن لهذا البلد الذي كان يتيه خلف السراب، وكان القانون قانون القبيلة، وكل قبيلة لها جغرافيتها التي تتحكم فيها، وكانت عناوين السائدة هي الفقر والجهل والمرض
0: وانعدام الأمن
2: بالكامل. كانت عناوين الأمن الحنشل والسرقات والانتقام والثار، كان الوضع بهذا الشكل. أما في زمن الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، فقد أرسى دعائم الأمن مقرونة بالعدالة، وأكد الأمن مقرونة بالعدالة. وفي الآونة الأخيرة شهدت المملكة تطورا كبيرا في مفهوم الأمن، فلم يعد مقتصرا على مكافحة الجريمة، بل أصبح منظومة متكاملة تشمل الأمن الوقائي والتقنيات الحديثة وسرعة الاستجابة والتنسيق بين مختلف الأجهزة، إضافة إلى أن هذه الأجهزة المعنية قد زادت من قدراتها الفنية والتكنولوجية والبشرية، حتى تمكنت من بسط الأمن المقترن بالعدالة.
0: طيب لواء حسين، أظهرت المؤشرات ارتفاعا في نسبة الشعور بالأمان لدى فئات عمرية واجتماعية مختلفة، كيف يسهم ذلك برأيك في رفع جودة الحياة والاستقرار المجتمعي؟
2: جودة الحياة هو المطلب وهو الهدف الكبير الذي تسعى إليه حكومة قادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. وحقيقة أن التجارب أثبتت أن المجتمعات الآمنة هي الأكثر استقرارا وتقدما، ولذلك فإن ارتفاع مستوى الشعور بالأمان في المملكة يعد مؤثرا على نجاح السياسات الأمنية والتنموية في آن واحد. وقد لاحظنا أن هناك دول

0: تدعي بأنها دول متقدمة في كافة فروع التنمية والحياة وما إلى ذلك والأبد، ولكن هناك مناطق في تلك الدول التي تدعي بأنها دول العالم الأول لا تستطيع أن تدخل في تلك المناطق أو تلك الشوارع، وانعدام الأمن مفقود، وقارة الجرائم بالآلاف الواحد إن لم تكن بالملايين على مستوى الدول كثيرة السكان. وبالتالي فقد أثبتت التجارب أن المجتمعات الآمنة هي الأكثر استقرارا، ومجتمعنا بفضل الله آمن فكان أكثر استقرارا وتقدما. ولذلك فإن ارتفاع مستوى الأمان، المستوى بالأمن والأمان لدى الفرد والمجتمع يعطيه طاقة الدفع إلى الأمام لتحسين المسار وتحقيق الأهداف المنشودة والمرجوة.
1: إلى أي مدى يسهم تعاون الأفراد والالتزام بالتعليمات في تعزيز جهود الجهات الأمنية في الحفاظ على مستوى الأمن المتقدم ولله الحمد في المملكة؟
0: أولا أعود إلى قولة الأمير نايف بن عبد العزيز الشهيرة طيب الله تراه وغفر له، عندما قال بأن المواطن هو رجل الأمن الأول، ولم يقصد فقط المواطن أبناء البلد بل أيضا المواطن والمقيم. وبالتالي فانطلاقة الأمن من الفرد إلى الأسرة إلى المجتمع بشكل عام حتى على مستوى الشعب، هذا هو حقيقة الضمانة الحقيقية لأن يعيش هذا المجتمع بعد الله وبعد توفيق الله وبدعم ولاة الأمر في أمن وأمان. والمساهمة الجماعية من أفراد المجتمع تؤدي في النهاية إلى دعم المنظومة الأمنية والمحافظة على هذا المستوى المتقدم من الأمان.
1: واحدة من المتغيرات الهامة خلال الفترة الأخيرة اللي هو الجانب التقني في المملكة، عندنا مثلا تطبيقات مثل كلنا أمن وحتى توكلنا تسهم في مساعدة رجال الأمن على ضبط الجانب الأمني. من خلال خبرتك لواء حسين، كيف عززت هذه التقنيات وسهلت دور الجهات الأمنية في ضبط الأمن وأيضا ملاحقة من يحاول أنه يعتدي على أمن المجتمع سواء بالجرائم أو بالإرهاب أو بغيرها؟
0: حقيقة يعني ما ذكرت من أن التكنولوجيا والتطبيقات الأمنية وما إلى ذلك ساهمت في رفع مستوى الأمن بين شرائح المجتمع وبين أفراده، ولكنني أضيف أن هناك أن المقصود هو التطبيقات المفيدة وليس التطبيقات هوليوود كما يقولون. الأمن في حاجة إلى رؤية تكنولوجية، إلى تطبيقات عملية أمنية، لأنها ذات فحوى وذات جدوى كبير جدا في تحقيق الأمن بسرعة فائقة والقضاء على المجرمين الذين يخططون لإفساد المجتمع أو إرهاب المجتمع بأي شكل من الأشكال. فنحن نعيش في القرية التكنولوجية العالمية، ولكنها في المملكة العربية السعودية أكثر فاعلية وأكثر أثرا وتأثيرا في حقيقة الأمر. والأمن له دور كبير، له كما ذكرت في سؤالك السابق في جودة الحياة، عندما يتوفر الأمن فإن جودة الحياة ترتفع. وأعيد وأقول بأن الأمن هو كالتربة الصالحة التي يمكن أن تزرع فيها أي بذرة أو أي شجرة تثمر خيرا للوطن والمواطن.
1: نعم، وحتى نعيد الفضل لأهله إن صح التعبير، رجال الأمن في المملكة يتميزون أولا بالحس الأمن العالي، بالتعامل الإنساني، وهذه كمان نقطة مهمة جدا، وهذا ساهم في نجاحهم في ضبط الأمن بحزم وإنسانية أيضا. كيف تعلق على هذه الجزئية؟

0: بحكم أنه أنت لديك خبرة ممتدة لعقود في الجانب الأمني؟
1: رجال الأمن هم العمود الفقري حقيقة، هم العمود الفقري للأمن كما العمود الفقري في جسم الإنسان. ولا شك بأن رجال الأمن قد تطوروا في إجراءاتهم الإنسانية والتكنولوجية والتعامل مع الفتات ومع الفتن ومع كثير من الأمور التي تخل بالأمن. وأنا أفتخر حقيقة بأنني عندما أرى تصرفات رجال الأمن أرى تصرفات رجال أمن متحضرين بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. رجال أمن كل تصرفاتهم تصرفات إنسانية، ولعلني أستشهد على ذلك بما هو يحدث في مواسم الحج عندما أن رجال الأمن يحملون العجزة ليؤدوا حجهم، أو ذلك الذي رمى نفسه فتلقفه رجل الأمن أو إلى آخر، قصص تحتاج إلى مجلدات لتسجيلها. وبالتالي فرجال الأمن بفضل حكومتنا الرشيدة يعني أخضعوا لتطوير بذور الإنسانية الموجودة فيهم أصلا، ولتدريبهم بكفاءة، ولكيفية التعامل مع أي مشكلة أو حادث يكون مخلا بالأمن.
0: أتقدم بالشكر الجزيل لك اللواء حسين معلوي الشهراني اللواء المتقاعد، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا بك وبالمستمعين، حفظك الله.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: سوبر بيرفكتو.
5: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا.
6: يلا انطلق.
4: في الزحمة.
5: سوبر سوبر سوبر نار نيرة.
7: مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
4: في الزحمة. معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: نقاش على جدة FM.
0: المملكة تتصدر دول مجموعة العشرين في مؤشر الشعور بالأمان، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا على الهاتف اللواء عبد الله غانم القحطاني المختص في الدراسات الأمنية والاستراتيجية. في البداية لواء عبد الله، كيف تقرأون هذا المنجز الكبير على مستوى الدول الأقوى اقتصاديا دول مجموعة العشرين؟
8: يعني هذا مؤشر كبير جدا على نجاح المملكة العربية السعودية على شتى الاتجاهات. المخرج الأمني هو مهم جدا ومرتكز أساسي، ولكن المملكة حينما حققت هذا المكان هذه المكانة وهذه النسبة المتقدمة على مستوى الدول العشرين الأكثر أو الأقدر صناعيا واقتصاديا في العالم، فهذا أيضا يعطينا مؤشر إضافي على أن المملكة أصبحت ضمن المجموعة الدولية المتفوقة في هذا المجال، وخصوصا نتحدث عن الإنسان، عن شعور الإنسان بالأمن بالأمان بالراحة بالسعادة بالإطمئنان بالموثوقية في المكان وفي المؤسسات، وخصوصا في الليل والسير ليلا. هذه النسبة وهذا النجاح السعودي أيضا لابد من إيضاح أنه بني على عدة أشياء ومرتكزات مهمة. المملكة يعني تبني كيانها وتبني مؤسساتها منذ عقود طويلة جدا. المملكة راسخة في قراراتها وفي سياساتها. المواطن السعودي متفوق على مستوى العالم في التحامه مع قيادته ومع مؤسساته. المملكة تشريعاتها متقدمة بفضل الله سبحانه وتعالى. منظوماتها أيضا متقدمة. سياساتها ثابتة. إنسانها متعلم. أجهزتها أو منظوماتها الدفاعية والأمنية والمعلوماتية من الأكفى على مستوى العالم بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود قيادتنا. ولذلك كل هذه القواعد أو هذه القاعدة الصلبة المشتركة أخرجت لنا هذا المستوى المتقدم.

0: من الأمن، والتصنيف لم يأتي من يعني مركز أو من مؤسسة أو من مجلة، وإنما صدر من الأمم المتحدة من قاعدة بياناتها تشير بأن المملكة العربية السعودية حققت نسبة 98% على مستوى العالم، وهي الأولى على مستوى 20، بمعنى أننا أمام بيانات لا يمكن لا أن تجامل ولا تحابي ولا حتى تخطئ. والشاهد الأول أستاذ يعني هي حقيقة، يعني أستاذ عزام، هو المواطن السعودي، هو الضيف، ضيوفنا على أرض المملكة العربية السعودية هم يشيرون بهذا ويشهدون به من قبل أن تخرج هذه الأرقام وهذه الشهادة الدولية.
1: يمكن اللي يعزز أهمية أيضا هذا المنجز أنه المملكة عندها تحديات استثنائية ما هي موجودة عند بقية الدول. إحنا نستقبل سنويا الملايين لأداء الحج والعمرة، على أرضنا تعمل كل جنسيات العالم بمختلف ثقافاتهم ولغاتهم، وهذا تحدي يمكن في أي دولة ثانية يعتبر تحدي كبير، والبعض يرى فيه تهديدا للأمن، لكن في المملكة نتيجة للسياسات أولا الحكيمة لتوظيف التقنية أصبح هذا لا يشكل يعني عائقا كبيرا تجاه الأمن. كيف تعلق على هذه الجزئية تحديدا؟
0: والله صحيح أستاذ عزام، التحديات مهمة جدا وتصنع النجاح، لكن تصنع للناجحين الذين يقبلون التحديات ثم يضعون الحلول والخطط ويتجاوزونها ليعبروا يعني إلى بر الأمان. وحقيقة هذه التحديات التي أشرت إليها، وهي أن المملكة تستضيف الملايين على أراضيها من شتى جنسيات العالم من مختلف الثقافات والأديان والأعراق والألوان، ومع هذا يعني المملكة تحافظ على هذا الأمن وعلى هذا الإنسان الوافد وعلى حتى كل من يعبر أراضيها. ومرة أخرى هذه الجزئية مهمة جدا، المملكة لم تقصر، قادة المملكة وأولياء أمورنا لم يقصروا بشيء من حيث بناء الإنسان قبل كل شيء، هذا مهم جدا في جزئيته، بناء الإنسان، بناء عقله، بناء فكرة، وبناء عائلته وحمايته وتوفير خدماته، كل هذه الأشياء تعطينا مجالا وتعطينا فرصة لأن يصبح لدينا فكر جيد متقدم قادر على تحقيق الأمن وحراسة الأمن، وعلى أن يعطينا مخرج متقدم في إدارة المنظومات، في إدارة المراكز المعلوماتية، في إدارة القوى الأمنية، في تيسير مثل هذه الخدمات في المملكة العربية السعودية. الأمن حاليا لم يعد يقتصر فقط على الأمن المادي القديم، أصبح الأمن السبراني، وأصبحت التقنية العالية جدا، وأصبح الذكاء الاصطناعي، وأصبحت الصناعات، وأصبحت التقنية بمفهومها الجديد أصبحت مهددات، مع أنها تستخدم أو يفترض أنها تستخدم للإيجاب، لكنها أصبحت ضمن المهددات أو المهددات التي تهدد الأمن. ومع هذا المملكة العربية السعودية بفضل الله سبحانه وتعالى متحسبة لكل هذه الأشياء، ولكن لا بد من التوقف طويلا عند الإنسان السعودي الذي وفرت له بلاده كل الإمكانات، فتحت له المدارس والجامعات والبعثات الخارجية، وقدمت له ما يمكن أن يقدم للإنسان إذا استغله في الاتجاه السليم. في النهاية أصبح لدينا مخرج، أصبح لدينا مثل هذا التخطيط الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية. لا أبالغ إن قلت أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وعرابها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، هذه أيضا بناها سمو الأمير على معرفتها المسبقة بأن لديه شعب قوي، شعب متمكن، شعب يتفاعل، والأمن هو الركيزة الأساسية. لكن حينما نتحدث على التفوق في جزئية من الأمن، وهي الأمان النفسي والطمأنينة النفسية، والمسير ليلا بلا أي خوف أو وجل بين مدن المملكة وداخل المدن، فهذا يعطي دليل على أن رؤيتنا، رؤية المملكة العربية السعودية، بنيت على الإنسان، بنيت على المواطن السعودي. لو لم يكن سمو ولي العهد يراهن على مواطنه، على الشاب السعودي والشابة، على الإنسان السعودي أيا كان مكانه وعمره ومستواه، لو لم يكن يراهن عليهم لما حققنا هذه النسبة بتوفيق الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: ولذلك يبقى الإنسان هو المحور.
1: صحيح. ويمكن نضيف برضو تحدي أنه المملكة تقع في منطقة مضطربة، ومع ذلك المملكة هي حديقة في وسط حريقة. ما هي أبرز الاستراتيجيات اللي عملت عليها المملكة لتجنب شظايا هذه الفتن والحروب اللي تدور من حولنا؟
0: رائع جدا مثل هذا الكلام أستاذ عزام، وقولك بأن المملكة في هذه الواحة في وسط إقليم مضطرب، هذه أصلا قبل أن نعرف ما هي الاستراتيجيات أو نشير لها التي اعتمدت عليها المملكة، أن نشير إلى هذا الشيء المهم جدا. هذا صحيح، المملكة منذ قيامها ومنذ حتى قبل قيامها وهي تعاني، وهناك من لا يريد المملكة أن تكون دولة بهذا الحجم ولا بهذا الاستقرار ولا بهذا العطاء والتفوق، وليس فقط يعني الأعداء، كثر في هذا العالم لا يريدون المملكة. لكن ما هو السر الذي جعلها تبقى وتصمد وتتطور بينما غيرها ينهار في دول نعرفها قريبة وبعيدة، بينما هناك دول تحاصرها سوء أعمالها بأفعالها، وهناك دول تتقدم، والمثال الأبرز المملكة العربية السعودية. هو هذا الشيء الذي أشار إليه جنابك في النهاية، وهي الاستراتيجية. استراتيجيات المملكة العربية السعودية راسخة، بنيت على احترام الآخرين، بنيت على احترام الإنسان وقيم الإنسان، بنيت على ألا تكون المملكة العربية السعودية منشغلة إلا ببناء مواطنها وشعبها بشكل عام وبمؤسساتها. بنت المملكة استراتيجياتها المختلفة الاقتصادية على وعيها الكبير وعلى إرثها الكبير في معرفة إدارة الثروات وحمايتها واستقلالها وحريتها. هذه الاستراتيجيات في المملكة العربية السعودية أيضا بنيت على مدى طويل جدا العقول من الرجال. لو عدنا لمرحلة الملك عبد العزيز المؤسس رحمة الله عليه، لوجدنا هذا الرجل في تلك المرحلة الصعبة قبل أن يوجد لديه نفط أو حتى طيران أو حتى اتصالات ومطارات، كان هذا الرجل القائد الذي أسس بلادنا وأسس فكرها وسياستها، كان لديه الرؤية الاستراتيجية، كان لديه البعد الاستراتيجي في مع من يتحالف، في مع من يتقارب، في كيف يوطن شعبه ويجعل الشعب متعلم، في كيف يبني جسور مع أشقائنا وجيراننا في الدول العربية والإسلامية، مع كيف يبني في الإنسان السعودي ولاءه لبلاده ولوطنه. هذه الاستراتيجية السعودية المتوارثة جعلت الإنسان السعودي يبني أرضه بجهده مؤمنا بها وبرسالتها وبحريتها وبأهمية قداستها ومقدساتها للعالم. ولذلك كل هذه الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعلاقات الدولية بنتها المملكة بخطى ثابتة، وبنتها من أجل أن تكون المملكة دولة سلام ودولة رحمة ودولة تصدر النور للآخرين. ولهذا جاءت جزئية الأمن المهمة جدا كنتيجة طبيعية. استراتيجية المملكة حتى هذه اللحظة تقوم على مصالح المملكة أولا، وعلى عدم الإضرار بالآخرين بالتوازي، وعلى أن قيم الإنسان ومكانته هي الأولى، هي في المكان الأولى، وعلى أن جودة الحياة هي مطلب، وجودة الحياة تتطلب الأمن، وجودة الحياة لا تأتي بالأمر اليسير، تحتاج إلى بنى تحتية، تحتاج إلى تعليم متقدم، تحتاج إلى قيادة واعية، تحتاج إلى مواطن يثق في دولته ويقف معها، تحتاج إلى سياسة وطنية حكيمة متوازنة لا يوجد فيها لا مغامرات ولا مقامرات ولا إقحام الدولة والبلد والمواطن في حروب وفي أزمات مختلفة. العالم كما أشار جنابك أستاذ عزام في البداية في حريق وفي اضطرابات، بينما نحن في حديقة غناء. هذا كيف أتى إلا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بوعي القيادة، وهذا المحور الاستراتيجي الكبير. القيادة في المملكة العربية السعودية مختلفة عن غيرها في كل مكان بالعالم، قيادة لها خصوصيتها، قريبة من شعبها، ذات رؤية بعيدة، ذات حلم وصبر، ذات اتساع لأن يكون لديها مجالات مختلفة لا يكون أولها الأزمات والحروب وتصدير الأزمات. ليست المملكة كهذا، ولذلك تفوقها أصبح يعني واضح جدا في هذا الإقليم المضطرب. نشاهد حاليا دول لم يعد لديها سيادة ولم يعد لديها علاقات جيدة.

0: ولم تعد تدير نفسها ولا حتى ثرواتها بالقرب من المملكة، بينما المملكة التي كان يشار إليها بأنها دولة رجعية وبأنها دولة لا تستطيع إدارة مواردها وبأنها أصبحت هي الآن مثال وأنموذج استراتيجي على مستوى العالم بفضل الله.
1: وأنا أثني على كلامك الجميل لواء عبد الله فيما يخص عبقرية إنسان هذه الأرض، المرونة النفسية والاجتماعية الموجودة عنده. عندما انتقل إنسان هذه الأرض قبل تأسيس هذا الكيان العظيم كان في مرحلة اللا دولة، مرحلة الفوضى، مرحلة المناحرات القبلية.
0: صحيح.
1: لكن بمجرد أن تأسس هذا الكيان أصبح هو الحارس الأول للنظام ومحارب للفوضى. فهذه مو في أي مجتمع، يمكن نحتاج إلى علماء اجتماع يتحدثون عن هذه الجزئية لدى إنسان هذه الأرض الاستثنائية.
0: هذا صحيح جدا، وهذه أيضا إشارة مهمة. المملكة قبل أن تتوحد كانت ظروفها مختلفة، ولكن بشكل عام يعني نعم نحن محتاجين إلى متخصصين، وأنا من خلالكم في إذاعة جدة المملكة العربية السعودية أدعو كل الذين لديهم إمكانية للإسهام بالفكر وبالرؤى وبالرسائل الإيجابية وبالتوضيح وبالعمق الاستراتيجي أن يوضحوا لأبنائنا بأن تاريخنا كل جهاد ونضال، أن أباءنا وأجدادنا حينما يعني منذ الإمام محمد بن سعود في بداية هذه الدولة وحتى هذه اللحظة ونحن نبني ونحن نقاوم ونحن نسعى إلى أن نكون دولة بهذا المستوى، وبأننا دعاة سلام، وبأننا حقيقة يعني نصدر السلام والاستقرار للعالم. المقدسات يا أستاذ عزام يعني في المملكة العربية السعودية مثار إعجاب للعالم، أمنها واستقرارها وخدماتها، ولكن صحيح نحتاج إلى من يعني ينبه الشباب وإلى من يبني فكر استراتيجي حديث يواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وما بعدها إن شاء الله 2040، وهو أن يكون لدينا وعي بأن هذه البلاد وهذه التنمية وهذه الحضارة وهذه وهذا التقدم في كافة المجالات لم يأتي من فراغ ولم يأتي من نفسه وليس بالهين، وإنما أتى بجهود كبيرة جدا. هناك دول تقاتل وتدخل حروب من أجل بضعة أمتار أو من أجل فرع من نهر أو من أجل الحصول على بعض الثروات المعدنية. المملكة العربية السعودية يتوفر فيها كل الخيرات بفضل الله سبحانه وتعالى، وتحمي هذه الحدود الكبيرة. نحن بحجم قارة ونحن في منطقة ملتهبة ونحن في التقاء القارات، ونحن أيضا تقع بلادنا على أعقد الممرات البحرية في العالم والجوية كذلك، ومع هذا كل الحروب وفي كل الأزمات لم يشعر المواطن ولا الوافد ولا ضيف المملكة العربية السعودية بأي شيء ينغص حياته، بدليل أن هذه النشرة التي صدرت من الأمم المتحدة مؤخرا لعام 25 أتت والإقليم مضطرب أصلا، لم يستقر يوما من الأيام، ومع هذا المملكة بفضل الله سبحانه وتعالى في واحة أمن واستقرار. ولكن أتفق معك يعني المملكة فيما سبق يعني وحتى قبل قيام الدولة السعودية عبر التاريخ لهذا الإنسان في هذه الجزيرة، وهو حقيقة يعني أغلى ما يمتلك القيم التي نحملها اليوم في الدولة السعودية، قيمنا وثوابتنا وارتباطنا بأرضنا وبموروثنا والتحامنا حول قيادتنا هي التي بفضل الله سبحانه وتعالى جعلت المملكة بهذه المكانة بعد رعاية الله سبحانه وتعالى. كثير من الدول لديهم ثروات، كثير من الدول لديهم مساحات، وكثير من الدول لديها خيرات وأنهار، لكنها لا يتوفر لها أو لا تنعم بما يوجد في المملكة العربية السعودية، المنطقة الحارة والمنطقة الصحراوية والأرض التي عانت طويلا. يا سيدي نحن نعيش في هذه اللحظات ونحن في فصل الصيف في مدن المملكة الحارة، ونحن نتمتع أو نستمتع بفضل الله سبحانه وتعالى بكل الخيرات، بالكهرباء التي لا تنقطع على مدار العام، وبالمحروقات وبكل المشتقات المتوفرة في كل مكان، ولدينا بالقرب من حدودنا دول حاليا وحتى دول عظمى مثل روسيا يعني المواطن في طوابير طويلة جدا بالساعات من أجل أن يحصل على قليل من وقود السيارات. وهنا المقارنة وهنا المفارقة أيضا.
1: نعم، بالمناسبة اليوم أعظم دولة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية تحتفل بمرور 250 عاما

0: على استقلالها. نحن ولله الحمد بتاريخ امتد إلى 300 عام نحتفل كل عام بوحدتنا، لم نكن مستعمرين يوما، لم تمر علينا سيكولوجية الشخص اللي خاضع للاستعمار أو الاحتلال. يمكن هذه واحدة أيضا من العوامل النفسية اللي عززت هذه الروح عند هذا الشعب العظيم، الشعب السعودي.
1: والله هذا صحيح، وهذه النقطة أستاذ عزام مهمة جدا، وخصوصا للشباب الصغير الناشئ، لأن حاليا أصبح يشاهد ويتلقى كم هائل من المعلومات، وكان ما نحن فيه نتيجة طبيعية للحياة، وهذا غير حقيقي. وما أشار إليه جنابك بأننا في دولة عمرها أكثر من 300 عام بناها الإنسان وضحى من أجلها وسعى إلى حمايتها وسعى إلى تطويرها، متوجة حاليا بقيادة فريدة على مستوى العالم يقودها سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهذه الرؤية وبهذه الاستراتيجية الثابتة. ومرة أخرى فعلا يعني لابد من الإشارة دوما لأبنائنا للناشئة في المملكة العربية السعودية بأن عمر دولتنا أكثر من 300 عام. الولايات المتحدة كما أشار جنابك وهي دولة صديقة للمملكة وشريك استراتيجي على كافة المجالات، تحتفل بمرور 250 عام على إنشاء هذه الجمهورية الكبيرة وهذا القطب الدولي الكبير جدا والمؤثر، بينما لدينا إرث يمتد سياسيا إلى أكثر من 300 عام. نعم. وفي الواقع نمتد إلى عمق التاريخ، لأننا أهل هذه الأرض، لم نأتي من خارجها ولم نأتي بأرض غير أرضنا التي نشأنا عليها. نعم. وبالتالي نحن نعيش على أرض تختلف، ولذلك نحن مهوى أفئدة المسلمين وفي أرضنا مقدسات المسلمين، ولدينا أيضا رؤية استراتيجية لحماية كل من يأتي إلى هذه الأرض أيا كان دينه وأيا كان اتجاهه وثقافته.
0: نعم، المختص في الدراسات الأمنية والاستراتيجية اللواء عبد الله غانم القحطاني، سعدت بالحوار معك، شكرا لك.
1: شكرا لكم أستاذ عزام.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: نقاش على جدة اف ام.
0: المملكة تتصدر دول مجموعة العشرين في مؤشر الشعور بالأمان، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا على الهاتف الكاتب والباحث السياسي الأستاذ مبارك العاتي. حياك الله أستاذ مبارك، برأيك كيف ينعكس هذا الإنجاز على الصورة الذهنية للمملكة لدى المستثمرين والسياح والمهتمين بالشأن الدولي بشكل عام؟
5: مرحبا أستاذ عزام، أسعد وأتشرف أن أشاركك وأشارك ضيوفك الكرام ومستمعيك الكرام. بكل تأكيد يعني هذا الخبر الذي تناولناه في وسائل الإعلام ورصد ورصده المواطن حقيقة أثبت يعني بما لا يدع مجال الشك أن ما نعيشه حقيقة وبشكل يومي لم نعد نعيشه بشكل اعتياديا فقط، بل إن كثير من العالم يراه إنجاز استثنائي يستحق التأمل رغم أننا اعتدنا بشكل يومي. ولذلك قضية الأمن والأمان اليوم هي من أجل النعم التي قد لا يشعر الإنسان بكامل عظمتها إلا حين يفقدها لا قدر الله. فالأرقام التي كشفها الاستبيان أكدت الموجود وأثبتت حقيقة بأن المؤشرات الدولية التي رصدت مثل هذا التقدم لم تكن مفاجأة لمن يعرف الداخل السعودي ولمن يعرف الأمن السعودي، لأن سبقا جاءت المملكة في المركز الخامس عالميا في مؤشر غالوب عام 2025 الماضي، حققت تقريبا 93% أستاذ عزام، نسبة كبيرة جدا.
0: نعم.
5: فيما أعرف آنذاك في المشي ليلا بمفردهم، وحلت أيضا في مجموعة العشرين عالم في المركز الرابع في مؤشر نومبيو للسلامة العام 25. بمعنى أستاذ عزام أن هذه المؤشرات لم تكن وليدة اللحظة، ولكنها وليدة عمل قادتها الحكم الرشيد الذي اعتمدته قيادة السعودية منذ قيام المملكة العربية السعودية وحتى اليوم، ونحن نلمس أن معطيات الحكم الرشيد جعلت من المملكة العربية السعودية قوة سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية قادرة على جذب كبريات الاستثمارات. فردا على سؤالك أستاذ عزام، بالفعل اليوم عندما ترى أن السعودية تستجلب كبريات الشركات العالمية العابرة للقارات والتي جاءتنا من الغرب من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا ومن الصين ومن اليابان شرقا، لتؤكد بالفعل على أن رأس المال اليوم هو يلجأ دائما للمناطق الآمنة ذات التشريعات الواضحة بالغة الوضوح، ولأنه بالفعل المستثمر يعلم علم اليقين بأن حقه وماله سيكون مضمونا عبر التشريعات وعبر نظام عدلي كبير جدا وعبر ذراع أمني مكن حقيقة الأجانب اليوم من أن يأتوا إلى المملكة ويتنقلوا بين هذه القارات ليلا ونهارا في كل الأوقات رجالا ونساء، مما عكس حالة أمان واطمئنان جعلها ثقافة متراكمة لدى المواطن السعودي ولدى كل من يصل إلى المملكة سواء زائرا أو عابرا أو حاجا أو معتمرا. بل اليوم أستاذ عزام لدينا يعني أنا وأنت نسافر كثيرا والإعلاميين وكل السادة المستمعين، ويتفاجأ حقيقة في أقاصي الكرة الأرضية بأن يجد من مر بالسعودية أو عاش في السعودية ولديه علاقات وصداقات في السعودية، وتجد أنه أول ما يشير ويثني على قضية الأمن، بمعنى أن اليوم الأمن أصبحت ثقافة راسخة تتميز بها المملكة العربية السعودية.
0: نعم، أشكرك على إثارة جزئية هامة في بداية حديثك عن أنه إحنا متعودين على يعني أصبح من روتيننا الشعور بالأمان اللهم لك الحمد، وأنا أراهن أنه أي واحد في الشارع الآن، أي شخص عادي لو قلنا له أنه في مؤشر دولي للشعور للمشي ليلا بيقول يعني هل المشي ليلا يحتاج إلى مؤشر، لأنه عايش واقع في حياته. لكن في دول ثانية المشي ليلا يعتبر تحدي أمني وتحدي اقتصادي، ولكن لأنه نحن نعيش بشكل روتيني يمكن ما نشعر فيه إلا لما نسافر برا المملكة مثلا.
5: بالفعل أستاذ عزام اليوم بالمناسبة يعني وفق البيان اللي أشرت له في خبركم، 97.7 من الأفراد في المملكة رجال ونساء عبروا عن شعورهم بالأمان عند السير بمفردهم ليلا. هذه النقطة الكثير يعني قليلا تجدها في كثير من الدول. على سبيل المثال من النساء أشار للسبيان 94.9 من النساء أبدوا يعني أمانا واطمئنان للتنقل في الليل، يعني قد تسافر من الدمام إلى جدة ليلا دون أن تتوقف وأن تشعر بالأمان، يعني لا تبحث عن أوراقك، لا تبحث، لأنك تأمن أن النظام الذي فرض وفرض لأجل حمايتك وليس لأجل محاسبتك. وهذه قضية الثقافة التي تولدت لدينا في كمواطنين في السعودية وصدرناها اليوم للأشقاء والأصدقاء الذين عاشوا معنا، باتوا أيضا يروون قصصهم التي عاشوها في المملكة بفخر واعتزاز، لأنهم بالفعل وجدوا أن هذا البلد قد أعطاهم التقدير والاحترام وأعطاهم كل ما لدى المواطن. ولذلك هذه الأرقام اليوم التي يعني تعلن هي مؤشر حضاري بالغ العمق أستاذ عزام، مؤشر حضاري بالغ العمق، لأن مجتمعات اليوم لا تقاس فقط بقدرتها على حماية الناس، لكن أيضا بقدرتها على أن تجعل هذه الفئات سواء النساء الأطفال والأكثر حاجة للشعور بالأمان يجعلونهم يمارسون حياتهم اليومية بثقة كاملة وطمأنينة راسخة لا يخالجها ولا يساورها أي شك بأنه سيجد نفسه رهن الاعتقال، رهن المداهمة لأجل فكرة، لأجل دين، لأجل مذهب. بل على العكس اليوم الجميع يمارس طقوسه الدينية مهما كانت، طالما أنه قد نفذ النظام وخضع للنظام أعتقد أن الجميع يعيش اليوم بحالة اطمئنان واستقرار وفق أيضا

0: ثقافة راسخة لدى الجميع أن احترام النظام هو احتراما للجميع.
1: نعم، كيف يسهم هذا المنجز الكبير في جذب الاستثمارات برأيك أستاذ مبارك؟
0: بالفعل اليوم على سبيل المثال أستاذ عزام، عندما ترى المليارديرات العالم يتوافدون لمنتدى استثمار الرياض، ثم تختتم الجلسة بإعلان اتفاقيات تتجاوز 100 مليار دولار في عاصمة صحراوية، هذا الرقم الذي جاء ليستثمر في الرياض لأنه بالفعل وجد الأمان الذي يقوم عليه النظام من أكبر رأس في البلد مولاي خادم الحرمين الشريفين إلى أصغر مواطن سعودي. ثم أيضا أن رأس المال، ونحن نعلم أن رأس المال جبان، هو لا يذهب حقيقة إلا للمناطق الآمنة المناطق الجاذبة، بأنه سيذهب وهو يثق بأن رأس المال الذي وضعه في هذا البلد سيعود عليه أضعاف مضاعفة، لأن هذا البلد أيضا بلد مغذي للاستثمارات ويتفاعل أيضا مع رأس المال الذي يفد إليه، كما أنه يضمنه بأنه سيأخذ حقه أمام المواطن، بمعنى أن الجهاز العدلي المستمد من الشريعة الإسلامية والقائم على تنفيذ أجهزة أمنية وأجهزة نظامية حاسمة بالفعل هي تنفذ نظام قضائي واضح ونظام عدلي ونظام تشريعي أيضا سنته الدولة تقوم عليه. لذلك لا نستغرب حقيقة أن نجد كبريات شركات الطاقة في العالم وكبريات شركات الغذاء أو شركات السفر أو شركات السياحة، وتتحول المملكة في غضون 5 أعوام إلى نقطة جذب في الاستثمار في مجال السياحة، رغم أنها بلد صحراوي، لكن تجد اليوم أن كثير من مناطق المملكة اليوم باتت تنافس دول في جذب الاستثمارات وفي جذب السياحة. لذلك نحن نقف على أرض صلبة عمادها الأمن والاستقرار وتنفيذ النظام والتكاتف مع الجميع لصالح تنفيذ إرادة الدولة وتنفيذ هذا النظام الذي مثل مظلة كبيرة جدا.
1: نعم.
0: حتى أن السعودية اليوم لم تعد يعني آمنة في الداخل فقط، بل أنها صدرت ثقافة الأمن إلى الدول المحيطة والدول الشقيقة التي تحيط بالمملكة العربية السعودية.
1: نعم، الكاتب والباحث السياسي الأستاذ مبارك العاتي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أستاذ عزام.
1: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش. هذه تحية لكم زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM.
3: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
5: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
6: جدة FM على هواك.

اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملأ لي من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأدراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبد.

0: وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك، وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي، ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا، ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: بسم الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1:00 ظهرا على جدة اف ام.
4: كن حذرا، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة اف ام.
5: لون سيفك، وجهة سياحية على مدار العام بسبب جمالها الخلاب ومناخها البارد وأنشطتها الترفيهية. الهدى منطقة جبلية بتقع بالقرب من مدينة الطائف على ارتفاع حوالي 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، اللي بيخلي مناخها معتدل وبتكون درجة الحرارة فيها أكثر برودة من المناطق المحيطة. عادة ما تكون درجة الحرارة الأعلى خلال فصل الصيف، يعني بتتراوح ما بين 20 و 25 درجة مئوية. بتتميز الهدى بالكثير من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب التلفريك إلى أعالي الجبال، الاستمتاع بإطلالات بانورامية على المناطق المحيطة، استكشاف الأودية والشلالات والكهوف المحيطة بها، المشي المسافات طويلة في أرجاء المنطقة، الاستمتاع بالمناخ البارد والجمال الخلاب. لون صيفك.
6: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
7: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
6: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
7: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
6: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
7: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
6: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
7: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
6: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
8: من المونديال،
9: في عالم المونديال الوقت لا يتوقف والأحداث تتسارع لتكتب فصولا جديدة في سجلات التاريخ، واليوم نحن على موعد مع صافرة البداية الكبرى. العالم يحبس أنفاسه، فالمونديال يخلع رداء المفاجآت ليرتدي ثوب المواجهات الحاسمة في دور الثمانية. الخريطة باتت أكثر وضوحاً وقسوة. اليوم بوسطن تفتح أبوابها لمواجهة ستظل في الذاكرة، الديوكة الفرنسية في اختبار تاريخي أمام أسود الأطلس، وكما توقع حاسوب أوبتا الخارق قد تذهب بعيداً حتى ركلات الترجيح في معركة تكتيكية يغيب فيها التخطيط الخاص ويسود فيها منطق العزيمة. بينما في الأفق تتأهب إنجلترا لصدام إيرلينغ هالاند الذي لا يكتفي بأهدافه السبعة، بل يتوعد الأسود الثلاثة بالتهامهم كما يلتهم وجباته الست الضخمة. وعلى صعيد الأرقام الإعجازية نرى ميسي وهو يدخل عامه 39 متجاوزا قوانين الشيخوخة، كأن تحوله الصارم في 2014 كان تمهيدا لهذه اللحظة التاريخية. وفي الوقت الذي يودع فيه كريستيانو رونالدو المونديال بضمير مرتاح ويسجل الستار على عقد المدرب روبرتو مارتينيز مع البرتغال، يبرز مصطفى شوبير كأيقونة صاعدة بعدما عادل إنجازات حراس تاريخيين، مؤكدا أن الفراعنة ودعوا المونديال بشرف الرجال. خارج الخطوط لا تزال الحكاية مستمرة، من أحذية بيدرو نيتو المقصوصة خلفا لتخفيف آلام الأقدام إلى القلق البالغ الذي يسكن قلوب 20 نجم يواجهون شبح الإيقاف عن نصف النهائي، وصولا إلى الرعب التقني الذي يلاحق اللاعبين. فالإصابات أنهت مشوار 4 نجوم كبار بينهم أونانا وإندرسون في ضريبة باهظة يدفعها المونديال. وعلى صعيد الأرقام القياسية لهذه النسخة الاستثنائية، تخطى المونديال حاجز 20 مليار مشاهدة بمتوسط حضور جماهيري، تخطى 65 ألف المباراة الواحدة مع نقل 13 مليون جيجا بايت من البيانات. هي ليست مجرد بطولة، بل هي الحدث التقني والجماهيري الأكبر في تاريخ البشرية. ختاما مستمعينا، تكشف دراسات علمية حديثة أن متابعة مباريات كرة القدم وعلى رأسها مباريات كأس العالم 2026 تحدث تغييرات فعلية في نشاط الدماغ والحالة الفسيولوجية للمشجعين، إذ ترتفع معدلات ضغط الدم ونبض القلب وهرمونات التوتر بشكل ملحوظ أثناء المباريات الحاسمة، ويزداد هذا التأثير كلما كان تعصب المشجع لفريقه أقوى.
8: من المونديال.
10: في 60 ثانية.
11: من الرياض إلى باريس، كأس العالم للرياضات الإلكترونية يقتحم العالم بمشاركة 2000 لاعب من 100 دولة وجوائز $75 مليون. أكاديمية إعلاء بالعلا تفتح أبواب المستقبل ببرامج تدريبية احترافية لتجعلكم أنتم واجهة السياحة العالمية والكوادر الأكفأ في الميدان. هواء العاصمة خط أحمر، غرامات رادعة تصل إلى 16 مليون ريال ضد كل من يتهاون في معايير البيئة والانبعاثات الغبارية لننعم ببيئة أنقى. عقولنا تسبق الزمن، باحثون سعوديون يبتكرون تقنية ثورية لتعزيز موثوقية الأجهزة الرقمية وتأكيد ريادتنا في مضمار الابتكار العالمي. وختاما، تذكروا الحكمة اليابانية، من يبتسم بدلا من أن يغضب فهو دائما الأقوى، فهدوء ثقتكم هو سلاحكم لمواجهة كل التحديات.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
2: 5 4 3 2 1 0.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مساء الخير، مساء السعادة، مساء انطلاقة جديدة في برنامجكم في الزحمة. ساعتين راح نرافقكم فيها في زحمتكم وين ما كانت هالزحمة، وإن شاء الله تكونوا مبسوطين ومستمتعين معانا بما أنه اليوم خميس بداية الويكند. يعني اليوم الزحمة دبل، في ناس مو بس طالع من دواماتها، لا لا لا لا لا لا, لا, لا. في ناس أكيد مخططة وين تروح من أول النهار عشان تبدأ تتخطى الزحمة اللي تيجي وايدة بعد الساعة 6، يعني زحمة مرة كثيرة بعد 6. فأنتوا راح يعني تختاروا الأوقات الحلوة عشان تطلعوا وتروحوا لوجهتكم، اللي يبغى يروح يتسوق، اللي يبغى يروح تغدى برا، وفي بعض مودهم عالي يقول لك بعد

2 سناكس حيكون عندنا اليوم. ساعتنا الأولى حيكون عندنا أول سناك، وساعتنا الثانية كمان سناك ثاني عشان نبدأ ننقنق على السناكات في يوم الخميس. كمان أكيد فقرة المواهب، لو عندك موهبة تبغى تعلق، موهبة التعليق الصوتي، إنك تغني، إنك وش بعد تكون مراسل، إنك تكون مذيع، أكيد المساحة كمان مفتوحة لكم. كل اللي عليكم إنكم تتصل علينا على 012-649-5154 و012-647-154. أما الرسائل تقدروا تراسلونا على الواتساب 800-244-28-28.

الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. وجانا الصيف.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: الزحمة على جدة أف أم.
2: ورجعنا لكم مستمعينا، أهلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معانا في الزحمة.
0: سناك،
2: وسناكتنا الأولى مستمعينا الكرام وفقرة سناك، عندنا موضوع مرة جميل بصراحة، وأكيد الدراسة هذه لازم ناخد فيها آراءكم فيها. طب تمام، حنبدأ على طول في الدراسة. في حظر المراهقين في مواقع التواصل يواجه مأزق جديد. في تجربة أكيد أسترالية بتكشف سهولة التحايل على القيود اللي مفروضة. كشفت دراسة جديدة أن القانون الأسترالي اللي يعد أول تشريع في العالم يحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاماً. يواجه أكيد هذا القانون صعوبات كبيرة في التطبيق بعد ما أظهرت التجارب سهولة تجاوز أنظمة التحقق من العمر في معظم المنصات هذا العائق الكبير. وكانت أستراليا قد فرضت حظر على استخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل الإنستغرام وسناب شات وتيك توك واليوتيوب ومنصة إكس، في خطوة أثارت جدل كبير واسع منذ الإعلان عنها. ومعظم المنصات ما طلبت إثبات لهذا العمر. وخلال الدراسة أنشأ الباحثون 50 حساب تجريبي على 9 من أصل 10 منصات يشملها القانون، مع تسجيل عمر المستخدم في جميع الحسابات على أنه 16 سنة وهو الحد الأدنى المسموح به في هذه المنصات. طبعاً النتائج إيش أظهرت؟ إنه جميع المنصات سمحت بإنشاء هذه الحسابات دون طلب أي وثائق عشان تثبت إثبات العمر أو إجراء عمليات تحقق إضافية، باستثناء منصة البث الأسترالية اللي رفضت إن إتش، واللي قالت طبعاً هي هذه المنصة رفضت إنه تقيم الحسابات بعد التأكد من العمر طبعاً، وهذه طبعاً كانت بآليات معينة. طبعاً الخوارزميات أكيد هي بتعرف، يقول لك إن هم صغار أو لا. ورغم سهولة إنشاء الحسابات، كشفت الدراسة عن مؤشرات لافتة إذ تلقت عدد كبير من الحسابات إعلانات موجهة عن منتجات مصرفية خاصة بالشباب، مما يثير إنه هذه المنصات ربما تمتلك بيانات سلوكية تمكنها من تصنيف المستخدمين ضمن الفئات العمرية الأصغر. واستكمالا للدراسة، أفاد الباحثون إيش؟ إنه أحد الحسابات على منصة إكس والمسجلة بعمر 16 سنة عرضت عليه محتويات هي خادشة للحياة رغم القيود المفروضة اللي المفروض أن يتم تطبيقها على هذه الفئة العمرية. وطيب، وفي سؤال يقولك ليش فشل هذا النظام؟ طبعا يعتمد النظام الأسترالي على ما يعرف بالتحقق متعدد المستويات. تبدأ المنصات في الوسائل هذه البسيطة، مثلا تطلب تاريخ الميلاد المعلن وكمان سلوك الحساب، بعدين تنتقل لوسائل أكثر صرامة مثل تقدير العمر من خلال ملامح الوجه. يعني تخيل أنك تفتح وجهك وتصور ويشوفوا ملامح الوجه هل هي مطابقة ولا لا. طبعا كمان إجراءات ممكن تحقق رسمية، ممكن الوثائق الرسمية، وظهرت مؤشرات، في بعض المؤشرات كانت تدعو للشك. ولكن الباحثين أكدوا إنه هذه المرحلة الإضافية ما تفعلت خلال الاختبارات، بقيت جميع الحسابات نشطة دون أي طلب لإثبات إنه كم عمرك. وبعض الشركات اعترضت، مثل بعض الشركات اللي اعترضت على نتائج الدراسة أكدت أن الدراسة يعني هي ما حددت الحد الأدنى للعمر، وكمان ما تصرفت بالطريقة اللي يتوقعها نظام المستخدمين الأصغر سنا. طيب هنا في سؤال مهم، هنا لما نتكلم عن الخصوصية، خصوصية التحقق، يقول لك القانون الأسترالي يمنع المنصات من الاعتماد حصري على بطاقات الهوية الحكومية للتحقق من العمر، خشية إجبار جميع المستخدمين على رفع وثائقهم الشخصية وما يترتب عليه من مخاطر تتعلق بالخصوصية لهؤلاء الأشخاص، إلا أنه هذا النهج يجعل من السهل نسبياً للمراهقين أنهم يتحايلوا على القيود، بينما تتطلب أنظمة التحقق الأكثر صرامة استخدام تقنيات مثل التعرف على الوجه أو تقديم وثائق رسمية أو الحصول على موافقة من أولياء الأمور. وطبعا المراهقين لا زالوا في المنصات، وقالت بعض الدراسات السابقة أن أكثر من 85% من الأستراليين اللي تتراوح أعمارهم ما بين 12 ل 15 سنة استمروا في استخدام منصات التواصل الاجتماعي المحظورة بعد مرور 3 أشهر على دخول القانون لحيز التنفيذ. يعني احنا بنتكلم دائما انه فعلا المنصات تحط انه الحد الأدنى انه يكون عمرك 16 سنة، ولكن الى الان احنا بنشوف اطفال، الى الان احنا بنشوف مراهقين هم اقل من سن 16 سنة. للأسف احنا بنشوف 10 سنين و8 سنين عندهم حسابات في السوشيال ميديا، تلاقي طفل في عمره 8 و7 سنوات وتلاقيه ما شاء الله تبارك الله عنده حساب في التيك توك والإنستغرام وسناب شات وهي الأشهر. فاليوم احنا بنتكلم عن هذا الموضوع، هل أنتوا فعلا مع انه نضع قوانين صارمة لهذه المنصات بحيث انه هي تحط بعض الشروط لفتح حسابات للأصغر سنا وهم في سن الطفولة، ولا لا، ولا بتشوفوا انه فعلا انه هذه المفترض تكون مجرد رقابة من أولياء الأمور؟ مثلا البعض بيقول لك واينات، ليش لا انه الشخص او الطفل يكون عنده حساب في منصات التواصل، ولكن انا كأب وأم ابدأ اتابع الشخص او هذا الطفل ايش قاعد يتابع وإيش محتوى اللي قاعد يقدمه وإيش المحتوى اللي هو قاعد يتعرض له. فهنا تكون المسؤولية مثلا مسؤولية الوالدين، بعضهم يقول لك عادي يفتح حساب، خصوصا أن احنا الآن صرنا بنشوف كثير خصوصا في التيك توك كثير من الأطفال ما شاء الله صاروا صناع محتوى ويقدموا محتوى جميل ورائع، بعضهم يقولوا أنه هذا الطفل انقتلت طفولته من خلال الشهرة اللي هو وصل لها، خصوصا انه الان هو في مرحله صعب انه هو يتخذ قرار انا ابغى شيء اصير من مشاهير السوشيال ميديا، عفوا مشاهير السوشيال ميديا او لا. فانتوا مع او ضد فكره انه يتم حظر بعض المنصات الخاصه للاطفال تحت سن 16 سنه؟ وهل انتوا بتشوفوها فعلا هي مسؤوليه الوالدين، الاب والام راقبوا عيالكم مش قاعدين يطالعوا في السوشيال ميديا او لا، ولا بتشوفوا المفترض انه القانون يكون فيه صرامة اكثر، بمعنى ممكن ربط بعض ما الوثائق اللي تكون تؤكد العمر انك عمرك مثلا 16 سنة فاكثر، او مثلا موافقة اولياء الامور؟ يا ترى انتوا ايش رأيكم في هالموضوع؟ شاركونا على 800-244-28-28. واليوم حيكون عندي لكم مفاجأة انه حفتح الاتصالات من اول ساعة، حيكون عندنا اتصالات ورسائل عشان نحاول انه احنا نسدد ونقارب ما بين الاثنين. شاركونا اكيد كمان على 012-649-5154 و012-647-1154. فاصل ونواصل.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: زحمة على جدة اف ام.

ورجعنا لكم مستمعين. هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جد اف ام وبرنامج اكيد في الزحمة. خلينا نذكر انه بامكانكم تراسلونا على الواتساب على الرقم 800-244-28-28. وحب كبير لكل اللي راسلونا وبدأ يراسلونا على سناب شات. سناب شات اكيد راح اقرا كل الرسائل، كمان راح اقرا كل الرسائل اللي راح توصلنا على الواتساب. واليوم احنا تكلمنا عن فكرة وضع القيود للمراهقين والاطفال هم دون 16 سنة، بحيث انه يتم منعهم من عمل حسابات. هي الانظمة والمنصات بتقول لك انه الحد الادنى للعمر 16 سنة، ولكن الطفل ممكن عادي يدخل ويحط عمر 16 سنة وهو عمره اقل، يعني ممكن يكون عمره 10 سنين. فالمنصات هذه ما تطلب وسائل تحقق من العمر، لا هي مثلا ملامح الوجه او امور رسمية او مثلا موافقة اولياء الامور. فكثير من الحسابات تعود لاطفال هم دون 16 سنة، وهذا الشيء يقول لكم اصلا من المفترض يكون عليه رقابة قانونية. انتوا بتشوفوا هل بالفعل القوانين لابد تكون صارمة في هذه المنصات بحيث يتم وضع شروط أكثر صرامة حتى يتم فتح الحساب، ولا في الأساس يعود الأمر لابد للوالدين هم يشوفوا عيالهم ليش عندهم حسابات في الأصل، أو حتى لو أن عندهم حسابات لابد أن هم يتابعوا أبنائهم مش قاعدين يتابعون ويشوفوا الأشياء اللي

هم بيتعرضوا لها في منصات التواصل. في رأي ثاني كمان يقول والله الأطفال صار عندهم إبداع لما بدأوا يدخلوا في السوشيال ميديا، صرنا نشوف أطفال صناع محتوى، صرنا نشوف أطفال ما شاء الله قاعدين يصمموا فيديوهات، فزادت من بعض المهارات عندهم. فهل أنتوا بتشوفوا أنه هي جوانبها إيجابية ولا سلبية، وكيف أنه ممكن نحل هالمشكلة؟ قوانين صارمة ولا متابعة والدين؟ أكيد نذكر أنه أرقامنا للمشاركة 012-649-514 و012-647-154. شوفوا عند دائما الساعة الأولى الرسائل تكون قليلة، على آخر ساعة آخر نص ساعة تلاقي فوق 20 رسالة تجيك مرة واحدة، ما تعرف تلحق على إيه ولا إيه. فعموما اللي يرسل لنا من بدري يا هنية لا رح نقرأ رسائله، وإن شاء الله بإذن الله اليوم رح أحاول أقرأ كل الرسائل عشان ما أبغى أحد يزعل مني. خليني أروح للرسائل اللي وصلتني، خليني أروح لرسالة محمد اللي يقول مساء العصر، ويقول أغنية بحرية هديها لك يا لولو ويليت تشرب الشاي في العصرية. أوكي لا عادي، حتى لو شربت الشاي في العصرية تراني في استوديو بارد. يقول أما بالنسبة للقانون أنا أقول أن الوالدين عندهم المسؤولية 80% والقوانين لابد تكون صارمة بنسبة 30% زيادة. ممكن فكرة تصوير الوجه هذه حلوة، أما الوثائق أنا ضدها، ولابد يكون في موافقة أولياء الأمور ويكون عليهم المسؤولية في حال اكتشاف أنه الطفل عمره أصغر من 16 سنة. فكرة حلوة، أوكي يعطيك العافية، وروح أنت اشرب الشاي في العصرية. يعطيك العافية. طيب كمان أروح لرسالة سعاد اللي تقول مساء الخير لولو، كنت أنا من الناس اللي أسمعك بصمت في البرنامج المسائي مع خالد مستور، فتحية لك وجاية في العصر ما شاء الله بكامل أوكي شكرا بكامل أناقتك وبكامل روحك الحلوة. Thank you so much. تقول أنا ماني مع وضع قوانين، كل ما حطينا قوانين كل ما تم اختراقها أو تم التعدي على هذه القوانين. أنا أشوف أن الوالدين لابد أنه يكون عندهم رقابة صارمة جدا بناء على المحتوى اللي تعرض لهم اللي تعرض لابنهم. وكمان ترى أنا مع أن الأطفال صار عندهم جوانب إبداعية في السوشيال ميديا، ولكن لابد أنها تكون وفق الرقابة. أوكي وجهة نظر كمان أخرى بتقول أنه الوالدين هم اللي يشوفوا الموضوع هذا يعني يعني يتحملوا مسؤولية ابنهم ويشوف هو قاعد بيتعرض لإيش. طيب كمان خليني أروح لرسالة من سعد يقول لولو والله لو تقعد 100 سنة وتقول أبغى راقب العيال إن هم يتغلبون عليك، العيال الآن صار وضعهم غير، هم أبناء السوشيال ميديا، أنت مهما حستي ما راح توصلي لمستوى تفكيرهم وإبداعهم في السوشيال ميديا، لأنهم دائما يبحثون عن الجديد وملاحقتهم مهمة. وما أقول إلا الله يعيننا، أول كنا نجري ورام نقول لهم ذاكر، واليوم نقول لهم خل عنك الجوال، فما بالك لو إن إحنا نتابعهم إيش يتابعون. ترى هذا مهم جدا، ولكن أنا أشوف إنه القوانين مهمة وربط حساب الأبناء بالآباء بحيث إنه هو يقدر يدخل على حساب ابنه طالما إنه لسه مراهق أو طفل. أنا أشوف هذه الأشياء أساسية. سعد الله عليك. والله شوف احنا صرنا نشوف اطفال ما شاء الله تبارك الله، يعني بالذات في التيك توك صرنا بنشوف كثير من الاطفال اللي عندهم محتوى كذا، يعني عارف اللي تقول لذيذ ما شاء الله عليه الولد، يعني بيقول حتى كلام حلو كلام مرتب، ممكن يكون قدوة للاشخاص اللي في سنه. لكن الرقابة مهمة، ترى ممكن ينعمل الحساب لكن ما بعد عمل الحساب هو حيتابع ويتابع، هو إيش يقدم محتوى وإيش يطالع محتوى، هذه كلها مسؤولية مين؟ مسؤولية أكيد الأب والأم. وأنا فكرة أنه فعلا يكون في ربط حساب الابن بالأب هذه فكرة مرة جميلة ترى، بحيث أنه هو يقدر يشوف ويطلع على الأشياء اللي بيشوفها ابنه ويطلع ويطالع عليها. طيب خليني قبل ما نطلع لفاصل نقرأ آخر رسالتين معنا في هذا اللينك. نروح لرسالة جوري اللي تقول مساء الخير لولو، تقول بالنسبة لوجودك في العصر ترى أنا صرت أصحى لا تخربي لي نومي، مو بس أنت أنا ترى نومي خرب يعني في النهاية، بس إنه إحنا مبسوطين في العصر ولا لا، هذا هو المهم يا جوري.
فخلي النوم خلاص والليل لازم الأسبوع ده تنامي بدري وتصحي بدري، لما أروح الليل لا نامي متأخر واصحي متأخر يا جوري. تقول أنا مع إنه الوالدين هم اللي يتابعوا مسألة إنه رفع وثيقة رسمية للمواقع والمنصات، أنا ضدها، ما تعرف إيش يستخدموا لإيش يستخدموا المعلومات في قادم الأيام، أنا ضدها تماما لأنه هذه فيها مشاكل توصل لاختراق الخصوصية. شوف أنا معاه أنه أشياء رسمية كذا، لأن إثباتك الرسمي مثل الهوية الوطنية لابد أن هي تقدم في أمور رسمية جدا، أما منصات التواصل الاجتماعي ولكن لابد أنه تحل هذه المشكلة ويوصلوا لطريقة ممكن تكون سلسة أكثر من أن أنا أرفع الهوية الرسمية أو الإثبات الرسمي سواء الباسبورت اللي هو جواز السفر أو الهوية. طيب خليني أروح لرسالة، الله رسالة من سميتي. طبعا اللي ما يعرف دائما يقولوا لي لولو، دائما يعني خالد بالليل بيجي لي اتصالات خالد لولو خلود أوكي يجي معاها لولو ما تطلع، بس عشان تعرف أنه تطلع في السنة مرة هذه معناتها أنها هي مميزة. السمية تقول لي يا مرحبا فيك، دائما انبسط لما نسمعك وكل ما أشوف صحباتي أقول لهم ترى هذه على اسمي. أوكي تمام أنا مبسوطة وانت على اسمي ترى. فتقول أنا بالنسبة لموضوع سناكتك اليوم أقول أنا ضد أنه الأطفال يكون عندهم حسابات في السوشيال ميديا، أنا ما عندي وقت أراقب عيال، أنا يلا حراقب حساباتي، أما مسألة أراقبهم وما في قانون يضبط هذه مشكلة كبيرة، لأنه ترى والله الأبناء صار عندهم ما شاء الله فنون كثيرة ويدخلون في حسابات أنت تقولي هذول وين وصلوا هنا. الموضوع ترى حساس جدا ويحتاج لرقابة، أنا حرجس أربيهم ولا ألتزم بغذائهم ولا حتلاقيني أراقبهم، لما نبغى شيء أنا أفتح له بنفسي على اليوتيوب ويتفرج، خلص أفتح له اللي بعده، غير كده ما عندي عيال يكون عندهم حسابات. الله عليك، هذه كمان لولوة السمية الغالية قالت لكم ما في داعي أن أنا أفتح لي حسابات، أنا المحتوى اللي أشوفه مناسب أنا راح أقدم لكم إياه، راح أقدم لعيالي، لا أحد يطلب منها توثيق ولا أحد يطلب منها أي شيء. هذه كمان أحد الحلول يعني اللي ممكن الآباء والأمهات إن هم يتبعوها. أكيد إحنا في ساعتنا الأولى متواصلين في برنامج في الزحمة، ولسه كمان راح نقرأ رسائلكم، وكمان زي ما قلت لكم هاخد اتصالات على 012-649-5154 و012-647-154. فاصل ونواصل.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
3: الزحمة على جدة اف ام.

0: ورجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا بكل اللي انضم معانا على السمع عبر أثير جدة اف ام وبرنامج في الزحمة. تحية لكل اللي انضم لينا كذلك من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، ومن خلال البث المرئي في التطبيق، وكذلك في منصة اكس على آت جدة اندرسكور راديو وهاشتاج برنامج في الزحمة. أكيد رجعنا لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم على 012-649-5154 و 012-647-154. خلينا نروح للاتصالات اللي وصلتنا وناخذ أول اتصال معانا. ومازن نقول مساء الخير.
1: يا مساء الأنوار، يا مساء الأنوار.
0: هلا والله، كيف حالك؟
1: الله يحفظك، أنت كيفك يا لولو؟ إن شاء الله طيبة اليوم.
0: الحمد لله أنا بخير الله يسلمك. أنت عارف أن أنا فاتحة على رسالتك، أوكي؟ يعني يقول خميسكم فلا وحوش الزحمة، يقول حياكم الله. الحوش هذا ادينا مواصفاته.
1: وحوش
0: وحوش وحوش، أنا حسب حوش الزحمة،
1: وحوش الزحمة. لا نبقى عشان الحر.
0: أنت أقول لك مازن، لا أنت لازم الرسالة لو كملت قرايتها أنت عارف إيش حيصير؟ هنتضارب. ها، فخلينا في الاتصال احسن.
1: يلا يا
0: هاي مازن، قل لنا كيف عصريتك ووينك في الزحمه الان؟
1: انا والله في البيت، والله يا امينه يا امينه يا لولو.
0: اوكي، لا انت من امس صامل انك انت وقت الزحمه تكون.
1: أيوة، مره مره مره مره.
0: اوكي تمام، اهم حاجه انك انت قاعد تشاركنا زحمتنا وانت تحت المكيف.
1: واشوفكم في التطبيق.
0: الله يسعدك يا مازن. يلا قل لنا وجهات نظرك، رغم انه قلت انه يحضرونهم. يلا قل لنا مشاركتك الهاتف.
1: انا اقول انهم يعني يحضروهم، لانه يعني ما يعني مش المشكله انهم دائما دائما يتعاطون مع الكبار كانهم كانوا في اعمارهم. والكبار الكبار يا امينه هم اللي يعطوا يا لولو، هم اللي يعطون المجال
0: ايه
1: للصغار انهم هم يتمادوا.
0: تمام، يعني انت بتشوف انه هل الان سؤال انه هل القوانين لازم هي اللي تفرض الصرامه ولا الوالدين؟
1: لازم. لا القانون. الوالدين يخلون مسؤوليه الوالد ايش يسوي، مره مرتين ثلاثه ايش يسوي.
0: لا، ولو كان القانون بيد مازن ترى كاتب انه حتى 17 سنة. الدين العمر اللي لو انه مازن كان بيد القرار يخليهم يعملوا حسابات في السوشيال ميديا. في سن كم يعني تتوقع؟
1: يعني مثلا 20 أوكي. سنة
0: أوكي.
1: 20 سنة معقول
0: أوكي.
1: يكون نفج، لكن عندما 17 16 لا.
0: أوكي طب خليها 18 زي الرخصة.
1: لا هي
0: اوكي، فانت تشوف القوانين. طب هم في الدراسه قالوا انه ممكن يكون تصوير الوجه اوكي عشان يشوف الملامح.
1: لا ما يجي
0: وثائق رسميه قالوا كمان كحل.
1: لا ايش دخلها في السوشيال ميديا؟ لا.
0: طب كيف حيقدر يحط القوانين تتوقع؟ كيف يعرف انه هذا طفل؟
1: يعني من الشهادات، من الحاجه.
0: اوكي اوكي، اثباتات معينه.
1: اثباتات معينه، مو هو لو يعني لو تجي بلو ثقه رسميه حتكون صعبه.
0: اكيد طبعا. اوكي ايه. تمام،
1: فانا دائما اقول لولو عبد الله يعني ممتعه في تقديمها سواء الليل ولا نهار.
0: الله يسعدك يا مازن.
1: والله
0: شكرا لك.
1: والله يا لولو من زمان مو من اليوم والله.
0: الله يسعدك يا مازن، يعطيك العافيه. طيب يا مازن، يعني عندك مشاركه ثانيه في فقره ابداعنا اليوم؟
1: أنا عندي كانت عندي مشاركة عن كأس العالم، هو مونديال العالم.
0: أوكي
1: نبدأ فيها؟
0: يلا نبدأ.
2: في الزحمة على جدة FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا في مونديال العالم الذي نكون معكم فيه اليوم في الأسبوع الأخير لهذا اليوم. الليلة المنتخب المغربي يلعب أمام المنتخب الفرنسي الليلة لصعود الأطلس على موعد تاريخ جديد مثل ما سطره في دوحة قطر بحول الله تعالى. الليلة في تمام 11:00 مساء إن شاء الله غدا اللقاء المنتظر بين منتخبي بلجيكا وإنجلترا في تمام الساعة 10 مساء بحول الله تعالى على بإذن الله تعالى. هذا كل ما لدينا اليوم. شكر لكل من استمع لهذه الفقرة. شكر للمخرجة مناهل الدحمان، لأمينة العبد الله، لليوم المتواجدة معنا لور والعبد الله. نلتقي وياكم على خير الملتقى إن شاء الله يوم 13 أغسطس، موعد عودة المنافسات السعودية الرياضية بإذن الله تعالى. أدلكم بحفظ الله ورعايته.
0: الله يا مازن، شوف أنا بقول لك، أنت دمجت المونديال ودخل أنت عشق، طبعا العشق السعودي ما نقول، طالما المونديال جزئية الدوري السعودي. لا هذه يبغى لها تقرير لوحدها.
1: لا يعني لا لا، أنا أقول أنا العودة بكم، أنا ثانية، أنا العودة إن شاء الله يعني بعد فتره يعني.
0: لا اي التقرير انه احنا في حراره المونديال، فيكون التركيز فقط على المونديال، ما حد شتتني ترجعني السعوديه، عرفت كيف؟
1: لا لانه انا خلاص هذا الاسبوع الاخير للفقره، فعشان كذا يعني.
0: اها وليه الاسبوع اخر اسبوع لسه المونديال شغال؟ معليش يعطيك العافيه.
1: لا أمي يا لولو، لانه البطوله تنتهي يوم الاحد، فعشان هي اسبوعيه، هي أسبوعية الفقرة هذه اللي أنا أعملها.
0: أوكي تمام.
1: يبقى إنها مناهل، هي عارفة، هي وأمينة، هي عارفين.
0: أي وأنا عارفة إن هي كل خميس، أنت قلت الخميس الجاي حيكون في مونديال برضو.
1: أيوة لا الخميس، لا يوم الأحد المونديال ختامه يوم الأحد.
0: لا إحنا لسه في دور الثمانية يا مازن، راجع الجدول.
1: راجع الجدول. طيب
0: اكتب
1: لك انا في الواتساب.
0: اوكي تمام، يعطيك العافيه يا مازن، شكرا لك وشكرا على مشاركتك. هلا ومرحبا. طيب نروح لخالد، نقول مساء الخير يا خالد.
3: مساء الانوار دكتوره لولو العبد الله، يسعد مساك، مساء جميع مستمعي برنامج في الزحمه.
0: هلا ومرحبا فيك، كيف حالك يا خالد؟
3: بنعمه ابشرك، اللهم لك الحمد. طالما نسمع صوتك الدكتوره لولو، فاحنا سعداء بيطلق في هالبرنامج الجميل.
0: يحفظك ربي، الله يخليك ويسلمك ان شاء الله.
3: وياك ان شاء الله.
0: طيب يلا يقول لنا يا خالد، بالنسبة لفقرة سناك، تعليقك، هل انت بتشوف انه وضع القوانين من قبل على المنصات، ولا الوالدين هم من يتحكموا المفروض؟
3: والله شوف اخت لولو، انا طبعا انا عندي الاطفال، انا طبعا لما يمسكوا الجوال وبيدخل على المنصات، مثلا المنصات كالواتساب مثلا او الفيسبوك او الانستغرام، فانا بحطهم وقت معين، يعني بحطهم من ساعه الى ساعه ونص اقل، خلاص.
0: أوكي.
3: بعد كذا باخذ من اجهزه الجوال عشان ما ينشغلون عن دراستهم، ينشغلون مثلا عشان ما ينشغلون بالاجهزه المتنقله دكتوره لولو.
0: اوكي بس انت بتشوف، هل انه الان انت لما بتحط لهم وقت معين، هل انت بتحدد لهم مثلا محتوى معين يشوفونه، ولا بتتابع ايش هم قاعدين يتابعوا؟
3: نعم اكيد بخليهم يتابعوا اشياء هادفه، برامج تعليميه كتعلم لغه انجليزيه، لغه صينيه مثلا، تعلم برامج عشان تكون ترسخ في اذانهم دكتوره لولو.
0: الله عليك الله عليك، يعني الاشياء اللي تطور من مهاراتهم وابداعهم.
3: ما في شك دكتورة لولو،
0: يعني انت بتشوف ان الوالدين هم الاساس اللي يتابعوا ابنائهم؟
3: اكيد ما في شك، هم المقام الأول والأخير.
0: الله يعطيك العافية. ها قل لنا، عندك مشاركة الخميس اليوم؟
3: أي نعم، طبعا كان عندي اليوم موجز الزحمة في أسبوع دكتورة لولو، طبعا إحنا كل أسبوع بنقرأ موجز الزحمة في أسبوع.
0: يلا نروح للموجز. نطلع بالفاصل يا منال حق خالد. يلا
2: الزحمة على جدة FM.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعي برنامج في الزحمة، وإليكم عناوين برنامج الزحمة في أسبوع، وإليكم ما جاء فيه من أبرز عناوين. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الاتحاد العربي للتطوع يشيد بتجاوز المملكة 1,000,000 متطوع و7,200 منظمة غير ربحية. مؤسسة الأمير محمد بن فهد توقع مذكرة تفاهم، وذلك لتمكين ذوي الإعاقة البصرية بالشرقية. ووزارة الصحة توضح حقيقة مدينة آسيا الطبية وتنفي مزامع المشروع وتؤكد عدم نظاميته. وفي مستقبل أمير المدينة المنورة نجل الرئيس التركي أردوغان. وحساب المواطن يودع 3 مليارات ريال كدعم لشهر يوليو لأكثر من 9 ملايين مستفيد. ووزارة البلديات تتيح إصدار شهادة الإشغال إلكترونيا عبر منصة بلدي. وإلى أخبار متفرقة من الموجز، حيث أكدت دراسة أن أدوية السمنة تنقص الوزن لكن فوائدها القلبية وجودة الحياة محدودة. وصيدلانية روسية تكشف قاعدتين أساسيتين لتناول الأدوية بأمان. وشهر يونيو الأكثر حرا في تاريخ أوروبا الغربية بفارق 3 درجات عن المعدل الطبيعي. ورياضيا وإلى أخبار كأس العالم، حيث المغرب يواجه فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026 بحثا عن التاريخ، فيما كسب المنتخب السويسري نظيره كولومبيا بركلات الترجيح. وزير الرياضة السعودي يلتقي نظيرته الفرنسية في باريس. الرياض تختتم ملتقى مدراء الوفود، وذلك استعدادا لدورة الألعاب الآسيوية. انتهى الموجز، ألتقيكم في رعاية الله.
0: الله عليك، برافو عليك يا خالد، ما شاء الله عليك.
3: الله يسلمك يا
0: عافية. أعطيك العافية وشكرا لك، وشكرا على مشاركتك معنا. هلا ومرحبا،
3: في أمان الله. السلام عليكم.
0: مع السلامة. ونروح لعمار. مساء الخير يا عمار.
4: يا هلا، مساء الورد.
0: يا هلا ويا مرحبا.
4: هلا فتاة أبحر، هلا.
0: هلا ومرحبا، صوتك والله حتى في العصر غير.
4: ايوه،
0: هي النشاط، الحيوية.
4: ايوه يا اخي، الليل ما في الا تعب.
0: بس وين ما حليت دائما انت رائع والله.
4: والله من بعدك انت مكان ما تحل تنور اي مكان.
0: يسعدك ربي. ها قول.

0: فعلا الأطفال صار يدخلوا بأماكن، صار متاح لهم، صار حتى الكبار يحطوا الصغار محتوى يعني عشان يترزقوا من وراهم. فضيعوا طفولتهم، ضيعوا مراهقتهم بصراحة.
1: أي يعني شوف، هي مسألة إن تصوير الأطفال، والآن القوانين اللي وضعتها هيئة المرئي والمسموع أكيد، والعقوبات إنه إظهار الأطفال، ولكن هو الكلام إنه كيف مسألة إنه الآن الطفل يبغى يعمل حساب في السوشيال ميديا، بس الخير وضع السن يحط أكثر من 16 أو 16 سنة، هو تلاقي عمره 10 سنين.
0: مفروض لا، ما أنا لو لبطوها عن طريق أبشر ما يقدر، مو شرط الهوية بس لبطوها عن طريق أبشر، ما هي اللي هو رمز التوثيق عن طريق أبشر، حيكون أقل من 16 ما حينفع.
1: هذه برضو فكرة جميلة وحلوة يعني بصراحة، بحيث أنه أقل من 16 سنة ما حيقدر يعمل حساب الطفل.
0: ما يقدر يسويه لأنه خلاص عمر موجود.
1: فنان من يومك يا عمار. طفا انت حتسمعنا حاجة اكيد، مستحيل خميس وما حنسمع عمار.
0: لازم ايه خميس
1: حكنا. اول اغنية ترى اللي حتغنيه حاجة سدندن فيها من يوم ما ارجع من هنا لين ما اوصل ابحر.
0: لا والله كده كتير كده حلشت.
1: يلا طيب سمعنا.
0: يا لها

0: جيلتي وعافك زين، لا تفكر بقوم مسكين، توكل لا تجيني الحين، ترى بتسمع كلام يجرح، يعني جت عليك انت يا عمي روحنا موت عليك، عندي مليون قصة ماني لاقي لها عنوان، يلعب في وراك خسران.
1: الله، ها وقف لك كمان، ها الله عليك، الله الله على هالصوت، يسلم صوتك ما شاء الله عليك، مبدع. واخترت أغنية أنا ماني عارفة، يعني أنت كده طلعت حاجة من الأرشيف، ذكرت أنا ومناهل قاعدين كده مستمتعين بالأغنية بصراحة.
0: تصدقي تعملي بالله؟
1: لا إله إلا الله.
0: شاركت قبل كده بالأغنية هذه، والحمد لله الفنان مساعد البلوشي سوالي لايك وكومنت علق على المقطع.
1: الله، رائع ما شاء الله، إحساسك عالي يا عمار حقيقي. أنت مشروع فنان، استمر. الله عليك، شكرا لك يا عمار وعلى هذه المشاركة المميزة. باي باي. هلا. أكيد بعد الصوت الحلو مع عمار أكيد لازم نسمع مقطع وأغنية من اختيارات مناهل. نروح للفاصل ونرجع نكمل المشوار.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.
3: الزحمة على جدة اف ام.

0: ورجعنا لكم مستمعينا. هلا ومرحبا فيكم. ومثل ما عودناكم في بداية الحلقة أن اليوم ما حيكون سناك واحد، اثنين
1: سناك.
0: طيب اليوم احنا نبغى نتكلم عن موضوع كلنا قاعدين احنا نعيش فيه بصراحة، وبيجينا لدرجة في ناس وصل معاهم الى الخوف، مسألة النسيان. يقول لك سر النسيان ينكشف اليوم، وراح نكشفه لكم لأنه في دراسة تكشف طريقة استعادة الذكريات الغائبة. يعتقد كثير ان الذكريات ممكن اللي تروح من اذهاننا ممكن ان احنا نفقدها للابد، سواء كانت احداث عشناها او مهارات احنا تعلمناها في الماضي. ولما نعجز عن استرجاعها يظن الناس انه السبيل الوحيد ان انا ارجع اتعلم مره ثانيه. يعني تخيل انه حاجه تعلمتها ونسيتها ارجع اتعلمها مره ثانيه، وكانت هذه التجارب ما صارت قبل كده، يعني انت بتعيد تتعلمها وتجربها مرة ثانية وكأنك ما جربتها قبل كده. ولكن أظهرت أبحاث جديدة انه حتى لما ينسى الإنسان أشياء معينة وما يقدر ان هو يتذكرها، ما لا تزال هناك فرصة لاستعادتها مرة ثانية وتماما، كالعثور كأنك تدور على ملف مفقود في جهاز الكمبيوتر. عليك انك انت تلاقي المكان الصحيح عشان تبحث فيه وتعرف مكان هذا

الملف المفقود. وكمان دراسة جديدة توصلت إلى أن الدماغ لما تحدث الذاكرة يقوم بعملية تنسيق استراتيجية، ينسى أحيانا بشكل عمدي بعض التجارب أو بعض المعلومات لإفساح المجال لمعلومات جديدة. يعني هذه تنبيه من مخك، ترى يا ابن الحلال تعلم حاجة جديدة، جيب معلومة جديدة فحنسيك الماضي كله. طيب يقول كمان ممكن يكون هذا الأمر محبط أحيانا للإنسان لما تلاقي الشخص قاعد يوم بكامله قاعد يتعلم على برنامج معين مثلا على جهاز الكمبيوتر، بعدين ينسى كل اللي تعلمه بعد كم يوم. هذا ترى والله محبط، تخيل تقعد يوم كامل تتعلم حاجة معينة بعدين تلاقيها بح اتبخرت. لكن ما انتهى الموضوع هنا يا جماعة، في أخبار حلوة وأخبار سارة. يقولك لما تنسى بعض الأسماء أو الأشياء يقولك هي ما تمحى نهائيا من الوجود، هي موجودة في حالة سكون في الدماغ، ويمكن أنك أنت تسترجعها. مثلا على سبيل المثال ممكن إذا أنت رحت في رحلة مثلا بحيرة لمكان لجزيرة، ولكن هذا الكلام قبل 11 سنة، واليوم أنت ما قاعد تتذكر الأصدقاء اللي أنت كنت معاهم. يعني أنت رحت مع 7-8 أشخاص واليوم أنت ناسي مين هم أصلا، يعني وتبدأ تغمض عيونك عشان تبدأ تحاول تتذكر يا ترى الرحلة ديك مين اللي كانوا معايا، مين اللي كانوا موجودين في الرحلة دي. يقول لك أنت هنا وصلت ممكن لمرحلة أنك ما تتذكرهم أو ما تتذكر أي اسم، فيقول لك يمكن أنك أنت تعمل تحفيز لاسترجاع التفاصيل المنسية من خلال استعادة شيء مرتبط بهذه الذاكرة. مثلا تروح تبحث عن الصور اللي أنت تصورتها في هذاك المكان، صورة البحيرة نفسها مثلا أو المكان، وممكن كمان تروح تحط الأغاني اللي كنت تسمعها في ذاك الوقت. والمشكلة هنا إيه يا جماعة؟ تخيل أنك أنت أصلا ناس الأغاني اللي شغلتها. هذه مشكلة عاد كبيرة. طبعا كل هذه الأشياء ممكن تمنحك فرصة أنك أنت تتذكر وتتحكم في ذاكرتك، وهذا الشيء المرتبط بالذكرى في هذا المكان مثل الصورة أو مثلا الموسيقى يعتبر هو مفتاح، بمثابة مفتاح للمعلومات المخزنة في العقل. طبعا لابد أنك أنت تبدأ نفكر أنه كم عدد الذكريات اللي موجودة في أذهاننا، وينتظر أحيانا أن هو يرجعها مع التفكير المناسب، لأنه في النهاية هو أشبه كأنك أنت تبحث عن كنز في عقل إنسان، يعني ما هو سهل. طبعا في طريقة اللي هي استذكار الموجه، واللي يعرف من خلال النشاط الذهني اللي يساعد على استعادة الذكريات المنسية من فترة طويلة في الأوساط العلمية بالاستذكار الموجه، إذ يعد الاستذكار الموجه أكثر فعالية بكثير من الاستذكار الحر نظرا للدعم الإضافي اللي توفره المحفزات، مما يساعد على تنشيط مسارات الذاكرة الخاملة. وكمان الدراسة تخلص إلى أن الدماغ عبارة عن مكان واسع وقوي جدا يحتوي على كم هائل من المعلومات، ويخزن كمان كثير من المعلومات. طبعا هو يبدأ يخزنها تحسبا أن الشخص هذا حيحتاج المعلومات في المستقبل. طبعا سناكتنا اليوم بتقول أنه النسيان والأشياء اللي نسيتها تقدر تسترجعها، وتقدر أنك أنت تعيش ذكرياتك من جديد. كل اللي عليك تسوي تكنيك معين عشان تسترجع هذه الذكريات، لا تتوقع أن هي محت تماما، وممكن يكون مؤشرات للعقل تعلم حاجة جديدة. يا ترى أنتم من الناس اللي دائما تنسوا أشياء، تنسوا أسماء أشخاص، وكيف تقدروا تحاولوا أنكم تسترجعوا هذه الذكريات؟ هل فعلا تروح تبدأ تتفرج على الصور؟ هل تبدأ تعمل عصف ذهني لما يجيك صداع؟ ولا تلاقي أنك أنت فجأة كده تنام تصحى افتكرت كل حاجة؟ قولوا لنا الأشياء اللي أنتم تفتكروا فيها الأشخاص أو الرحلات أو مثلا المواقف المعينة اللي ممكن تكونوا نسيتوها، وهل أنت النسيان هذا قاعد بيتعبكم في الفترة هذه؟ لا تخاف، ترى ممكن يعني ما يكون زهايمر، أو لا تشك أنه يكون زهايمر، لا ترى ممكن يكون بس مجرد تحتاج تنشيط لهذه الذاكرة، وتبحث كمان كويس عشان تلاقي المعلومة اللي في عقلك. أكيد حنطلع لفاصل أكيد، وحنرجع بعد على طول مشاركات 012-649-5154 و 012-647-1054. فاصل ونرجع لكم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطه زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعه برامجك المفضله والوصول الى اي حلقه فاتت، مشاهده البودكاست، الدردشه والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA.

0: ورجعنا لكم. هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على سمع عبر اثير جده اف ام وبرنامج في الزحمه. ويا ترى كيف زحمتكم؟ وين زحمتكم؟ وين من وين تكلمونا؟ اكيد كل هذه التفاصيل تقدروا تشاركونا من خلال ارقامنا 012649951540 012647754. كمان على الواتساب اوكي على 800-244-28-28. كمان في كثير من الرسائل راح اقراها ان شاء الله اللي وصلتني على سناب شات. حب كبير لكم مستمعينا. وخلينا نروح المناهل نقرا رسائل ولا تبغى ناخذ اتصالات؟ ناخده. اوكي افرح عارفين التواصل مع المخرج احيانا يقول الكلام بسرعه ويشيل ايده من فتطلع المعلومه ناقصه. طيب خلينا نروح لأفرح نقول مساء السعادة يا أفرح.
1: مساء الأنوار أحلى دكتورة لولو.
0: هلا يلا انت حية، كيف حالك؟
1: الحمد لله أخبارك؟
0: والله يا زينة صواتكم في العصر كمان.
1: الله يسعدك يا رب.
0: لا ما شاء الله نشيطين صحيم من بدري. أوكي تمام. لا والله انت كمان حتى بالليل نشيطة ما شاء الله عليكي.
1: تبغيني اخليكي؟ لا معقولة
0: يا روحي انا يا حظي فيكم.
1: الله يسعدك.
0: يسعد قلبك يا رب.
1: شوفي بقول لك قبل ما مشاركتي اقول هاي القصيدة بقول ترى انا من الناس اللي لخبط في الاسامي، يعني مرة تخيلي ناديت واحدة باسم اختها.
0: طب كويس اني قلتيها باسم اختها، يعني احيانا ترى الموضوع عندي ترى اتفاقم بشكل كبير، احيانا الف اسم يقولي لي مين قال لك انه انا كذا، اقول ما اعرف احس انك انت كذا.
1: اصواتهم متشابهه وناديتها باسم اختها مره.
0: والله ما تنلامين بصراحه، يعني على الاقل قولي لي انا ما رحت بعيد في نفس البيت. لا تزعلي انتهى.
1: قاعد يضحكوا علي.
0: طيب قولي لي انت لما تبغي تتذكري شغله ايش تسوي يا افراح؟
1: عادي اقعد افكر انت وفل معايا، بس انه ما اطول.
0: اوكي ما شاء الله تبارك الله. طب ايش رايك بالمعلومه لما قال انه احيانا الدماغ يعمل الحركه هذه متعمد عشان يبغاك تتعلم اشياء جديده؟
1: ممكن عشان كذا. لا انا معاها والله، ممكن لاني تعلمت اشياء فعلا.
0: حلو تمام، يعني اوكي ممكن عشان تعلمت اشياء جديده فبدات تطلع الذكريات الحلوه.
1: ممكن.
0: طيب ذكريات ممتعه.
1: الله يسعدك.
0: يسعد قلبك. ها يلا ايش حتكون مشاركه افراح؟
1: حسمعكم قصيدة لعل خير.
0: واو لعل خير، نروح ونسمع مع أفراح.
1: الله يسعدك. لكل إنسان في الأحزان حكاية صعب ينساها، تفاصيل تهد جبال ولا أدري كيف بشكيها، عزيز النفس ويكفيها بأن الله مولاها. قبل لا تشتكي همها تحس بحكمتها فيها، لعل خير ننطقها ولا ندري بخباياها، على كتر الألم عندي أمل باللي يعافيها، فمهما كان ومهما صار ومهما عيشتي جاها تهون بدمعة الشكوى، إذا لله ببكيها. يا رب إن كنت في الدنيا من اللي ذاق بلواها، فهون بالرضا عندي مشاكلها وبلاويها، يا رب اكتب لنا عيشة وميتة انت ترضاها، ولو دنياي ضاقت بي لعل خير تكفيها.
0: لعل خير. الله عليكي الله عليكي. انت عارفة تحت الهواء انا ومناهل قالت يعني بدأت تحس برشفة صوتك وكأن بدأت عينك تدمع.
1: قامت قالت لي
0: حبيبة قلبي، قالت لي لولو دمعت؟ قلت لها انا عيوني دمعت؟ قالت لي لا مو انت افرح.

0: عشان كده ضحكت انه قلت انا لا يمكن دخلت انسجمت معاكي. فسبحان الله عشان تعرف مخرجاتنا مو بس فنانة اخراج.
1: حظ الله ما شاء الله عليها، الله يسعدها يا رب
0: ويسعد قلبك يا افراح، وشكرا لك وشكرا على المشاركة المميزة يا فروحة، تحياتي لك. انا مرحبا، باي باي. نروح للشاعرة أسماء، نقول مساء الخير يا أسماء.
2: يا هلا وسهلا، مساء النور، معكم شاعرة الحكمة أسماء الحربي.
0: ونعم والله يا أسماء، كيف حالك؟
2: نعم بحالك يا قلبي، الحمد لله والله بخير. كيف كنتي؟
0: أنا بخير، طالما أنت بخير أنا بخير حبيبتي.
2: الله يسعدك. أنا عندي مشاركتي أقول الآية الكريمة، ربي يقول وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأنا علقت في هذه الأبيات،
0: يلا قولي.
2: استغفر الله لجل تام عذابه، أمان من ربي بينه في كتابه، في آية سرت قلوب الصحابة يوم النبي عايش في رحابه، وحنا فقدنا النبي ونفك بابه، وعوضنا ربي بباب أجر ومثابة، للي يستغفره ويطلب متابه يغفر زلته وسهل حسابه.
0: الله صح لسانك، رائع جدا والقائك جميل ورائع ومميز يا أسماء.
2: شكرا. عندي وقفة ثانية بالنسبة للمزح الثقيل، أقول فيها امزح مزوح النبي بخفته وصدقه، ولا تثقل المزحة وتجيب المصايب، مزح يجيب البلا وقفه ورده، يسعد ضميرك وتصلح لك العواقب، أنت تبي تضحك ما تبي ضده، أجل ترفق وخلك من الخطا تايب.
0: سلام. الله الله الله، يعطيك العافية يا أسماء، كلمات جميلة وإلقاء أجمل، ما شاء الله تبارك الله عليكي.
2: شكرا شكرا، يسعدكم ربي.
0: يسعدك ربي، في أمان الله. طيب حنروح لجيزان وعلي، مساء الخير.
3: يا مساء الخيرات ودكتورتنا، والله
0: مساء السعادة والهنا، كيف حالك؟
3: والله بخير، عساك بخير يا دكتور، عاش والله بسمع صوتي.
0: عاشت أيامك، أنت اللي غايب ما أدري وين مختفي. ما أعرف هو أنت بس تطلع في الشتاء ولا إيه؟
3: لا لا، احنا نطلع في المواسم بس على حسب يا لولو.
0: أوكي.
3: إيه،
0: محسس إنك
3: في الأيام اللي فيها فعاليات وفيها،
0: طب الآن في فعاليات وفي صيف بعد.
3: أكيد أكيد، عاد جايب لك أخبار طازة الحين.
0: أوكي، جايب لك أخبار طازة. ترى ما شاء الله تبارك الله، يعني محافظات جازان كلها فيها فعاليات مرة جميلة، طبعا يعني حتى القمم الجبلية، وحتى في صيفنا احنا تكلمنا عن كثير من المواقع والفعاليات اللي موجودة بجازان. ما شاء الله جازان من بدايتها مولع الدنيا بفعالياتها.
3: أكيد أكيد، حتى لو أذكر لك يا لولو كل أمانات المناطق تقدم جهود في الصيف، لكن منطقة جازان هيئت تقريبا أكثر من 268 حديقة عامة لاستقبال الأهالي والزوار في منطقة جازان.
0: طيب دقيقة، أنت حتعمل لنا موجز صح؟
3: يا سلام عليك.
0: إي أنا أفهمك يا علي من غير ما تحكي. طيب اوكي، نروح نشوف اخر الاخبار مع علي النجعي من جازان.
4: الزحمة على جدة اف ام.
3: اهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموجز السريع حول امانة منطقة جازان وما تقوم به في فصل الصيف 2026 واستقبال الاهالي والزوار من ابناء المنطقة وخارجها. أمانة جازان هيئت أكثر من 268 حديقة عامة لاستقبال الأهالي والزوار خلال الصيف. أمانة جازان تهيئ أكثر من 24 واجهة بحرية لاستقبال الأهالي والزوار أيضا، بالإضافة إلى تهيئتها أكثر من 234 ممشى لممارسة الرياضة والنشاط البدني، بالإضافة إلى تعزيزها برامج جودة الحياة لرؤية المملكة 2030 في كافة المجالات. هذا كل ما لدي زميلتي لولو، أنقل لك الميكروفون.
0: الله، يعني هو كان عنده في الموجز فجأة صار مراسل. الله الله على النقلة. الله عارف اللي كده عمل عرضية وجاب جول.
3: دائما جميلة يا لولو، دائما جميلة.
0: الله يسعدك يا علي، وإن شاء الله ويكند سعيد عليك يا رب.
3: يسعدك رب. إن شاء الله بس عجبتك الخلافة هذه.
0: إيه حبيتها والله. لا وعارف كلمة 60 وكأنك تبتغيظ أحد بقيمة. أقول لك أنت أحد دفع عنك 60 ريال وتقول لها 60 في الخبر. وضع الستين هذا أنا ما ريحني بصراحة، مشكوك في أمرك يا علي.
3: لا هي يعني أكثر من 68 فعلا، أكثر من 68 حديقة عامة.
0: أنت عارف كيف قلتها؟ أكثر من 68.
3: أيوة هي كذا عملتها شوية يعني.
0: عارف الواحد إيه واقف ويبقى يغيظ اللي قدامه. تبغى تغيظني بستين ايه شوف انا بقول لك لو تبغى تغيظني غيظني بستين مليون اوكي.
3: لا لا لا لا, لا بس انا حاب كذا اكد على الرقم يعني.
0: ايوه اوكي يعني مو في بالك تغيظ احد.
3: لا لا لا لا هذه ما هي في بالي ابدا يا دكتورتك ابدا.
0: ما احس ماني هي بدات اصدق بصراحه. ويلا ان شاء الله
3: صدقي صدقي والله.
0: طيب خلاص صدقتك.
3: جزاء مفتوح عليك يا دكتوره
0: ان شاء الله باذن الله باذن الله. وكمان محافظه العارضه ومطل الطوال هناك با ويجنن
3: الدراسه هذا تحت تجهيز يا لولو ان شاء الله.
0: اكيد الان في مش يعني أيوة مشروع لتطويرها.
3: ايه على ما ننزل عن الموضوع وهي قاعده تشتغل عليه يعني حاليا.
0: اكيد طبعا. وبصراحه يعني جزن كلها حلوه يعني بصراحه بكل ما فيها. وإن شاء الله بإذن الله تستمتعوا في الفترات اللي راح يكون فيها موسم أمطار في فصل الصيف، تستمتعوا إن شاء الله بإذن الله.
3: أكيد أكيد. أهل جدة وحنا الطائف وأهل الجزائر هنا برضو محظوظين بالمناطق الجنوبية الأخرى برضو أبها وهذه.
0: يعني برضو ما تبغى تغيظني يعني.
3: في الجبال هنا في الطائف وإحنا هنا في منطقة الجزائر برضو أبها.
0: أكيد طبعا. يخلي لنا الطائف ويخلي لنا مملكتنا الحبيبة يا رب. يعطيك العافية يا علي. Thank you. باي باي. هلا. أكيد إحنا متواصلين مستمعينا الكرام، فاصل ونرجع نكمل المشوار لتغيير المواجهة على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

ورجعنا لكم مستمعين. هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع بالأثير جدة اف ام وبرنامج في الزحمة. في اللينك الأخير راح ناخد بعض المشاركات اللي وصلتنا، وهذه رسالة تقول: كيفك يا دكتور؟ أهدي السلام لطاقم فريق عمل اف ام جميع وجميع المستمعين، وكمان أنا بالنسبة لي لما نحتاج أتذكر حاجة ناسيها زمان أفضل وقت لي هو وقت قبل النوم، شريط ذكريات الماضي لأنه كأنه فيلم قدامي وأتذكر الأشياء بالتفاصيل. بس لما أتذكر حاجة محزنة في الماضي وبعض الأحيان يأخذني الحنين إلى حاجة حلوة في الماضي. وطبعا هذه رسالة عبد الهادي. عبد الهادي شوف، يعني سبحان الله لما الواحد يفتكر أشياء حلوة خصوصا وقت النوم تلاقيه ينام ويصحى وهو مبسوط. حاول قد ما تقدر أنك أنت ما بتفتكر الأشياء السلبية والحزينة عشان ما تأثر على نومك وجودة النوم عندك. شكرا لك يا عبد الهادي وشكرا على رسالتك. طيب كمان عندنا رسالة ثانية من خالد اللي يقول: مساء السعادة عليكم. يقول: والله أنا لما أبغى أتذكر حاجة في نفس الوقت ما أقدر أتذكرها، لكن بعد يومين ألاقيها جات، لدرجة أقول إيش فيك تأخرتي؟ كان الليموزين غالي عليك. أوكي، كمان تتكلم مع ذاكرتك، حلو حبيت. طيب كمان هذه رسالة من غير اسم بيوجهون لنا تحية، تحية لفريق عمل البرنامج والجميع المستمعين. شكرا لك وشكرا على المشاركة، هلا ومرحبا. طيب كمان خليني أروح لرسالة عبد الرحمن اللي يقول: مساء الخير لك لولوة، وأحب أقول إنه الذكريات الحلوة دائما حتى لو نسيناها تظل في الذاكرة، بدليل أحيانا نشوف أشخاص ونبدأ نفتكر كل شيء سويناه معهم في مكان ما وانبسطنا فيه، وتلاقينا على طول افتكرنا كل حاجة صارت سواء كانت حلوة أو مو حلوة. طيب أوكي. طيب هذه كمان رسالة من أحمد اللي يقول: حب كبير لك دكتورتنا الغالية، ويقول: بصراحة أنا أشوف أنه تكون في العصر وكمان بالليل. آها، استنى علي البلوك، استنى علي البلوك. كل زملائنا فيهم الخير والبركة، وإن شاء الله بإذن الله تكونوا مبسوطين ومستمتعين. إن شاء الله الأسبوع الجاي لا راح أرجع إن شاء الله معاكم. رسائل كثيرة، شكرا لكل اللي راسلنا. الرسائل الحقيقي ما جات إلا على نهاية الساعة الثانية، ولكن تحية حب كبيرة لكل اللي راسلنا على سناب شات، وكمان اللي راسلنا في البث المباشر في منصة إكس، وكمان اللي راسلنا على الواتساب. كل الحب لكم مني أنا لولو العبد الله، كنت معاكم من الإعداد والتقديم، وهذه تحيات مخرجتنا منال دحمان. نشوفكم الأسبوع المقبل، باي باي.

جدة اف ام على هواك. الان مونديال 26 على جدة اف ام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا مستمعي جد اف ام في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي اليومي. مونديال 26 نناقش فيه أبرز الأحداث في بطولة كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. راح نكون معكم إن شاء الله على مدى ساعة كاملة من السادسة وحتى السابعة مساء. عندنا ضيوفنا مختصين في هذا الشأن، راح نتناقش معكم إن شاء الله تحديدا عن مباراة ربع النهائي لهذه البطولة. معكم اليوم من الإعداد هادي الدغريري، ومن التقديم أنا أسامة الغريبي، والإخراج خلود لبني. والبداية كالعادة مع العناوين. المغرب أمام اختبار التاريخ، هل يكسر عقدة فرنسا ويبلغ نصف النهائي؟ إسبانيا وبلجيكا، قمة أوروبية لحسم بطاقة العبور إلى نصف النهائي. مصر تغادر المونديال مرفوعة الرأس بعد إنجاز تاريخي غير مسبوق. رودري غارسيا من تجربة دوري روشن إلى التألق في كأس العالم. الكرة السعودية أمام مرحلة مفصلية، هل تقود الإدارة الجديدة مسيرة التصحيح؟ نروح لهذا الفاصل القصير وبعدها نرجع إن شاء الله مع ضيوفنا في برنامج مونديال 26.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: حياكم الله من جديد، أرحب بضيوفي في حلقة اليوم. ناقد الرياضي هيثم بامقوسي، أهلا ومرحبا. أهلا
1: وسهلا وسام، مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى المستمعين الكرام.
0: حياك الله هيثم، خليني أبدأ معك بلقاء القمة، لقاء منتخب المغرب أمام المنتخب الفرنسي. المنتخب المغربي هو الممثل العربي والإفريقي

0: من خلال ما شاهدنا من عطاءات ومن تميز حقيقة رقم واحد يعني كمرشح كبير لتحقيق كأس العالم. لكن هذا الشيء لا يمنع أنه إن شاء الله تعالى المنتخب المغربي يكون له حضور قوي كما عهدنا حقيقة من المنتخب المغربي وتألق وتميز سواء في النسخة الماضية أو في هذه النسخة. حقيقة المنتخب المغربي لديه أسماء حقيقة مميزة قادر إن شاء الله تعالى على تحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبتها. خلينا نكون واقعين يعني يمكن لو منتخب آخر لو كان بلجيكا إسبانيا سويسرا ممكن كانت اختبارات أقل صعوبة للمنتخب المغربي، لكن حقيقة أنك أنت اليوم تلعب أمام المرشح رقم واحد لهذه البطولة أنا أعتقد أنها مباراة ليست بالسهلة، مباراة صعبة. شاهدنا يعني حقيقة المنتخب الفرنسي ويملك هجوم ضارب مبابي أوريسيه ما تعرف حقيقة ديمبلي ما تعرف حقيقة الخطر من وين يجيك في المباراة بشكل عام. فمباراة ليست بالسهلة، الدفاعات منتخب المغرب حقيقة مطالبة اليوم بتركيز ذهني عالي عدم ترك مساحات أمام المنتخب الفرنسي اللي بيحاول ويدرك تماما أنه أمام منتخب ليس بالسهل. نتمنى حقيقة كل التوفيق اليوم للمنتخب المغربي وكفي محمد وهب يعني حقيقة يضع التشكيل المناسب ونشاهد إن شاء الله تعالى المنتخب المغربي في الدور القادم بإذن الله.
1: أعتقد المنتخب المغربي هذا حيكون أصعب اختبار له في هذه البطولة
0: لا شك، يعني حقيقة أنت تلعب أمام المنتخب رقم واحد اليوم كمرشح لا شك أن اختبار ليس بالسهل بكل أمانة. يعني يمكن ما بعد مباراة فرنسي إذا تأهل المنتخب المغربي ممكن تكون أسهل حقيقة من مواجهة المنتخب الفرنسي. مباراة ليست بالسهلة وزي ما ذكرت لك الحظوظ حقيقة تميل لصالح المنتخب الفرنسي، لكن نتمنى حقيقة أنه يوفق المنتخب المغربي ويطلع بالنتيجة إيجابية.
1: جميل. طيب أيضا نرحب بالناقد الرياضي عيسى حكمي، يا هلا ومرحبا.
2: هلا والله وسهلا، مساء الخير، تحياتي لك ولكل الزملاء في إذاعة جدة وكل من يستمع إلينا والزميل العزيز هيثم بامقوة.
1: يا هلا ومرحبا. كنا نتكلم عيسى عن لقاء فرنسا والمغرب وحظوظ المنتخب المغربي في هذه المباراة. خلينا نتكلم عن أبرز العوامل الفنية اللي قد تمنح المغرب الأفضلية أمام المنتخب الفرنسي هذه الليلة.
2: أعتقد الثقة المغربية موجودة ومتدرجة من مونديال 2022 إلى الآن، الحقيقة عندهم سقف طموحات متزايد، وصولهم إلى نصف النهائي في النسخة الماضية وخروجهم أيضا كان على يد المنتخب الفرنسي، هذا يعطيهم دافع الحقيقة لأمرين، أمر تكرار الإنجاز والأمر الآخر الحقيقة الثأر في كرة القدم، دائما روحه دائما يعني وجوده في كرة القدم أمر مهم جدا. أضف لذلك الثقة المكتسبة بالنسبة للمنتخب المغربي والأجهزة الفنية واللاعبين، الخبرة أيضا الميدانية العريضة جدا، عملية التصعيد عملية الإحلال المنتخب المغربي ما أضرت فيه، بالعكس رفعت السقف والمستوى الفني، يجعل الحقيقة الكل ينظر لمنتخب المغرب على أنه من نفس الليفل نفس المستوى بالنسبة للمنتخبات ثلاث المستويات أو مستوى رقم واحد، خاصة في ظل حتى في عملية يعني تقلص عدد المنتخبات القوية. يعني اليوم البطولة تشهد هي خروج المنتخب الألماني اللي في يوم من الأيام كان ند قوي جدا ومنافس وصاحب ألقاب في كأس العالم، خروج منتخب هولندا وعلى يد المنتخب المغربي أيضا، هذه كلها عوامل وحوافز تجعل حقيقة بالنسبة داخليا للمنتخب المغربي ثقة، وتجعل أيضا الخصوم يخشون المنتخب المغربي، وبالتالي أنت عندما يكون الخصم يضع لك حسابات الند للند وليست حسابات المفاجأة، فبالتأكيد أن كل شيء على أرضية الميدان يساعدك على أنك تقدم أفضل ما لديك، وبالتالي أنا أعتقد منتخب المغرب قوي، منتخب الفرنسي قوي، تصادم بين منتخبين الجميع يجمع على أنهم ممكن واحد فيهم يذهب بعيدا يعطينا مؤشرات على مباراة قوية جدا. في النهاية أنا أتمنى طبعا المنتخب المغربي التوفيق وأتوقع أنه عنده كل الأدوات حتى في ظل غياب المحتمل لصيباري، لكن أتصور أنه عنده كل الأدوات اللي تساعده على أنه يكون في الموعد.
1: هيثم، عيسى ذكر الإصابات وخصوصا مهاجم المنتخب المغربي الصيباري، أيضا الإجهاد البدني يعني كان واضح ممكن في بعض المباريات للمنتخب المغربي. في مثل هذه المباريات إلى أي مدى قد تؤثر الإصابات والإجهاد البدني على أداء المنتخب المغربي؟
0: لا شك راح يكون لها تأثير كبير، يعني كل أمان لما تفقد لاعب بحجم الصيباري

0: الخطة المقدمة، لا شك هذه خسارة كبيرة للمنتخب المغربي. لكن حقيقة في الأسماء البديلة، رحيمي في أكثر من اسم، قادرين حقيقة أنهم يعوضوا غياب صباري، لكن لا شك أن مثل هذه المباريات تتطلب مجهود عالي، الإرهاق، الإصابات، لا شك يعني قد تؤثر على المنتخب المغربي. أتمنى أن كل اللاعبين اللي راح يشاركوا اليوم هم في قمة جاهزيتهم، ما نشاهد إصابات مع ضغط المباراة ومع قوة المباراة بشكل عام. أتمنى التوفيق حقيقة لي زي ما ذكرنا في المنتخب المغربي، قادر إن شاء الله تعالى على تقديم مباراة كبيرة. هذا اللي احنا يعني متأملين فيه، المنتخب المغربي راح يقدم مباراة كبيرة إن شاء الله تعالى أمام المنتخب الفرنسي، وبإذن الله أنه يذكر بالنتيجة. يعني لا شك أنه راح يكون واحد من أعظم الأرقام العربية في كأس العالم إذا اليوم استطاع المنتخب المغربي أنه يخرج المنتخب الفرنسي. أنا أعتقد راح يوجه رسالة قوية أنه المنتخب المغربي هذا قادر على أنه يصل للمباراة النهائية. وأنا وجهة نظري إذا تجاوز فرنسا أنا أعتقد يعني بشكل كبير يستحق أن يرشح للوصول للمباراة النهائية بالنسبة للمنتخب المغربي. هو قادر لأنه حقيقة أسامة أصبح اللاعب المغربي عنده ثقافة التواجد في كأس العالم وتقديم النتائج المميزة، بل أنه يصل وأنه عنده طموح أنه يصل إلى النهائي، وعنده طموح أنه حتى يحقق اللقب بشكل عام. يعني إحنا حتى شاهدنا الكابتن محمد وهبي يتكلم في المؤتمر الصحفي يقول إحنا إلى الآن لم نحقق شيء، أحد أهدافنا هو تحقيق كأس العالم، وهو حقق كأس العالم بعد درجة الشباب. وبالتالي اليوم اللاعب المغربي عنده ثقافة الوصول للمباراة النهائية لكأس العالم، عنده ثقافة أنه يضع له بصمة وأنه يتواجد في المباراة النهائية، وهذا طموح كبير جدا. يعني إحنا شاهدنا في النسخة الماضية كيف المنتخب المغربي وصل للدور الأربعة، اليوم عندهم طموح أنهم يصلوا للمباراة النهائية، وهذا حق مشروع بكل صراحة للمنتخب المغربي اللي نتمنى له إن شاء الله تعالى كل التوفيق. وزي ما ذكرت لك اليوم لو استطاع المنتخب المغربي يتجاوز المنتخب الفرنسي حقيقة أنا أرشحه بشكل كبير أنه قد يتواجد في النهائي.
1: جميل. طيب خليني أروح معك للجانب المقابل عيسى، المنتخب الفرنسي. يعني المنتخب الفرنسي قدم مستويات قوية في هذه البطولة، مرشح للظفر بهذه البطولة، يمكن المرشح الأول لها. قدم مستويات قوية، يعني خرج حتى بنتائج كبيرة، يمكن أكثر منتخب كان له عدد أهداف مسجلة باستثناء تقريبا مباراة الباراغواي اللي حصل فيها ما حصل منها من تلك الأحداث المثيرة. لكن كيف شايف فين نقاط القوة بالنسبة للمنتخب الفرنسي اللي لابد أن المنتخب المغربي يحد من خطورتها؟
2: والله شوف، هو منتخب ثقيل بكل ما تعني الكلمة، على الصعيد الجماعي على الصعيد الفردي. ولذلك أتصور أن معركة خط الوسط راح تكون هي الفيصل، بحكم أن النزعة بحكم أن الأسلوب للمنتخبين متشابه، كلاهم يعتمد الحقيقة على مردود أداء لاعبي خط الوسط. نعم، المنتخب المغربي على سبيل المثال عنده في وسط الميدان غالبا أو ما حسب رؤية محمد وهبي دائما من ينتصر أو الانتصار في آخر مباراة يجب أن ينتقل أيضا المباراة الثانية، بمعنى لا يغير في التشكيل كثيرا. ولذلك أيوب بوعدي والعيناوي وأناحي يتصور أو يتوقع أنهم اليوم يكونوا في الميدان. في مقابلهم في المنتخب الفرنسي موجود كونيه ورابيو وعادة دوي.
1: أنا يعني توقعت أنك تروح للجانب الهجومي من المنتخب الفرنسي.
2: صحيح، لكن أنا أقصد اللي بوصل لأسامة أنه الاعتماد على معركة وسط الملعب. فيما بعد عملية التنفيذ، عملية الاقتناص، نعم الهجوم الفرنسي ضارب، تتكلم عن ديمبلي، تتكلم عن كليان من بابي. لما ترجع لمباراة البرغواي تجد أن الثنائي هذا تم الحد منه. طبعا صحيح كانت مباراة غريبة وفيها أمور الحقيقة خارجة حتى عن إطار الروح الرياضية، لكن كان في عملية تنظيم دفاعي عالية جدا من جانب البرغواي. فإذا المنتخب المغربي بيتعامل مع المنتخب الفرنسي بمبدأ أن الفرنسيين الأقوى، وبالتالي تكثيف عملية الدفاع، عليه أنه يقوم بعملية الحد من عملية إيصال الكرة للثنائي من بابي ووصول الكرة أيضا لعثمان ديمبلي، والأخير مفتاح مهم جدا بالنسبة لي الأول. أما إذا كانت المباراة الند للند فهي تكون معركة وسط الملعب، من يستطيع أن يخطف أو من يستطيع أن يلعب على التفاصيل البسيطة ويخطف المباراة، هنا ممكن يحصل. إحنا شفنا المنتخب الفرنسي فيه ميزة أو قوة ليست عناصرية وليست جماعية، ولكن قوة احترام الخصوم. جميع مباريات المنتخب الفرنسي سواء في دور المجموعات أو حتى في دور 32 ودور 16 دائما يضع الحقيقة احترام كامل للخصم. لذلك ديشامبوش قال لك قبل مباراة البرغواي قال لك توقعنا مثل هذا الأداء وتعاملنا مع مثل هالأداء وحتى توقعنا أيضا عملية الخروج عن النص والوصول إلى حد الخشونة وتم تنبيه اللاعبين على التعامل مع المواقف. بمعنى أنه منتخب مهيئ لجميع الاحتمالات. صح المنتخب المغربي المنتخب ممتع منتخب من ضمن الصفوة القوية لكن منتخب الفرنسي لما تجي تناظر يا أسامة في نقاط القوة فيه تجدها موجودة في كل مكان. الشيء الوحيد اللي ممكن يخلق نقاط ضعف في المنتخب الفرنسي هو حالة تأخره بالنتيجة وبحثه عن التعديل بتهور. هنا ممكن يعطيك مساحات تستطيع أنك تستغلها.
1: احنا لما تكلمنا عن غزارة الأهداف للمنتخب الفرنسي في هذه البطولة وانت تكلمت عن عثمان ديمبلي وتكلمت عن كيليان مبابي، الثنائي هذا لوحده مسجل 11 هدف الآن في البطولة، 7 أهداف كيليان مبابي و4 أهداف عثمان ديمبلي.
2: وعنده طموحات
1: طبعا اكيد،
2: عنده طموحات خاصه اكيد.
1: اي هو عنده طموحات خاصه بالنسبه لهذه البطوله وبالنسبه للبطوله بشكل عام يعني بتاريخ صح. البطوله لكن برضو البدلة عيسى، يعني انت تتكلم عن في باركولا، في دوي يعني نزل في مباراه البرغواي كبديل وتسبب في ضربه جزاء
2: وأتصور أنه يستمر عليه في مباراه اليوم لانه يحقق له التوازن المطلوب. وفي حال من بابي كان تحت عملية الرقابة وتحت عملية الضغط ترى من بابي من اللعيبة اللي بكل سهولة ممكن يخرج خارج المباراة، وبالتالي أتصور أن ديشامبي بيكمل على دوي في مباراة اليوم. وحتى
1: والله أعتقد صار عنده مناعة بعد مباراة البرغواي
2: نعم ممكن لكن لا تنسى الحساسية اليوم أكبر. عملية تساوي القوة وعملية التنافسية اللي خلقها الحقيقة الظهور المغربي في النسخة الأولى ولازلنا حتى الآن نعيش أيضا التنافسية العالية اللي عملها المنتخب المصري قبل يومين ضد المنتخب الأرجنتيني. الحقيقة أنا أعتقد أنها تأخذ المباراة أيضا إلى أبعاد أخرى.
1: جميل هيثم، تعليقك على المنتخب الفرنسي وصعوبة المنتخب الفرنسي في هذه المباراة.
3: هو واحد من المنتخبات اللي شاهدناه انه يملك صف ثاني موازي للصف الاول. يعني بصراحة شاهد دكة المنتخب الفرنسي منتخب اخر بنفس القوة على موجود على دكة البدلاء، ويمكن هذا الشيء اللي ميز المنتخب الفرنسي. يطلع لاعب يدخل لاعب يعني مساوي له في المستوى يمكن أفضل بكل صراحة، وهذا حقيقة تميز بالنسبة لي المنتخب الفرنسي بكل صراحة. وبالتالي هذه الصعوبة اللي ممكن يواجهها المنتخب المغربي إنه هو أمام منتخب بكل أمانة صعب، منتخب ليس بالمنتخب السهل، يملك بدلاء على مستوى عالي. اللاعبين الأساسيين لما تتكلم عن ديمبلي وريسي مبابي يعني مجموعة حقيقة من الأسماء المميزة في خط المقدمة في خط الوسط تشاوميني وكثير من الأسماء حقيقة اللي مميزة في المنتخب الفرنسي. وبالتالي زي ما ذكرت لك هو أصعب اختبار راح يخوضه حقيقة المنتخب المغربي، اختبار ليس بالسهل نكون واقعيين. نتمنى لهم إن شاء الله تعالى كل التوفيق، نتمنى حقيقة أن المنتخب المغربي يغلق مناطق الخطر بالشكل الجيد. المساحات بالنسبة للمنتخب المغربي الخطوط لابد أنها تكون متقاربة إلى حد كبير، كل التوفيق حقيقة اللي نتمنى للمنتخب المغربي. مباراة صعبة، مباراة ليست بالسهلة زي ما ذكرنا، يملك خط هجوم مرعب حقيقة المنتخب الفرنسي، وبالتالي إن شاء الله تعالى موعودين بمباراة كبيرة إن شاء الله تعالى بين الطرفين.
1: جميل.
2: طيب عفوا أسامة لو تسمح.
1: اتفضل.
2: في نقطة مهمة جدا أو نقطة قوة مهمة جدا في المنتخب الفرنسي، يعني مع الاحترام والتقدير لمحمد وهبي، في الجانب الآخر ديديه ديشان مدرب هو الأفضل في العالم حاليا على مستوى المنتخبات، هو الأفضل في المونديال، مدرب مرن، مدرب خبرة، مدرب تذوق الانتصار والفوز بكأس العالم، تجرع مرارة أنه يخسر نهاية كأس العالم في المونديال 2022. اليوم هو يخوض آخر نسخة له مع المنتخب الفرنسي في عملية الحقيقة التفاف حوله واضحة جدا مع كل هدف يسجل كيليان مبابي، كل هدف يسجل لاعب فرنسي يعطيك نفس الانطباع عن

0: على مستوى التاريخ الحالي. ولذلك ديشان مدرب يعرف كيف يتعامل مع المباريات في كل ظروفها وفي كل تفاصيلها. وهذا يمكن أكثر شيء أنت ممكن تخشاه اليوم. المنتخب المغربي مدرب يقرأ الخصم بشكل ممتاز جدا، يعرف تفاصيل المباراة، من يدخل ومن يخرج. قبل لحظات احنا ذكرنا او ذكرته ان المنتخب الفرنسي عنده صفين، نعم عنده صفين، كلاهما لا يختلف عن بعض، الاساسي والاحتياط. وقبل البطولة كل التقارير كانت تقول ان في اربع منتخبات تملك الصفين، صف اساسي وصف احتياطي لا يختلف عن بعض، منهم المنتخب الفرنسي، المغربي والانجليزي والهولندي. هولندا ودعت امام المنتخب المغربي بتفاصيل المباراة حتى وصلت إلى اللحظات الحاسمة اللي هي ركلات الترجيح. ولذلك كل من فرنسا وكل من المغرب يمتلك أدوات قوية جدا، لكن أهم أداة أنا في تصوري هي المدرب ديدييه ديشان. إذا استطاع محمد وهبي أنه يخرجه من المباراة أو أنه يتغلب عليه في الجانب التكتيكي ويصل بالمباراة إلى النقطة التي لا دخل فيها لديشان، أنا أتصور هنا المغرب ممكن تكون قضت على أهم قوة. عدا ذلك مباراة جدا صعبة.
1: ديدييه ديشان يعني إذا إذا إذا إذا إذا حقق كأس العالم في النسخة هذه بيكون عنده 2 كأس عالم، فما أدري هو تاريخيا هل في مدرب قبل كذا حقق كأس العالم مرتين؟
0: هو تصور موجود على المستوى البرازيل، أعتقد أنه موجود، مرة كان أساسي ومرة كان بديل أو كان مساعد اللي هو زاغالو.
1: زاغالو
0: نعم
1: بس تتكلم عن
0: زاغالو كان موجود من ضمن حقبة المونديال كأس العالم 1994.
1: زاغالو هو حققها مع البرازيل في 94
0: تقريبا، ثواني أتأكد لك،
1: ولكن هو كمساعد مدرب حققها قبل كذا، لكن لم يحققها كمدرب يعني أساسي مرتين للمنتخب البرازيلي. فأعتقد أنه ديشان هو اللي حيكون أول مدرب يحقق كأس العالم مرتين. وصل الى كاس العالم في 2022.
0: قالت المدرب الوحيد اللي استطاع تحقيق البطوله مرتين هو المدرب بوتسو، مدرب منتخب ايطاليا في نسخه 34 38.
1: 34 نتكلم احنا قبل
0: صحيح، لكن اذا قالوا كان مدرب بطل، كان مدرب بطل كمدرب اول وكان مساعد ايضا
1: اللي هو الايطالي فيتيورو بوتوتو.
0: يس
2: والله شوف يعني حتى اضيف لي كلامكم في هذا الجزئية، يعني عندنا الآن مدربين اثنين هم مرشحين لتحقيق كأس العالم للمرة الثانية، لا ننسى سكالوني مع الأرجنتين.
1: سكالوني مع الأرجنتين صحيح.
2: إيه يعني نعم. سكالوني حقق النسخة الماضية والآن عنده فرصة كبيرة لتحقيق هذه النسخة، فصراع كبير جدا يعني حيكون ما بين ديشان وما بين سكالوني، على أساس إنه فعلا في الكرة اليوم في الكرة الحديثة يكون هو المدرب الوحيد اللي حقق كأس العالم لمرتين في الكرة الحديثة اليوم وليس في الثلاثينات.
1: يعني سكالوني بيكون عنده ميزة مرتين متتاليتين.
2: نعم وهي هي حتكون ميزة لسكالوني على مستوى على مستوى العالم، وايضا ديشان يعني حققها في 2018 وبالتالي هو يسعى لتحقيقها للمرة الثانية، فالصراع ما زال موجود. يعني لو احنا نلاحظ انه هو وهم افضل منتخبين يعني حقيقة بدون مجاملة، يعني اسبانيا وعفوا الارجنتين وفرنسا هم أفضل منتخبين حقيقة حاليا مرشحين لتحقيق اللقب.
1: أنا والله فاجأني المنتخب البلجيكي صراحة يعني في هذه البطولة.
0: فرنسي.
1: إحنا حنتكلم عن المنتخب البلجيكي ونتكلم عن إن شاء الله لقاء إسبانيا وبلجيكا اللي راح يقام إن شاء الله يوم الجمعة، وراح نتكلم عن مدرب بلجيكا أيضا على وجه التحديد رودري غارسيا. لكن خلونا نروح لهذا الفاصل القصير وبعدها راجعين مكملين مع ضيوفنا.
3: وجعنا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق

0: يستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة ويتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، أرحب مجددا بشركائي في حلقة اليوم، الناقد الرياضي هيثم بامقوس والناقد الرياضي عيسى حكمي. طيب عيسى، خلينا نروح معك لثاني المواجهات، إسبانيا وبلجيكا في الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026 مساء غدا الجمعة الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة على استاد لوس أنجلوس، واحدة من أقوى المباريات في هذا الدور وأكثرها ترقبا. أنا قلت لك أنه المنتخب البلجيكي فاجأني حقيقة في هذا المونديال، المدرب رودري غارسيا يقود المنتخب البلجيكي حتى الآن إلى النجاح ومواصلة الانتصارات والوصول إلى الدور ربع النهائي. توجها في آخر مباراة أمام المنتخب الأمريكي مستضيف هذه البطولة، وفاز المنتخب البلجيكي بأربع أهداف مقابل هدف واحد. أيضا المنتخب الإسباني واحد من المرشحين لهذه البطولة، واحد من المنتخبات القوية إلى جانب المنتخب الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني. كيف تقرأ المواجهة تكتيكيا بين المنتخب الإسباني والمنتخب البلجيكي؟
1: أكيد الأمور دخلت منعطف مختلف الآن مع وصول منتخب بلجيكا إلى دور الربع النهائي. المدرب رودي غارسيا أعطى الحقيقة انطباع بأنه من فئة الكبار، وهو مدرب عموما تاريخه بهذا الشكل، مدرب شجاع، مدرب لا يجامل، سبق له تجربة المملكة العربية السعودية قصيرة مع نادي النصر، ولكنه ما أكملها، ويمكن لو أكملها كان راح يكملها بما يتمنى النصراويين، لكن ما أكملها في ذلك الوقت. من المدربين اللي قليل جدا أنه يتم إقالته أو تنحيته في منتصف الموسم، ما حصلت معه إلا مرتين، دائما يكمل عقده. وفقت بلجيكا بعد حقبة مارتينيز الحقيقة في أنها تأخذ المدرب المناسب ويشاركها، أو بمعنى أصح يقودها في الوقت المناسب. مدرب ما عنده مجاملات، سواء كنت دي بروين ولا كنت لوكوك، لازم يحطك في بنك الاحتياط إذا كان أنت ما راح تخدمه في أرضية الملعب. فاجأ الجميع في مباراة المنتخب الأمريكي وبأنه لعب بواقعية ولعب بالتشكيلة، ما تأثر نهائيا يعني اسمح لي بتسميته بفضيحة بولغون، ولا اللاعب شارك رغم كل الآراء وكل البيانات وكل التصريحات السابقة للمباراة، لكن ما اهتز ثقة المدرب في منتخب أعد بالشكل السليم، توقع كل تفاصيل المباراة، استطاع أن يخرج بفوز ساحق. أعتقد أرسل إنذار قوي جدا وجرس خطير جدا للمنتخب الإسباني، المنتخب اللي راح يدخل مباراة وبعد ما الحقيقة بذل مجهود تكتيكي أكثر من بدني في مباراة البرتغال، لكنه كسب الأهم وكسب أيضا الجانب المعنوي بأنه إسبانيا تستمر في عمليات المنافسة وتستمر في قائمة أول ثلاث منتخبات مرشحة لتحقيق اللقب. مباراة من العيار الثقيل بكل ما تعني الكلمة، ما بين الأداء الجماعي والمهاري والقوة الإسبانية اللي ما تسمح لأي منتخب بأنه يسيطر عليها، وما بين الحقيقة الذكاء والدهاء الفني لدى المدرب غارسيا. ولذلك فعلا مباراة جدا منتظرة ونهائي لا يختلف، نهائي مقدم لا يختلف تماما عن سهرة الليلة بين المغرب وبين المنتخب الفرنسي.
0: على طاري رودري غارسيا، عيسى خليني أرجع معك لمباراة بلجيكا واليابان. في مباراة بلجيكا واليابان إلى الدقيقة 70 المنتخب الياباني كان متقدم بهدفين مقابل لا شيء.
1: السنغال
0: اليابان ولا السنغال؟
1: السنغال.
0: السنغال.

0: انا افتكرت مباراه اليابان 2022
1: على يد البرازيل.
0: البلجيكا واليابان فاكرها 2022 اللي قلبها المنتخب البلجيكي. بلجيكا والسنغال. السنغال كانت متقدمه 2-0
1: الى 78
0: فكانت الصوره فكان المخرج بيحط الصوره على رودري غارسيا وهو قاعد معاه ورقه وجالس يكتب.
1: صحيح.
0: فكان المعلق علي الكعبي يقول انت ايش قاعد تسوي، المباراه خلاص راحت.
1: في تصريح تاريخي بعد المباراة لكارسيا قال لك المنتخبات هذه الحقيقة هي هو تصريح فيه نوع من التقليل، لكنه فيه نوع يعني يمكن الترجمة ما نقلتها بالشكل، قال لك هالمنتخبات تحديدا لا تعرف تحافظ على النتيجة أو لا تعرف بمعنى أصح تدير الأمور عندما تتقدم بهدفين دون مقابل. كأنه يرمي إلى الجانب البدني، يرمي أيضا إلى عملية الدفاعية الغير مبررة من جانب الخصم. هنا سهل له عملية زيادة، تعرف كل ما زادت هجماتك كل ما زادت فرص أنك أنت تستطيع أنك تسجل، وهذا اللي حصل. بمجرد ما استطاع المنتخب البلجيكي يقلص النتيجة بعد 4 دقائق فقط استطاع أنه يعود للمباراة. بعد كذا خرجت المباراة من هنا. عبقرية مدرب حتى لاحظ العناصر اللي قلبت النتيجة هي العناصر البديلة اللي دفع فيها غارسيا في شوط المباراة الثاني.
0: الدقيقة 86 الهدف الأول، الدقيقة 89 هدف التعادل.
1: صحيح.
0: وبعدها يعني ضربة الجزاء اللي كانت في نهاية الشوط الإضافي الثاني. طيب هيثم، المنتخب البلجيكي يمكن في نقطة تكلم عنها عيسى، إنه المدرب رودري غارسيا ما عنده مجاملات اللاعبين. يعني آخر مباراة شفنا دوكو نجم مانشستر سيتي، شفنا دي بروين، وشفنا لوكاكو، كلهم لم يبدأوا أساسيين، حتى يمكن دي بروين لم يلعب المباراة كاملة، فالرجل ما عنده مجاملة. تعليقك على هذه النقطة؟
2: والله شوف، هذه الأمر واضح يعني عن غارسيا، دائما مدرب حقيقة ما عنده مجاملات بكل صراحة، سواء مع الأندية اللي دربها أو حتى مع اليوم مع المنتخب البلجيكي. واحد من المدربين من طينة الكبار بكل أمانة، المدرب مميز جدا، فرض حضوره بشكل كبير مع المنتخب البلجيكي في هذه البطولة. صحيح المنتخب البلجيكي أنا وجهة نظري أنه ما ظهر بمستوى مميز يمكن إلا في مباراة السنغال في آخر 10 دقائق ربع ساعة مباراة الأمريكا، ما عدا ذلك ما شفت المنتخب البلجيكي اللي كان متوقع منه شيء الكثير، يعني خصوصا في مباراة أمام مصر أمام إيران، يعني هي ما كان بذاك المنتخب اللي يعني نرشحه من في المجموعات اللي شافه.
0: هذا اللي فاجأني، إنه المنتخب يعني ما بدأ بذاك المنتخب اللي يخوف، المنتخب القوي
2: بالضبط يعني.
0: لكن في المباراة الأخيرة اختلف كليا
2: فعلا. اللي شاهد المنتخب البلجيكي في المجموعات ما يرشحه ترى إنه يروح بعيد على مستوى كأس العالم أو حتى يكون من ضمن المرشحين، لكن مباراة زي ما ذكرت العودة أمام السنغال في آخر ربع ساعة، مباراة أمريكا اللي بدأ المنتخب البلجيكي بقوة فيها بكل صراحة، وكان يعني المنتخب حتى تحت الضغط نظير الأحداث اللي صاحبت المباراة رفع البطاقة الحمراء على لاعب المنتخب الأمريكي. لكن كل هذه الأمور خلتنا نشوف وجه حقيقة للمنتخب البلجيكي صراحة. أنا أعتقد أنه شاهدنا الوجه الحقيقي أمام المنتخب الأمريكي. مباراة ليست بالسهل أمام أسبانيا، إسبانيا واحد من المنتخبات اللي أنا أرشحه بعد فرنسا والأرجنتين، هو ثالث منتخب مرشح إنه يكون بطل في كأس العالم في هذه النسخة. فاختبار صعب بالنسبة للمنتخب البلجيكي. أنا أقول بكل أمانة ليس بالمباراة سهلة. أنا أروح إني أرشح كفة المنتخب الإسباني. المنتخب الإسباني صحيح حتى في المباراة الأخيرة أمام البرتغال ما ظهر بالمستوى قوي، لكن عرف يخرج بالمباراة في آخر الدقائق، استطاع إنه يسجل هدف خرج بالتأهل، وهذا كان المهم بالنسبة لي. المنتخب الإسباني مواجهة ليست بالسهلة أمام المنتخب البلجيكي، لكن صراحة أنا أرشح إسبانيا أنها تتجاوز المنتخب البلجيكي.
0: والله شوف، أنا خاف من المنتخب اللي يفوز 1-0. يعني 1-0 أنهى المباراة أمام البرتغال بهدف مقابل شيء، رغم أن المباراة صراحة ما كانت على قد الطموحات.
2: مملة يعني
0: ممل للمشاهد، مملة صراحة.
2: نعم ما كانت ذيك المباريات القوية اللي شاهدناها في كأس العالم، يمكن هي واحدة من أقل المباريات إمتاعا. ما أتكلم من الجانب التكتيكي أو الفني، لكن إمتاعا للمشاهد.
0: نعم.
2: مباراة البرتغال وأسبانيا هي كانت واحد من أقل المباريات اللي تشدك أنت كمشاهد إنك تكمل 90 دقيقة بكل أمانة. كانت حقيقة يعني شيء جيد للمشاهدين إنه ما راحت الأشواط الإضافية

0: الحقيقة، لأنه بصراحة كانت 90 دقيقة كانت تكتيكية وبحتة بين المنتخبين بشكل كبير.
1: لا والله صراحة أنا يعني قلت إن شاء الله أنه تخلص في الوقت الأصلي، وإسبانيا إسبانيا أخذت ما تريد وانتهى
0: صحيح لقل. صحيح يعني بخطأ دفاعي واستغلال مساحة استطاع أن تسجل المنتخب الأسباني ويخرج بالمباراة.
1: تعليقك على إسبانيا عيسى؟
2: والله شوف يا إسبانيا وبلجيكا أسامة، لو تناظر في دور المجموعات ترى صاروا بنفس النسق، كلهم كانوا في مجموعتين الحقيقة، فوارق كبيرة بينهم وبين بقية المشاركين معهم في المجموعة، بالتالي ما أظهروا الحقيقة كثير من القوة. أنا أتصور أن بلجيكا مثلها يعني مثل منتخبات اللي لا تظهر قوية في البداية ولكن تأخذ الأمور بالتدرج، حتى في ثقافة في المونديال بعض المنتخبات لا تفضل البداية القوية من أجل أنها تدخل في مود البطولة بشكل أفضل تدريجيا، لكلما صار فيه أهمية للانتصار كلما حضر كل شيء في أرضية الملعب، ولذلك تأهلت هي وإسبانيا أول عن المجموعة السابعة والمجموعة الثامنة، لكنهم أظهروا بعد ذلك الحقيقة شراسة في الأدوار التالية. صح إسبانيا صدمت بالبرتغال في مباراة مثل ما ذكرت كانت تكتيكية، لكن في فرق ما بين تكتيك مدرب فاهم كل شيء ومسيطر على كل شيء بالنسبة للمنتخب الإسباني، ومدرب الحقيقة فاقد السيطرة. لا تنسى أن مارتينيز كان في يوم من الأيام مدرب منتخب بلجيكا في قمة أو في أفضل أوقات الجيل بالنسبة لمنتخب بلجيكا، لكنه لا استطاع أنه يقدم النتائج على أرض الملعب ولا استطاع أنه يضبط غرفة الملابس. اليوم الوضع مختلف بوجود رودي غارسيا، مدرب يضبط الأمور في كل مكان كل التفاصيل، وبالتالي يستطيع أنه يصنع التكتيك الأفضل أمام أي خصم، لكنه حقيقة يعني على الورق هو يصطدم بمنتخب من الصعب جدا أنك تسيطر على الكرة معه، يعني ما أمامك غير خيار واحد أنك تخطف المباراة وبعد ذلك تركن إلى عملية الدفاع وتنتظر أي تهور منه من أجل أنك تضرب مرمى بهدف ثاني، لكنها في نفس الوقت لا تستبعد أبدا، المنتخبين صاروا بنفس النسق، التطور عندهم أيضا يسير بنفس النسق، البدلاء متواجدين في المنتخبين، القدرات التهديفية متواجدة، الجانب الدفاعي المنتخب بلجيكا لا يمكن الاستهانة بوقفة اللاعبين جدا ممتازة، وسط قوي جدا عنده عناصر بديلة يستطيع أن يستعين بها، إذا ما بدأ بخبرة دي بروين شفناه في أكثر من مباراة مباشرة في الدقيقة 70 يخرج دي بروين وبعد ذلك يعمل عملية الإحلال، أحيانا مثل ما حصل أمام بلجيكا لا يحط في الاحتياط من أجل أنه يكمل بعد ذلك المباراة على حسب الخصم. لا الحقيقة المباراة على الورق انت تقول اسبانيا، لكن حقيقة على مستوى التكتيك توقع كل شيء في هالمباراة، لكن اسبانيا اذا تجاوزت بلجيكا وهذا المتوقع اسبانيا ذاهبة الى المباراة النهائية.
1: افهم من كلامك عيسى انه لو كان رودري غارسيا مع منتخب بلجيكا في 2018 ومع البرايم ايدن هازارد وبرايم دي بروين في تلك الفترة تيبو كورتوا، كان حققت بلجيكا كأس العالم؟
2: أتصور أنها كانت مكان كرواتيا في النهائي، حتى خروجها كان مفاجئ في المونديال، الجميع وقف معها تعاطفا ورشحها أيضا لكنها خرجت في اللحظات الأخيرة،
1: هي وصلت إلى نصف النهائي.
2: نعم صحيح.
1: طيب في أي تعليق هيثم على إسبانيا وبلجيكا قبل نروح لمحور ثاني؟
0: والله شوف لا شك يعني نختم حديثنا إلى مواجهة متكافئة إلى حد كبير، ممكن أميل للمنتخب الإسباني المقادر على التأهل، أعتقد إنه يعني إسبانيا قد تصطدم بفرنسا في نصف النهائي وحيكون يعني نهائي مبكر بكل صراحة، نظير المعطيات اللي عند المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني، لكن كل التوفيق حقيقة نتمنى للمنتخب المغربي اليوم في تجاوز المنتخب الفرنسي، ولا شك يعني حنشاهد إن شاء الله تعالى مباريات يعني بكل أمانة ذات طابع عالي جدا في دور الثمانية، يعني المرشحين ما زالوا مستمرين في البطولة حتى الآن، فرنسا إسبانيا الأرجنتين، يمكن هذا الثلاثي هو الأكثر ترشحا من وجهة نظري لتحقيق البطولة.
1: جميل.
2: طيب عفوا أسامة لو تلاحظ خروج منتخب بلجيكا في 2018 نفس خروج المغرب أيضا في 2022 كان على يد المنتخب الفرنسي، ولذلك يعني منتخب فرنسي نعم. يعتبر الترمومتر اللي ممكن يحدد مدى يعني المدى اللي من خلاله تقدر تستمر المنتخبات المتطورة، حتى في النهائي في 2018 إن ما كنت غلطان هو هزم المنتخب الكرواتي في النهائي، وبالتالي دائما المنتخب الفرنسي

0: الصحية، أو بمعنى أصح فرنسا من 2018 للآن عندها نسخة جبارة، نسخة متكاملة بكل ما تعنيه الكلمة، تجمع ما بين العدالة الفردي والجماعي. من يستطيع أن يهزم فرنسا يستطيع أن يذهب بعيدا.
1: يعني أنت بتكون محظوظ إذا لم تواجه المنتخب الفرنسي.
0: المحظوظين واجد والله.
1: لكن المغرب هذه السنة والله غير محظوظة من بدري، يعني من دور ربع النهائي.
0: الناس خايفة كثير لأن نسخة الركراكي أعطتهم يعني تصور إن لأن المنتخب كان في حالة دفاعية أكثر، لا يغامر بالهجوم. وبالتالي حتى الآن لو تجي الآراء الناس ممكن تشوف المنتخب المغرب في 2022 أفضل وأقوى، لكنك أنت لما تشوف المسيرة الآن في 2026 تجد أنه امتداد عمل تراكمي. اللهم هو فقط قلب المثلث، يعني من حالة دفاعية أصبحنا في حالة هجومية فقط. مغامرة صحيح، لكن كرة القدم دائما خير وسيلة
1: للدفاع. أصبح يلعب ند للند حتى مع المنتخبات الكبيرة والقوية.
0: صحيح.
1: طيب حنروح لفاصل قصير، بعد الفاصل راح نروح لمحور آخر وهو محور خروج المنتخب المصري من كأس العالم أمام الأرجنتين.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: أرحب مجدداً بالناقد الرياضي هيثم بامقوس والناقد الرياضي عيسى حكمي. هيثم خليني أروح معك للمنتخب المصري. انتهت المغامرة التاريخية لمنتخب مصر في كأس العالم لكرة القدم عند ثمن النهائي بخسارتها الدرامية أمام المنتخب الأرجنتيني بثلاثة أهداف مقابل هدفين. خلينا نتكلم عن المنتخب المصري بشكل عام في هذه البطولة. كيف تقيم هذه المشاركة في كأس العالم رغم خروج المنتخب المصري من دور الـ16 أمام المنتخب الأرجنتيني؟ بعدين بندخل في تفاصيل مباراة الأرجنتين وما حدث فيها من أحداث مثيرة ومن جدل تحكيمي. تعليقك معي هيثم؟
1: اي نعم معك أسامة. والله شوف أسامة، يعني المنتخب المصري وصل لا شك انه الى يعني انجاز بكل امانه، انك انت توصل يعني دور 16 وتلعب مباراه كبيره مع المنتخب الارجنتيني. التفاصيل الصغيره اللي احنا دائما نتحدث فيها انه يعني التركيز في اخر 10 دقائق امام يعني امام منتخب مثل بطل العالم كان لابد انه يكون اكبر بكل امانه، وما تتعرض لي يعني اللاعبين انا وجهه نظري انهم تاثروا بالقرارات التحكيميه بشكل كبير جدا، وكان يحتاج الى جهاز اداري وفني يهدي اللاعبين بشكل كبير وليس انه يتفاعل مع القرارات التحكيميه. انا وجهه نظري حتى لو الحكم اخطا في بعض القرارات لكن كان لابد على دور الجهاز الفني والاداري انهم يعني حقيقه يهدوا اللاعبين، يجتمعوا مع اللاعبين وقت استراحة الماء بشكل أكبر ويطالبوهم بتركيز بشكل عالي. أيضا بعد التعادل 2-2 يعني أنت تندفع بهذا الشكل الكبير في آخر 5 دقائق خطأ كبير يعني بصراحة. يعني المفترض على المنتخب المصري كان خلى المباراة تروح على أشواط إضافية. أنت تعرف تماما أنه المنتخب الأرجنتيني خرج من معترك صعب أمام الرأس الأخضر ولعب أشواط إضافية، كان ممكن الإجهاد الفني أو الإجهاد البدني يأثر على المنتخب الأرجنتيني في الأشواط الإضافية. مسألة الاندفاع هذه وكأن المنتخب المصري كان خاسر عندما سجل المنتخب الأرجنتيني التعادل كانت غير مبررة صراحة، يعني حتى لو

0: كانت تعليمات المدرب المفترض المدرب كان وقته يتدخل لطالب اللاعبين انهم يرجعوا يهدوا بشكل اكبر. حتى لو رجع المنتخب الارجنتيني للتعادل ترى منتخب كبير امام منتخب بطل العالم، ما تفتح اللعب بهذا الشكل وتترك له مساحات، وهو اللي استغل المنتخب الارجنتيني واستطاع انه يسجل الهدف الثالث. راحت الناس وربطت التصريح مع حدث مع تصريح رودي غارسيا، قال المنتخبات يعني اللي من القارة الأفريقية عندها مشكلة في التركيز الذهني في آخر 10 دقائق، وهذا الشيء إحنا تابعناه في هذه المنتخبات تحقق مع السنغال اليوم يتأكد أمام المنتخب المصري. في مشكلة حقيقة في آخر الوقت، هذا الشيء اللي أنا ما أتمنى أن أشاهده مع المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي. مهما كانت أحداث المباراة لابد حقيقة أنه ما يندفع بهذا الشكل المبالغ في المنتخب المغربي، أنه يستفيد من الأخطاء اللي حدثت في هذه المباريات. مثل هذه المباريات لا شك أنها دروس للاعبين، دروس للأجهزة الفنية والإدارية، ودروس للمنتخبات بشكل كامل. في الأخير أنا أعتقد أن المنتخب المصري حقيقة قدم مونديال مميز جدا ويستحق عليه الشكر اللاعبين واحد واحد. نتمنى لهم إن شاء الله تعالى كل التوفيق في يعني النسخ القادمة من كأس العالم. ومثل هذه التجارب بكل صراحة أسامة تثقل اللاعب العربي بشكل كبير جدا وتخليه يستفيد من الأخطاء، حتى إنه إن شاء الله تعالى نشاهد منتخباتنا العربية تصل إلى أبعد ما هو دور 16 ودور 8 ودور 4، ويكون لنا فعلا طموح إنه اليوم أحد المنتخبات العربية إنه نشاهده في طرف في نهائي كأس العالم
1: بمشيئة الله. طيب عيسى، أيضا تعليقك على المنتخب المصري ولقاءه أمام المنتخب الأرجنتيني.
2: والله شوف، في طموحات في كأس العالم تخلق في نفس المونديال عادة. ما أعتقد أنه كان السقف الموجود لدى المنتخب المصري قبل البطولة أنه يتجاوز ثمن النهائي أو حتى يتجاوز دور 32، لكن الأمور تغيرت فيما بعد. الحقيقة وجد نفسه أنه يقدم في المباراة الافتتاحية أمام منتخب بلجيكا أداء ممتاز يخرج بنتيجة التعادل، رفع عنده السقف فيما بعد، استطاع أنه يصعد كثاني عن المجموعة. لا تنسى في فترة من فترات كان متصدر المجموعة، منتخب شجاع، منتخب حماسي، عنده اثنين في البنش عندهم درجة حماس عالية جدا، حسام وإبراهيم حسن الأخوين، وأحيانا يكون لهم تأثير الحقيقة سلبي بحكم أنهم ينسوا مهامهم في عملية التهدئة مثل ما ذكر هيثم وعملية إدارة الأمور، أنهم يكونون جزء الحقيقة من المشكلة وليس جزء من الحل. لكن الجميع شاهد ما حدث في المباراة. أنا أعتقد أنه يعني لا يمكن يكون كل هذا الكم من النجوم والخبراء واللاعبين السابقين المعروفين أصحاب المكانة اللي لهم رأي بأنه في أخطاء تحكيمية حصلت، لا يمكن يكونوا على خطأ ويكون الحقيقة الآخر اللي هو فرمن يعني فرانسوا أو العزل القليل اللي عنده مبدأ حتى أحيانا خالف تعرف أنه يطلع بأن الأمور كانت منطقية. المنتخب المصري قدم مباراة كبيرة جدا، سرقت منه النتيجة بدون أدنى شك، قدم 2-0 واستطاع الحقيقة أنه يسجل هدف آخر تم إلغاءه عند حالة جدلية ركلة جزاء. ولكن أنا أركز كثير على ما ركز عليه كل الخبراء بأنه هدف زيكو كان هدف صحيح، وإذا ما عملنا نفس المعيار بالعودة مرة أخرى إلى التقنية كان يجب على الحكم الفرنسي فرانسوا أنه يعود مرة أخرى ويتابع أيضا اللقطة السابقة لهدف المنتخب الأرجنتيني، لأن كان فيها مخالفة في داخل منطقة الجزاء اللي هي اللقطة الجدلية بحقية المنتخب المصري بضربة جزاء. لكن في المجمل تعتبر جدا مشاركة ممتازة، أحداثها جعلتها الحقيقة تصعد باسم المشاركة بالنسبة للمنتخب مصر الحقيقة إلى أعلى، أن تخرج أمام حامل اللقب في مباراة تشهد أحداث، أن يكون الرأي العام بشكل عام يتعاطف معك. أنا أعتقد أنها كلها عبارة عن مكاسب. أيضا في نفس الوقت ما قدمته أنت في أرضية الملعب أعطاك انطباع بأنك تستطيع دائما أنك تجابه، بس أنك تؤسس بشكل ممتاز جدا. لاحظ أن مصر اللي وصلها إلى ثمن النهاية مش نجمها الأول محمد صلاح، وإنما الجماعية في لاعبين حقيقة، يمكن محمد كان من أقل اللاعبين، أو بمعنى أصح أنه ما قدم النسخة المعروفة عن محمد صلاح بغض النظر عن زيكو وشوبير اللي استطاع أنه يتصدى إلى ركلتي جزاء واحدة منها أمام ليونيل ميسي ورفع ركلات الجزاء أو ضربات الجزاء المهدرة من جانب النجم الأسطوري الأرجنتيني إلى 4 ضربات في مونديال كأس العالم. أعتقد مكاسب عدة خرجت بها مصر، لكن في هذه المباراة خروج الحقيقة يعني طبعاً تلوم فيه أحد في ظل ما حدث الحقيقة من أخطاء أو ما واكب هالمباراة الحقيقة من أحداث كانت ردود فعل. حتى كولين الحقيقة عندما علق على أداء الحكم الفرنسي لم يستطع أن يعلق بشكل فردي، وإنما علق بشكل عام بأن النزاهة موجودة ولا أحد يتدخل في استقلالية الحكام إلى آخره، لكن الحقيقة ما تجرأ على أنه يعني أو يتعم أو يوضح هل ما حدث نعم خطأ ولا ما حدث عبارة عن صواب من قرارات بالنسبة من الحكم من جانب غرفة الفئة.
1: وإن كنت أنا احيانا نعم. ولقطع كلامك عيسى، احيانا القوانين قوانين التحكيم يعني تحس انها تتغير من مباراه الى اخرى، يعني نفس اللقطه للمنتخب الارجنتيني امام المنتخب النمساوي، يعني كان في فاول واضح وصريح، يمكن اوضح من فاول مصر، واضح وصريح للمنتخب النمساوي، وفي نفس الهجمه سجل المنتخب الارجنتيني وتحديدا ميسي الهدف الاول او الثاني ماني فاكر، واحتسب الهدف ولم يرجع الحكم للحاله مره اخرى.
2: في مباراه الارجنتين والجزائر حاله جدليه عاليه جدا، ليونيل ميسي كان يستحق عليها البطاقه الحمراء، لو غير ليونيل ميسي كان ممكن ياخذ
1: ولم ياخذ الكرت الاصفر، حتى
2: لم ياخذ الكرت الاصفر ولا رجعت. يعني في هالمونديال صراحه في اشياء كثيره يمكن اقلها تقدر تختصرها بان جدار قانون كره القدم الحقيقه تم القفز عليه اكثر من مره.
1: جميل. طيب احنا داهمنا الوقت حقيقه، خليني اروح معك هيثم لتوقعاتك لمباريات ربع النهائي. تبغانا ناخذها كل الاربع مباريات ولا ناخذ المباريات اللي تكلمنا عنها اليوم؟ ايش رايك؟
0: والله اللي تبغى.
1: طيب خلينا نروح لليوم، فرنسا والمغرب، من الاقرب للفوز؟
0: فرنسا.
1: فرنسا.
0: نعم.
1: هذا توقع وليس تمني طبعا.
0: طبيعي. لكن يعني نظير الفوارق الفنيه وايضا المستوى العالي اللي بيقدمه المنتخب الفرنسي، انا اعتقد انه المنتخب الفرنسي حيكون على قرب.
1: طيب اسبانيا بلجيكا.
0: اسبانيا.
1: النرويج انجلترا.
0: انجلترا.
1: ارجنتين سويسرا.
0: الارجنتين.
1: يعني تقريبا انت توقعاتك منطقيه.
0: الحمد لله.
1: يعني على حسب ما راينا في هذه البطوله يمكن الى الان التوقعات منطقيه، منتخب الفرنسي، المنتخب الاسباني، المنتخب الانجليزي، والمنتخب الارجنتيني. عيسى، فرنسا المغرب.
2: فرنسا.
1: اسبانيا بلجيكا.
2: مباراه جدا صعبه على المستوى التدريبي ايضا على مستوى العناصر، لكن اتصور ان اسبانيا قادره على تحسم المباراه.
1: هذا توقع. انا ما ادري ليش اتمناها بلجيكي، يا ما بعرف، لا تسالني ليش،
2: لان بلجيكا اقنعت، بدات تقنع الحقيقه، بدات تمتع بعيد عن الاضواء. دائما في المونديال يطلع لك منتخب يكون هو الحصان الاسود، مثل المنتخب المغربي مثلا في مونديال 22.
1: صحيح. النرويج انجلترا.
2: يمكن اخالف انا هيثم، انا اروح مع النرويج. ليش؟ لانه الحقيقه منتخب يعرف ايش يبغى في ارضيه الملعب. صحيح ان انجلترا عندها عبقري تخل، لكن اتصوروا واستطاع انه يوظف بعض اللاعبين توظيف خرافي مثل بلينغهام، شفنا كيف عمل منه نسخه ما عملها ريال مدريد. لكن النرويج اعطتنا امام البرازيل انها منتخب الحقيقه يستطيع ان يتعامل مع المباريات بشكل ممتاز جدا، وهالاند قاعد يقدم لنا افضل نسخه ممكن تتصورها من هالاند، وحتى اعلى من نسخه مانشستر سيتي، وكانه كان ينتظر هالموعد. انا رشح النرويج.
1: النرويج. ارجنتين وسويسرا.
2: مباراة سهلة للمنتخب الأرجنتيني، ماشية معاه زي الحلاوة
1: من بداية البطولة
2: مرة.
1: لكن على فكرة إذا تأهل المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني راح يتواجهون إن شاء الله في نصف النهائي.
2: أنا أتصور كل المنتخبات الستة الموجودة أي منتخب فيها بيقابل المنتخب الأرجنتيني عنده على قولة الكابتن محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي عنده سكاكين بين الأسنان يبغى يفرم وفاق.
1: والله يشوف يعني حقيقة اللي بيواجه المنتخب الفرنسي واللي بيواجه المنتخب الأرجنتيني راح يجد صعوبة حقيقة في نصف النهائي.
2: صحيح.
1: حتى لو تكلمنا عن إسبانيا راح تواجه صعوبة أمام المنتخب الفرنسي في نصف النهائي إذا تأهلت.
2: أولاً لا تنسى شيء مهم جدا، أنت الآن اللاعبين يعني بدنيا الحقيقة أنهم وصلوا إلى حد يعني يستحقوا معه التعاطف، ناس قاعدة تلعب إلى الآن، إحنا دخلنا في جولاي واحد من أصعب الفترات، أضف لذلك حتى أحيانا في داخل المباريات تخلق مشاكل مثل قواعد وقوانين العواصف والأشياء هذه وعمليات التأجيل وإلى آخره، يعني في أمور كثير الحقيقة في المونديال أصبحت تصيب اللاعبين بأحمال إضافية إلى أحمال النفسية والضغوطات والجانب البدني والتكتيكي وقوة القصف.
1: طبعا
2: احنا قاعد بنشوف الحين، يمكن انت لا لاحظت ان سيباري اصيب، ممكن تشوف الفتره القادمه موجه الحقيقه من الاصابات، عدد من

0: اللاعبين عندهم بطاقات صفراء، ولذلك المنتخب المغربي ترى تحديدا يدخل مباراة اليوم عنده 5 إلى 6 لاعبين مهددين بالإيقاف في مقدمتهم أشرف حكيمي.
1: ما أعتقد حتى جود بلينغهام في المنتخب الإنجليزي مهدد بالإيقاف على نصف النهائي.
0: صحيح.
1: شكرا النقد الرياضي عيسى حكمي، يعطيك ألف عافية على تواجدك معنا. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. شكرا لك.
1: حياك الله. النقد الرياضي هيثم بونغوس يعطيك العافية، وشكرا جزيلا
2: لك. شكرا للزميل عيسى وللسادة المستمعين،
1: حياك الله. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أنتم مستمعينا، كنا معكم في مونديال 26 من الإعداد هادي الدغريري، من التقديم أنا وسام الغريبي، والإخراج خلود لبني. ألتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد، في أمان الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
3: لون سيفك ما هي مجرد منطقة طبيعية خلابة وبس، هي كمان وجهة مثالية للمغامرة والترفيه. الشفا بتتمتع بجاذبية سياحية بتلتقي فيها الطبيعة السماوية والطبيعة الجبلية على ارتفاع 2500 متر. كمان بالإضافة لجمال طبيعتها الساحرة بتقدم لزوارها العديد من الخيارات الترفيهية، مثل مدن الملاهي والألعاب، الاستمتاع برحلات السفاري، المشي المسافات طويلة في أحضان الطبيعة. من أبرز معالمها جبل دكة، كمان فيها العديد من المنتجعات والمنتزهات ومزارع الورد الطائفي والأودية الخصبة والمزارع الخضراء المفروشة بأشجار الرمان والعنب والتين الشوكي. تشتهر منطقة الشفا بصناعة أغلى أنواع العطور وعسل النحل وغيرها. في مشهد يعانق فيه بياض الضباب جبال الثروات المملوءة بعبق أشجار العرعر، متع عينك بمناظر شلالات الأمطار وهي بتشق طريقها في منحدرات جبال الشفا. لون صيفك.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسمت، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفا حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم. كأس العالم،
1: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
0: كأس العالم،
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. من المونديال
1: في عالم المونديال الوقت لا يتوقف والأحداث تتسارع لتكتب فصولا جديدة في سجلات التاريخ، واليوم نحن على موعد مع صافرة البداية الكبرى. العالم يحبس أنفاسه، فالمونديال يخلع رداء المفاجآت ليرتدي ثوب المواجهات الحاسمة في دور الثمانية. الخريطة باتت أكثر وضوحاً وقسوة. اليوم بوستن تفتح أبوابها لمواجهة ستظل في الذاكرة، الديوكة الفرنسية في اختبار تاريخي أمام أسود الأطلس، وكما توقع حاسوب أوبتا الخارق قد تذهب بعيداً حتى ركلات الترجيح في معركة تكتيكية يغيب فيها التخطيط الخاص ويسود فيها منطق العزيمة. بينما في الأفق تتأهب إنجلترا لصدام إيرلينغ هالاند الذي لا يكتفي بأهدافه السبعة، بل يتوعد الأسود الثلاثة بالتهامهم كما يلتهم وجباته الست الضخمة. وعلى صعيد الأرقام الإعجازية، نرى ميسي وهو يدخل عامه 39 متجاوزا قوانين الشيخوخة، كأن تحوله الصارم في 2014 كان تمهيدا لهذه اللحظة التاريخية. وفي الوقت الذي يودع فيه كريستيانو رونالدو المونديال بضمير مرتاح ويسدل الستار على عقد المدرب روبرتو مارتينيز مع البرتغال، يبرز مصطفى شوبير كأيقونة صاعدة بعدما عادل إنجازات حراس تاريخيين، مؤكدا أن الفراعنة ودعوا المونديال بشرف الرجال. خارج الخطوط لا تزال الحكاية مستمرة، من أحذية بيدرو نيتو المقصوصة خلفا لتخفيف آلام الأقدام إلى القلق البالغ الذي يسكن قلوب 20 نجم يواجهون شبح الإيقاف عن نصف النهائي، وصولا إلى الرعب التقني الذي يلاحق اللاعبين، فالإصابات أنهت مشوار 4 نجوم كبار بينهم أونانا ويندرسون في ضريبة باهظة يدفعها المونديال. وعلى صعيد الأرقام القياسية لهذه النسخة الاستثنائية، تخطى المونديال حاجز 20 مليار مشاهدة بمتوسط حضور جماهيري، تخطى 65 ألف المباراة الواحدة مع نقل 13 مليون جيجا بايت من البيانات. هي ليست مجرد بطولة، بل هي الحدث التقني والجماهيري الأكبر في تاريخ البشرية. ختاما مستمعينا، تكشف دراسات علمية حديثة أن متابعة مباريات كرة القدم وعلى رأسها مباريات كأس العالم 2026 تحدث تغييرات فعلية في نشاط الدماغ والحالة الفسيولوجية للمشجعين، إذ ترتفع معدلات ضغط الدم ونبض القلب وهرمونات التوتر بشكل ملحوظ أثناء المباريات الحاسمة.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى الان على جدة اف ام.
1: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كل الأصدقاء الكرام، حياكم الله حبايبنا عبر أثير إذاعتكم جدة اف ام وفي برنامجكم اليومي صيفنا أحلى. صيفنا وصيفكم إن شاء الله، أوقاتنا أوقاتكم دائما جميلة وسعيدة بإذن الله تعالى، خصوصا اليوم من أسعد الأيام للجميع، سواء اللي عندهم يعني عطلة يعني عايشينها حاليا أو الناس اللي داوم طول الأسبوع. عاد اليوم خميس، أجواء ثانية، أجواء مختلفة، أجواء زحمة وتتهنوا فيه بإذن الله تعالى. حياكم الله في مشوارنا الممتد لساعتين من الثامنة إلى العاشرة مساء. تحية طيبة وجميلة من داخل الاستوديو، أنا محدثكم خالد مستور، والإخراج المبدع المتألقة دائما خلود لبني. صيفنا أحلى وفيه الكثير من الفقرات، يعني أذكر لكم إياها بشكل سريع. عندنا أكيد سالفة الصيف، وعندنا خمن المكان، الفقرة الجميلة هذه اللي يلقى فيها تفاعل جميل منكم أصدقائنا، نتكلم عن أماكن معينة تراثية وتاريخية اللي عليك بس يعني تحاول تعرف إيش هذا المكان. أيضا وين تروح اليوم في أخبار وتغطيات صيفية ومن قلب الميدان، وأكيد عندنا تقرير يومي والكثير من الفقرات اللي إن شاء الله يعني تنال رضاكم وتستمتعوا معنا ونكون جزء خفيف ولطيف من يومكم عبر أثير إذاعتكم جدة اف ام. طيب نروح لأول فقراتنا وسالفة الصيف اليوم، يعني بحكم أنه صيف صراحة مواضيع ما تنتهي وفيه الكثير من الأشياء اللي الواحد ودنا يعني يتكلم فيها. واحدة من أكثر الأشياء اللي دائما تصير معنا في كل صيف موضوع المغامرة، يعني باختلاف الأعمار واختلاف الإمكانيات إلا أنه دائما في مغامرة كذا صيفية ممكن تصير أنت تكتشفها أو تتعنالها على صعيد مثلا المغامرات المنظمة اللي ممكن يعني تحجزها من خلال مواقع مثلا زي موقع زيارة السعودية، تلاقي فيه الكثير من الأنشطة والفعاليات اللي ممكن تحجزها في نوع من المغامرات اللي فيها التخييم، اللي فيها البحار، اللي فيها تسلق الجبال هايكينج مثلا. هذه واحدة من أكثر المغامرات أو يعني أمثلة من المغامرات اللي يعيشونها الناس دائما، ولكن أتوقع كل إنسان على صعيد الشخصي في عنده مغامرة خاصة فيه باختلاف الفترة العمرية اللي عاشها واختلاف المسؤوليات اللي عنده، يعني متعلقة دائما بالصيف. ممكن يكون في كل صيف مثلا عنده طلعة كذا يخيم فيها في مكان ما، أو أنه يسافر، إنسان مغامر يحب يروح أنه يسافر لوحده. فيه الكثير من المغامرات اللي كل واحد منا أتوقع أنه عاشة ومرت عليه، بعضها يعني عدت بسلام وبعضها جبنا فيها العيد. فاليوم نبغى نتكلم على الاثنين، اللي مرت بسلام واللي جبت فيها العيد. إيش المغامرة الصيفية اللي أنت جربتها في حياتك، أو حتى يعني على القائمة ما زال عندك كذا بعض المغامرات اللي تبغى تعيشها ولكن ما جت فرصة إلى الآن أنه أنت تعيش هذه التجربة وتستمتع فيها؟ شاركونا اليوم في سالفة الصيف، وش أقوى مغامرة جربتها في حياتك؟ طبعا أصدقائنا بإمكانكم الاستماع لنا دائما من خلال تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، وأيضا تشاهدون صوت وصورة خلال نفس التطبيق أو رابط البث المباشر الموجود في حسابنا على إكس. أرقامنا للتواصل، أهلا وسهلا فيكم، الواتساب 8024-244-2828، والاتصال رحب فيكم يعني مباشرة بعد الفاصل إن شاء الله على 012-64-77154. اليوم خميس نبغى ننبسط خلود، أكيد مثل ما عودتينا باقي غنائية جميلة ولا أحلى، نسمع أولها ونواصل مشوارنا.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يومياً السادسة مساءً على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
4: يا أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا وحياكم الله معنا من جديد. نكمل معكم صيفنا أحلى ونتمنى أوقاتكم جميلة وسعيدة بإذن الله تعالى. اليوم يعني تكلمنا في سالفة الصيف عن موضوعنا هذا، وش أقوى مغامرة جربتها في حياتك أو خاطرك أنك يعني ممكن تعيشها مستقبلا؟ فأهلا وسهلا فيكم على تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، أيضا على 012-64-77154.

0: طيب قبل ما ناخذ اتصالات عندنا كذلك اليوم خمن المكان. المكان اللي بنتكلم عنه اليوم معروف ومشهور جدا في جدة وتحديدا جدة التاريخية، ولكن أعطيكم بعض المعلومات عليك أنك تحاول تخمن يعني اسم هذا المكان. هو بيت أحد البيوت التراثية في منطقة جدة التاريخية الواقعة في مدينة جدة، طبعا غرب المملكة العربية السعودية. اكتسب أهميته التاريخية من نزول الملك عبد العزيز طيب الله ثراه فيه عام 1925 ميلاديا، واتخذ مقرا لسكنه نحو تقريبا 10 سنوات. بني هذا البيت في سنة 1872 ميلاديا، استغرق بناء 4 سنوات بتصميم معماري يحمل سمات العمارة الحجازية. خلود عرفت اسم البيت؟ عرفت اسم البيت؟ أحد البيوت التراثية بمنطقة جدة التاريخية، يعني سهل، أحد البيوت التراثية في منطقة جدة التاريخية. طيب يعني هذا نزل فيه الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، واتخذ مقر لسكنه نحو 10 سنوات، بني سنة 1872 زين، ولكن التصميم المعماري فيه يحمل سمات العمارة الحجازية جدة التاريخية. بيت، شو اسم البيت هذا؟ عرفتي؟ طيب يلا ناخذ معنا اتصال ونقول ألو.
1: ألو، مرحبا أبو خالد.
0: هلا والله، حياك الله سليمان.
1: شلونك؟ طيب
0: والله.
1: بعد قبل ايش الأسئلة هذه السحرية هذه المتعلقة؟ ما شاء الله
0: والله، هذا سحر عيونك.
1: يعطيك العافية، شلونك؟ طيب،
0: سحرتنا بفنونك
1: يا شيخ أفدت قلبك. أنت ملك الكلام، ملك الروائع، ملك اللباقة.
0: الله يخليك، والله نتعلم منك يا صديقنا العزيز.
1: شكرا لك والله، شكرا شكرا
0: يا حبيبي.
1: المغامرة طول العمر، أريد أن أقطع أسبح من الدمام شاطئ الكورنيش إلى المنامة البحرين أو إلى الدوحة قطر سباحة، أعطي سباحة في ستايل الصدر هذا اللي يجي كذا تنزل تطلع تنزل تطلع.
0: وأنت يعني سباح سليمان؟
1: أوف
0: والله
1: سباح شرس والله، بس اللي قاعد إيش أرتب لياقتي، لأن تعرف اللياقة ودوناتي كذا كذا. بسبح بيكون أول شخص يقطع البحر، هذيك قطعت من ميامي إلى ما أدري وين هواي، أنا بقطع البحر من دولة لدولة.
0: على غرار المغامرة اللي هي أمريكية أتوقع، صح؟
1: أنا بقطع عليها، أنا هي راحت بنفس الدولة، أنا من دولة لدولة.
0: بس دولة أنت لدولة. بتاخذ قارب ولا سباحة؟
1: سباحة سباحة سباحة.
0: يمديك سباحة من, من من الدمام للبحرين؟
1: من الخبر،
0: من الخبر، أي من الخبر للبحرين يمديك، صح؟
1: يمديني نص، بس اني قاعد ارتب لياقتي الان، رتب اموري.
0: طيب اطول يعني شو اسمه مسافه سبحت فيها كم؟
1: سبحت يمكن كيلو ونص.
0: كيلو ونص سباحه؟
1: كيلو ونص.
0: نعم. والله فنان سليمان، انا ما ادري تكلم لي جد ولا اطقطق علي، بس
1: والله
0: يعني
1: والله العظيم، والله اني صادق، والله
0: والله اني
1: صادق حبيبي. ادري انك ساكن في منطقه ساحليه، عيب انك ما تسبح، يعني من من من العيب، كيف انت بحر ولا تعرف تسبح؟
0: اي بس في بشر وفي حواتين، انت حوات.
1: والله قبل سنتين يا خالد كيلو ونص ابد سبحت، كيف حسبتها؟ تمشي السياره محاذاتي، يعني انا دخلت الشاطئ يمكن 20 متر ود.
0: اي
1: نعم
0: والله والله.
1: ان شاء الله جاك خبر ان في قرش راح قطع، هو انا ترى مو قرش انا.
0: أنت؟ أي والله.
1: نعم.
0: أقول لك للبحرين فوق 50 كيلو، صح؟
1: يعني 55.
0: وبتقطعها؟
1: إيه عادي، ترى عادي، ما في تيارات، خليك ما في تيارات.
0: طيب والله أنا أتمنى لك التوفيق، وأوعدك تشوف إذا أنت يعني أخذت التصاريح اللازمة.
1: نعم.
0: قدرت واستطعت، إحنا نغطيك إعلاميا.
1: والله تغطوني.
0: والله نتابعك.
1: من جاء في الدمام ولا جدة؟
0: وين ما تحب أنت.
1: والله ابدا جدا، يعني ليش مو عشان شيء ولا مو تبدا الدم، لكن انتم لكم صيت اكبر والدنيا.
0: الله يخليك حبيبي بقى.
1: ان شاء الله ان شاء الله يوفقك يا خالد.
0: بس متى في موعد ولا لسه اللياقه تاخذ؟
1: يمكن بعد 3 شهور.
0: 3 شهور يلا زين.
1: الله يحفظك.
0: خذ تصاريح بس. ها
1: بدي على التصاريح، لازم تصاريح. نعم
0: اي كفو والله، الله يقويك ان شاء الله.
1: يلا في امان الله. شكرا شكرا لك.
0: طيب استنى السباح لسه عندي فقره.
1: ايش انا والله ما بدي اخذ.
0: لا لا عادي، انا عارف انك مشغول مع البحر. طيب
1: مشغول بيزي والله بيزي.
0: اي اي نو اي نو. طيب خمن المكان، عرفت المكان نتكلم عنه اليوم ولا لا؟
1: والله شوف انا بقولك الصراحه، انا اقدر اني ادخل جوجل واطلعه واقول لك هذا المكان.
0: طيب ادخل جوجل.
1: لا ما عندي انا شكل الخط انا معي شكل الخط اي والله ولا ما اعرف والله خل ما اعرف الصدق
0: حبيبي والله خلاص اذا عرفت عندك واتساب زين
1: ان شاء الله سأرسل برسل كبس لبس لبس
0: حبيبي والله حياك الله يا سباح اهلا وسهلا
1: شكرا
0: مازن حياك الله
2: عيون مازن الله يحييك حبيبي شخبارك
0: هلا والله صديقنا الحمد لله شخبارك
2: والله الحمد لله
0: زين شلومك والله الحمد لله
2: الحمد لله
0: اليوم نسمات الهواء في رابغ شلون
2: والله تمام الحمد لله
0: ازين اليوم صح
2: ازين من البارح بكثير والله
0: ايه الحمد لله الحمد لله طيب اعطيني اقوى مغامره انت عشتها في الصيف سواء يعني طلعت منها بسلام جبت فيها العيد وانت صغير وانت كبير حدثني
2: على مره كنا في التلفريك
0: حلوين
2: وكان مش ماشيين عادي وقفنا اخذنا تقريبا يمكن اخذنا ربع ساعه
0: وقف فيكم التلفريك
2: وقف فينا خلاص
0: حلو حلو انت معلق فوق وحالتك حالك
2: لا حول ولا غير السياح وغير هذا
0: معك احد
2: يا هي معي الاهل ومعاي
0: العيله كلها معك الله يحفظكم
2: ايه امين ومن يقول وبغينا نغرق في يختي
0: غير التلفريك لحظه خلني في التلفريك طب بعدين اشتغل عادي
2: اشتغل عادي
0: ما حاولت تسوي اي عمل بطولي
2: اي عمل بطولي يا ابو فيصل
0: تطلع يعني تسوي السلك شيء هذا طيب صادق وفي الحالات دي تجلس مكانك وتستنى يعني. طيب اليخت بغيت تغرق
2: بغانا نغرق
0: حوادث
2: السواق سابنا ويلا بغانا نخبط حديدة
0: سابكم شلون يعني
2: ساب السواقة
0: ريحوا خذ البريك
2: اخذ بريك لك واحنا بغينا نروح فيها إلا الله بس الحمد لله
0: تقريبا يعني كنتم صادفين شعب أو شيء زي كذا
2: أكيد
0: أي وربي يسلم أنت لفيت الطارة ولا صحي القبطان
2: أنا ما تفلسفت قعدت خليت إلين هو اللي يروح يسويها أنا مالي شغل
0: أكيد سلامتكم والله ما تشوفون بأس بس مغامرة حلوة يعني طالما طلعتم منها بخير
2: والله الحمد لله
0: الله يديم عليكم ان شاء الله
2: بالنسبة للمحل اللي تقول عليه انت باب مكة
0: تقول ترى انا قلت انه احد البيوت التراثية في منطقة جدة التاريخية
2: باب مكة
0: طيب
2: باب مكة
0: خلاص نعرف بالنهاية
2: والله اعلم هنعرفها بعد شوي
0: خلاص تعرفها الساعة الثانية ان شاء الله
2: باذن الله نهاية الساعة الثانية ان شاء الله
0: يا حبيبي والله مازن شكرا لك يا صديق العزيز
2: بامان الله
0: تمام الله يا مسافر طيب مكملين معكم أصدقائنا في صيفنا أحلى حياكم الله رقم الاتصال اللي حاب يتواصل معنا أهلا وسهلا فيكم على 012-64-771-54

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.
2: صيفنا أحلى على جدة FM.
3: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام من جديد، حياكم الله على أثير إذاعتكم جدة FM، وخلونا ناخذكم في جولة عن الأخبار السياحية والترفيهية في هذا اليوم. نبدأ بأول الأخبار. طبعا مطار أبها الدولي يحقق أعلى رقم قياسي في عدد الرحلات خلال اليوم الواحد. يا صيف، أتوقع أبها من أفضل أكيد الوجهات. طبعا حقق مطار أبها الدولي أحد المطارات التابعة لتجمع مطارات الثاني رقم قياسي جديد في عدد الرحلات خلال يوم واحد، بعد أن تجاوز عدد الرحلات 130 رحلة جوية في 5 يوليو 2026. وأوضح التجمع أن إجمالي الرحلات في المطار تشمل 117 رحلة داخلية و15 رحلة دولية خلال يوم واحد، ليحقق بذلك أعلى رقم تشغيلي يومي في تاريخه. ونوه تجمع مطارات الثاني بأن النمو المتسارع الذي يشهد مطار أبها الدولي نتيجة الطلب المتزايد على السفر ومدى كفاءة المنظومة التشغيلية في استيعاب هذا الزخم خلال موسم الذروة، بالتزامن مع ما تشهد المنطقة من فعاليات ومقومات طبيعية وثقافية تستقطب أعداد متزايدة من الزوار خلال موسم الصيف. يا الله يهنيكم أهل أبها والمصطافين كذلك فيها. وإلى خبرنا التالي، المدينة المنورة، المزارع الريفية في المدينة المنورة وجهة صيفية تنعش الأمسيات وتستقطب الأهالي والزوار. طبعا تشهد المزارع الريفية في منطقة المدينة المنورة إقبالا متزايدا من الأهالي والزوار خلال الفترة المسائية، اللي تتحول إلى إحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية اللي تجمع بين الأجواء الطبيعية والخدمات المتنوعة في ظل ما توفره من بيئة هادئة ومناخ أكثر اعتدالا مقارنة بالأماكن المفتوحة الأخرى. وتستفيد هذه المزارع من طبيعتها الزراعية اللي تسهم في تلطيف الأجواء، حيث يؤدي الري اليومي للمزروعات والأشجار إلى خفض درجة الحرارة المحيطة ورفع مستوى الرطوبة بصورة معتدلة، وهو ما يمنح الزوار أجواء أكثر راحة خلال ساعات المساء، إلى جانب اعتماد العديد منها على المراوح ورذاذ الماء البارد في الجلسات الخارجية، بما يعزز تجربة الزائر خاصة خلال فصل الصيف. اليوم أصبحت المزارع الريفية خيار مفضل لعائلات والشباب لما تقدمه من جلسات مفتوحة وسط المساحات الخضراء ومناطق مخصصة للأطفال، إضافة إلى المقاهي، المطاعم، الأكشاك اللي تقدم مأكولات والمشروبات المحلية، فضلا عن تنظيم عدد منها فعاليات ترفيهية وثقافية وأنشطة موسمية تستهدف مختلف الفئات. طبعا يعكس الإقبال المتنامي على هذه المواقع تنامي الاهتمام بالسياحة الريفية في المدينة المنورة، بوصفها أحد الأنماط السياحية اللي تجمع بين الاستجمام والطبيعة، وتسهم في دعم الاستثمار الزراعي والسياحي وإيجاد فرص اقتصادية للمزارع والأسر المنتجة ورواد الأعمال. يعني المزارع الريفية أتوقع أنها من أكثر الخيارات اللي راح يكون عليها إقبال حاليا ومستقبلا. تكلمنا عن المزارع الريفية اللي موجودة في الطائف، في الباحة، في أبها تقريبا، وهذه كذلك في المدينة المنورة، فهي صراحة من الأفكار الجميلة والإبداعية اللي توفر يعني أكثر من استخدام للمزارع، بالإضافة إلى أنها يعني يستفيد منها صاحب المشروع نفسه، وأيضا تصبح يعني إحدى المناطق السياحية. للتذكير أصدقائنا قبل ما نطلع للفاصل في موضوعنا اليوم، بعد شوي إن شاء الله راح ناخذ اتصالات أكثر. موضوعنا كان وش أقوى مغامرة جربتها في حياتك، أو يعني خاطرك ممكن تعيشها في الفترة الجاية خاصة في فصل الصيف. وأيضا اليوم في خمن المكان، إلى الآن ما حد أعطانا، خلينا نشوف الواتساب يمكن أحد جاوب صح. طيب راح أسجلها كل اللي قالوها صح، راح أكتب يعني أسماءهم. المعلومة هي أحد البيوت التراثية في منطقة جدة التاريخية الواقعة في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية. هذا البيت اكتسب أهمية التاريخية من نزول الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه في هذا البيت عام 1925، واتخذ مقر لسكنه نحو 10 سنوات. بني هذا البيت سنة 1872 ميلادية، استغرق بناء 4 سنوات بتصميم معماري يحمل سمات العمارة الحجازية. توقع أنه من أشهر البيوت المعروفة في جدة التاريخية. فشاركونا أصدقائنا الواتساب 8024-244-2828 والاتصال 012-647-7154.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة FM.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
2: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله معنا من جديد في نهاية ساعتنا الأولى تقريبا من صيفنا أحلى، ومكملين معكم إلى 10 مساء. التذكير الموضوع اليوم، وش أقوى مغامرة أنت جربتها في حياتك؟ مغامرة سواء يعني انبسطت فيها أو زعلت، جبت فيها العيد، عدت بسلام، كلمنا عن مغامرات وغالبا يعني صارت لك في الصيف. أيضا في تحدي خمن المكان راح نذكر بالمعلومة إن شاء الله بعد شوي، ولكن حياكم الله على تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، وأيضا الاتصال على 012-64-77154، وتحية اللي شاركونا على الواتساب 8-02-44-88-88. ناخذ معنا اتصال، نقول ألو. السلام عليكم يا أفراح، أتوقع.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
2: هلا والله أفراح، كيف حالك؟
3: الحمد لله، كيفك أخبارك؟
2: الحمد لله. شو أخبارك اليوم؟ أمورك زينة؟
3: الحمد لله، يا رب لك الحمد.
2: يا رب لك الحمد. كيف جو الخميس؟ ها، في جمعة، في طلعة؟
3: إلا في جمعة.

0: الحمد لله جميع. أنا والله
1: ما شاء الله، الله يبارك لكم، إن شاء الله يجمعكم على الخير دائما
0: يا رب. أمامي
1: أبغاك تديني أقوى مغامرة في التاريخ عندك جربتيها ومرت في حياتك.
0: والله شوف، مغامرة، في مغامرة جربتها وفي مغامرة أتمنى أنها تتحقق. يعني مغامرة جربتها كانت لعبة، طيب
1: لعبة إيش؟
0: لعبة اسمها المنخل.
1: منخل؟
0: أيوة.
1: كيف
0: كانت؟ أيوة؟ كده كان زي ما ينخل، دقيقة بدأت تطول اليمين شمال يتلف فيك. أنا ما خفت لكن اللي معايا كلهم صرخوا.
1: أوكي
0: والله وحبيت هاللعبة دي، قلت والله ما أنزل، يلا خذوا لي تذكرة ثانية.
1: حلو. ولعبتي؟
0: لعبتها أيوة، عجبتني حبيتها.
1: خطيرة يعني ولا دوخ ولا إيش فيها؟
0: والله يعني هي تدوخ بس أنا حبيتها، تعودت عليها.
1: اوكي والثانيين لا، ما قلوبهم رهيفة، نزلوا
0: ونزلونا نزلونا ما قدروا لين وقفوها ونزلوا، انا كملت فيها والله.
1: كفو والله. طيب وش المغامرة يودك تجربينها مستقبلا؟
0: والله اللي هي تزلج على الجليد.
1: تزلج، يا سلام.
0: يا رب
1: يا رب ان شاء الله الله يحقق احلامك باذن الله تعالى وتتزلجين كما تريدين
0: ان شاء الله.
1: طيب عرفتي خمن المكان اليوم ولا لا؟
0: إلا إن شاء الله بيت نصيف.
1: بيت نصيف، طيب نشوف بالنهاية إن شاء الله. شكرا لك.
0: العفو يا حلا.
1: حياك الله، يا هلا وسهلا. عبد الهادي، يا عبد الهادي.
2: يا مساء الخير والسعادة عليك أستاذ خالد، ومساء عليك وعلى أستاذ خلود وكل المسلمين الكرام.
1: حيا الله، السعادة شخصيا.
2: والله أنا سعيد جدا اليوم، تدري ليس أنا ما شاركت معك من شهر واحد اللي راح.
1: والله من زمان يعني، وين رحت انت؟ اختفيت
2: معاك يعني. على السمع، انا صديقكم الخفي.
1: والله نعم فيك يا حبيبي، نسعد بك وبكل من استمع لينا يعني، هذا وسام على صدورنا وتاج على روسنا، وان شاء الله نقدم لكم شيء جميل يليق بكم.
2: نعم بحالك ولعليك زود والله.
1: يا حبيبي والله. طيب ابغاك تديني اقوى مغامره مرت في حياتك عبد الهادي.
2: والله اقوى مغامره
1: اي
2: رحت على ابل بعيد، يعني مسافة بتاع 17 يوم.
1: مساء أنت ترعى لبل ولا؟
2: نعم.
1: رحت 17 نعم. يوم
2: مدتها 17 يوم كانت الرحلة.
1: هنا في السعودية؟
2: هنا في السعودية.
1: من وين بديت وين انتهيت؟
2: اللي هي كانت من جنوب القصيم إلى شمال حائل.
1: ما شاء الله تبارك الله. سيرنا على الأقدام،
2: سيرنا على لبل، على صورة لبل أكثر حين.
1: اي طيب مثل هالرحلات كيف يعني تخطط لها شيء؟
2: لا شوف، حنا دائما هاجس انا اعتبرها عاديه عندي. طبعا انا الرحول مع ليبل اول شيء فتره الشتاء الاتجاه شمالا،
1: اوكي
2: بدايه الشتاء، وبدايه الصيف الاتجاه من الشمال الى الجنوب، فهذه بتكون طول السنه كذا.
1: طيب الشتاء
2: طبعا مترحلين تبع الكلى والماء
1: أي.
2: وين ما يكون نحن معاه. الصيف بنبت الجنوب، بنروح الاتجاه جنوب. الربيع الاتجاه شمال.
1: طيب الشتاء انتوا تطلعون من القصيم لين حايل؟
2: ايه نطلع الماكن المربع حايل وراها.
1: اي 17 يوم هذه؟
2: هذه هو كانت مدتها 17 يوم.
1: حلو. والصيف نعم. لين الجنوب، لين وين تروحون بالجنوب؟
2: والله احيانا اللي هنا وراء وورا عفيف، وانت رايحه ورا الدوادمي، واحيانا ورا شوي، على حسب المناطق اللي فيها نبت صيف.
1: يا سلام، وهذه كم يوم تاخذ منكم؟
2: والله على حسب المنطقه اللي جايين منها، في وحدات 15 يوم، وحدات 20 يوم، وفي وحدات على هنا اكثر شيء بس 17، احنا بس ده 15 10 ايام كذا بس.
1: والله تجربه يعني مثيره للاهتمام صراحه، انه يعني تمشي مع الابل المسافه هذه كلها والايام هذه كلها. طيب انت يعني تاخذ معك مؤنه ولا تمر باماكن معينه ولا ايش تسوي يعني؟
2: بتاخذ معك ومعك شخص، ايه تاخذ معك وكذا، ويعني يبان خبره بالطريق، هذا قريب هذا بعيد،
1: اي
2: وبتكون مع الطرقات الحمد لله، يعني ما في طرقات من قضاء يعني.
1: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الله يبارك في جهدك في عملك ويكتب أجرك يعني. وعمل
2: أنا عشان كذا حريص جدا على الراديو وعلى الاجتماعات اللي هو
1: حبيب
2: سبحان الله، والراديو مرتبط بالبادي يعني.
1: والله شرفتني بهالكلام، وإن شاء الله يعني نكون جزء خفيف من يومك وتستمتع معنا دائما يا عبد الهادي.
2: الشرف لنا والله.

0: ملكه الابتسامه يومين غايبه.
1: مين ملكه الابتسامه؟ لولو.
0: لولو
1: ملكه المشاكل يا
0: لا والله
1: بالعكس. اي والله اكيد موجوده اختنا الكريمه، بس هي في البرنامج في الزحمه. اي اي نعم، وان شاء الله يوم الاحد ترجع معنا وترجع لكم امينه كذلك في برنامجها، وتسعدون معنا في كل البرامج باذن الله تعالى.
0: باذن الله تعالى.
1: يا بعد راسي، عرفت اليوم خمن المكان ولا لا؟
0: لا
1: ما عرفت.
0: ما عرفت.
1: يلا إذا عرفت حياك الله معنا الواتساب. شكرا لك يا عبد الهادي.
0: تحياتي لك وللأستاذ خلود وكل المستمعين.
1: تبادلك التحية. شكرا لك. الله يحييك. حياك الله يا لو سهلة. والله هذه مغامرة والله خلود. 17 يوم يعني راجل ومع الإبل، صراحة تجربة مثيرة للاهتمام. ناخذ معنا كمان اتصال نقول ألو.
2: ألو. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، حياك الله.
2: خير خالد، شلونك؟
1: هلا والله نوال، الحمد لله. ايش اخبارك؟
2: اجل اجل لولو صارت صحبه المشاكل.
1: والله من يومها مشاكل. بالعكس تكرر الخير ان شاء الله.
2: الله يذكرك.
1: ما عليه الوعد يوم الاحد، بس احنا مهدين عشان صيف وكذا.
2: هي تقول امس خلاص انا سيبت لكم خالد
1: صرفوا وياه. على راسي والله، اتشرف فيكم ان شاء الله. يعني كل البرامج
2: بالعكس ثنائي جميل ما شاء الله، ما شاء الله يعني إذاعة جد المذيعين اللي فيها والمذيعات صراحة روعة روعة روعة روعة صراحة، يعني انعكاس لأبناء أبناء وبنات الوطن صراحة.
1: الله يطول بعمرك، شرفتيني بهالكلام.
2: ذوق وأدب واحترام حقيقة والله العظيم، ذوق وأدب واحترام، احترام المستمع، احترام إذن المستمع صراحة، والاستماع والإنصات إلى المستمع. وصراحة يعني مغامرات عبد الهادي خلاص ما وراها مغامرة خلاص.
1: لا
2: يعني
1: والله هو قفل ملف المغامرات صراحة، بس ما يمنع.
2: والله عن جد ترى أنا كنت أسمع قبل في ساعة ونص في الرياض، كان يشارك ويام ومع صوت نسمع صوت الجمال يعني يذوبها ما شاء الله
1: تبارك
2: الله، كان يعني صبور ومقترب. الله يعطي الصحة والعافية إن شاء الله وطولة العمر،
1: اللهم
2: ويرجع على بلد سالم غانم إن شاء الله
1: يا رب بإذن الله تعالى بإذن.
2: أما بالنسبة لمغامراتي أنا يا خالد، أنا ما أحب المغامرات وأخاف.
1: شوي أحيانا أنت ما تختار مغامرة بس تلاقي نفسك فيها.
2: تصير بس أنا أخاف. شوف أنا لأن أخاف، عشان أخاف ركبوني سفينة، أنا أخاف من البحر.
1: أها طيب
2: زين، فطول الوقت دعس راسي تحت.
1: ما تريد تشوفين البحر.
2: اي عندي دوار انا الارتفاع اخاف منه.
1: أي.
2: لاني اخاف ركبوني في التلفريك ارتفاع 3000 متر عن مستوى سطح البحر.
1: والله هذه ادهى يعني من الاولى
2: مره ادهى. اي وقسم بالله نشفت نشفت نشفت لمن قالوا لي مره ترى التلفريك وقف علينا في الجو وتعال شوفني انا صارت حالتي.
1: هذا قبل ما يطلعوك التلفريك يعني اعطوك المعلومات هذه؟
2: لا واحنا في التلفريك وانا منزل
1: راسي قال ترى يعني.
2: وقف عليك. ما وقف هم يقولون لي وقف لان انا ما نحس بشيء.
1: صدقتي
2: صم اذاني وكذا. انا خوافه ترى خالد
1: والله ما
2: تلاقي انا. اي والله ترى انا ما عندي قلب في دي الاشياء مره يعني، رغم اني قويه وصبوره لكن في دي الاشياء ما اتحملها صراحه، اتعب وايد.
1: لا المرتفعات والبحر مو كل الناس تقبله صراحه، ممكن انت تكون صحة. يعني شجاع على قرارات حياتيه مثلا، بس يعني تخاف على سلامتك، ما صراحة ودك تدخل في هذه الأمور.
2: أنا استغرب من سليمان الله يهدي يقول لي روح من الخبر إلى البحرين 55 كيلو وبيغرق. هذا سليمان إذا بيمشي في مياه الخليج العربي قوي غزيرة شلون بيسبح فيها؟
1: لا هو قصد الهاف مون، بس احنا قلنا يلا مو مشكلة روح البحرين.
2: طيب.
1: الله يعطي
2: الصحة. عفوي عفوي إنسان عفوي بعد سليمان. الله يعطي الصحة والعافية.
1: طب خلينا أخذك على خم المكان وقولي لي إذا عرفتي المكان.
2: بيت نصيف واللي بناه عمر أفندي.
1: طيب نشوف النهاية إن شاء الله. تسلمي طال عمرك.
2: إن شاء الله إن شاء الله أكون صح يا ربي
1: بإذن الله. شكرا لك نوال.
2: سعيد وتحية للشيخ خلود يعطيش العافية أختي خلود.
1: تبادلك التحية. شكرا لك.
2: يلا فمان الله.
1: حياك يلا يا مرحبا يا أهلا وسهلا. طيب يقول والله رميت نفسي من الدور الثاني على البطحة. أخطر شيء لعبة المقص. هذه تحديات زمان يعني انت سويتها ولا زمان؟ كان في تحديات غريبة يا أبو أنمار صراحة، لكن الحمد لله على السلامة. شكرا لك على المشاركة. أيضا مازن شاركنا وقال بيت نصيف. تمام تمام شكرا لك يا صديقنا. مين بعد؟ أبو أنمار يقول بيت نصيف. طيب طيب كملي معكم أصدقائنا وحياكم الله على 012-64-771-54.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
0: وأوقات نحتاج للدعم.

0: الاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
0: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
0: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.
2: حياكم الله من ساعتنا الثانية في برنامج صيفنا أحلى، نجدد لكم التحية داخل الاستوديو. أنا خالد مستور وفي الإخراج خلود لبني. وإلى تقريرنا اليوم في فقرتنا هذه، تعودنا نبحث عن الأماكن اللي تبرد قلوبنا وتغير جونا. رحلتنا بتاخذنا لشرق المملكة العربية السعودية لواحة النخيل الكبيرة الأحساء، لكن وجهتنا مو بس نخيل. اليوم راح نغوص تحت الأرض لمكان حرارته ثابتة طول السنة، ومغامرته تبدأ بمجرد ما تخطو داخل ممراته الضيقة. خلونا نكتشف سوا جبل القارة وأسرار كهوفه العجيبة بصوت زميلة روان عاشور وإعداد شذا الحربي.
3: جبل القارة في الأحساء مو مجرد جبل عادي نشوفه من بعيد، هو في الحقيقة معجزة طبيعية وتشكيل جيولوجي فريد من نوعه. اللي يميزه ويخليه وجهة صيفية مثالية هو المغارات أو الكهوف الطبيعية اللي تشكلت داخل الجبل. تخيلوا أنكم تمشوا في مرات صخرية وفجأة تدخلوا منطقة باردة جداً ومنعشة لدرجة أنكم حتنسوا حرارة الصيف اللي برا تماماً. طبيعة صخور الجبل وتصميمه خلت الهواء يمر فيه بطريقة تبرد المكان طبيعياً، فكأنك داخل مكيف رباني ضخم سبحان الله. وهذا هو سر التميز في جبل القارة. المغامرة في هذا الجبل تبدأ من استكشاف الممرات الضيقة اللي توديكم لساحات واسعة داخل الكهف، كأنكم في عالم خفي بعيد عن صخب الحياة. التشكيلات الصخرية داخل الكهوف وطريقة انعكاس الضوء من الفتحات العلوية بتعطي المكان جمالية فنية تسرق الأنفاس. المكان مثالي لمحبي الهايكينج الخفيف والمشي الاستكشافي، وفي كل ركن في الجبل بيحكي قصة جيولوجية عمرها آلاف السنين. والما أجمل من هذا كله أنه الجبل بيطل على واحة الأحساء الخضراء، وهي أكبر واحة نخيل في العالم ومسجلة في اليونسكو. يعني بعد ما تخلص مغامرتك جوا الكهف البارد بتطلع تشوف منظر النخيل وهو ممتد قدام عينك في لوحة خضراء بتريح أعصابك. ولأن الحسا معروفة بكرم أهلها، ما يحتاج نوصيكم على القهوة الحساوية والخبز الأحمر الحساوي اللي يكملوا التجربة ويخلوا زيارتكم للأحساء ذكرى ما تتنسى. جبل القارة هو وجهة بتجمع بين الانتعاش والمغامرة والتاريخ والجمال، هو مكان يخليك تحس انك في رحلة استكشافية حقيقية بعيد عن روتين المدن. والشيء اللي يحمس فعلا هو كيف هالكهوف كانت وما زالت ملهمة للناس، ومكان يجمع الأصدقاء والعائلات في تجربة غير تقليدية.
2: شكرا للزملاء على إعداد هالتقرير الجميل عن جبل القارة، فكل الشكر والتقدير، وإن شاء الله تستمتعوا معنا في بقية فقرات برنامج صيفنا أحلى. نذكر اليوم بموضوعنا ونذكر بخمن المكان، ونرجع إن شاء الله بعد شوي نستقبل أكيد اتصالات جديدة. سالفة الصيف كانت وما زالت، وإيش أقوى مغامرة جربتها في حياتك؟ وأيضا خمن المكان للتجديد والتذكير بالمعلومة. كنا نتكلم في عن أحد البيوت التراثية في منطقة جدة التاريخية الواقعة في مدينة جدة. هذا البيت اكتسب أهميته التاريخية من نزول الملك المؤسس عبد العزيز طيب الله ثراه فيه عام 1925 ميلاديا، واتخذ مقرا لسكن نحو 10 سنوات. بني هذا البيت سنة 1872، استغرق بناء 4 سنوات بتصميم معماري يحمل سمات العمارة الحجازية. فخمن المكان وشاركنا، حياكم الله أصدقائنا على 012-64-77154.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
2: الان مع سيما اول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. اصبح الابداع اسرع اسهل واكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.
3: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام أثير إذاعتكم جدة FM، وصيفنا أحلى، مكملين معكم في مواضيعنا وأخبارنا وأجواء الصيف. إن شاء الله الصيفية جميلة عليكم جميعا وين ما كنتكم، ويصلكم الصوت. ناخذ معنا اتصال على 012-64-77154. حصة، ألو.
4: هلا هلا يا هلا يا ابني، السلام عليكم.
3: حياك الله طال عمرك، يا أهلا وسهلا.
4: الله يسلمك،
3: شخبارك؟
4: ما شاء الله صوتك حلو في البرامج.
3: الله يخليك، هذا انعكاس روحك الجميلة.
4: الله يسلمك يا ابني الغالي.
3: تسلمي طال عمرك.
4: كيفك انت؟ كيف صحتك وكيف حال العائلة الطيبة؟
3: والله بخير على ما يسرك، الحمد لله. ان شاء الله اموركم زينة.
4: الله يسلمك يا ابني.
3: يا رب لك الحمد. اليوم نتكلم في المغامرات اختنا الكريمة. وش اقوى مغامرة جربتيها في حياتك؟
4: والله ايام كنت صغيرة عمري 20، كنت اتمرجح في الفنجال حق القهوة هذاك اللي في مغامرة في حدائق الغمير في الطايف.
3: مراجيح على شكل فنجال؟
4: ايوه فنجال قهوة على شكل مرجيحة.
3: حلو والله الفكرة.
4: لا هو موجود، هو يعني كذا يقعد يدور
3: أي.
4: بس اللي ما يمسك مضبوط ولا يزحلق مع الباب.
3: إن شاء الله سلمتي، بس أمورك زينة كانت؟
4: لا الحمد لله طيبة
3: يا رب لك
4: الحمد. مع هذيك اليوم الواحد نحيف يخرج حتى مع الفنجان يخرج. الحمد لله.
3: الله يمدك الصحة والعافية.
4: والحمد لله يوم اتجوزنا بطلنا مراجيح.
3: خلاص صارت مراجيح مسؤوليات.
4: الله. أيوة
3: الله يقويك يمدك بالصحة والعافية.
4: وأنا من أهل الطايف، بس النصيب جابني في مكة.
3: والله من كلهم جيران، يعني ما هي ذيك المسافة.
4: الله يسلمك
3: وياك إن شاء الله. طيب عرفتي المكان اللي نتكلم عنه اليوم أختنا الكريم؟
4: أيوة هو صحيح بيت نصيب، بس يعني فيه في الروشان كمان.
3: طيب جميل، يعني
4: هو ما شاء الله واجهته مسوين فيها روشان كبير.
3: يا سلام. طيب
4: يطلقون عليه منزل الروشان.
3: ما سمعناك.
4: اقول يطلقون عليه منزل الروشان، هو حق نصيب.
3: يا سلام.
4: بس على شان الروشان اللي فيه يقولون منزل الروشان بعض.
3: يا سلام يا سلام. طيب نعرف كل المعلومات ان شاء الله في نهاية الساعة هذه. أشكرك على المشاركة، والله يمدك بالصحة والعافية، سعيدين بسمع صوتي.
4: الله يسلمك. وقطعت
3: والله يقطع صوتك. إن سألتي عن لولوة فهي موجودة في برنامج في الزحمة يوم الأحد إن شاء الله تسمعون.
4: قطعة الألماس أنا مسميتها.
3: مسميتها إيش؟
4: قطعة الألماس.
3: والله تستاهل أختنا الكريمة، شكرا على كرمك، الله يحفظك.
4: وانت كمان، انت ولولو وانت وخلود، انتو الذهب والالماس كلكم.
3: ما عليك زود. الله يعزك ان شاء الله. شكرا
4: يا ابني. اشوفك على خير،
3: معك وانت بخير ان شاء الله. يا مرحبا فيك، حياك الله. عبد الله اهلا وسهلا. يا ابو عابد أين أنت يا أبو عبد؟ هلا والله.
5: يا مرحبا.
3: حياك الله، كيف حالك عبد الله؟
5: الله يحييك يا مرحبا، كيف أمورك؟
3: والله الحمد لله، شعلومك؟
5: والله بخير ونعم الحمد لله.
3: من وين؟
5: من المدينة.
3: والله ونعم، حيا الله المدينة.
5: الله يحييك وبقيك.
3: الجو كيف بس الأيام دي؟
5: والله الجو لطيف لطيف.
3: متأكد لطيف يعني أجي ولا؟ بعدين يطلع جو. الله يعينكم. المدينة في الصيف يعني صيف، وفي الشتاء شتاء، الله يعينكم يعني في الحالتين.
5: أيوة أكيد معروف، لكن الحمد لله يعني إن شاء الله إنه فيها أجر
3: يا رب بإذن الله تعالى بدون شك. طيب أخوي عبد الله، اليوم نسأل، اديني أقوى مغامرة مرت عليك في الحياة كذا تشوفها أنت تقول تاريخية.
5: والله بالنسبة للمغامرات يعني يعني تقريبا مغامرة كانت بالنسبة لي يعني ما أنساها، ما أنها كانت تقريبا من فترة يعني قبل كذا سنة.
3: أيوة.
5: اللي هي كانت رحلة هايكينج، لكن يعني تقريبا كانت 48 ساعة متواصلة.
3: يعني تخييم فيها وكذا ولا؟
5: أيوة. كان فيها بريكات، لكن هي في على نفس المسار، لكن كنا مستمرين. لكن هذه يعني كانت تجربة جديدة لي و
3: لحلوة هذه
5: يعني، كان فيها أكشن يعني.
3: كم المسافة اللي قطعتوها؟
5: والله بالتحديد ما أذكر، لكن هي إحنا كنا نمشي مسافات في طبعاً في الهايكنج مناطق جبلية، ونريح نخيم مثلاً كذا ساعة أو نأخذ بريك ونرجع نكمل، لكن المسافة ما أذكر بالتحديد.
3: مشي مستمر 48 ساعة يعني مسافة ما هي بسيطة أتوقع.
5: لا ما هي بسيطة، لكن بيكون فيها بريكات، بيكون فيها تريح، بيكون فيها مثلا وقت غداء ووقت عشاء زي كذا.
3: اوكي، وفي نقاط يعني توقفوا فيها مجهزة لكم ولا هايكنج يعني على أصوله أنتم معاكم أغراضكم وخيمكم
5: وتيجي؟ لا هي كانت مع فريق أكيد، مع ناس مختصين ولها مسار معين ولها جدول كامل.
3: يا سلام، والله تجربة جميلة، تكررها ولا لا؟
5: والله أكررها، لكن على حسب الأجواء يعني، تحتاج أجواء طيبة
3: أتوقع في الشتاء، لأنه غالبا يكون الهايكنج يعني في أجواء شتوية كذا وباردة. أيوة. شوية.
5: أيوة صحيح، أهم شيء الجو.
3: أي لا والله هذه من المغامرات الجميلة، هنيك عليها، وطالما بتكررها معناته يعني التجربة كانت جميلة بالنسبة لك.
5: جدا جدا جميلة.
3: أنت متعود تمشي يعني مسافات ولا هذيك المرة كذا جت في راسك؟
5: أنا يلا. لا أكيد إنه ما هو أول مرة، أنا متعود، لكن بصراحة ما هو الوقت هذا يعني، أنا أطلع كساعات معينة، 4 ساعات 5 ساعات.
3: أوكي.
5: لكن هذيك المغامرة كان يعني كان شيء مختلف.
3: أكيد فترة أصلاً. أي. طويلة يعني.
5: أي عشان الوقت.
3: الله يمدك بالصحة والعافية، والله أكرمتنا بهالمشاركة، من التجارب أتوقع الجميلة الواحد يستمتع فيها.
5: الله يكرمك ويعافيك.
3: طيب عرفت خمن المكان اليوم؟
5: والله صراحة لا،
3: ولا من هنا ولا هنا، ولا تقول زيهم. طيب
5: أقول زيهم.
3: طيب
5: بيت نصيب.
3: تمام يا عبد الله، شكرا حبيبي، أكرمتنا بسماع الصوت.
5: الله يعطيك العافية وكرمه.
3: حياك الله، يا أهلا وسهلا. ناخذ كمان اتصال، نقول ألو.
6: يا هلا.
3: حياك الله يا هديل.
6: الله يحييك.
3: شخبارك، شعلومك؟
6: الحمد لله.
3: حياك الله، من وين تكلمينا؟
6: من جدة.
3: يا أهلا وسهلا، حيا الله أهل الحارة، أهلا وسهلا. طيب
6: يا مرحب.
3: طال عمرك، اليوم نسأل عن أقوى مغامرة جربتيها في حياتك كذا تطالعي فيها تقولي والله هذه مغامرتي التاريخية اللي ما في زيها.
6: والله لحد الآن ما حصلت مغامرة.
3: إلا الآن ما عندك ولا مغامرة؟
6: ولا مغامرة الحمد لله.
3: ممتاز، حلو، حياة السلام هذه. بتستمري ولا بتغامري في يوم من الأيام؟
6: إن شاء الله نجرب بإذن مغامرة حلوة إن شاء الله.
3: يا رب إن شاء الله، حياة جميلة مليئة بالأشياء اللي تسرك بإذن الله وتعود عليك بالنفع. طيب اليوم سألنا في خمن المكان، عرفتي المكان اللي تكلم عنه اليوم حصة يا أختنا هديل؟ عفوا.
6: بيت باعشن
3: صح؟ طيب تمام، يلا تمام نسمع بالنهاية إن شاء الله ونعرف كل المعلومات. شكرا لك يا هديل.
6: شكرا جزيلا.
3: حياك الله، يا أهلا وسهلا. رح بتواصلكم دائما على 012-012-64-77-154. وهذه تحيات عبد الله بركات، يقول مساء السعادة خالد وخلود، يقول والله المغامرات واجد، ضمنها الطيران الشراعي تلفريك. بالنسبة للمكان يقول بيت نصيف. عبد الله بركات، شكرا لك يا عبد الله بركات حبيبنا. نكمل معكم، نطلع الفاصل ونرجع نواصل.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساءً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
5: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم في الجزء الأخير من صيفنا أحلى، ونروح وياكم إلى أخبار الصيف والأخبار السياحية، ونبدأ بهذا العنوان: المنطقة الشرقية تجذب زوارها بأكثر من 1000 حديقة ومنتزه. تعد الحدائق والمساحات الخضراء ركيزة أساسية في تعزيز الجذب السياحي والارتقاء بجودة الحياة. تتجاوز كونها متنفس طبيعي لتصبح وجهات ترفيهية متكاملة تستقطب العائلات والزوار، وتضفي بعدا جماليا وبيئيا مستداما على المدن. وتواصل أمانة المنطقة الشرقية في هذا السياق جهودها الحثيثة لتنمية الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري عبر حزمة من المشاريع التطويرية، تماشيا مع مستهدفات برنامج جودة الحياة ورؤية المملكة 2030. وبينت الأمانة أن المنطقة الشرقية تضم أكثر من 980 حديقة وساحة عامة و18 منتزه و14 كورنيش وواجهة بحرية، إضافة ل 213 مضمار للمشي ضمن منظومة من المشاريع والمبادرات اللي تستهدف زيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الخدمات والمرافق العامة بما يتوافق مع مستهدفات برنامج جودة الحياة. وأشارت إلى أن محافظة الخبر تضم 100 حديقة، مدينة الظهران 76، ومحافظة البيضاء 10 حدائق، فيما يبلغ عدد الحدائق في وسط الدمام 50 حديقة، وشرق الدمام 88 حديقة، وغرب الدمام 85، إضافة لوجود 45 حديقة تحت الإنشاء في مدينة الدمام. ولفتت الانتباه إلى أن مشاريع الحدائق والمساحات الخضراء تراعي تطبيق المعايير التصميمية الحديثة التي تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع من خلال توفير مساحات للترفيه والاسترخاء ومرافق لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية، بما يعزز الجوانب البيئية والجمالية داخل أحياء السكنية ويجعلها وجهات جاذبة للأفراد والعائلات. وأكدت أمانة المنطقة الشرقية استمرارها في تنفيذ مشاريعها التنموية الهادفة إلى تطوير المرافق العامة وزيادة المساحات الخضراء وتحسين المشهد الحضري. صراحة حدائق يعني جميلة تستحق الزيارة وتخلي الواحد والله يشتاق للشرقية عموما. وإلى خبرنا التالي ونتجه إلى الباحة. الإضاءات تزين غابة رغدان بالباحة وتمنحها طابعا بصريا مميزا. تزين الإضاءات بألوانها وأحجامها المختلفة غابة رغدان بمدينة الباحة اللي تصنع لوحة جمالية منحت المكان طابع بصري مميز. وتواصل غابة رغدان حضورها بوصفها إحدى أبرز الوجهات السياحية والطبيعية في المملكة لما تتميز به من مقومات بيئية وأجواء معتدلة وطبيعة آسرة، لا سيما مع انطلاق موسم صيف الباحة وتزايد الإقبال السياحي على المنطقة، حيث تضم ممشى الغيم اللي يمتد بطول 650 متر ومزود ب 65 عمود إضاءة للمشي وحركة الزوار، والمنطقة المركزية وحديقة اللافندر التي أضيئت بنحو 270 عمود إضاءة ديكوري مجسمات جمالية تضفي طابعا بصريا مميزا، كذلك الشلالات المائية إضافة إلى الفعاليات الضوئية لتشهد الغابة في موسم الصيف من إطلاق عروض وتجارب ألعاب الضوء والإضاءات المتحركة وتجربة الليزر التفاعلية وسط الطبيعة. تضم غابة رغدان أصدقائنا الكرام إلى جانب ذلك أحدث ما توصلت إليه التقنيات في إنارات الحدائق بتصاميم تبرز طبيعة الغابة والممرات ومسارات المشروع للمشاة بإنارات أرضية بلا أعمدة، مع الحفاظ على خصوصية مرتادي الحديقة بتصميم إضاءات غير مباشرة، أسهمت في إبراز جمالية الغابة وخلق جو هادئ وجميل وسط مسطحات خضراء وأشجار العرعر الكثيفة وتضاريسها المتنوعة. يذكر أن غابة رغدان تقع على مرتفعات السروات غرب مدينة الباحة مطلة على منحدرات إقليم تهامة وتمتد على مساحة تتجاوز 483 ألف متر مربع وتضم أكثر من 384 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، إضافة إلى 1230 موقف للمركبات، يعني إن شاء الله ما توفيها، منها 42 موقف مخصص لذوي الإعاقة و14 منطقة ألعاب. إذ تتناغم كثافة القطاع النباتي مع تنوع التضاريس والإطلالات الواسعة وتتميز بأشجار العرعر المعمرة اللي تشكل جزءا من الهوية أو من الهوية البيئية للمنطقة. هذه كانت آخر أخبارنا اليوم في صيفنا، أحلى أخبار الصيف و المناطق السياحية والترفيهية، إن شاء الله مستمتعين دائما. وبالعودة إلى موضوعنا اليوم تكلمنا في سالفة الصيف عن أقوى مغامرة جربتها في حياتك، وكل الشكر لأصدقائنا اللي شاركونا مغامراتهم الجميلة، وأيضا تحية اللي شاركونا على الواتساب. أيضا هنا تحية فؤاد القطان يقول حياك الله في مدينة الأحساء، تعال شرفنا سكن في منتجعات سعر خيالي وخمس نجوم نحطك علينا والرأس يا حبيبنا. شكرا لك يا صديقنا العزيز وعلى كرم الضيافة المعروف، ويعطيك العافية فؤاد القطان. كمان اليوم في خمن المكان جابوها صح نوال ومازن وأبو أنمار عبد الله الخضري أفراح حصة وعبد الله أبو الهايكينج من مدينة تحياتنا وعبد الله بركات كمان كلهم جابوها صح. اليوم يعني قلنا أن كنا نسأل في خمن المكان تحدي اليوم عن أحد البيوت التراثية، هو فعلا البيت هو بيت نصيف أحد البيوت التراثية في منطقة جدة التاريخية غرب المملكة العربية السعودية، وهذا البيت اكتسب أهمية التاريخية من نزول الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه في عام 1925 واتخذ مقرا لسكنه نحو 10 سنوات. بني بيت نصيف في عام 1872 على يد الشيخ عمر أفندي نصيف، واستغرق بناءه 4 سنوات بتصميم معماري يحمل سمات العمارة الحجازية، هو من أجمل الأماكن اللي ممكن تشوفها اليوم في جدة التاريخية. وصلنا وياكم أصدقائنا لنهاية برنامج صيفنا أحلى اللي كان ممتد معكم مدة ساعتين ويوميا من 8-10 مساء من خلال طوال أيام الأسبوع. إن شاء الله نكون وفقنا في تقديم يعني حلقاته في الأيام اللي مضت أنا وأختي الكريمة لولو عبد الله. بكرة إن شاء الله تستمعون لهذا البرنامج مع أسامة الغريبي وهبة شعبان، فكل الشكر لكم ونلتقيكم إن شاء الله على خير. أجمل التحية لكم من داخل الاستوديو، أنا كنت معكم خالد مستور، والإخراج دائما يتألق بصحبة خلود لبنين. استودعكم الله فمان الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: 29 الآن على جدة اف ام.
3: عشرين الآن على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا، أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة، أوقاتكم جميلة وأوقاتكم تمطر وردا. أكيد راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. هذه تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجتنا خلود لبني. قبل ما نطلع فاصل أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع خلود ونرجع لتروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن أكيد أنتم معنا في الحرف 29. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة، لأنه في مشاركات قاعدة بتوصل بس بدون أسماء. بليز شيكوا على مشاركاتكم واكتبوا أسماءكم. طيب، من الافتتاحيات

نادر محمد، يا هلا وسهلا بيك يا نادر، وإن شاء الله أيامك وأوقاتك وحياتك وكلنا يا رب والمستمعين كلها خير وسعادة يا رب وقرب من الله عز وجل. مازن الغانمي، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير النجمتين المميزتين مريم وخلود وحبايب الحرف 29، يا هلا وسهلا بيك يا مازن، ويا هلا وسهلا بكل أصدقائنا. طيب خلينا نروح لموضوع حلقتنا اليوم. قبل ما نبدأ الموضوع، تحية خاصة ليحيى صديقنا، هو صاحب اقتراح حلقة اليوم، وشكرا له على هذا السؤال العميق. قال: لماذا لا يمكن نسيان الحب الأول؟ لماذا يظل عالقا في القلوب لسنوات طويلة؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم، راح نحاول أن نجيب على هذا السؤال. أكيد كل شخص فينا له إجابة خاصة وله وجهة نظر خاصة، وأكيد يعني في النهاية هناك زوايا نفسية واجتماعية ممكن أن نوصل لإجابة لهذا الحل. هل حقا ينسى الحب الأول؟ أم أننا لا ننسى الشخص الذي كنا عليه عندما أحببنا لأول مرة؟ طيب، يقال إنه الإنسان قد يحب لمرات عديدة وعديدة ومرات كثيرة، لكن الحب الأول يبقى مختلفا، يبقى له وهج خاص وذكرى خاصة ونبض خاص. يمكن مش عشان إنه لأول مرة، أو ممكن مش عشان هو الأجمل إنه هو الأفضل، بل يمكن عشان هو كان لأول مرة. أول مرة يخفق فيها القلب، أول مرة ينبض فيها القلب، أول مرة ينتظر فيها رسالة، ينتظر فيها كلمة، ينتظر فيها ابتسامة، وينتظر فيها نظرة. أول مرة يشعر فيها الإنسان أن هناك شخص يستطيع أن يغير مزاجه كلمة واحدة. ويبقى السؤال: هل حقا لا ننسى الحب الأول؟ أم أننا لا ننسى النسخة الأولى من أنفسنا عندما أحببنا؟ هذا هو موضوعنا اليوم. نغني مع خلود ونرجع لا تروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: طيب 29 على جدة اف ام، يا هلا وسهلا بكل اصدقائنا. اليوم احنا بنتكلم عن الحب الاول بناء على اقتراح صديق البرنامج يحيى. طيب عشان نرجع اذكركم بموضوعنا اليوم، هذه المشاركة من عبد الله بركات لخصت كل الحلقة. هذا هو الموضوع اللي احنا اليوم نتكلم عنه. قال: الحب الأول لا ينسى بسهولة، ليس لأنه كان الأجمل دائما، بل لأنه كان التجربة التي عرفت القلب مشاعر جديدة للمرة الأولى، يترك أثرا في الذاكرة لأنه ارتبط بلحظات الاكتشاف والبدايات، لا لأنه لا يمكن تعويضه. ومع مرور الوقت قد تخف المشاعر، لكن تبقى الذكرى جزءا من قصة التعلم والنضج. والنصيحة: أن لا تجعل الماضي يمنعك من عيش الحاضر، فبعض الذكريات تحترم، لكنها لا ينبغي أن تتحكم في مستقبلك. أيضا قال: الحب الحقيقي ليس أول من طرق باب قلبك، بل من بقي فيه باحترام وصدق واستقرار. مساكم سعادة، مريم خلود، مستمعي الحرف 29، عبد الله بركات. هذا هو موضوعنا اليوم. طيب مازن الغانمي قال: الحب دائما هو شيء جميل، ولكن الحب الأول يظل له ذكريات لا تنتهي، ودائما يكون له معزة ومكانة خاصة. أوه، ضرب مثال، قال مثل إذاعة جدة، والحب كله للحرف 29. شكرا لك يا مازن، يعطيك العافية، شكرا. طيب لماذا يعلق الحب الأول في الذاكرة؟ علم النفس يقول: الحب الأول يحدث غالبا في مرحلة يكون فيها الدماغ ما زال يبني خريطته العاطفية. كل المشاعر بتكون جديدة، كل الأحاسيس تعاش لأول مرة، وعشان كده يسجلها الدماغ بقوة. في دراسة علمية تشير أبحاث في علم الأعصاب العاطفي إلى أن التجارب العاطفية الأولى تنشط مناطق في الدماغ مرتبطة بالمكافأة والذاكرة، مما يجعل استدعاء هذه الذكريات أسهل وأكثر وضوحاً من كثير من الذكريات اللاحقة. طبعاً في كثير دراسات علمية واجتماعية تكلمت عن هذا الموضوع في علم الأعصاب العاطفي، لكن مهما كثرت هذه الدراسات وكثرت التفسيرات، يظل هناك سر غامض يمكن يعني إلى الآن ما تم التوصل له بطريقة علمية. وأتوقع في شيء كذا في الحياة لا يمكن تفسيره بطريقة علمية، هو كذا ما يتفسر، هو شعور، هو ما له إجابة. وجماله أنه ما يكون له إجابة وما يكون له تفسير، أنك بس أنت تعيش المشاعر زي ما هي. علي الطماحي، يا هلا وسهلا، يقول: الحب الأول هو أول تجربة عاطفية رومانسية متكاملة يختبر فيها الإنسان مشاعر البدايات، مثل اللهفة والغيرة لأول مرة. يتسم هذا الحب عادة باندفاعه وقوته، وغالبا ما يرتبط بمرحلة المراهقة أو الشباب، ويعرف بتأثيره الذي لا ينسى رغم نهاياته الصعبة غالبا. علي الطماحي. طيب نادر محمد، يا هلا وسهلا، يقول: الحب الأول مثل الوشم، لا يمحى إلا إذا تقشرت الروح من كثرة التجاهل، وحينها ننسى، لا لأنه هان، بل لأننا تعبنا من النزيف. نادر محمد. ونروح نغني مع خلود ونرجع.

0: 29 على جدة اف ام.
1: طيب نعود لكم مستمعينا الكرام 800-244-28-28. ليش احنا ما نقدر ننسى الحب الأول؟ نحن لا نتذكر فقط الشخص، أحيانا نتذكر شعور الإحساس، وهذه نقطة مهمة جدا. أحيانا أنت تشتاق لبراءة المشاعر، إلى الدهشة الأولى، إلى نسخة من نفسك في هذاك العمر. في دراسة نفسية تقول، تشير يعني هذه الدراسة في أبحاث علم النفس المعرفي، إلى أن الإنسان يميل إلى تذكر التجارب القديمة بطريقة أكثر إيجابية مع مرور الوقت. في وقتها ممكن يكون زعلان ويشعر أنه هو محبط أو أنه هو حزين، وإنها كانت تجربة كثير صعبة، لكن مع مرور الوقت يشعر بإيجابية أكثر تجاه هذه التجارب. يعني تعرف بنظرية استرجاع الماضي بنظارة وردية، هذا في علم النفس المعرفي. طيب لماذا يصعب النسيان بعد الانفصال؟ ليش؟ لأن الانفصال الأول هو أول درس في الفقد، هو أول مواجهة مع الخيبة، هو أول مواجهة يعني وجها لوجه مع هذا الشعور الغريب اللي ممكن هو يحتلك بالكامل. أول مرة يتعلم فيها الإنسان إنه الحياة لا تسير كما يريد دائما، حتى لو كان يحب، حتى لو كان يعني يسير في طريق الحب اللي هو من أجمل وأحلى وأسمى المشاعر. عشان كده احنا ما ننسى الإنسان اللي حبينا أول حب في حياتنا وبس، بل كمان ما ننسى هذا الدرس. طيب كمان في مفهوم في علم النفس يسمى الارتباط العاطفي. هذا الارتباط العاطفي يعني يشير إلى أن العلاقات الأولى في حياتنا تترك دائما بصمة في طريقة تعاملنا مع العلاقات اللاحقة. يعني إذا كانت التجربة الأولى آمنة صحيحة تزيد ثقتنا بالآخرين، أما إذا كانت مليئة بالخذلان، بالغدر، بالكذب إلى آخره، أكيد رح تجعلنا أكثر حذر في العلاقات القادمة في حياتنا. طيب كمان في دراسة، طبعا في كثير دراسات، منها يعني إنه حول نظرية التعلق، قالوا إن الخبرات العاطفية المبكرة تؤثر في طريقة بناء العلاقات والثقة والقرب العاطفي في المستقبل. طيب عبد الله من جدة يقول مساء الخير مريومة وخلود المخرجة الرائعة. شكرا لك يا عبد الله، مساءاتك حلوة وسعيدة. يقول أنا زمان كنت أظن إني ما نسيت حبي الأول، اكتشفت بعد سنين طويلة إني أنا كنت أشتاق لنفسي اللي كانت في مرحلة الشباب، مو عشان الحب نفسه. طيب أوكي. طيب كمان الصادق آدم، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير والسعادة والرضا الأستاذة الكريمة مريم العمري وخلود اللبني صديق البرنامج الحرف 29 الصادق آدم، يا هلا وسهلا بك يا الصادق، يا هلا وسهلا. عموما مضى من الوقت نصف ساعة وعدى دقيقة واحدة، نرحب بكل اللي انضموا معانا الآن، وأيضا نجدد التحية لكل اللي كانوا معانا في النصف الساعة الأولى. تحياتنا لكم من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج اللي أكيد بنستمتع فيه لمخرجتنا خلود لبني.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكل أصدقائنا وكل من انضم إلينا الآن في الحرف 29 800-244 28-28. اليوم بنتكلم عن الحب الأول، وموضوع اليوم على فكرة اللي اختاره صديقنا يحيى. قال سؤال: ليش الإنسان ما ينسى الحب الأول رغم مرور السنوات الطويلة؟ وطبعا أكيد لا ورأي الآن وصلنا رأي يحيى. طيب نشوف يحيى اللي هو اختار حلقة اليوم أو عنوانها. يقول يحيى: الحب الأول لا ينسى بس يتغير شكله. الحب الأول لا ينسى لأنه هو أول درس، أول جرح، وأول حلم. الحب الأول لا ينسى لأنه إيمان بدون دليل، لأنه بدون تجربة ولا حساب. لا ينسى لأنه يظل لاصق في ركن من القلب كصورة قديمة. لا ينسى لأنه يجي وإنت ما عندك مناعة عاطفية. باختصار، لا ولن ولا يمكن نسيان أول حب مهما كانت نتائجه. تحياتي لكم طاقم البرنامج والمستمعين الكرام، يحيى. هذا رأي يحيى، وهذا بناء على اقتراح اليوم لموضوعنا. أتفق معك يا يحيى. طيب اكتبوا أسماءكم بليز، يعني في مشاركات قاعدة توصلنا بس بدون أسماء. بليز اكتبوا أسماءكم. طيب يلا، في نقل فؤادك حيث شئت من الهواء. طيب بليز اكتبوا أسماءكم. مشاركة بسيطة من صديقكم الوافي النجمي، هلا وسهلا بك يا وافي. يقول: نقل فؤادك حيث شئت من الهواء، ما الحب إلا للحبيب الأول. يا سلام. طيب اكتبوا أسماءكم. أبو أنمار يا هلا وسهلا. يقول: الحب أول أو الحب الأول أصعب شيء، لا شيء حقيقي سوى الوقت الذي يضيع من العمر. أوه. صح، كله صح، كل وجهات النظر صحيحة. فعلا. طيب ليش دائما احنا نصر انه يكون الحب الاول هو احلى حب؟ ربما لا يبقى الحب الاول لانه الاقوى، بل لانه اول مره احنا فتحنا قلوبنا بدون خبره في دي الحياه، احببنا بدون ما نحسب حساب لأي شيء، ووثقنا دون خوف، وحلمنا بالنهايات الجميلة والأحلام الرائعة. لكن لما ينتهي هذا الحب بأي طريقة كانت، رح نرجع نحب مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لكن ما رح تكون بنفس الطريقة. صرنا نحب معنا خبرة بهالحياة أكثر، مع الخبرة يأتي الحذر، وأحياناً والله يعني يأتي القدر بدون الحذر كمان يعني. طيب كمان الوافي يقول: يظل الحب الأول محفورا في الذاكرة لتجربته الفريدة، فهو أول اختبار لعواطفنا، وله تأثير كيميائي قوي يغمر الدماغ، ومع ذلك يتجاوز الكثيرون هذا الشعور مع مرور الوقت، حيث يصبح الحب الحقيقي هو الأخير الذي يجلب الأمان والاستقرار. الوافي صح، يعني أنت يعني تجربة حب أولى يعني أو تجربة الحب الأول ما تخليك يعني تقيس كل التجارب بناء على هذه التجربة. أكيد لكل قصة لها ظروفها، لها قصتها الخاصة، لها أمور كثير، يعني ما تقدر تعمم التجربة على كل شيء. أحيانا إحنا يعني فجأة كده يعود الحب الأول في الذاكرة، فجأة يجي كده يطب عليك فجأة في حياتك. ليش؟ أحيانا إحنا نسمع أغنية تذكرنا، أو يعني نمر بمكان، أو تعود الذكريات كده، ينفتح باب الذكريات فجأة وكده تبدأ الذكريات تهل علينا. مش عشان أنت ما زلت تعيش بالماضي، عشان دماغك دائما يربط الذكريات بالمشاعر والحواس. طيب هل يمكن أننا إحنا نقدر نخلط بين الحنين والحب؟ ممكن. طيب خليني أقول إنه مو كل حنين يكون حب. أحياناً إحنا ما نشتاق لهذا الشخص، أحياناً نشتاق للمكان، للظروف المحيطة اللي كانت موجودة بهذا الحب. أحياناً نشتاق لبراءتنا، نشتاق لشارعنا، نشتاق لمسؤولياتنا الأقل، نشتاق لأحلامنا الكبيرة لما كنا إحنا صغار. فممكن مش كل حنين هو يكون حب أبداً. يعني هل الحب الأول معيار نقيس عليه كل الحب؟ لا طبعاً. هذا سؤال أميرة. أكيد لا يا أميرة. يقع البعض في خطأ يعني أنه يقارن كل شخص جديد بحياته بالحب الأول، وكل تجربة جديدة بحياته بالتجربة الأولى، وهذا ظلم أكيد للطرف الثاني، لأن الحب ليس نسخة تتكرر، الحب متطور، الحب نسخ مرة كثير، في كل مرحلة نسخة جديدة، كل شيء له ظروفه الخاصة. فعشان كذا أنه غلط يعني أنه نبدأ نعمم تجربة على كل حياتنا. طيب عموما نروح نغني مع خلود ونرجع.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. ويقول الشاعر في هذه الأبيات: وعذرته لما تساقط دمعه ونسيت أياما بها أبكاني. وعذرته لما تساقط دمعه ونسيت أياما بها أبكاني، وأخذته في الحضن أهمس راجيا، جمرات دمعك أيقظت نيراني. وعذرته لما تساقط دمعه ونسيت أياما بها أبكاني، وأخذته في الحضن أهمس راجيا، جمرات دمعك أيقظت نيراني. أترد قتلي مرتين

ألا كفى فامنع دموعك واحترم أحزاني. أترد قتلي مرتين ألا كفى فامنع دموعك واحترم أحزاني. لا صبر لي وأنا أراك محطما يا من يجرح دمعه أحزاني.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي،

0: ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من دورينا غير دائم الانطلاقة بالعناوين. ثلاث أندية في روشن تبحث عن ربان السفينة. الاتحاد والشباب والفتح يبدأون المعسكر بلا مدرب. الأهلي يختبر قدرات لاعبي بسبع مواجهات تجريبية قبل انطلاق الموسم الجديد. مصادر تونسية ترجح عودة المدرب جلال قادري لقيادة الجهاز الفني للمنتخب التونسي. إسبانيا وبلجيكا في قمة أوروبية لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم 2026.

0: اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعين عبر اثير جده فهم حلقه جديده من برنامج دورينا غير دائما. اراكم وتعليقاتكم وطروحاتكم بكل تاكيد محل اهتمامنا على هاشتاج البرنامج يظهركم الان على الشاشه. اللي سمعنا عبر الاثير نتمنى لك ان شاء الله قياده امنه باذن الله تعالى. يمكن ما انت متابع الحين مباراه فرنسا والمغرب بتابعها ويانا واحنا بنتابعها وياكم. اكيد انطلقت هذه المواجهه في دقيقتها الاولى وراح نتابع احداث هذه المواجهه بشكل مباشر ونتحدث عنها اكيد. خلونا نرحب بضيوف في هذه الحلقه الزميل العزيز حمد سويلح. الحمد لله على السلامه ابراهيم.
1: اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا ابو ساره. احييك وحيي الزملاء الاعزاء بسام وبندر وان شاء الله نقدم حلقه تثري المشاهد والمتابع. شوف احنا نعيش فتره بالنسبه لمشجع كره القدم ذهبيه.
0: صحيح.
1: واحده من امتع ايام السنه بالنسبه لمحبين كره القدم بصراحه.
0: صح.
1: ما ودك يخلص هالشيء.
0: وبجيك انا بجيك فيها. خلينا نرحب ابو سلطان بسام الدخيل. حياك الله بسام.
2: الله يسلمك. الله يحييك عبد الرحمن. يحييك ويحيي اكيد الزملاء الكرام بندر وحمد واكيد الساده المشاهدين والمشاهدات.
0: بندر المشرافي اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا.
0: سعيدين بحضورك. سعيدين بتواجدك.
3: انا السعيد والله وسعيد بعوده حمد وايضا بتواجد بسام. ان شاء الله نقدم حلقه رائعه مثل جمال كاس العالم
0: باذن الله تعالى. انت شوف كاس العالم جميل بكل تفاصيله. كل شيء
3: كان جميل
0: والله. يخالفونك ناس كثير. امس فليكس دياس كان يخالفك. عمر ممدوح كان يخالفك. امس علي العنزي امس يخالفك.
3: من اي ناحيه؟
0: على حسب القرارات من الفيفا بالغاء البطاقه الحمراء، قرارات تحكيميه، اليوم الطاقم الارجنتيني اللي يقود هذه المواجهه.
3: اقدر اقول محهم حق هذا الجانب كامل، ولكن في الجانب خلينا نقول الممتع، ريمونتادات الاوقات الاخيره، المباريات الحماسيه، الفرق الغير متوقعه، هذا كان شيء ممتع جدا.
0: طيب خليني قبل ابدا حلقتنا لهذا اليوم محمد بروح معك شوي. كم قضيت يوم في المونديال؟
1: ما ادري يمكن 25 يوم.
0: ابغى تجربه بشكل عام. يمكن احنا يمكن ما ادري عاصرت مونديال روسيا.
1: ايه
0: مونديال روسيا وقطر وامريكا

0: كيف تشوف ثلاث مونديالات مقارنة ببعضها؟ إضافة لذلك أنه من ناحية التنظيمية، من ناحية الحضور الجماهيرية، من ناحية الأجواء بشكل عام، التنقلات
1: جميلة وممتعة جدا كل التجارب، بس أمريكا متعبة أكثر. وأمريكا في خلال سنة واحدة يمكن مونديالين، الهيلاندي وكاس العالم للمنتخبات، خلني يعني وكله سبحان الله يعني كوبي بيست، نفس التنظيم اللي صار بأنه كل ولاية تستضيف مباراة. هنا يجيك موضوع التعب، يعني ما هو بس ترى على المشجع أو الإعلامي، حتى على اللاعبين يا أخي. وما أتكلم بس عن المنتخب السعودي، اليوم شوف المنتخب المغربي، أنا متأكد أنه راح لعب خلال ثلاثة أسابيع أو أربعة أسابيع، الآن يمكن لعب في أربع ولايات، كل ولاية عن الثانية ثلاث ساعات. فهذا فيما يخص التنظيم في نقطة سلبية اللي هي موضوع التعب، متعب جدا، لكنه في نفس الوقت المحب كرة القدم ممتع. أنا استمتعت، لكن فيها تعب، فيها جانب كبير من التعب، حتى قلت لك للاعبين، يعني أعتقد أنه كان متعب جدا. وشفنا يمكن حتى الكابتن حسام حسن ما هو فقط على نظام، على موضوع التنقلات، حتى على موضوع مواعيد المباريات. أنا أتذكر السعودية وأسبانيا هي اللي لعبت 12 الظهر، السعودية وإسبانيا يذكرون الشباب، في أمريكا كان في واحدة لعبناها 12 الظهر
2: في مصر،
1: لا مباراة السعودية. أنا أذكر قمت 10، كني مروع بلحق على الملعب 10 الصبح، ما مداني حتى أفطر.
2: احنا خلينا نتذكر بتوقيت المحلي هنا
3: كانت 7
1: 7 هي كانت 12 الظهر، أذكرها 12 الظهر، إي مباراة إسبانيا 12 الظهر. فأنا أشوف أنه الكابتن حسام حسن كان محق جدا في موضوع أنه
2: يقول هذا مو وقت كورة أصلا،
1: إيه والله
0: إيه مثل وجبات.
1: توقيت المباريات بالإضافة إلى التنقلات الكبيرة كانت متعبة، وهذا جانب تنظيمي أنا بالنسبة لي أشوفه سلبي.
0: هل كانت متوفرة النقل العام؟ أتكلم على القطارات، أتكلم عن الباصات، أتكلم ولا أنت ما شاء الله تبارك الله ما تحتاج ذي كلها؟
1: إلا متوفرة، لا متوفرة، خصوصا برضه أنا أتذكر في دالاس حضرنا مباراة ما كانت للمنتخب السعودي، بعد خروج المنتخب السعودي حضرت مباراة
0: واحدة المباريات،
1: اي في دالاس كانت مباراة اتوقع الارجنتين والاردن.
0: حلو،
1: تخيل اني ماخذ فندق، ترى ما كنت ادري انه يعني فندق كذا، دخلت تطبيق
0: وحجزت.
1: حلو،
0: ما تحب تخطط.
1: والله اني محصل باص يودي للملعب ويرجع، فكنت رحت تمرين الأرجنتين ورجعت في الباص، ومن بكرة رحت للملعب ورجعت في باص مخصص
0: ممتاز.
1: فلا المواصلات كانت بالنسبة لي كانت ممتازة.
3: كم قطعت كيلو
1: ماشي قصدي؟
3: لا أحس بالطيارة.
1: في الطيارة؟ والله ما حسبتها، لكن هذه دالاس أنا كانت آخر مباراة للمنتخب السعودي في أتوقع هيوستن.
0: إيه أوستن ولا هيوستن؟
1: لا من آسف، آخر رحلة كانت من دالاس لنيويورك، كانت 4 ساعات، هذه بس من دالاس لنيويورك 4 ساعات. فلا في تنقلات يعني صعبة، بس فيها نقطة إيجابية ما شفتها في أي مونديال، الحضور الجماهيري
0: فل،
1: مو طبيعي،
3: غالي التذاكر،
1: غالية والملاعب فل، وفي كل ولاية حاطين فانزون في تجي للداون تاون، حاطين لك حديقة قفلوها وحطوا فيها شاشة كبيرة فل.
2: بس تجربة
1: الفانزون اللاينات برا أكثر من اللي في الملعب.
2: بس تجربة حمد، تجربة قطر أعتقد أنها أريح للمشجع
1: جدا، لا مريح،
2: وربما تكون أمتع حتى، يعني أنت تقدر تحضر مباراتين بيوم واحد. يعني
1: أعلمك شيء،
2: سابقة تاريخية كانت
0: تحضر ثلاث مباريات في قطر.
3: أنا قابلت واحد حضر كل المباريات، حاضر يعني اللحظة اللي أنا قابلت فيها حاضر كل المباريات، يبغى يحضر أكثر. يعني
2: هذه بحد ذاتها شفت التعب اللي تتكلم عنه قبل شوي حمد، هذا مو موجود أبدا في
1: لا أنتم اختصرتوها، أنتم قلتوا في قطر كنا نحضر مباراة العصر
3: صح،
1: وتطلع تركب باص تروح للملعب الثاني وتحضر المباراة اللي بعدها في نفس اليوم.
0: صح،
1: في أمريكا يا رجال والله معاناة، أحيانا ودي أحضر مباراتين في خلنا نقول في 48 ساعة، ما أقدر.
2: هل يعني هالشيء إن الشيء اللي يعني قامت فيه قطر اليوم في مونديال 22 يعتبر أمر إعجازي؟ لما تنظم بطولة كأس عالم في مدن أو في مدينة صغيرة وملاعب متقاربة وتحتضن العالم كله،
1: أنا أشوف أنها نجحت نجاح مو قطع النظير بالنسبة لي.
0: بس
1: برضو في مقومات ساهمت في نجاح هالشيء وفي أنك تقدر تحت.
0: وإضافة لذلك أنت اليوم
1: أمريكا قارة،
0: ومو
1: بس ترى بالحضور الجماهيري، لازلت أقول لك أتوقع من بداية تاريخ كأس العالم
2: هذا أعلى حضور.

0: اتخاذ القرار هذا يسبب لك مشكله حتى صح. على مستوى طبك. التنظيم، لان بعض الولايات يقول لك لا اقتصاديا انا ابغى استفيد، جيب عندي مباراتين 10 ابغى استفيد انا.
1: من ثلاث دول هذه
0: اي يعني من ثلاث العالم. دول يعني ما تتكلم عن ولايات
2: يطلب عليها اصلا بعض الطلبات الخاصه اللي لازم توفرها صح. مثل زي ما صار في مساله الملاعب واسمائها كيف تقفلها
0: صح.
2: اشياء كثيره
0: صح. طيب خلونا نقول بسم الله، اول ثمان دقائق من مباراه المغرب وفرنسا ضغط فرنسي مش طبيعي على مرمى بونو، بونو شال يمكن ثلاث كور، في واحده منها كانت يعني هدف الا شوي صراحه يعني، ففي ضغط كبير بصراحه على المنتخب المغربي مو قادر يطلع كوره في البدايه. على طاري بندر المغرب وفرنسا، ايش توقعات بدنا من قاعد نشوف اول تسع دقائق؟
2: انا عندي توقعات وامنيات، اعتقد اتوقع واتمنى ان شاء الله المغرب انتصار بيكون انتصار تاريخي على المنتخب اللي اخرجهم في بطوله العالم او كاس العالم في قطر. انا كنت حاضر مباراه اسبانيا والمغرب وحاضر مباراه انجلترا وفرنسا في نفس اليوم، كان الفرق بين المباراتين ساعة أو ساعتين تقريبا من ملعب لملعب في قطر، كانت تجربة استثنائية. أعتقد المنتخب المغربي تغير كثير عن المنتخب اللي شفته في ذيك الأيام، بالأيام اللي كان المنتخب يعتمد فيها على الدفاع، على عدم استقبال هدف، على إلى حد ما يسميه مورينيو ركل الباص. اليوم نشوف منتخب لا هجومي أكثر، جريء أكثر، عنده رغبة في أنه يسجل ويكون هو الطرف المبادر، وهذا شيء إيجابي أنك تغير في أربع سنوات من اسلوب لعب الى اسلوب لعب ثاني، هذا اشوف نجاح كبير. اليوم في تغيير واحد في التشكيله اللي هو اللاعب سيباري ما لعب مصاب، فكان بديله للطالبي، وطالبي مش لاعب مهاجم هو لاعب جناح، فهو استغنى عن لاعب مهاجم من اجل لاعب جناح في خط الوسط.
0: خلينا نتكلم بشكل واضح عشان
2: طيب
0: قصدك صابيري.
2: صابيري إيه؟ إيه؟ صابيري ما
0: صابيري يعني
2: رحيمي.
0: سيباري قلت لي سيباري دلعت
2: سيباري كذا يقولون إيه إيه؟ بالمغربيه
0: صابيري اللي لعب بداله اي لعب بداله بلال الخنوس
2: إيه بالضبط اللي هو طالبي.
0: طيب بلال الخنوس يلعب في ليستر سيتي قصدك انت؟ اللاعب اللي يلعب ليستر سيتي الوسط المهاجم
2: الوسط الايسر.
0: الحين اللي قدامي التشكيله
2: حلو
0: قدامي التشكيل حقت المغرب
2: عندك مين؟
0: طالب يلعب صح في الجناح الايسر موجود
2: ممتاز.
0: بس قدام لعب بلال الخنوس لاعب ليستر سيتي عمره 22 سنه ممتاز، خلفه اوناحي ودياز
2: اوكي
0: وبعدي والعيناوي في محاور ارتكاز، حكيمي في اليمين وصلاح الدين وديوب ومزراوي.
2: بديل سيباري مين؟
0: بلال الخنوس.
2: المفروض يكون مين؟
0: المفروض يكون سفيان رحيمي
2: اللي هو المهاجم.
0: إيه؟
2: لا هو ما دخل مهاجم، دخل لاعب خط
0: وسط صح
2: عشان خلينا نقول يعطي جودة في خط الوسط، ثقل في خط الوسط، بحكم المنتخب الفرنسي واحد من أكثر المنتخبات اللي عنده جودة في مسألة العناصر وحتى في الحلول الهجومية. اليوم أوليسيه هو أكثر لاعب صنع، اليوم بابي هو من أكثر لاعبين تسجيل أهداف، وعندهم حلول مختلفة، دوي ديمبلي يعني خيارات فتاكة يصعب صراحة إيقافها.
0: بسام
1: يعني بدون شك مباراة صعبة على المنتخب المغربي، أنت تواجه المرشح الأول لبطولة العالم، يملك واحد من نجوم البطولة، تكلم عن مبابي، يملك يعني نجوم يعني مختلفين تماما عن أي منتخب آخر. حتى اليوم المرشح الثاني المنتخب الأرجنتيني مثلا ما يملك كم من النجوم الهائل اللي موجود في فرنسا. يعني على سبيل المثال اليوم مثلا لو ترجع لكل مباريات المنتخب الأرجنتيني تحصل ميسي وراء كل هدف، يعني 90% تقريبا صح. ما أدري بندر إذا الإحصائية موجودة عندك، بس غالبا 90% أما يسجل أو يصنع يعني
2: 110%
1: حتى اللي ضاعت فعلا. لا المنتخب الفرنسي اليوم مختلف، منتخب مليء بالنجوم ومنتخب واضح أنه متعطش لتحقيق البطولة، وبتكون مباراة صعبة كثير على المنتخب المغربي رغم تطور المنتخب المغربي، رغم أن احنا طبعا أمنياتنا كلها يعني أكيد يعني بالتوفيق للمنتخب المغربي ونساند بدون شك، لكن مباراة صعبة كثير يعني، وأنا أعتقد أنه فرنسا أقرب لتحقيق الانتصار وإقصاء المغرب للمرة الثانية في كأس العالم.
2: المنتخب الفرنسي تحس ما عنده جودة دفاعية، يعني الفرق كلها تقدر تسجل عليه، السنغال سجلت هدفين في لحظات معينة تحس أنه يفقد تركيزه ولا أخذ خلنا نقول أو قابل منتخب مرشح أو قوي أنه ينافسه. حتى النرويج لعب الصف الثاني.
1: اي بس برضو يعني انت لا تنسى حتى لو كان خط الدفاع اليوم عندك اقل جوده، انت عندك خط هجوم فتاك. يعني انت تتكلم اليوم لو بتسجل في فرنسا ثلاثه بيقدر يسجل سته يعني.
0: صح.
1: فالامر بالنسبه للفرنسيين اعتقد انه سهل، لكن اكيد المنتخب المغربي منتخب متطور، منتخب يعني بنى مشروعه بشكل لافت. اغلب اليوم اللاعبين اللي موجودين في المنتخب المغربي كنت تكلمنا قبل على هالطاوله هم اصلا ابطال العالم لدرجة الشباب. في تغير كبير جدا بالأسماء، يمكن بونو وكم لاعب يعني هم الأسماء اللي استمرت من المونديال الماضي. المشروع المغربي مشروع جدا ضخم وكبير، وأنا أعتقد أنه هم يستهدفون حتى المنافسة على البطولة مش فقط الوصول إلى أدوار متقدمة. المباراة بتكون صعبة 22 بدون شك. طريق
0: بسام يذكروني 22 أوناحي ما كان يلعب، ما كان محترف. لا ما كان محترف خارجيا.
2: صح.
0: كان محترف في الدوري المغربي.
2: ما ادري وقتها يعني لما لعب البطوله
0: 22
2: ما ادري
0: 22
2: بس انه ما كان معروف الكلاعب، ما كان معروف. اتذكر تصريح الركي في ذاك الوقت قال من جاب ذا اللاعب؟ يقول انا اعرف سياش، اعرف جل الاسماء، بس هذا فاجئني.
1: شوف هو واحد اصلا من اهداف مشروع المغرب، حتى كانوا يعني يستهدفون اللاعبين اللي يلعبون في الدوريات الاوروبيه واللي يحملون حتى احيانا بعضهم جنسيات اوروبيه لكن من اصول مغربيه، واستطاعوا امانه انهم يقنعون كثير من اللاعبين، يمكن اخرهم شو اسمه دياز في يعني نجم ريال مدريد،
0: وابو عدي
1: وتتكلم عن يعني نجوم صراحه مؤثرين جدا في الخارطه المغربيه اليوم في المنتخب المغربي. لكن تتكلم عن 3 إلى 4 لاعبين ترى كانوا يحملون جنسيات مختلفه وكانوا ممكن يلعبون في منتخبات اوروبيه، لكن اقناعهم بالمشروع المغربي وجوده الاهداف والعمل على تحقيقها اقنع هاللاعبين هذول انهم ينتمون لمنتخبهم الاصل او مكان يعني مولدهم منتخبهم الاساسي.
0: ترى مو طبيعي تتكلم عن عندي في تشكيلتي ال 11 لاعب عندي حوالي تقريبا 11 نادي او 10 انديه، لان في 2 يلعبون في روما، سندرلاند، جيرونا، روما، ريال مدريد،
1: باريس،
0: ليستر سيتي، الهلال، يمكن نسيت نادي، مانشستر سيتي،
2: باريس،
0: مزراوي.
3: هو منتخب عربي بهويه اوروبيه.
0: شكرا طبعا. يعني شكرا طبعا مزراوي انتقل من انتقال حر ترى من البايرن للسيتي ب 14 مليون يورو.
1: واليوم صابيري برضه راح للبايرن.
0: وصابيري راح للبايرن.
1: تتكلم يعني
2: اعطيك سؤال.
0: ايه اعطني معلومه.
2: اعطيك سؤال جاوب عليه. كم لاعب تم استدعاء المنتخب المغربي ولد خارج المغرب؟ اليوم 26 لاعب موجود.
0: 25
2: عفوا. كم لاعب ولد خارج؟
1: اتوقع ما يقل عن 10 يمكن
2: اكثر. أكثر
1: 15
2: اكثر. 18 رقم كبير صراحه. 18 هذه يسمونها الهجره العكسيه. عشان استفيد هذا الشيء اللي شفناه في الراس الاخضر، المنتخب اللي تقريبا جل لاعبين من مواليد البرتغال،
1: برتغاليين. صح
2: بالضبط. شفنا ايضا في منتخب الكرساو المشارك جل اللاعبين المولودين كانوا مولودين في هولندا.
1: بس ترى هذه ثقافه بندر، معليش يعني خلينا ناخذها من زاويه ثانيه. هذه ثقافه يعني انا بتكلم عن المنتخب السعودي مثلا، يعني اليوم المحترف اللاعب السعودي ما يمكن انه يصبح مثل اللاعب المغربي.
0: أكيد.
1: في الدوريات الاوروبيه.
0: أكيد.
1: لانه احنا اليوم نتكلم عن ثقافه يعني
0: سميها الطبيعة المجتمعية،
1: الأسرة يعني. نفسها تقدر تعيش في في في في في المدن الأوروبية وتتعايش ولها أقارب وإلى آخره.
3: وهم مواليد هناك،
1: وهم مواليد أصلا هذه،
3: وأغلبهم متأسسين بالضبط في الفئات السنية
1: الأندية كبيرة.
0: صح.
1: بالضبط. فأنت اليوم يعني المنتخبات هذه أو البرامج اللي اشتغلت عليها المنتخبات مثل منتخب المغرب والرأس الأخضر وغيرها لا يمكن أنه يطبق في السعودية.
2: تبي تطبق شيء آخر.
1: لازم يكون لنا برنامج مختلف ورؤية مختلفة، لا يمكن أنه يعني نجاري نفس الفكرة، لأنه أصلا ما عندنا لعيبة مواليد في الخارج ولا عندنا ملاعب.
0: ليش احنا دائما نجملها أبو سلطان شوي؟ خلينا نتكلم بصراحة وواقع اليوم. وش العوامل اللي تخليك تطلع من بلدك تروح بلد ثاني؟
2: انت لازم تسوق غني.
0: انك المفترض انك اذا بتطلع من بلدك تروح بلد ثاني لكسب لقمه العيش او لعرض افضل، هذا المفترض يعني.
2: صحيح.
0: صح. والحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى يديم علينا ما حنا عليه يا رب، لك الحمد والمنه. احنا ما نحتاج نطلع من بلدنا عشان نروح مثلا نكسب لقمة العيش في مكان آخر أفضل من بلدنا. صحيح. بلدنا قاعد يوفر لنا الوظائف اللي تقدر أن تعيش فيها الحمد لله حياة في رغد من العيش، يا رب لك الحمد والمنة. فلذلك هذا الشيء ما راح يصير عندك لأنه مش موجود. هذا واحد. اثنين، اليوم مهما يكون كرة القدم عمل، هل اليوم أنا أقدر أروح لعمل خارجي وأنا عند أهلي أخذ مبلغ أعلى من المبلغ الخارجي؟ لا.

0: هذه نقطة مهمة مرة.
1: ما في واحد اثنين
0: يعني نقطة مهمة جدا. يعني انت تتكلم اليوم ان اللاعيبة السعوديين اصلا هذه المبالغ ما يحصلونها لو كانوا نجوم في الأندية الأوروبية. خلينا نتكلم عن الصف الثاني، لو قلنا مثلا الدوري البلجيكي مثلا ولا الدوري الهولندي ما يحصلون هالمبالغ، ولو قلت لي الدوريات الصف الأول ما راح يلعبون فيها أصلا
1: صح،
0: لأن ما عندنا المواهب اللي توصل لمثل هالدوريات. فإحنا نرجع يعني ناخذ الأمر من أوله، اللي اليوم إحنا نحتاج إلى برامج تهتم بالفئات السنية تتناسب مع البيئة المحيطة باللاعب السعودي من صغره. مسألة انك تقول اليوم
2: سام عذرا ما تحس ان هذا الكلام قال كثير
0: الا بس انا اقول لك بس ما حد نفذ يعني
2: لا نفذ
3: في محاولات الحين
2: نفذ بس شوف
0: اكاديميه مهد اليوم
3: مهد وبرامج الاحتراف
0: يعني اكاديميه مهد اليوم من متى موجوده يا حمد؟
2: 2021
0: من 2021 اليوم حنا في 26. تعرف وش مستهدفاتها اللي طرحت عبر حسابها الرسمي؟
3: وش
0: الوصول مثلا، نعطيك يعني من اجيال اجيال اجيال مهد اللي بدات من 21، الوصول مثلا لنهائي كاس العالم للناشئين سمعت شيء 26، النصف نهائي كاس العالم للشباب 29، ربع نهائي مونديال الكبار 2030. هذه الأهداف اللي موجودة عند مهد. أول هدف اللي هو 26 اليوم
3: ما تحقق
2: ولا راح يتحقق. شوف هي
0: فإحنا اليوم مو قاعدين، اسمح لي بندر معليش أقاطعك، إحنا اليوم مو قاعدين نحط البرامج اللي فعلا تتناسب. يعني انا مثلا سمعت المتحدث
3: في برنامج ثاني هو اللي تبع مهد اللي هو
0: اللي انا بقول اللاعب لا لا لا في فريق في فريق يلعب
2: في واحد تبع مهد في واحد تبع فتبع الاتحاد السعودي
0: في فريق يلعب في الدوري الايطالي اعتقد
2: تبع مهد صحيح
0: صح تبع مهد فريق 17 سنه اعتقد هو يلعب الان في الدوري الايطالي
2: جيل تابع المهد هو يلعب هناك
0: اي طبعا الظاهر الدوري الايطالي الفئات السنيه او
3: في محاولات بس سام كويس على
0: في محاولات يعني بس ما في نتائج وبعدين انا يعني عندي نقطه ثانيه يعني انت الحين خلينا نفترض انه هم في الدوري الايطالي اليوم هل اللاعب السعودي البيئه او طريقه العيش في ايطاليا مثلا حتتناسب معاه؟ يمكن اليوم في المعسكر او في هذه الفتره خلينا نسميها 26 دوره عفوا ال 6 شهور مثلا دوره
3: او قاعدين ياخذون حتى عوائلهم حسب ما فهمت
2: صحيح
3: تدرس ياخذون عوائلهم معهم ويتكفلون بدراستهم
0: اذا رجعوا
3: يعني
0: اذا رجعوا للسعوديه
3: عدد كبير يعني
0: اذا رجعوا للسعوديه حمد هل بيمشون على نفس النمط
2: في اربع لعيبه
3: هو يبي ياسس
0: هل المجتمع
3: هو يبغى ياسس لك لاعب
0: في اربع موضوع صعب
2: في اربع لعيبه الحين موجودين راح مع القادسيه انتقلوا انتقال ما راحوا للبرنامج الايطالي لا انتقلوا القادسيه خليك من هذا المشروع انا قاعد افكر في مساله ابعد من هذه النقطه اللي هي انت الان عندك مشكله على مستوى تطوير اللاعبين ما انت قادر تطور اللاعب او توصله لمرحله يتجاوز فيها حدود نفسه ويحقق شيء تاريخي اليوم انت شفت لعيبتك في كاس العالم هم من مع كامل احترامي لهم من اضعف اللعيبه ممكن تشوفهم يعني انا كنت جالس هنا وقبل الحلقه قبل بدايه كاس العالم مع ابو ساره قبل اللايف قلت له احنا ثاني ثالث اضعف منتخب مشارك في كاس العالم فكان يعني وقتها الخطاب هذا ما كان ينفعني ينقال لكن هذا هو الواقع
0: طيب الواقع.
2: انت ليش وصلت لهذه المرحله وصلت لهذه المرحله لان ما في رغبه عند اللاعب انه يسوي ابجريد في مرحله ما من عمره اليوم ليش اللاعب الاوروبي او اللاعب الافريقي ينجح في اوروبا ليش اللاعبين المهاجرين هم يشكلون منتخبات اوروبا ليش فرنسا عندها 99 لاعب مولودين في فرنسا مشاركين في كاس العالم هذه قدمت 99 لاعب تأسسوا في أكاديمياتهم ولدوا عندهم نشأوا عندهم لأن عندها الرغبة أنه يتطور أو يسوي أبجريد في مسيرته عشان وراه جيل ما هو واحد ولا اثنين جيل من الأحفاد والصغار وحتى قرية كبيرة يبغى ينعشها فأنا أحتاج أني أوصل لهذا المستوى اليوم الشيء اللي بيحرك أي شخص فينا هو المال اللي بيقدر يعيشني ويعيش لي وراي وأقدر أنقذ ناس كثير من الفقر هذا ما هو موجود إذا الدافع الأول مفقود طيب الدافع الثاني إيش المنافسة الناس اللي حولي اللعيب اللي جنبي اللعيب اللي جنبي كلهم نفس مستواي أنا حولهم هم حولي ليش أنا أتفوق أنا ما محتاج أتفوق أنا ما أخذ بالمبلغ هذا بهذا الأداء
0: ليش هذا الجهد
2: يا سلام عليك
0: جهد بسيط حتى
2: ليش أسوي طيب ما أحتاج أسوي فهنا تجي خلينا نقول عملية التطوير ما في لاعب سعودي يقدر يسوي أبجريد خرافي في مسيرته لسالم الدوسري اللي عمل شيء ترى استثنائي وهو نموذج الآن وزين إن عندك نموذج كويس إنك خلقت نموذج عشان النموذج هذا يشوفونه الأطفال ويتطورون معه بس تخاف النموذج هذا يموت أو ينتهي وبعد ما يجي واحد ثاني يغطي، لأنه متلازمة السوق الغني أو خلنا نقول أنا أسميه متلازمة السوق الغني ما راح تنتج لك أفضل المواهب في رياضة ترفيهية. خليني برجعك نقطة ثانية. النقطة الثانية لما يقول الناس إنه خلنا تعال خلنا نسوي أكاديميات، تعال خلنا نسوي برامج، تعال خلنا نسوي ابتعاد، أنت عالج صلب المشكلة ولا تعالج المشكلة أنت جالس تشوفها؟
0: تغير المجتمع يا بندر؟
2: لا ما تغير المجتمع. تبغى تودي لعيبة احتراف مثلا ما تسوي برنامج احتراف، لا غلط، تسوي برنامج احتراف. أنت لازم تقنع اللاعب بالاحتراف. لما تقول أنا
0: مش يروح من نفسه يعني
2: لازم أنت تقنع بطريقة.
3: تتكلم عن الكبار ولا
0: الصغار؟
2: تتكلم عن خلنا نتكلم الكبار، تكلم مش الكبار مرة من 20-18 ما يقدر تطلع
0: ما يستقبلونه هناك.
1: لا بس اليابان
0: 20 كبير بالنسبة لهم.
1: بس نتكلم اليابان على سبيل المثال، ترى ما بعيد عننا في الطبيعة المجتمعية. أنا أتكلم إنه ما يخرجون كثير يشتغلون خارجياً،
2: صحيح
1: أغلبهم في في في بلدانهم، ولكن هي عبارة عن اتفاقيات تمت ما بينهم وما بين عدد من الأكاديميات الخاصة بالأندية الكبيرة، وتزويد هذه الأندية الكبيرة بلاعب لاعبين ثلاثة أربعة خمسة للاندماج المجتمعي والاندماج في كرة القدم كذلك، ونجحوا بعدة أسماء موجودة وفادهم في كثير من المراحل الموجودة. يعني أتكلم من هذا النوع، لا نكبر الأمور ونحس انها ممكن ما الى المستحيل، وهي مش مستحيل.
2: لا هي ثقافه يا عبد اللي بوصل لك.
0: انا بسالك سؤال بندر، لازم موجوده
2: زايد، لازم تقل، لازم اللاعب يحس بالجوع، لازم يحس انه ما فوز على السيتي افوز على الارجنتين واخذ مدي كم مبلغ وقدره.
0: بندر انا بس انا بسالك بس سؤال بسيط، وش المدرسه المتبعه في الرياضه السعوديه؟
2: ما هي انا ضد مدرسه
0: بلنتي.
2: انا ضد مدرسه.
0: وش المدرسه اللي موجوده اليوم؟ اتكلم مدرسه كرويه يعني.
2: أنا ضد
0: فكره
2: المدرسة.
0: عطني نهج.
2: انا ضد النهج.
1: دقيقه بدنا على طاري النهج خلينا بلنتي مبابي. ها
0: مبابي
1: على مزراوي ولا اشرف حكيمي؟
2: على اشرف حكيمي. هذا هو على اليمين كان
1: ايه شكله على اشرف حكيمي، بس نشوف اللقطه بشكل واضح. اشرف حكيمي كنترول غلط
2: ايه كان في
1: فاول. لا ما له دخل هذا، كان في يعني يوضح لك الفار.
0: هذا مبابي ثاني،
1: هذا شكله مزراوي.
0: هذه
1: مزراوي
0: انا اشوفه بلنتي صريح للاسف.
1: بس يمكن الغلط اللي قبل
3: والله شوف مبابي طاح قبل ما
0: ينزل. والله كنا طاح قبل صادي
3: مبابي هو صح.
1: ممكن ان ترى تكون
3: الشاشه بعيد. مبابي
1: مبابي
2: تشوف انت بالنظاره
3: والله بعيد الشاشه يا اخي.
1: مبابي
3: بعيد وهذا كبره يا رجال. عرضوها على الشاشات الكبيرة يا عبد الرحمن.
1: لا ما تقدر تعرضها على الشاشات الكبيرة، طال عمرك ناخذ لونك الكاميرا عشان تشوف الشاشات الكبيرة.
3: حقوق
1: الله يحفظك ويعافيك.
3: حقوق بين
1: طيب
0: عموما أنا بس إذا ما أدري بتكمل
1: قول
0: الجزاء. أنا أقول إن اليوم الهوية
1: عشان بقفل الموضوع،
0: الهوية الرياضية مفقودة عندنا. يعني ما عندنا اليوم ثقافة خلينا نقول يعني كروية أو مدرسة كروية اليوم نتبعها على يعني الفئات السنية. أعتقد إنه اليوم واحدة من أهم يعني أسباب النجاح إنك تعرف اليوم وش الشيء اللي أنت تستهدفه. اليوم أنا بخلق فريق.
2: سؤال
0: تفضل.
2: مش المدرسة الآن
1: أنا قدام دقيقتين.
2: لا يعني المدرسة الناجحة خلينا نقول الضغط العكسي واللعب أو إدمان التحولات، تحول هنا تحول هنا، هذا اللعب الموجودنا. قبل 5 سنوات كان استحواذ، قبل 10 سنوات كان دفاع. طيب أنا أسس في جيل مدرسة ثم تفاجأ كرة القدم تتغير عليه.
0: شلون أسست اليابان واحدة من أهم منتخباتها اليوم بتوحيد المدرسة؟
2: الفكرة وش هي؟ الفكرة خلك زي ريال مدريد، الأسلوب اللي يعني يقدر يعمل في أي نهج ممكن يكون. لما يختفي عندي مركز زي صانع اللعب ما يتأثر النهج حقه ومدرسة حقتي، فهمت قصدي؟ فالمفروض أنك تأسس تعطيه الـ ABC حقت الكورة، بعدين رح للأدفانس. حنا مشكلتنا الـ ABC مفقود. أنت لو متابع منتخب تشوف أي منتخب آخر ثاني تشوف أنه صراحة كارثة قاعد أشوف أنا باللعب، قراراته، تمركزه، استلامه، طريقة حتى ثقته في نفسه يا أخي، ترى هذه مؤثرة جدا على اللعب.
1: زي ثقة مبابي الحين
2: لا إن شاء الله
3: يمين مالغانا بإذن الله.
1: لا ما ألغى للحين، قاعد يتكلم مع غرفة الفار الحكم.
0: والله كنا
3: طارح
2: تحكيم في مشاكل
1: كسر. إيه بس إن الآن قاعد كنا وقفها إلى الآن بانتظار
2: لا خلاص
3: حسبها
1: رسمي إلا حسبها.
0: أي حسب
2: دائما المنفذين اللي ما عندهم روتين يصعبون على الحارس. المنفذ الروتين سهل الحارس يصيد.
1: مبابي من الناس اللي ما عنده روتين.
2: ما عنده روتين زي ميسي. هاري كين لا روتين.
1: زي نيمار وميسي أتوقع إنه.
0: وميسي ضيع ركلة جزاء المباراة الماضية.
1: ضيع ثنتين أظن هذا الكلام.
0: لا
1: هذا المونديال ترى.
0: تدري إنه واحد من أكثر اللاعبين اللي ضيع ركلة جزاء في تاريخ المونديال.
2: 77% من ضربات جزاء.
0: والله بونو صدها.
2: برافو برافو
0: برافو.
2: ما شفتها.
1: والله برافو.
0: والله صدها.
3: والله قبل ما تلعب إيش قلت؟ بونو موجود.
1: صح.
0: والله.

0: يحبون.
1: وبعدين
2: على فكره، على فكره قبل افتح الموضوع،
1: حتى تنفيذ ترى مبابي
2: غريب، كان غريب. بس انا بفتح معك موضوع حمد
3: سوالك
2: عشان اقفل موضوع كيف الجيل الجديد، ابى افتح معك موضوع جديد بس كذا بخاطر ابو دقيقه وبعدين بدخل فيه في الهلال. ترى بونو عمل عده تكنيكات هذا المونديال، اعتقد راح تكون ثقافه لحراس كره القدم في المستقبل. شفت بعض تصدياته اللي هو واقف كان تصدي، ترى هذا تكنيك جديد على فكره. الحراس
3: هو ما في ولا حارس تاريخ كره القدم صد بلنتي في كاس العالم. معليش
2: لما اتذكر لقطه،
1: لا لانه بندر ما شاء الله عليه
2: حاضر ذهنيا معي. تفضل.
3: لا تحمست.
2: قول
3: لانه ما في ولا حارس في تاريخ كاس العالم صد كوره مرتفعه فوق.
2: صح.
3: فكان لعيبه المنتخب الهولندي لما ينفذون ضربات جزاء ما كانوا ينظرون بونو ايش ميزته زي البلنتي هذا. ميزه بونو انه يعطيك وهم انه بيروح يسار بس هو يروح يمين. هنا عطى وهم لمبابي انه بيروح يمين، عشان كذا مبابي.
1: انا قبل شوي كنت بقول عبد الرحمن التكنيك ده مو بجديد، ترى
3: مو جديد بس الجديد وين
1: يتسواه قبل ويسويها كثير. ياخذ خطوه دائما الحارس اذا بغى يروح يسار ياخذ خطوه يمين.
2: ما اتكلم عن البلنتي هذا، صح؟ انا اتكلم على البلنتي
1: هو يسوي العكس غالبا.
2: لا الكرات المرتفعه،
3: المرتفعه
2: يعني شلون ما
1: راح هو واقف
2: ايه
3: متى يسويها ضد اللاعب اللي ما ينظر فيه. اليوم الميزة حقت بونو إني يوتر كنت كلاعب منفذ. جاء شو اسمه مدرب كومان، مدرب هولندا، قال لا تنظروا في بونو، ناظروا في الكورة كلكم اللاعبين، ناظروا في الكورة. المنفذين الأربعة ينفذوا على بونو، ثلاثة منهم كانوا ينظرون في الكورة. فهنا بونو أنت ما تطالع فيني، فأنت ما تدري لو تحركت
2: هذه على الشاشة، ما راح تدري على الشاشة الآن.
3: فمن هنا ياخذ خطوتين هو واقف ويصل.
2: صح.
3: طيب كان استثناء، شيء استثنائي وخارق.
2: أتكلم عن
3: بعد في الأمم الأفريقية بعد.
2: صح. أتكلم عن الهلال شوي.
3: عندك
2: الهلال حمد عنده حوالي 14 إلى 15 لاعب أجنبي الآن،
0: أولهم بونو
2: الحين اللي تصدر ركلة الجزاء. أتكلم عن الهلال تحديدا، أنه واضح أنه الهلال يعمل بشكل مباشر. أول شيء قبل كلش، الهلال في مرحلة انتقالية الآن ما بين إدارة كرة قدم سابقة وإدارة كرة قدم حالية. لها كل الإدارتين لها يعني فكر مختلف، وأعتقد أن راح يكون الهلال مستقبلا فكرة مختلف جذريا. لن تأخذ العاطفة في أي لاعب موجود، وهذه حقيقة لازم تعرفها. اليوم عندك ليناردو، عندك سيزار، عندك كوليبالي، وعندك مالكوم، عليهم العين بشكل كبير جدا. كوليبالي أعتقد أنه خلني أبدأ بكوليبالي. كوليبالي عنده عملية،
1: ممكن يسوي عملية بهذا الموضوع، بيكون خاضع للتقييم من قبل الجهاز الطبي بعد عودة اللاعب إلى المعسكر. بس حتى مع العملية أنا أكد لك عبد الرحمن أنه موضوع بيعه أو إعارته مستبعد تماما حتى الآن.
2: يمكن يكون في الآسيوية. طيب بس
1: ما بعد اتخذ قرار زي هذا، لكن أنا أكلمك الآن عن استبعاده نهائيا. يعني مثلا بيعه أو شيء، اللاعب جدد قبل فترة بس قصيرة، فمستمر بشكل نهائي حتى لو كان بيجري عملية جراحية. موضوع تحويل الآسيوية هذا لو كانت مثلا خلنا نقول ما راح يلحق على الأقل ثلاث أرباع الفترة اللي مثلا تسبق فترة انتقالات شتوية، فأنت بتفقده فترة طويلة مرة. هنا ممكن يفكرون في هالموضوع، لكن مبدئيا إلى الآن كوليبالي مستمر.
2: طيب أتكلم عن كايو سيزر
1: مرتبط بعقد. يمكن البعض ما يعرف أنه كايو سيزر مرتبط إلى 30 ديسمبر مع كورنثيانس البرازيلي. يعني لسه ترى لسه باقي 6 شهور، ومع كورنثيانس البرازيلي أفضلية الشراء.
2: أوكي.
1: بمعنى أنه لو أحقية الشراء، بمعنى أنه لو كورنثيانس كان يرغب في اللاعب فقط يفعل هذا البند، وإذا ما رغب فما أعتقد أنه الهلال راح يكون عنده أيضا رغبة لاستمراريته، وممكن يشوفون أي عرض آخر. لكن
2: الهلال ما عنده رغبة لاستمرارية.
1: لكن إلى الآن هو أصلا مستمر إلى 30 ديسمبر، يعني بيبدأ الموسم وهو مرتبط مع كورنثيانز، وكورنثيانز عنده حقية الشراء. ليوناردو هذا خبر حصري لدورينا غير، عنده عرض أوروبي، وعرض أوروبي قوي، وفي تفاوض الآن ما بين إدارة الهلال وأيضا ما بين وكيل اللاعب والنادي اللي يقدم له العرض. فوين يوصل الموضوع؟ هل يحسم ما يحسم؟ لكن غالبا ليوناردو أيضا لن يستمر.
2: مالكوم
1: ونونيز بيكونوا متواجدين في المعسكر. ما اخفيك انه مالكم عنده ايضا اكثر من عرض، لكن حتى الان ما بت في مواضيع استمرار هذا الثنائي من عدمه. اليوم زي ما قلت انت عبد الرحمن، سايمون فرانسيس لسه تولى ملف اللي هي الإدارة الرياضية، لا زال باجتماعات شبه يومية سواء مع إدارة النادي أو مع السيد إنزاغي، في توافق كبير في الآراء بينهم، ولكن حاليا أكثر شيء هم الآن مركزين عليه موضوع دراسة عقود اللاعبين وكيفية تصريفهم ومن الأسهل ومن الأقرب ومن هالسواليف. يمكن شفنا عبد الرحمن الفترة الماضية عدم تجديد عقد دلا رديف والكابتن أحمد براسين، وأعتقد أنه في أكثر من اسم أيضا قادم، يا إما مخالصات أو عدم تجديد. على سبيل المثال مثلا الحارس الفرنسي ماثيو، عندك مثلا ممكن الكابتن محمد الربيعي، في أكثر من اسم ما أعتقد أنه بيكونون موجودين في قائمة الهلال للموسم القادم. في مثلا أفكار مبدئية لا زالت تدرس على الطاولة، من ناحية أنه مثلا تدعيم الفريق بظهير أيمن كانسيلو، حتى الآن طلب منه الانضمام إلى المعسكر الإعدادي اللي راح يقام في النمسا، وبعد ذلك تحديد موضوع استمراره من عدمه حسب رغبة اللاعب. يثار الآن أنه مثلا برشلونة الإسباني يرغب في اللاعب، هذا كله كلام متداول، قد يكون هناك اتصالات أو شيء شفهي، لكن اللي أكده أنا أنه في ما جاء أي عرض رسمي لإدارة الهلال بشكل رسمي، لا للإدارة ولا للسيد سايمون فرانسيس. بالنسبة لي عرض رسمي من برشلونة إلى هالساعة أكد لك أنه ما وصل أي عرض لي إدارة الهلال، ولو وصل عرض بالتأكيد أنه أعتقد أنه راح يتم دراسته إذا اللاعب ما كان عنده رغبة مثلا بالاستمرار. بس حتى لو ما رغب اللاعب، في رغبة من الجهاز الفني بأنه يدعم الفريق بظهير
2: أيمن على الأقل محلي كمان،
1: أيمن إذا لم يستمر كانسيلو، أيضا رغبة بمهاجم إذا في حال أيضا رحل نونيز وما بعد رحيل أيضا ليوناردو. بالتأكيد أنه الفريق بيكون بحاجة إلى مهاجم. قلت لك كل هالأمور عبد الرحمن لا زالت معلقة، لأنه فيه ملفات مهمة أعتقد اليوم أكثر ما تعانيه الأندية موضوع ترى التصريف اللي هو المخالصات وغيره معقد وصعب أكثر من جلب اللاعبين أو التعاقد مع اللاعبين.
2: طيب أنا ما وقفت عند كذا، عندي أشياء ثانية، بس عندي فاصل أضطر أني أطلع فاصل. قبل الفاصل، فرنسا اللي قاعد تسوي في المغرب مش طبيعي بصراحه، في الضغط العالي. لا اليوم اذا مدحت الحارس عرفنا فريقك ما قاعد يعطي الاداء جيد.
4: اقول لك بون اللي قاعد يسوي شيء مو طبيعي صراحه.
2: انت متخيل ان
4: الان اربع اهداف
2: الى الان، نتكلم عن 36 دقيقه ولا هجمه واحده للمغرب، 36 دقيقه المغرب مو قادر يطلع كوره من منتصف ملعبها تبني هجمه من الخلف. على العموم بطلع الى فاصل، وبعد الفاصل الشباب يجهز مشروعه الموسم الجديد، والانظار تتجه نحو هويه المدرب المقبل.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل.

0: الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: سوبر بيرفكتو.
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة.
5: يلا انطلق
3: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرا.
3: مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة اف ام.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام.
1: اهلا بمشاهدي السعودية ومنصة شاهد مستمعين عبر اثير جدة اف ام. اعتقد انه حمد الفترة الجاية راح تكون فترة مش سهلة على الإدارة الرياضية في نادي الهلال، جاي على ارث وهيوز قاعد يعمل حتى في عمله في ليفربول، اعتقد في اجتماعات مع انزاغي.
2: كان في اجتماعات سابقة وايضا حاليا يعني هو مكلف تقريبا سايمون فرانسيس، واكيد انه مطلع على كثير من الملفات، بس حاليا سايمون هو المتواجد في النادي، هو اللي يعقد الاجتماعات، هو اللي يتولى شؤون العمل الى حين قدوم هيوز.
1: صعب بندر انه اليوم ترى التغير الاداري، انك تطلع من من من بيئه اداريه خلقت سابقا في معايير معينه وتصريفات ولها حوكمه معينه الى بيئه اداريه جديده ما تعتمد على بشكل عام، يعني احنا اشتغلنا معاهم على المرونه، تعتمد على المعايير والحوكمه ولغه الارقام يعني بشكل صحيح. عام، فلذلك بتختلف على اللاعبين،
3: على اللاعبين ولا على
1: والإدارة،
3: الإدارة نفسها خلينا نتكلم
1: تقبلها كذلك.
3: المدراء الرياضيين اللي جايب في إرث ويوصل لمرحلة أن البنية التحتية الموجودة في الدوري ما تدعم الأفكار اللي هو ينتهجها أو الأساليب اللي هو يأخذها، زائد العلاقات. اليوم دور مهم بالنسبة للمدير الرياضي أنه يملك علاقات قوية ونفوذ قوي مع

0: انك تخلص مع لاعب بدون ما تخسر عليه مبلغ كبير، وهذا هو الشيء او الرهان المهم بالنسبه للمدير الرياضي. بعد ذلك يجي النهج والاسلوب اللي انت تنتهجه مع تفاهمك مع المدرب. اعتقد الهلال يعني على صعيد الاسماء في يعني كركبه كبيره على مستوى الاسماء، في اسماء جانب كثير، انا قاعد احاول اعد عدد الاجانب المرتبط فيهم الهلال، ما ادري كم بوصل، يمكن 16 17 اسم، هذول مكلفين اليوم، هذول كوست عليك وانت تحتاج تخلص منهم بدون ما تخسر مبلغ كبير. فالمدير الرياضي بيكون يعني عليه تارجت قوي جدا في مساله انه يوفر مبلغ كبير من هذا خلينا نقول الرحيل. لكن كيف تبني هذا الفريق بعد مغادره ذول اللاعبين هو الشيء الصعب اليوم. مشكله الهلال انه الاسماء الموجوده والمدرب الموجود وكذا، وضع الفريق تحس انه مو متسق، ما تحس انه هذا الفريق يدربه انزاجي، ولا تشعر هذول اللعيبه يلعبون في الهلال، فتحس انه في مشاكل على مستوى الاسماء على مستوى الخيارات الفنيه. يعني انزاجي متى يحب يكون عنده لاعب جناح على سبيل المثال؟ انزاجي ما يحب متى ما يكون عنده لعيبه اظهره بوفره في الفريق؟ ما عنده. متى هو يحب يكون عنده مدافعين يقدرون يبنون الهجمه؟ ما عنده. فبعتقد انه الفريق هيكليا او على صعيد الاسماء في مشاكل يحتاج شغل.
1: طيب بروح لامر اخر في الوقت الراهن. مين طيب هذا انزاجي طبعا، هذا ارقامه مع الهلال، انتصر 39 مواجهه، تعادل في 12، خسر ثنتين، سجل 128 وتلقى 51 هدف. خلينا نتكلم اليوم، عندنا 18 نادي في الدوري صحيح؟ ممتاز. 15 نادي، يمكن اعتقد انها يعني سابقه تاريخيه، 15 نادي مستمرين مع مدربينهم الموسم الماضي. اي في 15 نادي، لا عفوا 15 نادي عندهم مدربين الان لا مو استمروا، يعني مثلا انجي هذا جديد على سبيل المثال، تعاون جديد، ارثر جديد،
2: صحيح ثلاث انديه بدون ايه مدربين،
1: وفي ثلاث انديه عندنا بدون مدربين، الاتحاد والشباب والفتح. حسب المعلومات اللي وصلتني فيما يخص نادي الشباب، وهذا للشبابيين، الالماني توماس ليتش هذا المدرب القادم لنادي الشباب، هو اللي راح يقود الدفه الفنيه لنادي الشباب. شيء الجميل انه وصلت الموافقه امس. ممتاز، يعني قبل يومين امس وصلت الموافقه لاداره نادي الشباب، فلذلك الان انطلقت اداره نادي الشباب بتجهيز العقود وتوقيع العقد مع المدرب الالماني. اعتقد في اداره نادي الشباب قاعد تاخذ الامور بشكل يعني بشكل مختلف شوي فيما يخص الخطوات اللي قاعد تتخذها وتنتهجها الاداره. اني انا ماني موقع مع لاعبين، ابى اصرف اللي عندي من اللاعبين، ابى احاول تصريف عدد من اللاعبين الموجودين، ابى احاول احافظ على مكتسبات النادي الموجوده، كذلك بوقع مع مدرب هو يشوف اللاعبين كلهم وهو يحكم، عشان ما يكون في تدخل اداري فني في شيء اللي قاعد يصير للاعبين الاجانب الموجودين في نادي الشباب. وللعلم والاحاطه، نادي الشباب هو تحت مظله الرقابه المشدده، الماليه المشدده، فلذلك مو بشيء سهل انك تتحرك كاداره في ظل الرقابه الماليه المشدده. حتى لو كنت تشتغل بشكل محوكم وجيد ومؤسساتي، ترى انت مراقب في كل ريال يصرف من النادي، يعني مو يطلب منك بعدين تقارير، لا انت مراقب في كل شيء الان يتم ماليا في النادي، وزيارات وغيره وغيره، فلذلك الحركه مو بسهله بالنسبه لنادي الشباب. الجميل ان جت الموافقه على المدرب، تم توفير المبلغ، الان قاعد يخلصون العقود مع توماس ليتشي. هذا المدرب درب حوالي 8 أندية في في في مسيرته الفنية. هذا المدرب ما احترف كرة قدم ترى على فكرة، مثل ساري
2: مورينيو
1: قبل أو مورينيو فياسله ما احترف كرة قدم، ولذلك هذه قدامنا الآن محطات المدرب، ريد بول سالزبورغ النمساوي، الفرنجي النمساوي، أوستريا فيينا النمساوي، فيتسيه الهولندي، وبوخوم الألماني. هذه أبرز المحطات للسيد توماس ليتش. نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله مع نادي الشباب خلال الفترة المقبلة. بس
2: طبعا بدون شك أن أولا أنك تحضر المدرب، يعني في حال طبعا تم التعاقد معه قبل بداية المعسكر، هذا بدون شك عمل إيجابي يحسب لإدارة الشباب. قدوم أيضا المدير الرياضي رينارد أيضا عمل إيجابي، خصوصا أنه يبدأ قبل المعسكر بفترة، خصوصا اليوم كثير من المهام اللي موجودة واللي متعبة. تو كنا نحكي عن الهلال كان يقول حمد واحدة من أصعب الأشياء اليوم تصريف العقود واللاعبين يعني أو بيعهم أو صح. الاستغناء عنهم أو توقيع المخلصات المالية أو غيرها.

0: فالشباب كذلك يعيش أزمة مقاربة، وإن كان يعني بظروف أصعب يعني شوي. اللاعبين اليوم اللي موجودين بالهلال مثلا ويبغى يستغني عنهم أغلبهم إما صغار بالسن أو أسماء يعني كبيرة ولها إرثها، عكس الشباب اليوم اللي يعني أعمارهم ربما تكون كبيرة وأسماء يعني متوسطة إلى جيدة. أمانة العمل كبير أمام إدارة الشباب، خصوصا لما تتكلم عن أنها تعمل يعني تحت الرقابة المالية المشددة، هذا بحد ذاته يحتاج إلى جهد عظيم وإلى معرفة في القوانين ومعرفة في يعني أمور الحوكمة وما إلى ذلك، حتى في العقود وفي توقيعها. عمل كبير ينتظر الشبابيين، المهمة صعبة ما هي سهلة. أنا لازلت يعني أشوف أنه المرحلة للإدارة الحالية كما هي المرحلة للإدارة السابقة، هي مرحلة صمود، مرحلة يعني بقاء، يعني خلنا نقول بالواجهة قدر المستطاع، لكن لا يمكن أن الشباب ينافس اليوم مهما كانت جودة العمل، بيظل الفارق جدا كبير بين الشباب وبين الفرق اللي قاعدة تنافس اليوم على البطولات المحلية والخارجية. وأكيد الجانب المالي جزء يعني مهم، إن لم يكن هو حجر الأساس في أي عمل. اليوم تتكلم عن الشباب يملك تقريبا تسعة أجانب تقريبا مع عودة بودنسي، تكلم عن جوش براون هيل، تكلم عن هودت سييرو، أكيد كاراسكو، ياسين عدلي، كارلوس جونيور اللي عقده إلى 27 ما شفناه يمكن الموسم الماضي كثير. تتكلم عن بوشان عزايز اللي انتهت
1: إعارته،
0: بوشان اللي الحارس اللي يعني وقعوا مع المخالصة. فأنا أعتقد أنه لا زال العمل كبير. المدرب الألماني توماس ترا يعني حسب اللي قرأت، أنا والله ما أعرفه يعني، ولا يمكن أني أتكلم في شيء ما يعني ما أفقه بشكل جدا كبير والجوانب الفنية، لكن اللي قرأته أنه مدرب يعتمد كثير على التحولات، يعتمد على السرعات، يعتمد على لاعبين مثل كاراسكو اللي يقدر يعني يقود التحولات من الأطراف، يبحث عن عناصر أصغر سريعة جدا في عملية التحولات. لذلك اليوم في الشباب لو تلاحظ يعني تتكلم عن جوش براون هيل، تتكلم عن سيرو، تتكلم عن ياسين عدلي، هم لاعبين كلهم في خط الوسط، كلهم ثقال، كلهم يلعبون من لمسة، صعب جدا أنك تقود معهم تحول مثلا كاراسكو. لذلك الشباب اليوم يحتاج إلى عناصر تتناسب مع هذا المدرب، وأعتقد المهمة يعني صعبة كثير على الشبابين، صعبة كثير على إدارة العزيز عبد العزيز، يعني ما هي سهلة أبدا. من الصعب جدا أنك تبني فريق تنافس خلال يعني صيفية واحدة يعني،
1: ومو بسهل بندر انك اليوم اللي مر فيه الشباب الفتره الماضيه انك تقدر تعدله في موسم واحد.
2: صحيح، عشان كذا لازم يكون سقف التطلعات اللي انا ارغب فيه ما يكون مرتفع، عشان ما يكون في ظلم المدرب اللي الان استلم الدفه، لانه لما يكون سقف الطموحات عالي والواقع اقل فهذه مشكله. اليوم اعتقد انه توماس ليتش اذا كنا بناخذه على صعيد الاسلوب والطريقه، فاحنا نتكلم عن مدرب الماني بالطريقه اللي يعمل فيها ماتياس ياسلي في الاهلي. شفت كونسبت الاهلي وطريقه لعب الاهلي، تراك بتشوفها في الشباب ولكن على ليفل اقل بحكم خلينا نقول جوده الاسماء.
0: عناصر
2: بالضبط، جوده الاسماء والخيارات الفنيه. زائد حتى انا عشان كذا دائما ما ارغب في انه المدرب لما ينحط في معركه زي كذا انه يكون سقف الطلب او اللي انا اطلع منه يفوق امكانياته، وهذا هو التقييم الصحيح. طيب. اليوم المدربين هذول
0: ترى هذه بندر ويقطع كلامك، هذه مشكله الشباب من بدايه الخصخصه، انه الطموح عالي والعناصر اقل والقدرات الماليه اصلا اقل، لذلك انت مضطر احيانا انك تتعاقد مع عناصر اقل من طموحاتك واقل من قدرتك يعني، او عفوا على قدرتك لكنها اقل من طموحاتك. ولا اقطع كلامك، مثلا على سبيل المثال يعني ياسين عدلي ترى اسم كبير
2: صحيح،
0: لكن هو يعتبر اليوم الصف الثاني في اوروبا يعني.
1: مين؟
0: انت جايبه من ميلان ياسين عدلي مثلا، انت جاي من ميلان لكن هذا ما يلعب في الهلال، مع انه لاعب جيد ترى ممتاز بناء على ظروف الشباب، لا يمكن ان يحصل ربما لاعب افضل من ياسين عدلي

0: تاح في الفترة الماضية فترة التعاقد، لكن بالنهاية سيظل صف ثاني. أنا أحيي صراحة تجارب أنا ما كنت مقتنع فيها في السابق، لكن اليوم بدأت يعني شوي أقتنع فيها. مثلا تجارب مثل أندية مثل الفتح والتعاون، التعاون مثلا دائما نشوف بعض التعاقدات أسماء ما تعرفها أصلا،
1: صحيح،
0: فجأة تلقى واحد من نجوم الدوري. أنت اليوم مفروض ما تبحث عن الاسم، يعني فكرة أنك تبحث عن الاسم والنجم لأنه الشباب ويحتاج عنده هذا الإرث، فأنت محتاج أنك تتعاقد مع لاعبين نجوم وأسماء. هذه المفروض أنها ما تكون لدى الإدارة الحالية، وتبحث عن أسماء تخدمها،
1: صح.
0: ما هي الاسمها يعني. فاليوم إذا في تغيير عن السابق في الشباب، لابد أن إدارة عبد الملك أنها تبحث عن ما يخدم هذا المدرب، حتى لو من مناطق يعني أو من دوريات نائية،
1: صح.
0: يعني مو لازم انت اليوم تجيب من الدوري الانجليزي، ترى
2: لا
0: مو لازم تجيب من الدوري الاسباني، روح جيب من يعني مثلا، ولا اقطع كلامك، مثلا اللاعب اللي تعاقد مع الاهلي ترى جاي من الدوري الروسي،
1: إيه؟
0: مالكم ترى جاي من الدوري الروسي، اسماء ما كانت معروفه قبل، صحيح. لكنها اثرت في الفرق وفي الدوري.
2: هي الفكره وين؟ الفكره انك جاي مدرب، وهذا هو اتوقع التوجه اللي ماشي عليه اداره الشباب، انك جاي مدرب عرف عنه ان ياسس لعيبه في شبان،
1: صح.
2: فهذا النوع من المدربين بياخذ لعيبه صغار يطورهم، يبغى لعيبه طاقات عنده طاقه.
0: ترى نفس الفكره كانت في الشباب مع القواسيل، القواسيل لما جاء للشباب كان الهدف الرئيسي، ونفس الفكره كانت انه هو اليوم، انا اليوم ما اقدر اتعاقد مع لعيبه كبار، انا بجيب لعيبه شباب صغار، والدليل انه كان عندهم اللي يعني كانوا يقولون عن الاداره السابقه ان في اربع خانات فاضيه، ترى كانت مسجله الاربع لاعبين في درجه الشباب، ويكون في مساحه في الشتويه، لكن الفكره كانت انه انا بجيب والله لعيبه صغار وبذا،
1: ما نجحت
0: الفكره. مو لان ترى القواسيل سيئه، او لان الاداره ما تقدر توفر الشيء اللي بيحتاجه القواسيل بكره من تعاقدات اجانب شبان صغار، فاضطرت انك تروح لقدرتك تجيب مثل براون هيل او ياسين عدلي، لان هذه قدرتك الماليه ما تقدر اكثر.
1: ممتاز. طيب انا بروح الامر اخر بشكل سريع، كذلك المعلومات اللي عندنا في البرنامج انه الان اذا اكيد اذا بتسجل لاعبين او حتى كثير من الامور تخصك انت كنادي، لابد انك تكون عندك شهاده الكفاءه الماليه. الكفاءه الماليه تم تاجيلها الى 30/7 من هذا الشهر، واعتقد انها راح تتاجل اصلا حتى الى 30/8 اذا ما شافوا اقبال اكبر على الكفاءه الماليه بالنسبه للانديه، قدرت انها تسدد وصار عندها سيوله بشكل اكبر. هي 30/7 اخر موعد، واعتقد انهم يمددونها الى 30/8 لان اوريدي انت في 7/9 تقفل الفتره، فلذلك في عندك فتره اطول بالنسبه للانديه انها تسدد ان شاء الله وتستخرج شهادات الكفاءه الماليه. اذا شفت الانديه ما عاد تعلن عن لاعبين الاجانب، ترى ما طلعت شهاده الماليه، عشان كذا شهاده الكفاءه الماليه، عشان كذا ما راح تعلن عن لاعبين الاجانب. إذا خلال الفترة القادمة طلعت شهادة الكفاءة المالية راح تعلن عن اللاعبين الأجانب. للمعلومية، يمكن هي سابقة، أعتقد ما صارت سابقا، أعتقد أنها ما صارت سابقا، أنه يسلم كل نادي المبالغ الممنوحة له من النقل التلفزيوني وإيرادات الرابطة مع نهاية الموسم الرياضي. على سبيل المثال اليوم المركز الأول اللي هو النصر على سبيل المثال استلم 28 مليون ريال،
0: استلمها خلاص،
1: استلمها توزيع الإيرادات التجارية والبث التلفزيوني
2: حقت هذه حقت
1: للموسم الرياضي السابق،
2: دعم ولا حقت الرابطة؟
1: إيرادات التجارية والبث التلفزيوني الرابطة.
2: اوكي،
0: ما علاقه بالبرنامج الاستقطاب؟
1: برنامج طيب،
0: برنامج لانه برضه هناك في
1: مشاهدات عشان تروحون هنا وهنا،
0: عشان بس نحدد
1: يا جماعه الخير، برنامج الاستقطاب جميع الانديه تعلم تمام العلم الميزانيات الخاصه ببرنامج الاستقطاب. برنامج الاستقطاب وميزانياته ما يجي الفريق بندر ويعطيه المبلغ، وفريق بسام وفريق حمد، هي الميزانيه عنده،
0: انت عارف وش ميزانيتك، تعاقدك بناء على ميزانيتك.
1: اوكي، قرض بس موجود عندي ما راح تستلمه.
0: اي بس انا لو وقعت العقود انا اللي بدفع،
1: انا اللي بدفع،
0: واضح.
1: اي وانا اللي حدد قيمه اللاعب بناء على معادله انا مسويها، اشوف هذا تقييم للاعب هذا مليون ولا مليونين ولا ثلاثه، على فكره
2: عشان ما يلعبون عليك.
1: اي عشان ما يلعبون عليك، واذا تبيهم يلعبون عليك قل انا ابغاهم يلعبون علي، ووافق
2: بتفهم
1: المبلغ المالي وتفهم من البوجت حقك.
0: انا اعتقد ان واحده من الحلول للانديه انها تنقل بعض اللاعبين اللي موجودين اليوم على ميزانياتها الخاصه لبرنامج العقودها، تنقل لبرنامج الاستقطاب ويكون تعاقداتها الجديدة على ميزانيات النادي، فيكون عندها حرية أكبر في التعاقد بناء على الميزانية اللي موجودة. يعني

0: لا لانه انت مثلا اي طبعا اكيد يوافقوها
1: بس انا ما كملت المعلومه.
2: تبغى المعلومه
0: قبل لا تكملها بس انا لان تعليقا على كلامك لانك انت بديت المعلومه بانه اليوم الانديه تعلم او ميزانياتها وايضا استلمت بعض الامور اللي تخص الامور التجاريه. انا اتمنى دائما ان الرابطه تكون يعني خير معين للانديه. انا اللي شفته السنوات الماضيه انه البرنامج مثلا الاستقطاب مع الاستدامه الماليه مع الرابطه كانوا بمكان يعني احيانا تشعر يعني ما ودي اقول انه عدو لكن خصم احيانا تشعر. ليش؟ لانك انت تخيل انك توصل الى اخر يوم في الفتره الحره انت اصلا ما تدري كم لك وكم عليك. احيانا يبدا الموسم ما استلمت حتى مبالغك الماليه وهم يدرون. فاليوم عندك فرصه انك تعطي النادي كل شيء قبل يبدا الموسم.
1: لا انا اقول لك اياها
0: هذه اذا اليوم فعلا انطلقوا فيها فهذه صراحه امر يستحق الاشاده.
1: ترى على فكره برنامج الاستقطاب من قبل اكثر من 3 أسابيع ممتاز. كل الأندية الدوري روشن يعلمون كم الميزانية المخصصة لهم.
0: يا ريت كانوا كذا من
1: البداية يعني. اثنين من النوادر أن النادي يستلم حقوق البث التلفزيوني والعوائد التجارية. ترى تتكلم عن إجمالي الإيرادات لعام 24-25 اللي هو العام الماضي تتكلم مو ب 25-26 فتتكلم عن حوالي 349 مليون ريال.
2: اتفقنا؟ اللي وزعوه
1: اي
2: يتم توزيع لانها
0: قبل الماضي
2: لانها اكثر من لانها اكثر من
1: لان وزعوها الان ما هي باكثر من شلون اكثر من
2: لان في تي اوكي في 30% تروح تشغيل الرابطه ويعني خلينا نقول مبالغ تروح
1: لا بعد ما قفلوا كل الامور الخاصه فيهم يعني
2: اوكي صار
1: إيه؟ اوكي يعني بعد ما قفلوا الامور التشغيليه هذا نكتب رفت.
3: عبد الرحمن تدري انا قاعد اهاجس تو انتم تناقشون الموضوع هذا ترى هذا المفروض انه من المسلمات فيه هذا المفروض صح. هذا الشيء الطبيعي يعني يسلم في نهايه صح. الموسم كل نادي ماخذ حقه صح. بس حنا تعودنا ترى على التاخير تعودنا صح. انه النادي يجلس سنه ويبدا الموسم الجديد وينتصف وانت ما اخذت حق الموسم اللي راح فصرنا نشوف انه هذا شيء عظيم وشيء
0: هو بديل
3: وهذا هو المفترض اللي يصير. ومع ذلك انا ارجع واقول برضه شكرا للرابطه انه على الاقل صححت الوضع ورجعت
0: تنفذ الاشياء
3: ورجعت الوضع الطبيعي اللي هو انه تسلم كل نادي حقه في الـ في, الـ في الوقت المحدد. وبرضه هذه تنطبق ايضا على موضوع لجنه الاستقطاب وانه كل نادي يعرف ماله وما عليه كم المبلغ اللي بيجيني على اساس اني انا اعرف مع مين اتفاوض القيمه او الميزانيه المحدده لي امشي عليها في موضوع الاسماء اي اعرف.
1: شفت اتكلم معك بوضوح يعني وبصراحه الان العمل كله على الانديه حقيقه يعني اللي يعمل في الانديه الاول كان عمل بين وبينك في الانديه تشريف يعني انه والله حمد صويلح رئيس نادي فلاني يعني يوقع الاوراق وهو ما يدري وش الموضوع في سكرتير في النادي ايا يكن يقفل الامور كلها ولو كان فيها الاوراق غلط ما حد داري زين. الان لا الآن عملك في النادي عمل يعني تعمل تشوف العقود كلها لازم تشوف المبالغ كلها تشوف الميزانيات كلها كيف تزود ميزانياتك كيف تزود إيراداتك كيف تنقص المصروفات حقتك. فلا بد أن الواحد يعمل بشكل جدا واضح. إذا جينا نتكلم عن من بعد السادس إلى العاشر أربعة عندي يعني قل إلى 11 تكلمت مع عدد من الأندية أنا أتكلم في هذه المنطقة قال لك أنا أقدر اقفل 8 لاعبين اجانب ب 40 مليون ريال.
2: اوكي.
1: 40 مليون ريال تكفيني اني اقفل الثمان اجانب مع رواتبهم.
2: اوكي.
1: اي يعني اللي يبغى يشتغل بيشتغل مثل ما قال بسام قبل شوي، مو بشرط اني انا اروح لجهه معينه اعرف ان هناك المبالغ فيها عاليه جدا، لا، انا اروح لجهه معينه المبالغ فيها اقل والصرف اقل. حتى صورتك عند الناس خارجيا الان عند الدوريات بشكل عام واللاعبين انك انت شخص يدفع مبالغ جيده ممتاز.
0: هذا ترى هذه سمعه بناها المشروع في بدايته طيب. يعني اللي كان يدفع مبالغ طائله
1: هذه السنه
0: ترى هذه تتضرر منها لليوم
1: صحيح. هذه السنه راح تحس الانديه الاخرى وانت تستغني عن محرز وما يكمل عقده وانت تستغني عن كيسيه وما يكمل عقده وانت تستغني عن عدد من اللاعبين بيقولون لا المبالغ اللي موجوده في الانديه الان مو نفس السابق. فلذلك راح يكون التصرف معك او التعامل معك مختلف. انا بستاذنكم معلش عندي فاصل بعد الفاصل مستكمل الحديث عن نفس الموضوع.

0: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة اف ام.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. انت تستمع الى جدة اف

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: اهلا مشاهدي السعوديه ومنصه تشاد، مستمعين عبر اثير جده. فما اعتقد انه ابحرنا شوي في الحديث عن الهلال والشباب، ويعني
3: طب بس كمل معلومتك اللي تو
2: اي المبالغ الماليه
3: لخبطناك.
2: كمل معلومه انا حتى صدق نسيتها.
3: اي لا،
2: البث التلفزيوني والمعلومه اللي وصلتني ان البث التلفزيوني والايرادات التجاريه للرابطه من السوابق اعتقد انها توزع قبل بعد نهايه الموسم، يعني حوالي تتكلم عن، اذا تتكلم عن 28 مليون المركز الاول، زيد 10% نقص 10% 15%، وانت نازل نقص لك مليون.
3: زين، بناء على الترتيب،
2: بناء على الترتيب اتكلم انا. فانت تتكلم عن هذا الترتيب، انت قبل يعني على الاقل تقفل بعض الرواتب اللي كانت تنتظر من الموسم الماضي.
3: بس هل هذه المبالغ
2: مبلغ قليل
3: مره قليل؟ هل هذه المبالغ هي فعلا اللي يعني تستحقها الأندية من نقل التلفزيوني؟
2: نعم. تتذكر في حلقة سابقة
3: يعني مبلغ قليل ترى.
2: طيب
3: مرة
2: كم النقل التلفزيوني كله على مدى 6 سنوات؟ تذكرون؟ مليارين؟
4: سنة الواحدة 150 مليون.
2: مليار

0: السنة تقريبا
1: السنة الواحدة 350 صح؟ احسبها على على
0: بس بتطلع حق الرابطة
1: في الرابطة في دوري درجة الأولى ممتاز وفي دوري محترفين حسبناها ذاك اليوم ترى يطلع للواحد يعني الأول يطلع له من نقد تلفزيوني 18 مليون أو أقل
2: قليل 18 ل 28
1: لا 18 لا اتكلم كان في النقل التلفزيوني بس انا بشوف لك النقل يعني التلفزيوني
0: حلقة سابقة كانت بس والله قليل جدا
3: تدري ليش؟ لانه الانديه في البريمير ليج اليوم على النقل التلفزيوني بس ياخذ خلينا نقول الاعلى الى الاقل من بين 180 الى اقل واحد 120 مليون باوند

0: من اي ار تي قبل
1: كم سنه؟
0: قبل 15 سنه تخيل. اكثر بعد وش 15 سنه ما كانت اي ار تي كانت لاين سبورت
1: انت ما انت
0: تتكلم 20 سنه تقريبا
1: ما عندك الصعود هذا المفروض عندك قبل 15 سنه 300 مليون انت الان المفروض تكون
2: اقل شيء اذا ما وصلت المبالغ عاليه اليوم في ظل وجود اسماء قويه في الدوري. في الدوري اتكلم حتى على مستوى العالم
1: نقل اجنبي انت عندك نقل اجنبي
2: اليوم عندك كريستيانو رونالدو عندك بنزيما وعندك محرز كان
1: قنوات اجنبيه
0: تقدر نيمار
2: واسماء يعني قويه صراحه يعني حتتعب وانت تذكرها ومع ذلك ما وصلت
1: القنوات الاجنبيه كميه
0: والله انا صدمني بندر يعني من يعني ار تي لين اليوم طيب خلني معقوله 300 ما ادري يمكن خلينا نتكلم بالمبلغ الاجماعي والله صدمت
3: عشان بس عشان ما
2: وبعدين انا ما ترى ما احتاج
0: ترى هذا المبلغ الاجمالي
2: انا بعطيك رقم احتاج فيه اداره تسويق قويه تسوق لي
3: انا بعطيك رقم
2: والله يا اخي الاسماء الموجوده على
3: الملعب 6 سنين مع القناه الناقله الان 6 سنين مع القناه الناقله انت تتكلم في السنه 387 مليون ما راح اشوف بس ركز معي بندر ما راح اتكلم معك عن دوري يلو ولا كاس خان حرم الشريفين ولا كاس السوبر
1: حلو
3: وكان هذه مش منقوله وكان المبلغ كله للدوري بس
1: حلو
3: 387 قسم على 18 نادي
1: صعبه
3: 21 مليون كل نادي
1: اوكي
3: 21 مليون ريال ترى بس
1: وغير التشغيل حق الرابطه غير فلوس
3: بس لا انا اتكلم انه اليوم انا اخذتها صافي
0: والله قليل
1: اليوم
2: حتى لا تحاول تقنعني
3: لان 2 مليار
2: مره قليل
3: 2 مليار 320 مليون قسمها على 6 سنوات لان العقد 6 سنين صح العقد 6 ولا مو 6
0: 6
3: العقد 6 سنين
0: والله
3: ينتهي في 30 و 30 اذا قسمتها يطلع لك 386 مليون ريال سنويا
1: اذا النصر اخذ 28 مليون من اجمالي الدخل فهذا يعني الدخل اصلا الرعايات عندك دخيل قليل وعندك دخل النقل الاجنبي اللي
2: نقول بندر اليوم الانديه انا متاكد
0: الاربع
1: انديه ما ادري
2: متاكد انه في اربع انديه يقدرون يجيبون 28 مليون في عقد رعايه خارج التيشيرت واللايفينكم
1: طيب لو قلت لك فكره مجنونه
2: فقط يمكن اللي هي اللوحات الاعلانيه وبس
1: والمؤتمرات لو قلت لو صارت الانديه هي اللي تبيع حقوق مبارياتها بتجيب اعلى من ذا الرقم 20 مرة
0: هل هذه يعني طريقة موجودة؟
1: موجودة ومستخدمة وتستخدم بعض الأندية تستخدمها موجودة ليش؟ لما أحس إنه أنت من جالس تشتغل كويس أنت من جالس تسوق الدوري كويس أنا أقدر أسوق زين منك
0: والله شوف يعني ما ودي أبحر في النقطة لأنها مؤلمة الصراحة والله مؤلمة الصراحة
1: مؤلمة
0: يعني الكلام اللي يقوله حمد قبل شوي إنه النادي اليوم لو فعلا يعني لو أعطيته الحرية ممكن يجيب عقد رعاية اعلى بكثير من 28
2: ممكن مليون. انا اقول لك في عندي
0: إيه الان
2: عندهم عقود بالمبالغ هذه فوق 28
0: خارج 30 مليون
2: اي تراها عقود اعلانات او رعايه شركه راعيه ولا هي موجوده لا التيشيرت ولا لا
1: كم نادي يقدر يسوي خلينا نقول حتى
2: انا اقول لك اليوم موجوده في الهلال مثلا
1: اي موجوده في الهلال ايش مشكله ان عندك 14 نادي ثاني ما يقدر يبيع بمليون ومليونين على الصدر مو على خارج التيشيرت
0: لا شوف في تجارب يعني انا اذكر تجربه مثلا خالد البلطان في الشباب في موسم 21 ترى كان يبتكر حتى برضو اتوقع مع النجم ظهرت بعض يبتكر الرعايه يعني مثلا اذكر مثلا يبيع الاعلانات في مباريات الشباب لمباراه واحده فقط
3: اوكي
0: صح يعني كان مثلا ما ودي اذكر اسم الشركه لكن واحده من الشركات المحليه اخذت وقع معها هذه في عهد النجم وقع معها اليوم واعلن التوقيع ظهرت فقط في مباراه واحده واعتقد انها كانت مليونيه مباراه واحده فقط على ملعب النادي واستفاد الشباب واستفادت ايضا الشركه في طرق للتسويق كبيره وكثيره جدا لكن اليوم احنا ما نتكلم عن طرق تسويق قد ما اوريدي المنتج المفروض انه مسوق نفسه يعني انت اليوم منتج تملك منتج
2: انا ما شفت اصلا صار فيها عليها منافسه
0: ما في شيء
2: انا شفتها
0: اصلا ما في شيء واضح يعني انت اليوم يعني على قولتك ما بدون منافسه بدون شيء يعني
1: تيش مشكله ان اليوم الدوري عندك فيه 18 نادي انا اعتقد وقلت ذا الكلام في يوم من الايام اعتقد ان 18 نادي كثير على دورينا قياسا بالمبالغ اللي جالسين ندفعها على عدد معين من الانديه المفروض يقل عدد الانديه وهذا شيء يعني انا اشوف انه هو الصح انك تحط لانك تبغى تبيع وتعوض الفلوس اللي انت دفعتها ما تقدر تعوضها وانت عندك 18 نادي
2: طبعا هذا ما يضر فنيا بندر

0: أيضا أنا
1: يعني يمكن أنت تناظرها من منظور استثمار ومداخيل للأندية يكون أعلى.
0: يس.
1: طيب ما يمكن ليش؟ يأثر برضه على جوانب الفنية للدوري، مستوى الدوري وإثارته.
0: أنا بعطيك هذا الشيء هو اللي بيخلي دوري قوي، لما يقلل عدد الأندية إلى 10 أو 12 نادي بس، يكون دوري مغلق متاح فيه الأجانب لو تبغى تسجل 20 لاعب كيفك. اللاعب المحلي اللي يبغى يشارك يروح يلو يلعب فيه، مع الأندية اللي تهبط من 18 دوري يصير عندك يعني عدد أوفر ويكون مكانك هناك. إذا طورت نفسك ترى الدوري السوبر هذا الدوري القوي هذا ينتظرك، وهنا يصير قيمة اللاعب السعودي تنزل، المبالغ الكبير اللي أخذها ما راح يأخذها، فيصير عنده رغبة أن يطور نفسه أكثر
2: عشان يصعد لدوري النجوم.
0: يا سلام عليك، عشان يكون استثنائي ويبدأ، فهي فكرة منافسة. زائد أن الدوري حقك يكون ملاعبه كلها فل، ولا مباراة من خلينا نقول 12 نادي، لو قلنا 12 مباراة 6 مباريات في الجولة، ولا مباراة بتكون الملعب فيها فاضي. كم شفت مباراة في الدوري الملعب فيها فاضي؟
2: واجد
0: كثير. هذه مشكلة كبيرة، أنت ما تقدر تعوض لأن المنتج حقك ما يبيع، بس تخيل عندك مباريات كثيرة كل جولة زي كذا، الأجانب نفسهم يشترون حقوق نقلك ولا يتم إعطائهم بالمجان.
2: طيب لا بس في ملاحظة مهمة، ما هي فقط بالمجان، ترى هي فقط 4 أندية اللي يعني أنت تخيل أنك أنت ما أنت بايع، أنت ما أنت بايع الكيكة،
0: احنا 3،
2: أنت بايع قطعة من الكيكة. يعني
3: الفراولة اللي فوق الكيكة،
2: الفراولة
3: مو بالقطعة، الفراولة
2: والله مشكلة. يعني شلون أنا أقول الدوري أنا أسوق للناس وأقول حتى لليوم السعوديين ترى دوريكم متابع في كل في أكثر من كم 40 قالوا دولة و50 دولة حول العالم، ترى مو بصحيح.
3: لا متابع، لا صحيح
2: 4 أندية.
3: لا لا شوف اليوم دوريك متابع، دوريك يا أخي
2: بس 4 أندية، هذا الدوري
3: أنا بقول لك
2: 4 أندية.
3: بس تم بس ما نصير إحنا والله جلد الذات عندنا.
2: لا مو جلد الذات، ترى 4 أندية.
0: معلش
3: أنا
1: أختلف معه ليش؟ لأنه بالدوري الإسباني
3: طيب
1: أنا في مباريات ما ناظرها، ما احترم،
3: ما أشوفها، أنا ما أشوف إلا مدريد وبرشلونة.
2: أنت ما تتابع الدوري الإسباني
0: في برشلونة، بس ندافع،
2: بس أنت ما أنت ندافع
0: مبلغ عشان تشوف صح.
2: يا سلام عليك،
0: هذا الشخص اللي الأجنبي ما دفع فما يهم من يتابع.
1: ما أنا
3: أتكلم عن قناة دافعة.
0: كم دفعت؟ ليش ما ليش ما اعطوا الانديه؟
3: القناه الدافعه موجوده،
0: انا اشوف انه ما اعطوا الانديه.
3: 100% دافع القناه،
0: اجل دافع
3: داخله من ضمن، يمكن مبلغ مو بمبلغ كبير مره.
2: لا بس خلني اعلق على هالنقطه ذي، النقطه يعني
1: اي انا اقصد جميلة. بس انت ترى كل الدوريات،
2: اسمع اسمعني، انت تتابع مدريد،
1: الدوري الانجليزي يتحداك كل اللي مشتركين انهم يناظرون مثلا اكثر من 3 أندية، البقية ما ينظرون.
2: مو بصحيح الدوري الإنجليزي،
1: سندرلاند،
2: لا الدوري الإنجليزي لا أختلف معك،
1: الأسباني، الإيطالي، ما تناظر كل المباريات.
2: أول شيء أنت هنا مشترك في الدوري، ما أنت مشترك في قناة مانشستر يونايتد أو قناة ريال مدريد. أنا مشترك بالدوري، أبغى دوري كامل،
1: نفس الكلام،
2: أبغى دوري كامل. أنا اليوم بعض المباريات الثانية تأثر على المباريات اللي أنا أستهدفها، مثلا
1: حلو.
2: يعني في مراكز الهبوط، في مراكز الجسم المنافسة على اللقب أو غيرها، أو حتى التأهل لدوري أبطال أوروبا مثلا في الدوري الإنجليزي أو غيرها. النقطة الثانية مثل ما قال بندر، أنت مشترك بدوري، ما أنت مشترك في
1: نفس الكلام الدوري السعودي. إيه؟ إذا جاي يشترك ما يشترك يقول أبي الهلال والنصر الاتحاد والأهلي، ما يحدد 4 أندية، ترى يشترك بالدوري كامل، هو يتابع الأندية الأربع ذي بسلامته.
2: لا مو صحيح، هذه المعلومة اللي أبغى أقولها لك.
1: هل على
2: الدوريات الدوري السعودي المعروض خارجيا فقط 4 أندية؟
3: ليش قال بسام كذا؟
2: أعطيك الدليل. لأنه لما جاء موضوع النقل التلفزيوني،
3: المعايير
2: حقت برنامج الاستقطاب، قالوا فقط الشرق آسيا والشرق الأوسط صح؟
3: شمال أفريقيا.
2: الشرق الأوسط شمال أفريقيا.
1: هي اللي يعرض عليها.
2: هي اللي يعرض عليها الدوري. طيب اللي مثلاً في القناة الأرجنتينية.
1: لا هذه ما تأخذ الدوري كامل.
2: هذه تأخذ فقط 4 أندية.
1: هذا لا ولا 4 أندية.
2: لا 4 أندية.
1: ترى معليش مع احترامي يعني. الهلال والنجم والفتح والنصر ما ياخذون، هم ترى ياخذون. انا في بعض
2: القنوات،
1: لا في بعض القنوات برضو انا ازيدك من الشعر بيت، في قنوات معينه ما هو بس بالارجنتين، اتكلم بعض الدول ترى ياخذ
2: مباريات
1: اتحاد اهلي، هلال نصر،
2: مباريات رئيسيه،
1: اي مباريات ديربي كلاسيكو،
2: مباريات رئيسيه،
1: بس ما ياخذ كل شيء بعد.
3: ممتاز. انا معليش انا بستاذنكم الان، احنا دقيقه 54 مباراه المغرب وفرنسا، لا تزال نتيجة سلبية بلا أهداف، يبدو لنا بدأ يتنفس المنتخب المغربي شوي في هذه الدقائق من المباراة، أحسن من شوط المباراة الأول كله. على العموم عندي فاصل قصير وبعد الفاصل. أوروبا تفرض هيمنتها على ربع النهائي بوجود 6 منتخبات في دور الثمانية بمونديال 2026.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
0: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزين، يومياً السادسة مساءً على جدة اف ام.
2: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: اهلا مشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعينا عبر اثير جده في مباراه دور الثمانيه كاس العالم 2026 اسبانيا وبلجيكا راح تكون الساعه 10 مساء على ملعب لوس انجلوس ستاديوم. طبعا كلمه ملعب هي نفسها ستاديوم بالانجليزي، فهو ملعب لوس انجلوس بدون ستاديوم عشان تصير كامله. طيب على العموم
1: حكي لغات
0: ايه قوي القوي الله سبحانه وتعالى. خليني بروح لمواجهه المغرب وفرنسا، لا نزال نتيجه سلبيه بالاهداف دقيقه 57 في الوقت الراهن. ابدا معك اسبانيا وبلجيكا.
2: اتكلم عن مباراه مثيره تنتظرنا، اتكلم عن اسبانيا اللي ما استقبلت ولا هدف من خمس مباريات، اتكلم عن كونسبت او اسلوب يشبه الطريقه اللي فازوا فيها بكاس العالم في جنوب افريقيا. تتذكر يا ابو ساره المباريات الاقصائيه اللي لعبتها اسبانيا في ذاك المونديال، لعبت اربع مباريات دور 16 والثمانيه والاربعه والنهائي، انتهت جميعها 1-0 1-0 1 كلها بكلين شيت وكلها بهدف واحد. فدائم عند الاسبان عندهم مشكله في المهاجم، ويحلون هذه المشكله المهاجم بالاجنحه. بعض الاحيان تكون هذه الاجنحه سريعه زي يامال موجود وويليامز لو عاد من اصابه، وسابقا كان نيستا وبيدرو.
3: اسبانيا ما خسرت من
0: جماعه صفر
3: من هولندا،
0: لا صفر اهداف،
2: لا خسرت من سويسرا في المجموعات
3: اول 2014
2: لا 2014 لا
3: 2010 تقصد. طب ما خسرت، هي لعبت النهائي مع هولندا ولا
2: صحيح 1-0 انتهت النهائي
3: والمجموعات ما فازت هولندا 4
2: المونديال التالي 2014 انهزمت 5 من هولندا في افتتاح المونديال.
0: طيب تدري انت الى الان اسبانيا ما تسجل عليها ولا هدف؟
2: اي هذا هذا هو نفس قوة الدفاع، نفس فكرة
0: طيب
2: غارسيا في بلجيكا. ولا اقطع كلامكم ساره، تكلم عن مدرب لقى التوليفه المناسبه، دبروين في الدكه، لوكاكو ما يلعب اساسي، يدخلون كبودلا، فنشط الفريق، وهذا يعتبر خلينا نقول تطور مهم للفريق نفسه.
0: ولقى الحظ.
2: ولقى حظ.
0: ولقى
2: يعني حظ
0: صراحه.
2: أنا حظ عظيم
0: بعد. بس انا عشان قبل تقول انا عندي داني اولمو لازم اروح للتصريحه لاعب منتخب اسبانيا، خلينا نشوف ونرجع نعلق.
4: Nos da igual lo que hagan las otras selecciones. Nosotros sabemos lo que somos capaces de hacer, sabemos todo lo que hemos mejorado en este corto tiempo de mundial y todo lo que podemos hacer muchísimo mejor. Y en ese sentido, pues estamos trabajando en ello. Aún hay cosas que hay que seguir puliendo y mejorando y lo vamos a hacer en el próximo partido, porque eso nos va a dar también esos detalles, nos va a dar el pase a las semifinales. Sí, es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente, y es una selección dura. Si no me equivoco, remontó en esta pasada, no, en la otra eliminatoria, y es una selección pues que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
0: هذا حديث داني المو نجم المنتخب الاسباني. فرنسا تسجل الهدف الاول في مرمى المغرب عن طريق امبابي، يعني مش طبيعي. لا مش طبيعي، كل الامكانيات يمتلكها، تبي سرعه، تبي تسديد، تبي نظره على الملعب، حافظ المرمى صراحه. يعني
3: ودك المغرب تتاهل، بس يبقى امبابي.
0: ترى هو حس ان بونو كل ما دخلنا داخل ال 18 قادر يصدها، هو قادر يصد هذا. يقولون قال هم في نفسهم في الشوطين قالوا هذا حارس لن نستطيع الا انه اذا غطوا عليه واحد مدافعين اثنين مدافعين حجبنا عليه الرؤيه ممكن نسدد. واتوقع انها صارت معاهم ديشام قالهم بالفرنسي
2: حطها في البعيده في اقصى
0: مو طبيعيه صراحه، مو طبيعيه.
2: هدف جميل
0: جدا.
2: حسب
0: سبعه حسب
3: على اساس انه رجع الفارق
0: الحين. وين كم وصل الحين بابي؟ 16
2: نفس الان في النسخه هذه
0: إيه طلعوا
3: ثمانية أهداف. النسخة ذي ثمانية.
0: أي ثمانية.
2: إيه. إجمالا وصل 18 هدف.
3: 18 أو 19.
0: ما أدري، غريب. صراحة غريب دخول مرابط. أتفهم 20 هدف. أتفهم دخول سفيان رحيمي بدل بلال المهاجم. دخول مرابط أوكي بدل بعودي، لأن بعودي هذه المباراة ما كان بالمستوى اللي هو
2: واحد تاك قوي.
0: إيه يحتاج واحد
3: قدامه واحد من أقوى.
0: بس المشكلة سرعات، أنت تتكلم عن فريق سرعات يعني في فرنسا يعني
3: في العالم يعني.
0: معلش أنا آسف يعني. طيب خليني أروح لكورتو وحارس مرمى بلجيكا نشوف إيش قال عن مواجهتهم اليوم.
1: إسبانيا فريق عظيم، أعتقد أنه من أبرز المرشحين للفوز، لذا من الطبيعي أن نبدأ المباراة ونحن الأقل حظا أمامهم، لكن في كرة القدم كل شيء وارد. أؤمن بقدرتنا على الفوز بكل احترام، لكن من الواضح أنهم المرشحون الأوفر حظا. بالنسبة لي من المفيد أن نعرفهم، معظمهم من الدوري الإسباني وبعضهم من دوري أبطال أوروبا أيضا، وبالتأكيد ستكون هذه المعرفة مفيدة في بعض الجوانب، لكن في نهاية المطاف كفريق إسباني نحن نلعب ضد إسبانيا وليس ضد برشلونة ومانشستر سيتي أو أرسنال. أعتقد أننا سنحلل المباراة بدقة، لكنني لا أعتقد أنني بحاجة للخوض في تفاصيل كثيرة، لأن الجميع يعرف هؤلاء اللاعبين.
0: طيب، هذا حديث كورتوا، حارس عظيم، 114 مباراة تلقى 89، شبه نظيفة في 57 مواجهة.
3: مع الحب والتقدير لكورتوا ومنتخب بلجيكا، أنا أعتقد أنه هذا المنتخب اللي وصل بالبركة. يعني يقول لك منتخب وصل بالبركة، أنا أشوف المنتخب البلجيكي يعني كان يعني أمام مثلا مباراته أمام السنغال ما كان يستحق الصراحة الفوز والتأهل. السنغال كان مسيطر على المباراة عرض وطول، وأمانة وصول بلجيكا لهذا الدور أنا بحد يعني بحد ذاته أنا أشوفه إنجاز.
0: صح.
3: ولا أعتقد أنه اليوم يعني ممكن مثل ما قال بندر يعني تكون مباراة مثيرة، لكن بدون شك أنه إسبانيا هي المرشح الأكبر.
2: أعطيك نعمة ثانية، على إيران تعادلوا، سجلت إيران هدف، يعني تسلل مشط القدم يعني ممكن يمشي
3: شيء بسيط. صح.
2: مع مصر برضو، مصر تقدمت لها 1-0 ورجعت سوت المنتدى. الفوز الوحيد اللي سوته في المجموعات
3: تعادلت بعد مع مصر.
2: تعادلت،
3: ما فازت،
2: كان على نيوزيلندا بس الفوز الوحيد.
3: صحيح،
2: كان على نيوزيلندا. منتخب يعني متدني في الترتيب
3: جدا، فلذلك أنا أشوف أن حظوظ إسبانيا أكبر بكثير، وإن كانت ما هي بإسبانيا الهجومية باستثناء مباراة المنتخب، لكن إسبانيا أكيد مرشحة، مرشحتها للمنافسة على اللقب بشكل عام. أنا أشوف اللقب كله اليوم كأس العالم يدور بين 3 منتخبات، يعني فرنسا، إسبانيا، والأرجنتين، احتمال ضئيل جدا إنجلترا.
0: طيب خليني أخذ توقعكم بشكل سريع لبلجيكا وإسبانيا. حمد،
3: إسبانيا
0: بسام،
3: إسبانيا بشكل،
2: إسبانيا 2-0 بعد،
0: إسبانيا 2-0. ننتظر نهاية مواجهات دقيقة 64
3: إن شاء الله يرجع المغرب
0: فرنسا والمغرب، كل شيء ممكن، كل شيء ممكن، المعطيات ما تعطيك عودة لل.
3: أنا تو أقول، ودك المغرب تتأهل ويبقى مبابي، يعني صعب ترى تخسر مبابي في البطولة، والله جد تكلم، خصوصا لما تخسر رونالدو اليوم بالبطولة، واحتمال مثلا تخسر.

0: ميسي او تخسر يعني في لعيبه نيمار خسرناه.
1: جميل.
0: اتمنى انه يعني اليوم نشوف دائما في واحد يقول لك يعني نبي ادوار اكثر.
2: انت ودك تخسر ميسي ولا ما ودك؟
1: خلصنا احنا بنخسر.
0: لا ما ودي يخسر ميسي.
1: انا خسرت الوقت والله معاكم، انا اسف 29 عندي نشره.
0: ما ودي يخسر بس ما ودي يخسر ميسي، بس ما ودي يكسب كاس العالم.
1: شكرا لكم جميعا، شكرا لحضوركم، شكرا لكم انتم ايضا مشاهدينا ومستمعينا الكرام. غدا في نفس الموعد حلقه جديده، في امان الله.

0: لون صيفك. هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين، جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وان تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.
1: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. كأس العالم. تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقا لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات. كأس العالم.
1: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: 29 الآن على جدة اف ام.

أما إلينا الآن في الحرف 29، أكيد 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. يا هلا وسهلا، أوقاتكم دائما حلوة وأخبار جميلة، أوقاتكم كلها سعادة. لكم تحياتنا من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. طبعا لما نسمع إخراج حلو وجميل أكيد رح يكون لمخرجتنا الجميلة خلود لبني بدون أدنى شك. وأذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28 ونغني مع خلود ونرجع.

29 على جدة اف ام. 29 على جدة اف ام، يا هلا وسهلا بكل اصدقائنا. و 800 244 28 28 رقم الواتساب، وكمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. شكرا لكل احبابنا واصدقائنا اللي بيتابعونا واللي بيتفاعلوا معانا واللي بيرسلوا كمان افتتاحياتهم ومشاركاتهم. قبل ما نروح لموضوع حلقتنا اليوم، نروح لافتتاحياتكم. طيب، عندنا بنت اليمن، يا هلا وسهلا، تقول أصعب رحلة هي العودة إلى نفسك، أن تعبر كل ما تراكم فيك من ضجيج وتواجه ما حاولت تجاهله طويلا، أن تنزع عنك طبقات الصمت التي لبستها كي تبدو بخير بينما كنت تتآكل من الداخل. ليست العودة سهلة لكنها حقيقية، تشبه أن تفتح بابا قديما وتجد نفسك تنتظر خلفه بصبر لم ينتهي. بنت اليمن. طيب، كمان شكرا لمازن، هلا والله مريم خلود، حياكم الله، يا هلا وسهلا بك يا مازن. شكرا لفؤاد على التصاميم الجميلة، يعطيكم العافية، شكرا للجميع. خلينا نروح لافتتاحية حبيت أشارككم فيها. تقول هذه الافتتاحية: جميع النجاحات الكبيرة في الحياة عبارة عن سلسلة متتالية من الخطوات. المشاريع الناجحة بدأت بفكرة، الكتب العظيمة بدأت بصفحة، رائد الأعمال بدأ بخطوة، والرياضي بدأ بتمرين. ومن يقرأ اليوم 10 صفحات سوف يجد نفسه بعد عام قد أنهى 10 الكتب، بينما من ينتظر الوقت المثالي قد يبقى مكانه. لا تقلل مما تستطيع فعله الآن واليوم، فالأعمال الصغيرة حين تتكرر تصبح إنجازات كبيرة. هذه الافتتاحية اللي حبيت أشارككم فيها. ونروح لموضوعنا اليوم اللي راح يكون عنوان لحلقتنا، اللي هو احنا اليوم بنتكلم عن الخطوات الرئيسية لإعادة هيكلة الأفكار أثناء الضغط النفسي. نعم، هيكلة الأفكار أثناء الضغط النفسي. لما إحنا نواجه ضغوط نفسية دائما يميل تفكيرنا إلى تضخيم الأفكار، تمام، وتساعدنا تقنيات إعادة صياغة الأفكار على النظر للأمور بتوازن أكثر. فاليوم إحنا راح نتعرف على هذه التقنيات. أوكي، أحياناً إحنا مو كل شيء نفكر فيه بيكون حقيقة. أكبر خدعة يقع فيها الإنسان إنه يصدق كل فكرة تدور في رأسه. ليش إحنا بيتغير تفكيرنا تحت الضغط؟ إيش تقول الدراسات حول هذا الموضوع؟ إيش هي الأسباب؟ إيش هي أيضاً الحلول والخطوات اللي نقدر نهيكل فيها أفكارنا بعد أو أثناء الضغط النفسي؟ وكثير من الدراسات العلمية والنفسية والاجتماعية في هذا الموضوع، أكيد هذا كله راح نتكلم عنه في حلقتنا اليوم. أذكركم برقم الواتساب 800 244 28 28. نغني مع خلود ونرجع.

29 على جدة اف ام. طيب احنا رجعنا لكم مستمعينا، هلا وسهلا. اليوم نتكلم عن هيكلة الافكار اثناء الضغط النفسي. طبعا في ابحاث في العلاج المعرفي السلوكي قالت الى ان معاناة الانسان لا تنتج من الاحداث وحدها فقط، بل من تفسير العقل لهذه الأحداث. الحدث واحد، لكن تفسير شخص له قد يجعله ينهار، والشخص الآخر ممكن يتعلم. عشان كده ركزوا على تعديل طريقة التفكير وليس فقط تغيير الظروف. طبعا في خطوات لهيكلة الأفكار أثناء الضغط النفسي. أول شيء فحص الأدلة. أول خطوة أو أول عامل هو فحص الأدلة. يعني أول سؤال ممكن نسأله أنفسنا، يعني هل إحنا الأفكار اللي بتجينا أو اللي قاعدين نفكر فيه هو فعلا حقيقة ولا مجرد احتمال؟ كمرة يعني إحنا حسبنا حساب شغلات كثير صعبة بس ما حدث منها شيء، فعشان كده لابد إن إحنا نسأل البحث عن الدليل. تمام، فهذا أول خطوة اللي هو فحص الأدلة. ثاني خطوة النظر للصورة كاملة. العقل بيكون تحت الضغط بيشبه الكاميرا اللي بتقرب العدسة على المشكلة فقط بس، وتترك باقي الصورة. عشان كده لابد إن إحنا نحاول إننا نقرأ المشهد ولا نشوف الصورة من كل الزوايا.

الخطوة الثالثة، أول شيء قلنا فحص الأدلة، الثانية إنه ننظر للصورة كاملة، الخطوة الثالثة نبحث عن الجانب اللي إحنا مو قاعدين نشوفه، يعني نحاول نعرف إيش الهدف أو الرسالة من هذا الموقف ولا من هذه التجربة القاسية اللي إحنا مرينا فيها. إيش الشيء اللي يمكن أنا أتعلمه؟ هل أنا خرجت بخبرة؟ هل أنا خرجت بمعلومة معينة؟ هل أنا أصبحت أقوى؟ هل أنا أصبحت إنسان حكيم أكثر؟ هل أنا أصبحت متأني؟ هل اكتشفت شيء عن نفسي؟ لابد أننا نعرف إيش المقصود من وراء هذه التجربة. كثير من الناس ما يعرف أنه ممكن أصعب تجاربهم هي كانت أفضل بداية لمراحل حياتهم القادمة. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب 800-244-28-28. بليز اكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة، لأنه في مشاركات قاعدة توصلنا بس بدون أسماء، راح أرجع لها مرة تانية تكونوا شفتوا مشاركاتكم. عبد الله بركاتي هلا وسهلا، يقول الضغط لا يغير شخصيتنا دائما، لكنه قد يغير طريقة تفكيرنا مؤقتا. فعندما يتعرض العقل لضغط مستمر ينشغل بالبحث عن النجاة أكثر من البحث عن أفضل الحلول، فتتغير نظرتنا للأمور ونصبح أكثر اندفاعا أو تشاؤما أو حساسية، لذلك قد نتخذ قرارات لا تشبهنا أو ننظر إلى المواقف بمنظور أضيق مما لو كنا في حالة هدوء. النصيحة أن تؤجل القرارات المهمة إذا كنت تحت ضغط شديد، وأن تمنح نفسك وقتا للراحة واستعادة التوازن. فالعقل الهادئ يرى ما لا يراه العقل المرهق، وكثير من الأمور تتضح عندما يهدأ الضجيج داخلنا. عبد الله بركات، مساء الفل مريم وخلود، مستمعي الحرف 29، أنت أعطتنا نصيحة من ذهب فعلا يا عبد الله بركات، وجبت الحل يعني وأفضل الحلول حقيقي يعني لهذا الموضوع. صح، الضغط إحنا ما يغير شخصيتنا، لكن هو يغير طريقة تفكيرنا حتى لو كان مؤقت. الإنسان لما يتعرض لضغط مستمر أكيد خلاص يعني راح ينشغل في إني كيف أطلع من هذا الضغط بأي طريقة كانت، مو شرط أني أنا أبحث عن أفضل حل ويكون الحل البيرفكت والمثالي، المهم أني أنا أطلع من هذا الضغط. طيب هذه كانت مشاركة عبد الله بركات. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. إبراهيم عبد الله هوساوي هلا وسهلا، يقول أحيانا يجب الابتعاد عن الضغوطات لكي يتم إعادة ترتيب الأوراق المبعثرة. طالما أنت تحت الضغط بشكل مستمر وبشكل مباشر أكيد راح تفقد توازنك، أكيد راح تفقد الاتجاه والطريق والبوصلة، فلابد فعلا أنك تحاول تبعد قدر الإمكان عن هذا الضغط أو تحاول تفصل عشان بس تحاول تعيد ترتيب أوراقك وتعرف وين اتجاهك، تحاول ترجع تقف على قدميك من جديد. نعم أتفق معك يا إبراهيم، وتحياتنا لك يا هلا وسهلا. طيب إيش رأيكم نروح نغني مع خلود ونرجع؟ يلا لا تروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أكيد 29 على جدة اف ام. هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن. مضمن الوقت نصف ساعة عدا دقيقة واحدة. هلا وسهلا بالجميع. نرحب بكل اللي انضم معانا الآن واللي كانوا معانا 800-244-28-28 رقم الواتساب. ارسلوا مشاركاتكم أيضا آرائكم حول موضوع حلقتنا اليوم. وتقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم. أنا مريم العمري والإخراج الجميل اللي بنستمتع فيه أكيد لمخرجتنا خلود لبني. اليوم نتكلم عن هيكلة الأفكار مش في أي وقت لكن في أثناء الضغط النفسي. قبل في نصف الساعة الأولى تكلمنا عن فحص الأدلة يعني أوكي، والفحص الأدلة بشكل مختصر قلنا إنه معظم الأفكار السلبية أحيانا ممكن تفتقر للأدلة. ممكن أنت توقف هنا وتراجع الحقائق، إيش هي الأدلة المؤيدة المعارضة؟ هل تعتمد هذه الأفكار على المشاعر ولا الحقائق؟ هل نبالغ في أهمية هذا الدليل ولا لا؟ كمان قلنا عن رؤية الصورة كاملة، إنه قلنا عقولنا كالكاميرا يعني تراجع أو تعمل فوكس على شيء على جزء محدد من الصورة مش كل الصورة. لابد أن نعرف إنه في جوانب إيجابية أحيانا ممكن إحنا نتجاهلها، ولابد أن نسأل كمان هل إحنا قاعدين نشوف المشكلة كجزء من الواقع أم هي كل الواقع. كمان من الخطوات اللي هو البحث عن الجوانب الإيجابية الخفية. الظروف الصعبة مكاسب ودروس، لابد ان احنا نبحث عن المعاني والفرص والأشياء اللي احنا نتعلمها منه. كيف راح احنا نشعر تجاه هذه التجربة؟ فين نلاقي الحكمة أو الجمال حتى في التجربة اللي قاعدين إحنا نمر فيها؟ كمان من الأفكار أو من الخطوات اللي بتخلينا نهيكل أفكارنا أو نرجع نعيد هيكلة الأفكار، كن صديق لنفسك، عامل نفسك بنفس اللطف اللي تعامل فيه الآخرين بالضبط. يعني لو جاء صديق شكالك عن شيء هو ما نجح فيه، أكيد أنت ما راح تحطمه أوكي، هتقول له، هتدعمه عاطفيا، هتدعمه معنويا، هتقول له لسه قدامك الفرص موجودة، الحياة موجودة، الحياة ما انتهت، الفرص ما انتهت. نفس الطريقة اللي تعامل فيها صديقك عامل فيها نفسك وما تكسى على نفسك. كمان في شيء اسمه وضع الأمور في نصابها الزمني. كيف؟ يعني ممكن تتراجع أهمية وخطورة هذه المشكلة بمرور الوقت. يعني من الأسئلة يعني هل راح تبقى المشكلة بنفس الأهمية بعد شهر أو سنوات؟ كيف ممكن إحنا تجاوزنا مثل هذا الموقف من قبل؟ أوكي، يعني يظل الواحد يقيم الأمور. يعني من أيضا هيكلة الأفكار النظر إلى ما وراء المشكلة. حتى لو كانت المشكلة صعبة، في جوانب كثير في حياتنا الحمد لله تستحق الانتباه. إيش هو الشيء الجيد المستمر في حياتك اللي لسه ما انتهى؟ إيش هي المتعة البسيطة اللي انت قاعد تستمتع فيها؟ أمور كثير في الحياة ممكن تخليك ترجع تعيد تهيكل أفكارك أثناء الضغط النفسي، وهذه يمكن بعض الخطوات الرئيسية لإعادة هيكلة هذه الأفكار. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب 800-244-28-28. على الطميح يقول لكي تعيد هيكلة أفكارك بعد الضغط، لابد أن تتحدى الأفكار السلبية التلقائية واستبدالها بأنماط تفكير متزنة عبر خطوات منهجية بسيطة لاستعادة السيطرة، ومنها التفريغ العقلي والجسدي، تدوين الأفكار المسببة للضغط، إعادة الصياغة بواقعية، واليقظة الذهنية. علي الطماحي. طيب مازن الغانمي يقول ضبط التفكير تحت الضغط النفسي يحتاج إلى هدوء أكثر، لأنك إذا أنت ضبطت نفسك وتكون هادئ تحت الضغط وتفكر، حتلاقي نتائج أفضل وأحسن من الضغط اللي أنت فيه. يعني فعلا اتفق معك، يعني ضبط التفكير يعني الهدوء المفتاح زي ما يقولوا، الهدوء. حاول تكون هادئ أكثر عشان تضبط تفكيرك أكثر، بالذات لما تكون تحت ضغط نفسي معين. طيب نروح لسناب شات، وشكرا لكل أصدقائي اللي بيرسلوا على دايركت مسج في السناب شات. طيب محمد من جدة، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة وخلود، مستمتعين معاكم. يا هلا وسهلا بك يا محمد، مساءاتك جميلة أنت وكل مستمعين الكرام. يقول أنا كنت دايما أشوف مشاكلي هي الأكبر في الحياة وفي العالم، بعد كده عرفت أني أنا اللي كنت أكبر هذه المشاكل. خليني أقول على شغلة محمد، كل شخص فينا قاعد هو يشوف مشكلته وهمه أكبر شيء في الحياة، وأنه هو أصعب شيء في الحياة، كل شخص فينا. فعشان كده إحنا الشيء الكبير عندك أنت قد يكون شيء صغير عند الآخر، والشيء الصغير عند الآخرين قد يكون كبير عندك. فإحنا بلاش نقارن نفسنا بالآخرين أو نقارن مشكلاتنا بالآخرين، لأنه كل شخص ليه ظروفه الخاصة وليه حياته الخاصة. وبلاش أيضا نقلل من معاناة الناس، يعني فكل شخص سبحان الله يشوف مشاكله هي أكبر المشاكل. عموما مكملين، نغني مع خلود وراجعين.

24 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل احباء واعزاء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: أغيب عنك وأنت ساكنة دمي، وأراك في حلمي وفي أفكاري. أغيب عنك وأنت ساكنة دمي، وأراك في حلمي وفي أفكاري. أيغيب وجهك عن عيون لا ترى إلا هواك على مدى الإبصار. أغيب عنك، أغيب عنك وأنت ساكنة دمي، وأراك في حلمي وفي أفكاري. أيغيب وجهك عن عيون لا ترى إلا هواك على مدى الإبصار. إن الفرار من الغرام إلى النوى كالمستجير من اللظى بالنار. إن الفرار من الغرام إلى النوى كالمستجير من اللظى بالنار. أنت الحياة، أنت الحياة، فليس دونك موطن. كالنجم أنت وفي هواك مداري.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.